0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية

كاملة. وفي الجولة الثامنة عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة. تواجه تقلبات نفسية وأياما رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، مواجهة الأفكار المظلمة وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: أحيانا نقول الله لو نشتغل على صوت المطر أو ننام على صوت أمواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الأجواء أول شيء بتسويه تدور تطبيق، بس إذا معك جهاز يدعم نظام الـiOS في أصوات خلفية موجودة أصلاً في الجهاز اسمها Background Sounds، تلقى فيها أصوات زي المطر، المحيط وأنواع مختلفة من أصوات الهدوء، وتقدر كمان تضيفها لمركز التحكم وبعدها تشغلها وتوقفها بسرعة، وتقدر كمان تحدد مستوى الصوت وتخليها تشتغل حتى وإنت تسمع شيء ثاني. وفي الإصدارات الحديثة تقدر حتى تحط لها مؤقت عشان توقف لحالها، يعني قبل لا تحمل تطبيق كامل عشان تسمع

0: صوت المطر، شيك جوالك واستمتع بصوت المطر بكبسة زر.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM. خلاصة.
4: تنتظر دائماً تدفق الشغف والحماس قبل أن تبدأ أي مهمة وتكتشف أن الوقت يسرقك؟ الجواب يوضحه بريان تريسي في كتابه الفعال قوة الانضباط الذاتي. النجاح لا يعتمد على المزاج أو الحماس المؤقت، بل على القدرة على فعل ما يجب فعله بغض النظر عن رغبتك. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الانضباط الذاتي يكمن في تحويل المهام الصعبة إلى عادات يومية تلقائية لا تتطلب منك تفكيرا طويلا. تذكر، الانضباط الذاتي هو الجسر القصير بين أهدافك العظمى وبين واقعك اليومي، كما يعلمنا كتاب قوة الانضباط الذاتي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 PM على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
4: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن قراءة القرآن ليست مجرد عبادة من العبادات، وليست عملا صالحا يفعل ثم ينتهي أثره، بل هي صلة بين العبد وربه، وغذاء للقلب، ودواء للنفس، ونور للحياة كلها. وما أعظم فضل هذه التلاوة حين يدرك الإنسان أنه لا يقرأ كلام بشر، بل يقرأ كلام الله، كلام من خلقه ويراه ويعلم سره ونجواه، ويخاطبه من خلال آياته، ويرشده ويواسيه، ويحذره ويبشره، ويفتح له أبواب الأمل والهدى.

أيها الأحبة، حين يفتح المسلم المصحف فإنه لا يفتح كتاباً عادياً، بل يفتح باباً من السماء، يدخل منه النور إلى القلب، وتدخل منه السكينة إلى النفس، ويدخل منه المعنى العميق إلى الروح. فكم من نفس ضاقت فلما قرأت القرآن هدأت، وكم من قلب قسى فلما داوم على القرآن رق، وكم من حائر وجد في آية جوابا، وفي سورة طمأنينة، وفي تلاوة هادئة ما لم يجده في كثير من كلام الناس. إن فضل قراءة القرآن عظيم، لأنه يجمع للعبد خيرا كثيرا، فيه الأجر، وفيه القرب من الله، وفيه تطهير القلب، وفيه تزكية النفس، وفيه تهذيب اللسان، وفيه بركة الوقت، وفيه نور الوجه، وفيه حسن الأثر في الدنيا والآخرة. وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله الذي لا تنقطع عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يمل منه، بل كلما عاد إليه القلب الصادق وجد فيه معنى جديدا وأثرا أعمق وقربا أكبر. إخوتي، من أعظم فضائل قراءة القرآن أن القارئ مأجور على كل حرف، وهذا من سعة كرم الله ورحمته. تأملوا هذا الفضل العظيم، الإنسان قد يجلس دقائق معدودة يقرأ كلام الله، فتكتب له الحسنات الكثيرة، وتعلو بها درجته، وتثقل بها موازينه. إنها تجارة لا خسارة فيها، كل آية تقرأ، كل حرف يمر على لسانك، كل تكرار لوردك اليومي، كل لحظة تقضيها بين صفحات المصحف، كل ذلك محفوظ عند الله، لا يضيع منه شيء، بل يدخر لك وينمو لك ويبارك لك في قلبك وحياتك. لكن فضل القرآن لا يقف عند الثواب فقط، بل يتجاوزه إلى أثره في الداخل. فالقرآن يغير الإنسان من حيث لا يشعر، يخفف قسوة القلب، يوقظ الضمير، يصحح النظرة إلى الدنيا، يعيد ترتيب الأولويات، يذكر الإنسان بحقيقته وبفقره إلى الله وبضعفه وبحاجته إلى الهداية والثبات.

أيها الأحبة، كم من الناس يبحثون عن السكينة في كل مكان ويطوفون على أبواب كثيرة، بينما بين أيديهم باب عظيم لو فتحوه بصدق لوجدوا فيه ما يفتقدونه. إنه القرآن. القرآن ليس كتاب أوامر ونواهٍ فقط، بل هو أيضاً أنس للمؤمن وسلوى للحزين ورفيق للوحيد وعزاء للمبتلى ونور للحائر. حين يقرأ المريض القرآن يجد فيه ما يخفف عنه ألم النفس، وحين يقرأ المهموم القرآن يجد أن الهم ليس أكبر من رحمة الله، وحين يقرأ الخائف القرآن يتذكر أن له ربا يدبر الأمر، وحين يقرأ المذنب القرآن يجد أبواب التوبة مفتوحة والرجاء قائما والرحمة أوسع من خطاياه. ولهذا فإن من أعظم فضائل قراءة القرآن أنها تحيي القلب، والقلب إذا ابتعد عن القرآن ذبل شيئا فشيئا، وإن بدا صاحبه منشغلا بالحياة قد يمتلئ يومه لكن يبقى داخله شيء فارغ، وقد يضحك لكن لا يعرف عمق الطمأنينة. أما إذا عاد إلى القرآن وعاش معه وداوم على تلاوته وجد أن شيئا في داخله بدأ ينتظم ويصفو ويهدأ ويرجع إلى أصله. أخوتي، من فضائل قراءة القرآن أنها تنير الطريق، فالإنسان في هذه الدنيا يتعرض كل يوم لحيرة واختيارات وضغوط وفتن ومداخل كثيرة للغفلة، والقرآن يربي فيه البصيرة ويجعله يرى الأشياء على حقيقتها، يرى الدنيا بحجمها الحقيقي ويرى الآخرة أقرب مما يظن، ويرى الطاعة طريق النجاة والمعصية باب تعب، والصدق جمالا والكذب ظلمة، والعدل نورا والظلم خرابا. فالقرآن لا يمنح القارئ معلومات فقط، بل يمنحه معيارا يعلمه كيف ينظر وكيف يزن وكيف يختار وكيف يمشي في الحياة، وهو أكثر وعيا واتزانا. ومن هنا كانت قراءة القرآن نورا، لأن النور ليس فقط فيما يرى بالعين، بل بما يهدي به الإنسان قلبه وخطواته ومواقفه. من فضل قراءة القرآن أيضاً أنه شفيع لصاحبه، وما أعظم أن يكون للإنسان يوم القيامة ما يشفع له عند الله، حين يقف العبد محتاجاً إلى الرحمة وإلى ما يثقل موازينه وإلى ما يرفعه عند ربه. يكون القرآن الذي لازمه في الدنيا من أسباب الخير له في الآخرة، وهذا وحده كاف ليجعل المؤمن يعيد النظر في علاقته بالمصحف وفي نصيبه اليومي من كلام الله. أيها الأحبة، ليس المقصود من قراءة القرآن أن تكون القراءة سريعة بلا حضور قلب فقط، وإن كان في التلاوة أجر عظيم، لكن الأكمل والأجمل أن يقرأ الإنسان بقلبه مع لسانه، أن يقف عند المعنى، أن يتأمل، أن يسأل نفسه: ماذا تريد هذه الآية مني؟ بماذا تذكرني هذه السورة؟ ما الذي ينبغي أن أصلحه بعد أن سمعت هذا الخطاب الإلهي؟ فالقرآن إذا دخل القلب بهذه الطريقة لم يبقى مجرد تلاوة، بل صار حياة، صار يرافق الإنسان في قراراته وفي صبره وفي عبادته وفي نظرته للناس وفي أخلاقه وفي طريقه كله. أخوتي، من فضائل قراءة القرآن أيضاً أنها تربي اللسان على الطيب،
فالإنسان الذي ينشغل بالقرآن يقل فيه فضول الكلام، ويبتعد عن كثير من اللغو، ويعتاد الطهر، ويجد حلاوة في ذكر الله. وما أجمل أن يصبح للإنسان ورد يومي من القرآن يفتتح به يومه أو يختم به ليلته، حتى يشعر أن هذا الكتاب أصبح جزءاً من نفسه الروحي، لا شيء يزوره في المواسم فقط. إخوتي، من أعظم الخسارة أن تمر الأيام والشهور وربما السنين والإنسان بعيد عن القرآن، لا يعرف له صحبة ولا يجد له أثراً في يومه. وما أكثر من يشتكون القلق أو التشتت أو القسوة أو ضعف الإيمان، ثم لو فتشت في يومهم لوجدت القرآن غائباً أو قليل الحضور. وليس هذا انتقاصاً من أحد، لكنه تذكير بأن القلب له غذاء، وأعظم غذائه كلام الله. إن كثيراً من الناس ينتظرون أن يجدوا وقتاً طويلاً للقرآن ثم لا يجدون، بينما الخير يبدأ بالقليل الدائم، صفحة كل يوم أو ربع جزء أو 10 دقائق ثابتة. المهم أن تكون هناك صحبة مستمرة، فالقرآن يفتح أبوابه لمن يداوم لا لمن يكتفي بالحماسة العابرة، وكلما داومت عليه أحببته أكثر.

وكلما أحببته وجدت نفسك تعود إليه بشوق لا بتكلف. إخوتي، من فضائل قراءة القرآن أنها تملأ البيت بركة، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت مختلف، فيه سكينة خاصة، فيه نور لا يرى ولكن يشعر به، فيه طمأنينة تنعكس على الأهل والأبناء والجو العام. ولهذا ما أجمل أن يكون في البيت صوت قرآن أو مصحف مفتوح أو أب أو أم أو ابن أو ابنة لهم نصيب يومي من كلام الله، لأن هذا من أعظم ما يحفظ البيوت ويصلح النفوس. أيها الأحبة، من أجمل ما يثمره القرآن في النفس أنه يربطها بالله، فكلما كثرت قراءة القرآن قوي في القلب معنى المراقبة والرجاء والخوف والمحبة والتوكل والثقة بالله. فالقرآن لا يكتفي أن يأمر، بل يبني العلاقة، يعرفك بربك ويملأ قلبك بأسمائه وصفاته، ويجعلك ترى رحمته وحكمته ولطفه وعدله ووعده ووعيده. ومن عرف الله من خلال كتابه لم يبقى القرآن بالنسبة له مجرد عادة، بل صار لقاء متجددا مع المعاني التي تحيي الروح. ولذلك فإن من أعظم المكاسب أن لا تكون قراءتنا للقرآن قراءة عادة فقط، بل يجب أن تكون قراءة محبة وافتقار. أقرأ لأنني أحتاج هذا النور، أقرأ لأن قلبي لا يستقيم بدونه، أقرأ لأنني أريد أن أسمع كلام الله، أقرأ لأن حياتي تتعب بدونه وتهدأ به.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار. تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.

كن حذراً. للأسرة دور كبير في الوقاية من أضرار المخدرات، وذلك بتعزيز الوازع الديني لدى الأبناء واحترام رأي الأبناء وتشجيعهم على التعبير وبإعطائهم الثقة للبوح بمشاكلهم والاقتراب منه.

0: جد اف ام على هواك.
1: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جد اندرسكور راديو، وقناتنا على يوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جد راديو، وفي سناب شات جد اف ام، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جد اف ام على هواك. كن حذراً. للأسرة دور كبير في الوقاية من أضرار المخدرات، وذلك بتعزيز الوازع الديني لدى
2: سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله. سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه. سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله. سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس، ورافع اليأس. ولا إله إلا الله والله أكبر. إلهي، أنت المنعم على عبادك والمتفضل على قصادك. اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها علينا فهي من إحسانك، وإن خفي عنها سرها. اللهم ما أصبنا من خير فمن أفضالك، وإن غاب عنا علمها فأنت المنعم المتفضل في كل حال، وأنت صاحب الكرم والنوال.

0: الذي لا تحصى نعمه ولا نحصي ثناء عليه، فأنت أهل لكل ثناء وأحق بكل حق. إلهي، إن قصرنا عن حمدك فعذرنا قصورنا عن الإحاطة بنعمائك، فأنت المنعم فوق كل المنعمين، وأنت المتفضل فوق كل المتفضلين. أظلتنا يا مولاي سحائب وجودك، فنعم الجواد أنت، وروتنا أنهار كرمك، فنعم الكريم أنت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وجعلتهم أهلا لعبادتك، وفتحت لهم المسالك إلى طاعتك، ونشرت عليهم أنوار محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق لك والقرب منك. فأجزل اللهم من رضوانك حظنا، وضاعف من بركاتك ومرضاتك قسمنا، وحسن أخلاقنا، وهذب نفوسنا، ونقها من العجب والكبر ومن البطر والأشر، وثبتنا بالقول الثابت والإيمان، وقودنا إلى أبواب الرضوان يا رب العالمين. اللهم إن زخارف الدنيا لطالبها كماء البحر للعطشان، كلما شرب منه ازداد ظمأ فلا يرتوي، وإن فتنة المحيا كسراب الفيافي، كلما هرول إليه الظمآن لم يجده شيئا. وأنا الظمآن يا مولاي، لا لزخرف الدنيا وفتنة المحيا، ولكن للمورد العذب من بركاتك ورحماتك. فاروني يا مولاي بالإعراض عما يسخطك مني، والإقدام على ما يرضيك عني، واسقني حلاوة المغفرة والعفو حتى أرتوي. اللهم هيئ لنا صحبة الأخيار، وجنبنا صحبة الفجار، وارزقنا الأمانة حتى نكون الأمناء على أنفسنا وعلى ما استأمنتنا عليه، واجعلنا من المستحقين لفضلك المسبحين بحمدك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العظيم. الحمد لله المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، المشكور على كثير الإنعام وقليله، الذي تسبحه الأصوات إذا عجت، والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضجت، والسماء إذا انفطرت، والكواكب إذا انتثرت، والبحور إذا تفجرت، والمياه إذا غاضت أو سكبت، والأرض إذا اهتزت وربت أو جفت. نشهد يا الله أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن نبينا محمدًا عبدك ورسولك عليه وآله أفضل صلواتك وأزكى تسليماتك، بعثه بالحق بشيرًا ونذيرًا ورحمةً للعالمين. ونشهد يا الله أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيلك حق جهاده، فاللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله بعدد قطر الأمطار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك وحبيبك محمدٍ وآله بعدد ورق الأشجار، وبعدد رمل القفار، وبعدد الحبوب والثمار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وآله بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، صلاةً طيبةً مباركة دائمةً بدوامك يا الله، تتنامى بعلمك وفضلك، ولا انتهاء لها إلا بإذنك، صلاةً ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا الله. اللهم يا من رحمتك سبقت غضبك وكتبتها على نفسك وأنت أرحم الراحمين، نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، يا من لا تنقصه مغفرة، يا من لا تضره معصية، يا من لا تنفعه طاعة، اغفر لنا يا مولانا ما لا يضرك، وتجاوز واعف يا الله واصفح وتكرم، واعطنا يا الله مما لا ينقصك. اللهم وتقبل منا على كل تقصيرنا وعلى كثرة ذنوبنا، فأنت الرب الغني والكريم والرحيم. اللهم وما قلنا من قول أو حلفنا من حلف أو نذرنا من نذر، فمشيئتك يا الله بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لا يكون. اللهم وما صلينا من صلاة فعلى من صليت، وما لعنا من لعن فعلى من لعنت،

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ننجو بها من إبليس وخيله ورجله وشياطينه ومردته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما أردنا به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه رضا، ونستغفرك لما وعدناك به من نفوسنا ثم أخلفناك فيه، ونستغفرك يا غفار الذنوب لما دعانا إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علينا وهو عندك حرام، ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة، نستغفرك من كل سيئة عملناها في بياض النهار أو في سواد الليل، في ملأ وحضور أو في خلأ وستور، وأنت ناظر إلينا إذ ارتكبناها وأتينا بها مع العصيان. نتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم يا رحمن، اللهم ونستغفرك لما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ونستغفرك لما تطاولنا وما أسرفنا وما بدر منا وما أنت أعلم به منا. أنت يا الله المقدم، وأنت يا الله المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا الله المبدئ المعيد، لا إله إلا الله المحيي المميت، لا إله إلا الله الحي القيوم، لا إله إلا الله الواجد الماجد، لا إله إلا الله الواحد الصمد، لا إله إلا الله القادر المقتدر. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحانك وبحمدك يا الله لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلي يا ربنا وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد حبيبك وصفوتك من خلقك، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: يا رب سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك.

0: يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر بالعدل والإنصاف، الداعي إلى الحق بلا انحراف، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا منشغلا بشكرك، وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك العافية من كل داء وبلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والمحبة الجامعة، والمعرفة الواسعة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على

أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.

0: يا رب. سبحانك ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
5: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: قصص رياضية.
3: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 والأخير، وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، ميناء، وحكاية قديمة، صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: السر بكبسة سر.
2: الأغنية شغالة داخل جوالك، تراك ما تحتاج جوال ثاني. تعرفوا هذا الموقف؟ أنك أنت جالس تتفرج على فيديو في جوالك وفجأة تشتغل أغنية تجنن، تبغى تعرف اسمها، بس المشكلة الأغنية طالعة من نفس الجوال. يعني إيش تسوي؟ تجيب جوال ثاني عشان يسمعها؟ ترى مو لازم. إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش، افتحها واضغط علامة النوتة الموسيقية وتقدر تبحث عن الأغنية اللي قاعد تشتغل على جهازك نفسه، أو حتى أغنية تسمعها حولك. يعني لا تحفظ كلمتين من الأغنية، ولا تكتب في جوجل الأغنية اللي تقول تن تن تن وبعدها واحدة وتغني. خلي جوالك يسمعها ويقول لك إيش هي بكبسة زر.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: بالعكس.
5: أحيانا كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلا تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعود، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 عصرا على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تتخذ قرارات سريعة ومندفعة ثم تندم عليها لاحقا وتتساءل عن السبب؟ الجواب يحلله دانيال كانمان في كتابه التفكير بسرعة وببطء. عقلك يعتمد على نظامين، نظام متسرع وعاطفي ونظام بطيء ومفكر. السر الذي يبرزه كتاب التفكير بسرعة وببطء يكمن في إيقاف الاندفاع ومنح عقلك الهادئ مساحة كافية لتحليل المواقف قبل إطلاق الأحكام. تذكر، أكثر أخطائنا العميقة تأتي من ثقتنا المفرطة بأفكارنا السريعة، كما يثبت كتاب التفكير بسرعة وببطء. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: السر بكبسة سر.
1: تخيل أنك لابس سماعات أو مشغول وما انتبهت لجرس الباب. إذا جهازك يدعم نظام iOS، في ميزة اسمها التعرف على الأصوات. تقدر تخلي الجهاز ينتبه لأنواع معينة من الأصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الإنذار، بكاء طفل، أو حتى أصوات منزلية معينة. وإذا تعرف على الصوت يرسل لك تنبيه. الميزة أصلاً مصممة ضمن تسهيلات الاستخدام، لكن كثير من الناس ما يعرفوا أنها موجودة أصلاً، وطبعاً ما نعتمد عليها بدل أجهزة الإنذار أو أنظمة السلامة، لكن كتنبيه إضافي ذكي جداً. يعني جهازك مو بس يسمعك لما تكلمه، ممكن ينتبه للي يصير حولك بكبسة زر.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ابدأ صح الآن على جدة FM.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في أسبوع جديد. نقول أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM. انطلقنا في برنامج ابدأ صح.
1: صباح الجمال، صباح البدايات الحلوة، صباح النشاط، وصباح أحلى متابعين وأحلى أصدقاء. أكيد هنبدأ من الآن ولمدة 3 ساعات ونص في صباحكم، اللي إن شاء الله يا رب يكون بدايته كلها خير وتحقيق أهداف وأمنيات.
0: في هذا الصباح إن شاء الله حنبدأ مشوارنا زي ما تعودنا دائما بفقراتنا المتنوعة اللي إن شاء الله تحوز على رضاكم بإذن الله. أكيد ما تحلى حلقاتنا إلا بكريم مشاركاتكم على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77154 أو 012-64-78544 أو 012-649-5154. أما بالنسبة للتويتر أو إكس، حتلاقونا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، حسابنا الرسمي صوت وصورة. أما بالنسبة للتطبيق على تطبيق إذاعة السعودية، حتلاقونا أيضا صوت وصورة وتقدروا تتابعونا.
1: أكيد من فريق العمل أجمل التحايا يقول لكم هي علياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني إيمان بحيدرة أجمل التحية. وتحية أيضا عاطرة من الكنترول والإخراج مع سارة خوجة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة

0: الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أخبار الطقس على جدة إف إم ليوم الأحد 27 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى، لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون متوسطة أو تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق حايل، القصيم والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعة الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر أو من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد، أكيد صباح جميل بيكم، معاكم كل اللي بيسمعنا في إذاعة جدة وبرنامج ابدأ صح. ما في أجمل من تصبيحاتكم نبدأ بيها يومنا. أكيد أول تصبيحة من عماد، صباح الخير يا عماد. وعماد يقول أحب الخريف. هو جاء الخريف عشان تحبه، لما نيجي الخريف يعني ما شاء الله الأجواء صارت خريفية يا بنات. يا بنات ارحموني،
1: إيش
0: الأجواء صارت خريف، صارت درجة الحرارة في الليل مثلا 20-18، هذا الخريف، هذا الخريف.
1: طيب
0: هذا نسمي الأشياء بمسميات. امتحني عماد من الصبح، صباحك ورد يا عماد، صباحك خريف.
1: هو كاتب شعر،
0: هذا مو جو خريف، لا هو أحب الخريف.
1: طيب صلي على النبي بس يا إيمان عشان ركزي معنا. طيب يقول لك أحب الخريف لأنه لا يجامل، هو يوصف الخريف وليس أنه دخل الخريف. هو دخل بس هو ما يبغى
0: المفروض دخل الخريف،
1: ما نبغى نتضارب
0: بس
1: معه.
0: احنا ما عندنا خريف. ارجع
1: ابو عمار من جده، لانه ايمان من الصبح هرتني. ابو عمار من جده صباح الخير، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك على تصبيحتك.
0: مريم من القصيم، صباحك ورد وسعاده وفرح.
1: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا بشير محمد، يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا بشير.
0: عندنا تصبيحه من عبد الله بركات، صباحك خير يا عبد الله.
1: عبد الرحيم الثبيتي ايضا يصبح علينا، شكرا لك يا عبد الرحيم، يقول اسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا رب.
0: وعندنا تصبيحه من غازي شولان،
1: غازي
0: عبد العزيز، غازي شولان، صبحك الله بالخير والرضا.
1: ايمان خلص اللي عندك وانا ابشر، اقول كل التصبيح ما عندك مشاكل. اوكي عبد العزيز عسيري صبح علينا، صباحك انوار يا عبد العزيز. ايضا ابو عمار من المدينه يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا ابو عمار، يا هلا وسهلا فيك. ابو حازم يقول صباح الفل، صباحك أنوار يا أبو حازم.
0: فوزية الزايدي بتقول لكم صباح الورد وصباحك جميل يا فوزية بملصقاتك الجميلة.
1: هذه نفسي أعرف إيش هي
0: فوزية. ملصق فرحانة ورسلت لنا صورة حلوة.
1: طيب تمام. أبو تهاني صبح على الجميع، صباحك أنوار يا أبو تهاني، يا هلا وسهلا فيك.
0: شادية سيد بتقول صباحكم خير وبركة، شكرا يا شادية ولك أجمل صباح.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو فردوس يصبح علينا من محافظة الخارج، شكرا جزيلا لك يا أبو فردوس، شكلك أول مرة وإن شاء الله دائما تكون معنا على السماء.
0: وعندنا تصبيحة من عادل عباس، يسعد صباحك يا عادل.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا فضل السنيدي يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا فضل، مع دعاوي جميلة ودعوات طيبة إن شاء الله يا رب لك مثلها.
0: عندنا تصبيحة من عبدالله المطوع من الأحساء.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أم فيصل تصبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك يا أم فيصل، يا هلا فيك.
0: وعندنا تصبيحة من حمود، أسعد الله صباحك.
1: يحيى أحمد من جيزان يصبح على الجميع، صباح الخير عليكم جميعا وصباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
0: عندي تصبيحة من هالة سندي، صباحك خير وعافية يا هالة سندي.
1: أيضا يزيد يصبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك يا يزيد، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية يزيد. طيب أكيد تقدر تشاركونا بتصبيحاتكم على 800

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
5: جمهور الشعر

0: عر وأهله من مطلع ضايا سلامي للعموم
1: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية
1: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد. صباح الخير من ابو ناصر وصباحك سعاده يا ابو ناصر. وصلنا لفقرتنا اكيد موجودين معاكم عشان لغزنا لليوم. لغزنا لليوم نبات. بيقول لكم النبات انا نبات منتشر في كل انحاء العالم، لا اتكيف مع جميع البيئات، تفضلني دوما ولا تستغني عني، لأن بيننا لغة مشتركة، أتواجد دائما معك في أغلب حالاتك، فمن أنا؟ أنا نبات منتشر في كل أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات، تفضلني دوما ولا تستغني عني، لأن بيننا لغة مشتركة، أتواجد معك دائما وفي كل حالاتك، فمن أنا؟
6: طبعا تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154، هذه الأرقام للاتصال. اسمعوا اللغز كويس قبل لا تتصلوا، وفي نفس الوقت اللي حيشاركنا على الواتساب يعطينا إجابة مع الاسم. أبو فضل السنيدي، بطلنا نقرأ كل التصبيحات، كل الناس مو أنت بالحالك، كل الناس بطلنا، ما نقدر نقولها كلها كاملة. طيب بالنسبة للغز ركزوا كويس، أنا نبات منتشر في كل العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات، تفضلني دوما ولا تستغنى عني، لأن بيننا لغة مشتركة، تواجدي دائما معك في كل الحالات، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات منتشر في كل أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات وتفضلني ولا تستغنى عني، لأن بيننا لغة مشتركة، تواجدي دائما معك في كل حالاتك، فمن أنا؟ يلا.
2: طيب أسأله كثير وعندنا اليوم كثير يعني مفاتيح للحل، وفي هنا أسئلة، هل هو نبات مثمر دينا؟
1: والله أنت اللي جاوبي، أنت اللي كتبتيه.
2: مثمر.
1: طيب يلا خلينا ناخذ أبو هشام عشان ما يروح. يلا أبو هشام.
3: سعد الله صباحكم بالخير.
1: وصباحك يا رب، يا هلا وسهلا فيك.
3: أبو هاشم.
1: أبو هاشم أهلا وسهلا فيك.
3: عندي سؤال، هل يؤكل؟
1: ها يا لو يؤكل؟
2: يعني يعالج بطريقة ما، يؤكل؟ ممكن يأكل. يأكل بس ما هي أكلة يعني.
3: أنا أقول نبات القطن.
2: نبات؟
3: القطن.
1: القطن.
3: لا.
1: القطن.
2: لا مو القطن.
1: غير غريب رأيك. كيف؟ لا هي لا لأنه قالت له ما يتأكل.
2: ممكن. ممكن يتأكل.
3: قالت ما يأكل يتعالج.
1: يتعالج بعدين يتأكل. يتعالج بعدين يستخدم.
2: هو يستخدم بس مش أكل، بس لو أكلته ما هو سيء يعني، ما يأذيك.
3: يبغير ال
1: لازم مو أغير لازم تغير.
2: هل هو من الفواكه؟ جانا سؤال. لا.
3: الأرز.
2: الأرز.
1: يا سلام.
2: طيب. شكرا يا أبو هاشم،
1: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا ربيع محمود يقول لك الشاي،
2: وعندنا إجابة من ناصر جعفري من صبية أيضا يقول الشاي.
1: طيب عندنا كمان شذا تقول الليمون،
2: وعندنا إجابة من أبو تهاني يسأل هل هو موسمي؟ هل هو موسمي؟ هل هو زهري؟ في أزهار؟
1: ترى تقدر تجاوبينا يا إيمان.
2: جاوبي أنت.
1: ما أعرف أجاوبه. أنت اللي كاتب اللغة. النبات موسمي؟
2: موجود، أنا أحس موجود طول السنة.
1: موجود طول السنة.
2: من البقوليات؟ لا.
1: أوكي. من الفاكهة؟ فاكهة. لا. من الخضار؟ لا. زهري؟ له أزهار؟
2: له أزهار.
1: له أزهار. حلو يلا
2: من معنا؟
1: محمد.
2: محمد يا هلا.
4: أيوة صباح النور للجميع ذا جدة وطاقم البرنامج من يسمع محمد
2: يا الحربي. هلا وسهلا يا محمد الحربي.
4: هلا بك والله جميع المستمعين واللي معاه في الاستوديو.
2: إجابتك يا محمد.
4: إجابتي بس أبغى أسأل، هو يعني من ال يعني زي ما قال الفواكه ولا من البغوليات ولا من
2: ولا دا ولا دا ولا دا؟
4: طيب هو يعني موجود عندنا بكثرة،
2: موجود في السعودية، موجود في كل العالم بس موجود عندنا في السعودية، بس ليه بيئات مختلفة يعني، ليه بيئات محددة يطلع فيها؟
4: لكن أساسا يعني مصدره من هنا ولا
2: موجود في السعودية وموجود برا السعودية؟ موجود.
4: لا بس المصدر يعني لو
2: خارج السعودية.
4: يعني نقول مثلا خضار فواكه ولا من ال
1: توها سألت يا محمد، ما هو خضار ولا فواكه ولا حبوب؟ ها
2: بقوليات. ها. ما هو بقوليات،
1: ما هو بقوليات. ايه
2: هو سأل بقوليات.
1: ايوه ايوه
2: يلا اديني إجابة.
4: يكون الرز والبن يعني واحد
2: فيه. الرز والبن، ثبت لي واحدة فيهم.
4: الأقرب.
2: أنت تقول، أنت تقول إيش شايف؟ يلا
4: يلا أنا بقول البن.
2: تمام شكرا يا محمد الحربي، أسعدك الله.
1: يعطيك العافية يا هلا.
2: طيب نشوف الإجابات من أبو حازم.
1: كيف الإجابة من الفواكه يعني؟
2: يعني بيسأل أعتقد.
1: لا هو مو سؤال، يقول لك الإجابة.
2: يلا نقي أي فاكهة
1: يعني
2: من الفواكه.
1: يعني روحي يدينا خذي اللي تبغي.
2: خذي أي فاكهة مشتهيتها. إيش مشتهيتي؟
1: ما
2: أنا
1: مشتهية
2: جوافة.
1: أنا ما
2: أكل
1: فواكه والله.
2: ما تأكل فواكه. سارة إيش تبي فاكهة؟ كمثرى.
1: كمثرى حلوة الكمثرى.
2: شيلك مترى جوافة اللي تبغي.
1: طيب عندنا ردينا قالت الأراك أوكي المسواك. تأكلي المسواك يا حبيبتي؟
2: كذا يعني يمكن لما
1: يتأكل
2: في أسنانهم بياكلوا شوية.
1: يمكن. طيب
2: ممكن.
1: أوكي.
2: إجابة ذكية برضو.
1: أوكي إجابة.
2: يحيى أحمد نفس الإجابة الأراك.
1: أوكي عندنا خالد الطيب بس يسلم علينا. إبراهيم دائما عندك أسئلة دائما بدأ ما سأل على طول. إيه؟ بدأ قال البن. طيب.
2: طيب.
1: من الفواكه أو من الحبوب هذا سؤال يزيد.
2: ما هو من الفواكه.
1: أوكي محمد صباح الخير يا محمد.
5: صباح النور.
1: اهلا وسهلا يعطيك العافيه.
5: شوفي اللغز هو حلو.
1: إيه؟
5: ابغى اسالك هل اللغز هذا النبات هذه هل تنأكل ولا هي نكهه؟
1: هي تنأكل بس بعد ما تعالج، بس ما تنأكل اكله واضحه. لا يعني
2: يعني لو اكلتوها ما حيصير
1: ما حيكون لك. ايوه بالضبط عادي يعني.
5: شوفي
1: يا النعناع الجرجير. يا النعناع الجرجير يعني ورقيات انت رايح، مع انه نحن قلنا ما هو خضار بس انت رايح ورقيات.
2: وفوزية الزايدي تسأل ورقيات؟ لا ما هو ورقيات يا فوزية.
5: ورقيات ما هو ورقيات.
1: لا ها جاوبتكم إيمان، أنا ما كنت أبغى أجاوب. ها
5: حبحب.
1: الحبحب
2: حلو. حلو هذه فاكهة حلوة برضه.
1: أيوه حلو مع انه قلنا ما هو حبحب ما هو فواكه يعني، بس انه أوكي تمام.
5: طيب انت مين ها قولي لي.
1: انت اللي قولي أنا اللي أقول لك. إيش لي أنا ما لي علاقة. ها
5: طيب
1: لا شوف شوف شوف يا محمد شوف يا محمد هي قالت لك ما هو فواكه وقالت لك ما هو خضار وقالت لك ما هو ورقيات، فأنت وين حتروح؟
5: طيب عيد اللغز.
1: عيد اللغز. اللغز يقول أن نبات منتشر في جميع أنحاء العالم. أوكي كل أنحاء العالم. لا أتكيف
5: نبات.
1: أيوة نبات. لا أتكيف مع جميع البيئات، يعني مو كل مكان أتكيف فيه ولكن لي بيئات يعني محددة. يعني يفضلني تفضلني أنت يعني يا محمد تفضلني ولا تستغنى عني لأنه بيننا لغة مشتركة. أتواجد معك دائما في كل الحالات، يعني في كل حالاتك دائما يكون موجود.
2: تصدق هو قال نكهة؟ ممكن يكون نكهة.
1: ممكن يكون نكهة.
2: ممكن.
1: أيوة.
5: طيب نقول بصل.
1: البصل. البصل نكهة.
2: حلو حلو. محمد عبدو نشيل الحبحب.
5: نشيل الحبحب.
2: ونستبدله بالبصل.
1: أيوة. من صبح الله بصل. يلا ماشي يعطيك العافية محمد ما نقدر نقول لك شيء. ما نقدر.
2: مرة جبت لهم الثوم من الصباح.
1: أيوة جبتي لهم الثوم فأخذوا وجه راحوا على البصل.
2: كل إحنا عندنا كل شيء ممكن.
1: كيف؟
2: لا
1: طيب.
2: مستحيل.
1: نروح لحمود.
2: لا مستحيل عندنا. هلا يا حمود.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام والرحمة يا هلا.
6: تحياتي لك يا دينا وإيمان وسارة.
2: هلا بك.
6: إن شاء الله. أنا بقول مبدئيا شو اسمه الشاهي إن شاء الله.
2: الشاهي.
6: إن شاء الله. هذا مبدئيا. الشاهي. جواب ثاني بقول حلوات.
2: طيب طيب.
1: يا هلا يا هلا.
2: شكرا يا حمود.
1: طيب خلينا نروح برضو إجابات عندنا. عندنا إجابة من أوكي شادية تقول الأراك.
2: ويزيد يسأل من الزهور.
1: تطلع منه زهرة هو صح؟
2: أيوة في زهرة.
1: تطلع منه
2: هو في زهرة.
1: طيب شادية تقول الكاكاو وراحت من الليمون غيرت وراحت للكاكاو.
2: وأبو عمار من جدة يقول الأرز.
1: اوكي طيب خلينا نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
7: صباح النور السرور حياكم الله.
1: اهلا وسهلا فيك يعطيك العافيه. كيف حالك يا عبد الله؟ تمام
7: تمام الحمد لله.
1: عبد الله مين معايا؟
7: عبد الله مطوع من الاحساء.
1: عبد الله مطوع اهلا وسهلا ومرحبتين. هلا وسهلا فيك. يلا يا عبد الله.
7: انا اتوقع القمح.
1: القمح
7: نعم. الله الله
2: تمام.
1: الله الله يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: محمد أبو هاشم يقول وردة الجوري.
1: حلو. أيضا من ضمن الإجابات عندنا خالد المولد قال قصب السكر.
2: كمان حلو.
1: جميل يعطيك العافية. أيضا محمد الدريع قال الريحان.
2: وعندنا
1: حلوة إجابة الريحان.
2: حلوة الريحان.
1: أيوة غريبة. طيب خلينا نعيد اللغز ولا ناخذ اتصال معنا؟
2: ناخذ اتصال.
1: نعيد اللغز. خلينا نعيد اللغز ونطلع فاصل صغير. تفضل.
2: أنا نبات منتشر في كل أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات عفواً. تفضلني ولا تستغني عني، بيننا لغة مشتركة، أتواجد دائماً معك في كل حالاتك، فمن أنا؟
1: طيب كنا حنطلع فاصل ولكن خلينا نأخذ أوصاف قبل الفاصل. يلا أوصاف.
8: الو السلام عليكم.
1: يا هلا يا هلا يا هلا
2: يا هلا ومرحبا عليكم. صباح السلام.
8: صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافيه.
2: صباح الورد.
8: خليني اجاوب على طول.
2: يلا.
8: البن.
2: البن.
8: ايوه.
2: طيب يا اوصاف، ما تغيري ما تبدلي.
8: لا خليني اثبت على هذا الاجابه والباقي على الله.
2: تمام ونعم بالله.
8: يعطيك العافيه.
2: شكرا يا اوصاف.
1: طيب خلينا نعيد اللغز قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول: أنا نبات منتشر في جميع أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات، تفضلني ولا تستغنى عني لأني بيني وبينك لغة مشتركة، أتواجد دائما معك في كل الحالات، فمن أنا؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل.

0: صحة ولياقة. معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم من جديد، أنا نبات منتشر في كل أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات، تفضلني ولا تستغني عني لأن بيننا لغة مشتركة، أتواجد دائما معك في كل حالاتك، فمن أنا؟
3: يلا نروح لعبد الله. صباح الخير.
4: يا هلا والله، صباح الخير.
3: أهلا وسهلا عبد الله. مين معايا؟ عبد الله مين؟
4: عبد الله الشهري من جدة.
3: أهلا وسهلا فيك يا عبد الله الشهري، يا هلا فيك. يلا يا عبد الله.
4: يا هلا والله. الإجابة أتوقع القهوة.
3: القهوة، متأكد؟
4: أكيد إن شاء الله.
3: آخر كلام.
4: آخر كلام.
3: يلا تمام، يعطيك العافية عبد الله.
4: يا هلا.
3: يلا خلينا نشوف بعض إجاباتكم اللي موجودة. عادل صبيح يقول الورد.
2: أبو نواف يقول هل تأكله الحيوانات؟ لا ما أتوقع صراحة، جاب أسئلة غريبة.
3: لا الحيوانات تأكل كل شيء. أيوة صح، واشتران.
2: والله اشتران،
3: بس هو يعني تأكل كل شيء، ممكن تكون تأكل.
2: بدي تقول البن.
3: طيب. أبو نايف قال الورد أيضا.
2: وعندنا إجابة، سؤال من أحمد أيوب، هل بذوره تأكل أو تشرب فقط؟ والله أسئلتك مرة غريبة.
3: لا مو تأكل وتشرب فقط، لا ترى له استخدامات تانية. ترى
2: يعني أدينا إجابات واضحة أو أسألني
3: أسئلة واضحة. بالضبط. طيب عندنا هالة سندي تقول هل الجزء الذي يؤكل هو الزهرة نفسها أم البذور النبتة؟ النبتة كلها. دوري عاد أنت إيش الجزء اللي يأكل فيها أو اللي يستخدم فيها، هو لها استخدامات ترى كثير.
2: طيب أبو تهاني، هل يطبخ ويؤكل وهل يطبخ ويشرب ويطبخ بطريقة ما؟
3: يطبخ ويأكل، يطبخ ويشرب.
2: أعرف كيف أبو تهاني صراحة.
3: أبو تهاني أسئلتك أحب أقول لك
2: يعني في أسئلة ما أدري كده ما أعرف أجاوب عليها.
3: نحن حنحط توب 3 لأغرب أسئلة في الحياة.
2: حلوة حبيت
3: والله العظيم. إيش أسئلتكم غريبة عجيبة. هل يطبخ ويأكل؟ ما هو لما يطبخ يا يأكل يشرب، انتهينا.
2: صحيح.
3: طيب
2: فوزية تقول السواك، المسواك يعني الآرق.
3: طيب جمانة، حلو حلو حلو، حبيت إجابة جمانة لأنها قالت الهيل، وإحنا قلنا شيء هو نكهة.
2: وعندنا إجابة من عرفة قالت الشاي،
3: وحتى مريم قالت الزعتر.
2: جابوا لي كل النكهات،
3: كل
2: مريم وعرفة وجمانة،
3: كل النكهات. برافو عليهم والله، بالقليلة فكروا يعني، راحوا للتفكير يعني اللي يعني هاه منطقي نوعا ما.
2: طيب الجريح يقول البن.
3: أوكي كمان عندنا عماد لا عين. مو عماد، مين الأول؟
2: يزيد
3: قال البن،
2: وعماد قال القهوة.
3: أوكي طيب القرنفل، حلو حبيت.
2: حلو، في الأول قال وردة جوري بعدين راح للقرنفل.
3: محمد
2: أبو هاشم. راحة حلوة، إجاباتكم متنوعة،
3: يعطيكم جميلة صراحة. بس إنه لو تعرفوا تسألوا تجيبوا الإجابة. لو تعرفوا تسألوا بس للأسف ما تعرفوا، هنا الكلام، هنا المصيبة. إنه
2: دكتور صحابي يونس يقول شجرة القهوة
3: أيضا. عندنا آخر إجابة جاتنا الحين،
2: شجرة البن،
3: القرنفل.
2: طيب. حلوة النكهة دي، حلوة النكهة دي عجبتني.
3: أيوة حلوة
2: نكهة القرنفل
3: أصلا، في نكهات.
2: تشربي شاهي بالقرنفل؟
3: أنا ما أشرب شاهي بالعموم، ولكن يعني ممكن أشربه بالقرنفل. والله في واحدة من صحباتي جابت لنا إياه بالسنبون، يعني حطت
2: بالقرفة.
3: أيوة
2: بالقرفة ينشرب يعني الشاهي. أعتقد في عدة بيئات تنكهه، مثلا الزعفران رائع.
3: والله
2: الزعفران.
3: شوفي للأمانة
2: بالهيل ينكه.
3: للأمانة كل الأشياء الساخنة اللي تشرب صار فيها نكهات غير النكهة الأساسية، يعني القهوة لها نكهات مختلفة، الشاهي له نكهات مختلفة.
2: صحيح.
3: ايوه تروحي للنعناع برضو تلاقي فيه نكهات صارت عليه جديدة. تروحي مثلا لبذور الشيا الحين صارت تنشرب وتنأكل برضو لها نكهات صارت مختلفة.
2: يعني في صراحة بذور عديدة ومتنوعة ومنكهة.
3: نعم. طيب خلينا نروح لفوزية. صباح الخير يا فوزية.
5: صباح النور، كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا فيك.
5: أنا أول مرة اشتبك معك بالإذاعة.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين، نورتينا. من وين تكلمينا فوزية؟
5: من الطائف.
3: أهلا وسهلا بأهل الطائف. هاي فوزية قولي لي.
5: أنا أقول السواك.
3: السواك، المسواك. أوكي تمام، خلاص متأكدة؟
5: 100% 100%
3: متأكدة؟
5: متأكدة.
3: يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أصبع عليكم جميعا سعادة.
1: صباحك ورد يا زين وسعادة.
0: الله يبارك فيكم. أقول لك هذا الحال.
1: أيوه هذا الشيء. إيش؟
0: النبات.
1: أيوه.
0: ينحط فوق النار ينطبخ.
1: أي ممكن.
0: ينطبخ. وينطحن أو يقعد كذا يعني.
1: أنت تديني إيش في بالك؟ ولا ندخل يعني ولا نسلق ولا نطحن ولا نقلي اديني سميلي ايش يا زين سميلي
0: سميلي كان عندي البن او الرز
1: ايه البن او الرز
0: ايوه
1: وايش الاقرب اليكي
0: كان معانا هذه العاده يومي بس خليها البن القهوه
1: طيب خلي لك هي البن ولا يهمك يلا يا زين أسعدتينا
2: يعطيك العافية يا زين. طيب عندنا بعض الإجابات شوف يعني نحن قاعدين نتكلم عن نكهات فهم قصدهم ينقلوا إيه
1: ياخذوا إجابة
2: لا يعني استشفوا إجابات عندنا هلا سندي قالت الزعتر بس شوفي فتيفت
1: يقول الهيل
2: حنين راحت لي الزعفران لأنك قلت الزعفران
1: كله نكهات
2: أيوة. أبو سطام راح للزنجبيل
1: طيب نوف تقول القهوة السعودية بالتحديد
2: أوكي تمام يعطيك العافية يلا خلينا نروح لعادل
1: هلا يا عادل
3: صباح الفل
2: صباح النور أهلا وسهلا
3: أنا عندي سؤال
2: اتفضل
1: قول
2: اتفضل يا عادل
1: عادل
2: عادل
3: أيوة
1: إيش السؤال
2: إيش السؤال عادل
3: ايوه
2: يلا قل لي ايش السؤال
3: معلش بستخدم ولا بستخدم اوراقها
2: هو صوتك يقطع عشان كده مننا سامعين ولا شيء
3: طيب انا بقول لحضرتك انا بستخدم ثمارها ولا بستخدم اوراقها
2: بستخدمها كلها
3: يعني الثمار والاوراق
2: لا طيب
1: مو كلها لا ما تستخدم كلها لا
3: يعني الثمار والأوراق صح كده؟
1: لا
2: هو تستخدم عشان نبدأ نعالج فيها عشان كده ها
3: طيب أنا هروح للشاي
2: للشاي حلو الشاي قوي يعطيك العافية شكرا لك
3: يا هلا
2: وسهلا فيك
1: هلا بغيلان
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام والرحمة يا هلا
4: والله لو سمحتوا أنا اليوم أقول القرفة نعم
2: القرفة يا مو جبنا الأسبوع اللي فات
1: شكرا يا هلا
2: فيك يا غيلان يا هلا وسهلا فيك خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد اسمعوا اللغز كويس
1: اللغز يقول أنا نبات منتشر في كل أنحاء العالم لا أتكيف مع جميع البيئات تفضلني ولا تستغني عني لأن بيننا لغة مشتركة أتواجد دائما معك في كل حالاتك فمن أنا

0: 105 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا نبات منتشر في جميع أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات، تفضلني ولا تستغنى عني لأني بيني وبينك لغة مشتركة، أتواجد دائما معك في كل الحالات. فمن أنا؟ خلينا نبدأ نأخذ اتصالاتكم، نقول صباح الخير. عبد الرحمن.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام.
3: هلا وسهلا.
2: صباح الخير.
3: صباح الورد. يا هلا.
2: كيف حالك يا إيمان؟
3: كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. تسلم. يلا إيش الحل؟
2: حالك يا دينا.
1: يا هلا فيك يا عبد الرحمن، هلا فيك.
2: الحل
3: هو
2: النبات هذا، يعني معانا كيف في مش يعني في كل الحالات كيف يعني
3: معانا في كل حالاتنا.
2: ايوه يعني طول اليوم معانا،
3: يعني ممكن ايوه طول اليوم.
2: لا انا دحين هنا عندي النبات هذا موجود.
1: انت وظروفك ايش لنا ما ندري انت قاعد
3: يعني احنا نقصد بانه معانا. لحظه عبد الرحمن، معانا في كل حالاتنا، يعني معك كل يوم، معك
2: جيبي.
3: لا
2: ايوه،
3: ما هو جماد. انت حتشيل نبات في جيبك؟
2: ممكن اخذ البن.
3: يعني معليش الان انت تشيل نبات في جيبك؟
2: البن. ايه
3: تشيل البن في جيبك؟
2: ايوه، ارمي حبه كده في فمي. إيه؟
3: ليش؟
2: عشان نكهتها حلوه.
3: طيب خلاص نثبت لك البن. يعني اللي
1: صراحه معلومه غريبه. لا
3: ممكن ياكلها. ايوه ياكلها.
1: أيوة
3: ممكن عاجبه طعمه.
1: اي بس انها بجيبك ماشي فيها.
3: والله ممكن، يعني زي الهيل. لا. زي القرنفل.
2: ايوه عادي
3: حلوه دي المعلومه.
1: اوكي
2: حلوه جدا.
3: أوكي.
2: طيب هو اقدر اقول شرب ولا اكل؟ يعني انا

0: احطه كنكهه في الشرب ولا كنكهه في الاكل ولا كيف؟
1: هو ممكن ينشرب، ممكن يتنكه به، ممكن يعني ممكن كل الحالات دي تمشي معاه.
0: حلو. لا اقدر اسويه لوحده اشربه لوحده؟
1: ممكن، ليش لا؟
0: عجيب
1: عجيب إيه؟
0: والله ما في الا معناته لا، وفي كل الحالات معناته ما عندنا الشاي والقهوه.
1: طيب اختر لي شيء يا عبد الرحمن.
2: انت رحت وجيت ورحت وجيت يا عبد الرحمن و...
1: يلا ايش تبغى؟
0: وخربت يعني؟
2: لا ما خربت ولا شيء.
1: لا انت يعني اختر لي ايش تبغى، شاي ولا قهوه؟
0: في كل الحالات والله الاثنين حلوه والاثنين نستخدمها ترى يعني. انت اذا اكلت خلاص تشرب الشاي وتشرب القهوه.
1: طيب اختر لي واحده فيهم.
0: ايوه
1: ايوه يلا عبد الرحمن.
0: لا يلا يلا الشاي الشاي
1: الشاي,
2: الشاي. يلا الشاي.
1: يعني تشيل شاي في جيبك؟
2: يعطيك العافية. يلا خلينا نروح لعبد الله. أوه عبد الرحمن غريب يشيل أشياء غريبة بعطار
1: في جيبه. يعني أستوعب إذا شايل حبة بن ولا
2: بس شاي يعني عبد الرحمن بالحال ومش كل الناس. عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
1: مش بالضروري ترى الكلمة اللي نقولها يعني نقصدها بالحرف.
2: أوكي عبد الله.
3: صباح النور السرور.
2: صباحك أنوار، أهلا وسهلا.
3: كيف أستاذ دينا؟
2: يا هلا وسهلا فيك.
3: شو أنا كنت من أول ضايح السكر.
2: أيه؟
3: السكر ما يزرع في
1: السعودية. أقرب
3: أي فأقرب شيء إن شاء الله من البن.
2: أقرب شيء عبد الله الثقفي صح؟
3: صحيح
2: صحيح. يعطيك العافية هلا وسهلا فيك. قلت لي آخر شيء إيه؟ البن.
3: البن
2: البن تمام. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. تعالي أيوه قولي لي إيش كنت تقولي.
1: بس أنا قاعدة أفكر كيف أشيل الشاي في جيبي
2: أصلاً.
1: يعني لا بن ممكن أشيله في جيب.
2: استني
1: ممكن أكله استني ممكن أخذه نكهة. عجبتني الفكرة.
2: صلي على النبي.
1: بس الشاي كيف أشيله في جيب؟
2: استني بس أنت صلي على النبي. مبدأ أني أشيل نبتة في جيبي ما هو متداول.
1: لا بس يتشال البن.
2: صلي على النبي ما ينشال بطريقة طبيعية. العالم اللي يعني والله شالت حطت نكهة بتغير يعني ناس يعتبروا محدودين يعني ما هي أغلبية. فما أقدر أعمم الفكرة فهمتيني؟ ممكن. هذا اللي بتكلم فيه.
1: أبو سطام يقول الزنجبيل. هلا فراس.
4: سلام صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا فراس.
4: كيف حالك؟
1: كيف حالك؟ من فين تكلمنا فراس؟
4: والله كلمت من خالد.
1: أول مرة؟
4: لا لا أنا على طول أنا.
1: طيب يا فراس إيش رأيك حلنا اليوم؟
4: الموطن الشيء هذا الحبشة
1: كلنا موجود في كل العالم وموجود في السعودية أيضا.
4: لا أقصد زراعته
1: مش موطنه يعني مش بالضرورة. طيب. يكون موطنه هناك.
4: طيب ممكن يكون سريلان سريلانكا.
1: احنا قلنا منتشر في العالم ولي بيئات محددة يعني. طيب. منتشر في العالم يعني في العالم موجود في عدة بيئات.
4: أنا أقصد الإنتاج.
1: انت قول لي بس ايش الحل وخلاص
2: يعني انتاجه في كل مكان زي ما قالت لك.
4: طيب لحظه شوي
1: يلا لحظه شوي
2: حلوه لحظه شوي
1: يدون الملاحظات فراس.
4: لا لا لا لا حاسب
1: قول لي.
2: اوكي
4: طيب ما جربتون. طيب
1: ما في انت يا تقول حبشه انت رايح للبن رايح سيلان رايح للشاي اختار. طيب واحده فيهم بن ولا شاي؟
4: لا باقي القهوه بعد ما باقي
1: البن هو القهوه.
4: لا اقصد الهيل معلش.
1: طيب يلا اختار هيل ولا شاي ولا قهوة ولا حطهم مع بعض واشرب أحلى مشروب
2: كوكتيل. كوكتيل
4: تقريبا. هل هو
1: في ما أقدر يا سيدي ما أقدر أحدد موطن واحد موجود في عدة دول.
4: أنا عارف إنه موجود في دول وعندنا بعد حلو.
1: طيب
4: طيب ما دام إنه طيب لونه أسود شو
2: لا كذا صعب يا اعطيني اعطينا اعطينا اجابه واحده. ايمان عصبت مني.
1: لا قاعده افكر ايش اجاوبه على لونه.
2: ما يتجاوب عليه هو ما يتجاوب عليه. ها
4: طيب محبوب للاطفال.
2: محبوب للاطفال
4: ايوه.
2: هو مشروب للجميع
4: حتى الاطفال
2: يعني الجميع اطفال.
1: سمي لي لو تكرم.
2: ايوه لانه ايمان عصبت.
1: سمي لي
2: اعطينا اجابه.
4: اذا الشاي.
1: الشاي شكرا يا فراس اشكرك وبشده.
2: فراس طلع عينه.
1: حتى الشاي في منه الوان. أحب يلا
2: ايوه احب
1: حتى الشاي في منه الوان يا فراس
2: انه فراس طلع عيننا اليوم. طيب عندنا بعض الاجابات اللي وصلتنا متهيألي وصلنا عند مريم. مريم قالت البابونج. اما
1: لا لسه
2: وين؟ اوكي فاطمه من الجنة.

0: جبيل قالت البن،
1: وأبو تهاني يقول يمكن الشاي.
2: أوكي، عندنا إجابة من غازي تركستاني يقول لك الكركم.
1: الكركم. أوكي. وعندي إجابة من محمد المطوع يقول البن.
2: طيب خلينا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
3: يا أهلا، صباح النور.
2: يا هلا وسهلا.
3: يا هلا،
2: أعطيني إجابة
3: يعني. إن شاء الله نقول البن.
2: إن شاء الله نقول البن، متأكدة؟
3: إن شاء الله بإذن الله.
2: بإذن الله، يعطيك العافية. ما تبي تسألي أطفال لونه أسود أحمر، يعني ما تبي تسألي دي الأسئلة حقت فراغ.
1: أسألوا أسئلة طبيعية يا جماعة.
2: خلاص أوكي، يعطيك العافية عزيزة. طيب. شكرا لك.
1: مهندس محمد حسن يقول النعناع.
2: طيب خلينا نطلع فاصل. قبل لا نطلع فاصل نعيد اللغز. اللغز يقول أنا نبات منتشر في جميع أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات، تفضلني ولا تستغنى عني لأني بيني وبينك لغة مشتركة، أتواجد أو تواجدي دائما معك في كل حالاتك، فمن أنا؟

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جداً جميل.
1: طيب.
0: وعندي طلب.
1: تفضل.
0: لو سارة يعني تسمعنا صوت من الحان من أغنية فيروز ولا صباح.
1: بدأتها بفيروز.
2: بدأنا
1: ما سمعتنا؟
2: من الصباح.
1: والله بدأنا بفيروز وكان صباح فيروزي.
0: طيب.
1: شكرا يا أبو حسن،
2: يعطيك العافية. خلينا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
3: يا مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. هلا يا حسن.
3: والله بخير جميعا،
2: صباحك أنوار.
3: الإجابة إن شاء الله البن والقشر حق البن.
2: البن.
3: نعم.
1: البن وقشر زي الليل وأخره.
2: زي الليل وأخره بالضبط. أيوه.
3: ها هو البن، هو كله واحد.
2: طيب يعني البن.
3: البن.
2: يعطيك العافية، شكرا لك يا حسن.
3: ونستخدم القشر أحيانا، نستخدم القشر.
2: يا سلام عليك، يا سلام. تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: طيب. أبو نواف يقول البن.
2: طيب، عندنا مريم تقول البابونج.
1: وعندنا أحمد فؤاد من سيهات يقول إذا يشرب البن وإذا يمضغ اللبان. معليش يا أحمد فؤاد، سمي لي اسم واحد، تختار البن أم اللبان؟
2: طيب. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
1: هلا يا محمد.
4: صباح الخير أستاذ دينا وأستاذ إيمان.
1: يا هلا ومرحبا. يا هلا.
4: النبات منتشر في جميع أنحاء العالم.
1: نعم.
4: نعم.
1: نعم.
4: وينمو في بيئة معينة.
1: نعم.
4: طيب في المملكة، يزرع في المملكة؟
1: نعم.
4: البن إن شاء الله، نبات طيب. البن.
1: محمد عبد الله صح؟
4: نعم محمد.
1: شكرا عبدالله. يا محمد عبد الله، تحياتنا لك.
2: يلا نروح لإبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم. يلا.
5: ألو.
2: يا هلا.
5: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. هلا يا إبراهيم.
5: الله يعافيك، كيفك يا دينا، أخبارك؟
2: أهلا وسهلا فيك.
5: أخبارك يا منى؟
1: هلا وسهلا.
2: منى إيمان. إيمان.
1: آه على باله منى، تحية لزميلتنا منى.
5: منى العيد. منى العيد وينها؟
2: أنت أصلا من زمان ما كلمتنا يا إبراهيم؟
5: اي والله من زمان كنت اليوم.
2: عشان كذا. طيب يا ابراهيم، منى العيد صارت ما هي موجوده معنا في الاذاعه، اللي هي اللي معنا كثير. ايمان باحيدره زميلتنا وصارت معنا من زمان. اوكي،
5: تحيه لكم جميعا.
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي يا ابراهيم،
5: نقول البن ان شاء الله.
2: نقول البن. يا يعطيك العافيه،
5: تسلم،
2: شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. خلكم كذا ماشيين، الله يعينكم.
1: هاله سندي غيرت من الزعتر للحبهان الهيل.
2: حلو، حبهان جميل. طيب شدا راحت للبن.
1: وعندنا أبو حازم يقول الريحان.
2: طيب سلوى القرني تقول المسواك.
1: أبو خلاد يقول الشاي.
2: طيب عبد الله بركات قال القهوة.
1: وعندنا إجابة من فيصل أحمد يقول البن أو القهوة.
2: أيضا عندنا جواهر قالت البن. خلينا نروح لخالد.
1: هلا يا خالد.
6: السلام عليكم. صباح الخير.
1: عليكم السلام، صباح الورد. هلا يا خالد.
6: بالنسبة للسؤال، هل يزرع في كل البلدان؟
1: لي بيئات معينة، يعني في دول معينة وبيئات معينة.
6: خلاص أنا بروح مع البن.
1: البن؟ خالد من فين تكلمنا؟
6: أنا أكلمك من طبرجل.
1: أهلا وسهلا بك وبأهل طبرجل، شكرا.
2: يا هلا وسهلا فيك. طيب عبد الواسع يقول الشاي. و
1: جواهر من اليمن قلناها.
2: أيوة نقول. والشاي عبد الواسع.
1: خالد الطيب يقول البن المصري.
2: نجود قالت القهوة.
1: وأحمد السعيد يقول الشاي.
2: ما مقرن أبو مبارك قال البن.
1: هل يستخدم للعلاج؟
2: نعم نعم نعم نعم يستخدم.
1: أبو صنهات يقول الشاي الأحمر.
2: أيضا عندنا بكير دهامش يقول البن.
1: وعندنا إجابة من تركي النعناع.
2: حلو. أيضا من ضمن الإجابات عندنا أبو عمار من جدة قال الأرز.
1: وعندي إجابة من عمر من الرياض يقول ما جاوب. جاوب. طيب يقول أبا جاوب. جاوب يا عمر من الرياض. طب نستنى إجابتك، هو بيجاوب الآن.
2: الحمد لله.
1: عمر من الرياض يسمي ما عرفت إيش ال يعني، يرد ترسل صورة يعني ما عرفت
2: ما إيش ما فهمنا.
1: شرشر ما عرفت
2: ما فهمنا.
1: أرسل طيب. لنا صورة.
2: عندنا أبو أحمد أيوب يقول البن.
1: وعلاوي يقول القهوة.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول البن.
1: وراكان يقول المسواك. زين تقول الهيل. منيرة تقول الشاي. وأسمة تقول القرنفل.
2: أبو خلاد قال البن.
1: ومحمد أسامة يقول الشاي.
2: أبو ضي يقول البن.
1: وعندنا سلوى القرني غيرت من المسواك إلى البابونج.
2: أيضا من ضمن الإجابات

0: إجابات. عندنا إجابة من قاهر الظلام قال القهوة،
1: وعندنا إجابة من أبو عمار من المدينة يقول البن،
0: أيضا عبد الله المطوع راح للبن،
1: وعبد العزيز العسيري راح للقرنفل.
0: طيب حنطلع فاصل صغير، وبعد ما نرجع من الفاصل حيكون آخر لينك معانا، تمام؟ اللي يبغى يغير إجابته، اللي يبغى يشارك معانا، هذه آخر فرصة عنده. أنا نبات منتشر في كل أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات، تفضلني ولا تستغنى عني، لأنه بيننا لغة مشتركة، أتواجد دائما معك في كل الحالات، فمن أنا؟ عيني هي سهم تحال

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب

0: معكم من جديد. وصلنا يمكن لدقائقنا الأخيرة في اللوز. خلينا نستعرض الإجابات اللي وصلتنا من علا القصيم الحميض.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو تميم قال الليمون،
0: وراشد العوض قال البهارات.
1: بهارات ترى أنواع يا راشد يا أخوي. طيب عندنا فوزية الزيادي الزايدي تقول البابونج.
0: عندنا نورة قالت البان. البان.
1: إحسان راح للبن.
0: هذه آخر إجابة هنعتمدها اليوم من إحسان. خلينا نرجع نذكر بلغزنا. أنا نبات منتشر في كل أنحاء العالم، لا أتكيف مع جميع البيئات، تفضلني ولا تستغني عني، لأن بيننا لغة مشتركة، أتواجد دائما معك في كل حالاتك، فمن أنا؟ إجابتنا هي البن. أنا نبات منتشر في كل أنحاء العالم، موجود في كل أنحاء العالم ببيئات مختلفة. يعني مثلا جاتني أحد الأسئلة، هل هو في الحبشة؟ هل هو في كذا؟ ما نقدر نقول الحبشة لأنه موجود في كولومبيا وموجود في البرازيل وموجود في إثيوبيا وموجود في اليمن وموجود في السعودية، وطبعا في دول تانية في عندها زراعة بن، ولكن هذه هي الأنواع البن التي تصدر وتنتج في العالم. لا أتكيف مع جميع البيئات لأنه هي في بيئات استوائية أو شبه استوائية أو مرتفعات معينة بخصائص معينة كما في مرتفعات عسير وجازان. تفضلني لا تستغني عني، ما في أحد بيستغني عن القهوة. عربي أجنبي ناطق بالعربية، قهوتك سودا قهوتنا السعودية، ما في أبداً عندنا استغناء عن هذه القهوة. بيننا اللغة مشتركة، انتوا شوفوا كيف بتعدل المزاج، كيف في ناس مثل عماد يقعد يتغزل في القهوة والنكهة، وفي كثير شعراء كتبوا في القهوة وتغزلوا فيها. أتواجد معك دائما في كل حالاتك هنا، يعني إنها موجودة معك في الصباح وفي الليل وفي العزايم وفي المواسم وفي الأعياد وفي كل أوقاتنا ومناسباتنا الحلوة وحتى الحزينة. أيضا القهوة موجودة وما فينا أحد يستغني عن قهوته يوميا، أو الأغلب إنهم يشربوا قهوة يوميا. هذا هو كان لغزنا، فالبن شجرة القهوة، القهوة كلها صحيحة.
1: طيب خلينا نشوف إجاباتكم على الاتصال. أول إجابة صحيحة كانت محمد الحربي، يعني رمية صراحة صدمنا.
0: لا هو كان محتار بين اثنين فشافها أنه الأقرب للبن.
1: طيب أيضا عندنا إجابة من أوصاف زين وعبد الله الثقفي، عندنا حسن أيضا، محمد عبد الله إبراهيم وخالد وعزيزة.
0: طيب عندنا إجابات على الواتساب. أول إجابة صحيحة جاتنا من إبراهيم أبو علي، بعدها دكتور صحابي يونس، بعدها بدرية الجريح، يزيد عماد نوف، فاطمة من الجبيل، محمد المطوع، أبو نواف، شذا، عبد الله بركات، فيصل أحمد، جواهر من اليمن، خالد الطيب، ونجود، ومقرن أبو مبارك، وبعد كده توالت الإجابات. بالنسبة لإجابة خالد الطيب يقول فين في مصر؟ مصر عندها بن، ولكن هذا البن أصله أريبيكا من البرازيل. روح شوف البن اللي بتشربه يا خالد من فين أصله وتأكد. يعني
1: ركز
0: أنا ما عمري سمعت إنه في مصر في زراعة بن.
1: أي بن المصري يقول لك
0: هو القهوة.
1: لا بس يمكن في عنده، يمكن هو عنده كده حوض صغير،
0: ممكن يكون أنت بتزرع بن يا خالد
1: بالحاله. يمكن
0: روح أقرأ في باكيت البن، شوف ده البن الفظيع من فين جاي. وانا فعلا احب اشرب البن اللي من بن القهوه السوداء. هو
1: ايوه اللي هو اللي يسموها تركي صح؟
0: ايوه هذا قصده، احنا نسميه قهوه تركي بس هو البن، بس هو البن اصله اريبيكا من البرازيل.
1: طيب بكذا نكون انهينا لغزنا. خلونا نطلع فاصل صغير نكمل باقي فقراتنا في ابدا صح.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: أجمل تحية ونجدد التحية أكيد لكل اللي بيسمعنا على جدة اف ام وكل اللي انضم لموجتنا الغالية مرة جديدة وبرنامجكم ابدأ صح. عندنا فقرة خاصة بالدراسة العلمية، يعني كل يوم عندنا دراسة علمية ممكن تفيدنا في حياتنا لأنها هي فعلا من يومياتنا. الدراسة تقول أنه المشي دون هاتف قد يساعد على توليد أفكار أكثر إبداع. أشارت أبحاث في علم النفس إلى أنه المشي ممكن يساعد على تحفيز التفكير الإبداعي وتوليد أفكار جديدة مقارنة بالجلوس لفترات طويلة، ويبدو أنه الحركة تسمح للعقل بالخروج قليلا من نمط التركيز المباشر وترك مساحة أكبر لتدفق الأفكار والربط بينها. لما يكون المشي بعيد عن الهاتف، بعيد عن المشتتات الرقمية، بيحصل أنه الدماغ يحصل على فرصة للشرود الذهني الطبيعي. إحنا ما ننتقل بين إشعار ورسالة ومقطع فيديو، لكن بنترك دماغنا وأفكارنا تتحرك بحرية أكبر. في دراسة شهيرة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد وجدوا إنه المشي بيرفع إنتاج الأفكار الإبداعية مقارنة طبعا بالجالسين، وظهر الأثر سواء كان المشي في الخارج أو على جهاز المشي داخل مكان مغلق بيعطي طبعا نفس النتيجة. الفائدة ما تعني بالضرورة إنه المشي بيحسن كل أنواع التفكير، لكن تأثيره بان ووضح أكثر في المهام اللي بتتطلب ابتكار لعدة أفكار أو حلول مختلفة. عشان كده نقول لما تشعر أنه أفكارك بدأت تتوقف أثناء العمل أو أثناء الدراسة، ما يحتاج أنك تمسك جوالك وتتصفح الهاتف عشان تبحث عن الإلهام، لكن فقط تحتاج إلى أنه تترك الهاتف جانبا وتقوم تتمشى شوية، هتبدأ تلاقي أنه أفكارك بدأت تتغير.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل مشوارنا في ابدأ صح، ووصلنا لدردشتنا الصباحية. طيب موضوع يمكن نتطرق إليه، ودايما في ناس مننا يحبوا يعملوه من باب الخير،

0: لا نعزمهم في مكان، لا والله أشوف وجهة نظر هذه وأشوف وجهة نظر هذه وأقرب وجهات النظر، والله جيران وقع بينهم خلاف على مظلة في الشارع، والله الموقف نرجع والله لا نتدخل نسوي جلسة صلح، لا نسوي طيب الطرف الثالث هذا هل هو نعمة أو هو نقمة؟ ومتى يكون نعمة ومتى يكون نقمة؟ فعليا الطرف الثالث مهم في أي مشكلة أن يكون موجود أو حاضر عشان يشهد على الجميع ويصلح الموضوع، ولا لا المفروض نصلح أمورنا بيننا وبين حالنا، نلجأ للطرف الثالث في حال تفاقمت الأمور، متى تواجده يكون نعمة ومتى يكون نقمة هذا موضوعنا. أنت إيش رأيك؟
1: شوفي
0: أشوف
1: الطرف الثالث في شخصيات تتقبل أنه أحد يدخل في هذه العلاقة، نعتمد أول على أي علاقة إحنا بنتكلم،
0: والله اللي هي
1: صداقة،
0: زمالة،
1: زمالة، جيرة، علاقة زوجية هذه لها موضوع تاني.
0: صحيح.
1: يعني علاقة
0: صحيح.
1: زوجية
0: بالضبط. صحيح.
1: حتى وجدنا في كتاب الله أنه فيه حكموا أحد من أهلك أحد من أهله، لأنه صح. العلاقة الزوجية هذا بيت بينهدم،
0: صح، خصوصية
1: خصوصية، وممكن يكون حاولوا يحلوا بس هم يعني محتاجين أحد. فإحنا اليوم نتكلم عن الطرف الثالث بشكل عام،
0: نعم.
1: ما نقول نروح لناحية الزوجية، لأنه أيضا كمان في أزواج تقول لك أنا ما أحب أحد يدخل في حياتي، أنا ارتبطت بهذا الإنسان واقتنعنا وعشنا في حياتنا، ما توفقنا، كل واحد يروح في حاله بدون أي شوشرة ولا محاكم ولا يعني زي ما نقول نفتح حياتنا للآخرين. فراجع للشخصية دينا، هل دي الشخصية تتقبل إنه واحد يدخل يصلح، ولا مثلا
0: لا ممكن
1: لا أنا ما أبغى،
0: ممكن ما يمكن حتى لو أتقبل أو ما أتقبل ألاقي الطرف الثاني والله دخل الناس
1: لوحده كده بدون ما حد يقول.
0: ايوه ممكن. طبعا نرجع نقول بعيدا على العلاقات الزوجيه بعيدا تماما، نحن بنتكلم بالعلاقات العامه، سواء زماله عمل، سواء جيران زي ما قالت ايمان، صديقات، اصدقاء،
1: قرايب، حتى ساعات يكون في قرايب بينك بين بنات بالضبط. خالتك، بنات صح. عمتك صح. يعني في امور احيانا في شخصيات تتقبل انه احد يدخل بينها من اجل الاصلاح، وفي شخصيات تخيلي انها مستنيه يلا مين يتدخل عشان يصالحني على زميلتي او يصالحني على فلانه.
0: هو شخصيه شوفي مختلفه وفعلا انا على حسب الموضوع، ترى في مواضيع انا اكون والله احب انه احد يتدخل عشان رفعا من الاحراج، فاحد يتدخل ويصلح لي المشكله وانتهينا. وفي نفس الشخصيه دي اللي تبغى احد يتدخل في مواضيع مختلفه ثانيه أو مواقف أخرى تقول لك لا ما أبغى أحد يتدخل بيننا.
1: وهل فعلا في أحد مواقفكم وجدتوا أنه لما دخل الطرف الثالث زادت المشكلة سوء؟
0: أنا أشوفه دائما تسوء،
1: لأنه شال كلام من هنا وشال كلام
0: أنا
1: من هنا
0: دائما أشوفه.
1: وما عرف أنه متى يقول دي الكلمة، وما عرف يلطف الكلام أو نقلها كلمة صعبة بزي ما هي للطرف شوفي. الزعلان
0: دحين أنت بتقولي لي، الحين أنا أقول لك بيني وبينك دحين إيمان كيف حالك طيبة؟ والله يا إيمان أنا بكرة ما حقدر أجي عشاني تعبانة. فأنتي حتكلمي المدير تقولي له والله أنا حداوم اليوم بالحالي عشان دينا تعبانة عندها ظروف،
1: تمام،
0: زدتي كلمة عندها ظروف. طيب المدير راح للمدير الأكبر والله أو قال بين الزملاء والله دينا حرام مسكينة تعبانة عندها ظروف ما حتقدر تداوم، زاد كلمة مسكينة إلا ما في كلمة صح. زاد أو كلمة تنقص، أنا أقول لك والله يا إيمان أنا عندي ظروف ما حقدر أجي اليوم، تقوم أنت يعني قصدك أنك تستري، تقوم تقولي للمدير والله هي تعبانة، فأنت قفلتي علي، قفلتي
1: أو أزود من
0: أزود
1: عندي تحابيش
0: تحابيش
1: عشان
0: بالضبط يعني.
1: وهذا اللي بيصير بين الناس
0: يعني دحين في القصة الأولى أنت زدتي أنه هي عندها ظروف، والقصة الثانية ما قلتي ولا شيء غير أنه تعبانة وخلاص، فيا تزوديها يا تنقصيها.
1: في بينك وبين سارة خلاف، إحنا بنمثل يا جماعة، إحنا ولا أحلى مننا اسم الله. جيت أنا رحت لسارة والله دينا تحبك بس مرة قالت أنه كذا،
0: هي
1: أبا حنن قلبها بس أنا رحت خربت الدنيا
0: 100%.
1: فيصير دائما اللبس ده بين الأشخاص،
0: ترى العلاقات بين الناس ترى شخصية. أنا والله أنا وإيمان مثلا العلاقة بيننا تتحمل مثلا أنه نعصب مثل. على بعض
1: صح.
0: مثلا تتحمل أنه مثلا نمزح زيادة مع بعض
1: صح.
0: بس الطرف الثالث اللي يشوف العلاقة ممكن يجي يقول إيمان لا لا كيف تقبلي
1: مثلا،
0: او يجي يقول لي والله
1: يقوم بدل ما يصلح
0: شايل عني ليش
1: يزيد
0: يزيد الموضوع

0: هل الطرف وهل فعلا لكم مواقف فعلا الطرف الثالث يعني قدر يقرب وجهات النظر، كان هو نعمة مثل ما بنقول، أو لا لقيت والله الطرف الثالث هذا كان نقمة في هذا الحل، ولا بشكل عام أنتوا تدخلوا أحد ما تحبوا، أنتوا كنتوا طرف ثالث يوم من الأيام في قصة أو في رواية ما وحلتوها بطريقة حلوة، ولا خربت الدنيا زيادة؟
1: طيب قبل لا نخرب إحنا الدنيا في الاستديو خلونا نطلع فاصل. هذا هو موضوعنا، الطرف الثالث متى يكون نعمة ومتى يكون نقمة، ومتى فعلا تحتاج هذا الطرف الثالث. أكيد تقدر تشاركونا على أرقامنا 800-244-28-28. أما الاتصال
0: على 012-647-7154-012-649-94-95-154 والرقم الثالث 012-647-5444. كمان تقدروا تشاركونا وتشاهدونا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.

لك حد وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. الطرف الثالث متى يكون نعمة متى يكون نقمة؟ خلينا ناخذ أفراح. صباح الخير.
1: هلا يا أفراح.
2: هلا أنواري. هلا والله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة. هلا
2: كيف الحال؟
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله. الله يسعدك يا رب. والله شوفي هو ممكن يكون نعمة ممكن يكون نقمة. نعمة إذا أنا جلست بين الطرفين وتكلمت معاهم وسمعت منهم وهديتهم وخلاص يعني بدأت أشرح لهم الوضع وخلاص أصلح بينهم، هذه نعمة. نقمة لما نجيبهم وأبدأ أصرخ عليهم وأنت الغلطانة وأنت لا ما ينفع كده.
1: صار لك في حياتك كنت طرف ثالث أو تدخل طرف ثالث في إصلاح مشكلة ما؟
2: أنا كنت طرف ثالث كثير ويا ما صالحت بين صاحبات والحمد لله وتصالحوا.
1: أيوة. إيش اللي يميزك عشان تكوني طرف ثالث؟
2: عادي يعني هديتهم. يعني خليني أقول لك على موقف في بنتين من صاحباتي جلسوا متزاعلين سنة كاملة.
1: تمام.
2: طيب فأنا ما أدري عن الوضع، شفتهم كذا كل واحدة ما تبغى الثانية، كل واحدة مختلفين. كلمتهم قاعدة إيش فيه كذا كذا الموضوع كذا كذا كذا، فجبتهم قاعدة أتكلم معاهم. الطرف البنت الثانية الله يهديها ويصلحها فاهمة غلط وحكمت على البنت الثانية، وهذه مشكلة الإنسان لما يفهم غلط.
1: نعم. طيب أنت تفضلي دخول طرف ثالث يصلح بينك وبين أي أحد يا أفراح، ولا تفضلي الخصوصية؟
2: والله عادي.
1: عادي.
2: تصلح بيننا عادي.
1: طيب حلو. والله أنت ما تسوي شكلك مشاكل يا أفراح.
2: لا لا.
1: عشان كده ما تحتاجي طرف ثالث.
2: أوكي.
1: شكرا أفراح، أسعدتينا. أسعد الله صباحك.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب الطرف الثالث لما يكون والله أنا ما داخل طرف ثالث، أنا إيش موقعي من الإعراب؟ أنا أشوفها لقافة.
1: أنتي؟
0: أنا أشوفها لقافة.
1: لقافة الطرف الثالث؟
0: أنا أشوفها لقافة.
1: إذا كان هو الوحيد بدون ما حد طلبه.
0: لأنه ما انطلب مني. ما انطلب مني.
1: هل بس ممكن أنا... نطلب؟ إحنا هل ممكن نطلب أيه في مشاكلنا أيه طرف ثالث؟
0: أيوة أيوة. أنا تضاربت والله مع إيمان ولكن رحت لسارة والله أنا فهمت كذا وقالت كذا وكذا كذا، طيب كلميها.
1: قامت سارة؟
0: تدخلت بطلب. تدخلت بطلب عشان والله سارة نعرف مثلا انها حكيمة، ونعرف والله انها على انا اعرف ان علاقتها بإيمان كويسة عشان كذا، وانا اللي غلطانة مثلا.
1: بس ممكن احيانا الطرف الثالث يمون من كثرة العلاقة بين الاشخاص هذول انه ما يحتاج اذن.
0: اذا انا بمون اذا انا عندي في ميانة حاصلة فانا حميل بيني وبين احد من الطرفين، ما حكون عادلة، لا أكذب.
1: طيب
0: ما حكون عادلة.
1: إبراهيم أبو علي يقول إذا كان الطرف الثالث مقرب للطرفين من جهة وجهة أخرى لعله يحل المشكلة، يعني هو شايف أنه متقرب من الاثنين فحيحل بإذن الله المشكلة. عندنا هذا طيب رأيه.
0: هو إيه؟
1: رأيه
0: الطرف الثالث هو اللي بيخرب الدنيا. صح والله أنا معاك خالد. طيب والله أنا معاك، الطرف الثالث هو اللي بيخرب الدنيا صراحة.
1: ليه خالد؟ ليه
0: صراحة؟
1: شادية السيد تقول تدخل الطرف الثالث يكون لازم شخص حكيم صادق ولا ينحاز لطرف، مثل ما قالت دينا أنه ممكن شخص ينحاز لطرف على حساب طرف، ويحافظ على الكتمان والنية الحسنة، غير كذا حيزيد تعقيد المشكلة هذا الطرف إن لم تتوفر فيه هذه الشروط.
0: والله أنا من وجهة نظري إذا أنا تكلمت بالمشكلة مع الشخص المعني، أنا وياكي عندنا مشاكل مع بعض، أنا وياكي فتحنا الموضوع مع بعض، حنوصل من غير صراخ. من
1: طيب
0: غير
1: ما إحنا عصبيين ما هنعرف نوصل لنقطة
0: حنوصل حل. حنوصل طول ما إحنا محافظين نبغى نحافظ على العلاقة حنوصل، بس طول ما نحن بايعين هذه العلاقة
1: صحيح.
0: أكيد ما حنوصل.
1: عبدالله بركاتي يقول الطرف الثالث نعمة إذا أصلح وقرب وجهات النظر، نقمة إذا زاد الخلاف وبدأ ينقل الكلام. نحتاجه لما نعجز عن حل المشكلة بأنفسنا، خصوصا إذا كان هذا الشخص الطرف الثالث محايد وموثوق بين الطرفين. شكرا عبدالله بركات.
0: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، فقرتنا محليات حنتكلم فيها اليوم عن معرض الصقور والصيد السعودي. تستعد العاصمة الرياض مطلع أكتوبر المقبل لاستقبال معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لعام 2026، في حدث يجمع بين الموروث السعودي العريق والتجارب الحديثة في عالم الصقور والصيد والرحلات البرية. ينطلق المعرض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال الرياض، تحت شعار تجربة للجميع، وعلى مساحة تصل إلى 197,000 متر مربع. مقدم هذا المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والتجارب اللي بتستهدف مختلف الفئات والاهتمامات. يمكن بقي أيام قليلة على انطلاقة هذا المعرض، حنتعرف أكثر على أبرز ما تحمله هذه النسخة في هذا العام والجديد اللي بينتظر الزوار في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026. يسعدنا أنه ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للصقور الأستاذ وليد بن محمد الطويل. هلا وسهلا أستاذ وليد.
2: يا هلا وسهلا، صباح الخير عليكم وعلى

0: المستمعين، وسعيد جدا صراحة لهذا الاستضافة للحديث عن من أكبر معارض اللي هو معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.
1: يا هلا وسهلا فيك أستاذ وليد، صباحك أنوار أول شيء، يعطيك العافية وعلى وجودك معنا فعلا عشان تقول لنا أو نتحدث بطريقة مفصلة أكثر عن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، إيش يقدم هذا العام؟
0: ما في شك إن شاء الله راح ينطلق المعرض من 1 حتى 10 أكتوبر، راح بيكون طبعا في مركز الرياض المعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض. يقدم هذا العام يعني نتكلم عن تجربة متنوعة تشمل السقارة والصيد والرحلات وكذلك أيضا الموروث، إلى جانب يعني أبرز الفعاليات نتكلم مثل صقار المستقبل، وهذا أحد المبادرات اللي قدمها المركز الوطني للصقور للتعريف بالصقور ونقله للأجيال القادمة، بالإضافة أيضا إلى متحف شلايل اللي يعطي معلومات كاملة عن أنواع الصقور والهجرة والتعريف بها بشكل عام. أضيف أيضا أن هناك الصيد البحري والهايكينج وأيضا السفاري وتجربة المقناص وميادين الرماية وغيرها من الفعاليات المتنوعة.
2: جميل جدا، يعني أتوقع الفعاليات أستاذ وليد عام عن عام بتتميز، لأنه اليوم لما نقول هذا المعرض دولي فعلا دولي، لأنه بيجوا زوار من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف المنطقة والخليج أيضا ومن السعودية، ولكن هذا التنوع للحضور هو اللي خلاكم دائما في كل نسخة تتميز، يعني لفت انتباه الصقار الصغير، هذه جديدة هذا العام؟
0: لا لا لا، يعني كم سنة المبادرة اللي هي صقار المستقبل، والله الحمد هناك يعني دخول في هذا المجال في مجال الصقارة، لأن مثل ما يعرف الجميع يعني الصقارة تعتبر موروث أبائنا موروث أجدادنا، فبالإضافة إلى رمزية الصقر معروفة لدى الجزيرة العربية وبالتحديد في المملكة العربية السعودية.
1: طيب المعرض دائما مميز ودائما تتعبوا على هذا المعرض، ودائما كل سنة لسنة يتطور أكثر وأكثر، وين وصل حجمه اليوم حجم المعرض؟
0: نعم يعني والله الحمد يعني هناك في نمو متواصل منذ انطلاقة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، سواء في نتكلم في أعداد الزوار المشاركين أيضا في حجم المعرض وتنوع المجالات وتجارب الزوار. يعني نتكلم مثلا في عام 2025 استقطب المعرض أكثر من 700,000 زائر، يعني بمعدل 70,000 زائر خلال 10 أيام كل يوم، أيضا مشاركة أكثر من 1,400 عارض وعلامة تجارية من 47 دولة. أضيف أيضا إلى أن تجاوزت المبيعات لأكثر من 91 مليون ريال، فيعني هذه الأرقام تعكس حجم الحضور سواء الجماهيري والتجاري.
2: عساكم على القوة صحيح، وإن شاء الله من نجاح لآخر. حابين نسألك اليوم أستاذ وليد عن الرسالة اللي بتوجهها اليوم للمتابعين المستمعين المستهدفين قبل انطلاق المعرض.
0: طبعا نتطلع إن شاء الله لاستقبال الجمهور من خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر في مركز الرياض المعارض والمؤتمرات. حرصنا هذا العام أن يعني يجد كل زائر ما يلامس اهتمامه، وهذا ما يعبر عنه شعار المعرض اللي هو تجربة للجميع من الصقور والصيد والرحلات أيضا المغامرات، مرورا بالتجارب الثقافية والمعرفية. فموروث الصقارة والله الحمد يعني يحظى بعناية واهتمام من قيادة الرشيدة يد الله، ف نعمل في المركز على ترجمة هذه العناية من خلال المحافظة على هذا الموروث، التطوير، تعزيز حضوره سواء على المستوى المحلي أيضا والدولي، ونقل المعارف والمهارات للأجيال القادمة. فندعو جميع الآن للمستمعين لحضور أكبر معرض يجمع موروث أبائنا وأجدادنا موروث الصقور. فالمعرض طبعا يتنوع من جميع الأنواع، سواء من صقور من مستلزمات من تجارب، ومناسب جدا لجميع العوائل.
1: جميل. بما أنه يعني نحن كثير من الفعاليات حابين نركز على موروثنا، والسجارة من أهم الموروثات، وحضرتكم ركزتوا عليها بشكل كبير ويعني فتحتوها للجميع، وكانت رسالتك واضحة وجميلة للجميع لحضور هذا المعرض وهذا المهرجان. كيف أوصل؟ كيف أحجز؟ إيش يعني المدة يمكن واضحة من بداية أكتوبر، ولكن كيف أحجز؟ كيف أوصل هناك عشان يعني الجمهور يقدر يروح؟
0: طبعا ممتاز. كان جميع الجمهور والمستمعين طبعا في يعني يشوفون الحسابات الخاصة للمركز الوطني للصقور،
2: نعم،
0: سواء منصة إكس أو الانستغرام أو سناب. وطبعا الحضور مثل ما ذكرت من 1 إلى 10 أكتوبر من بداية الساعة 2 الظهر إلى 11 المساء. الحضور طبعا مجاني. هناك مفاجآت وفعاليات يعني مثل ما ذكرت سابقا على مساحة تبلغ 197,000 متر مربع.
2: نعم. هل اليوم المفاجآت اللي ذكرتها أستاذ وليد أو الفعاليات تناسب كل أفراد الأسرة؟
0: صحيح.
2: ان عشان هل ناخذ اطفالنا يعني؟ هذا هو السؤال.
0: صحيح صحيح، بالعكس ان هناك يعني تجارب خاصه للاطفال مثل ما ذكرت، سجار المستقبل، هناك عروض.

0: رائع
1: جميع
0: رائع
1: العالم.
0: صراحة. يا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أنا يعني أقدر أروح أخذ أطفالي أخذ، والله لأنه يعني أخاف.
2: حتى أعتقد
0: أخاف.
2: خصوصا أنه موروث،
0: موروث قديم. قديم صحيح.
1: ما في شك يعني ما في شك، هو مثل ما ذكرت سابقا أنه مناسب يعني
0: للجميع،
1: نتكلم للجميع وللعوائل وللأطفال. فيعني مساحة المعرض كبيرة جدا، فعاليات، هناك ورش عمل، هناك مسابقات، هناك يعني مثل ما ذكرت يعني أشياء جديدة مستفيدين لله الحمد من السنوات
2: جميل
1: الماضية.
2: جميل صراحة،
0: بإذن الله. بإذن الله يعني نحاول نكسر حاجز الخوف من الصقور ونروح مع أولادنا، ونحن أولادنا مع بعض نتعلم يعني بعد. ناخذ معلومات جديدة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. كان معنا الأستاذ وليد بن محمد الطويل، المتحدث الرسمي لمركز الوطني للصقور. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: يعطيكم العافية. شكرا على
0: يا هلا وسهلا فيك.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. الطرف الثالث متى يكون نعمة متى يكون نقمة؟ هل تحبث وجود طرف ثالث في علاقاتك الإنسانية بعيدا عن الزواج؟ بنتكلم هل تفضل وجود الطرف الثالث ولا لا؟ يلا خلينا ناخذ عماد. صباح الخير.
2: هلا والله أستاذ دينا. صباح الورد.
1: صباحك أنوار.
3: أهلا ومرحبا.
2: قبل ما أتكلم في الموضوع أنا بسألكم أنت بالثنتين سؤال، إيش أجود أنواع القهوة
3: حسب زوجك؟ في ناس تفضل الكولومبي، في ناس تفضل
2: لا.
3: لا انا بالنسبه لي احب بن السعودي او الخولاني.
2: لا خلي البن السعودي على جنب. انا ابغاك تدخلوا على اليوتيوب.
3: ايوه
2: تمام، معلومه من جد والله ما
3: طيب
2: ادخل اكتبي على اليوتيوب افضل انواع القهوه.
3: طيب
2: شوف ايش يطلع لك.
3: طيب
1: حيطلع لي كثير بس نرجع لا لا دقيقة بس انت صلي
3: حيطلع
1: على
3: اليمني صح؟
1: ايوه لا مو حيطلع اليمني، ايش ما حيطلع
3: الاندونيسي.
1: اسمعني بس.
2: ايوه الاندونيسي لانه يطلع من بسوس.
1: يا سلام عليك. اي لا لا برافو عليك، حلوة المعلومة. بس نرجع نقول ما نحتكر الرأي، كل واحد ترى له ذوق.
3: انا ما اقدر اشرب
1: كل واحد له ذوق.
3: القهوة السوداء دي انا ما واطيها.
1: بس نحن نتكلم على الاجود علميا صح اللي انت بتقوله، بس ما نحتكر الرأي، كل واحد عاد ذوق.
2: صح دي تتفق معايا.
1: لا اتفق معاك بس ما نحتكر الرأي، نوقف عند هذه النقطة مهمة. طيب يلا نرجع يا عماد، نرجع لموضوعنا.
3: يلا عماد الطرف الثالث، هل يوم كنت انت طرف ثالث للصلح او تفضل وجوده او ما تفضل؟
2: بعض الاحيان افضل وبعض الاحيان لا، ما بين الاصحاب ايوه لكن الازواج لا.
3: طيب احنا قلنا احنا بنتكلم بعيد عن الازواج، حلوه فكرتك. بين الاصحاب تفضل دائما ولا حسب المواقف؟
2: على حسب الموقف، اذا احتاج.
3: هل يوم كنت انت طرف ثالث يا عماد وحليت ولا خربت؟
2: انا والله احيانا اجيب العيد واحيانا لا.
3: يعني كنت يوم طرف ثالث وخربت الدنيا.
2: ايوه انا قلت بخرب مال.
3: طيب يعني احنا نتفق انه احيانا ما المفترض الطرف الثالث يدخل في هذه العلاقه او في وجهه النظر.
2: ما كل الاوقات.
3: يعني انت شفتها صحيح، يعني شفتها صائبه في احد المواقف، يعني لقيتها مره كانت ناجحه؟
2: شفتها لا ما ينفع.
1: طيب سؤال يا عماد، لما انت خربت الدنيا ايش اللي خلاك تخرب الدنيا؟ انك ما عرفت تعطي الرأي الصحيح ولا كنت فاهم الموضوع غلط ولا ايش؟
2: هم كان موقف، هم اثنين مختلفين على شيء ما.
1: طيب
2: حلو، فجيت اضبطها معهم ضاع.
1: اي ليش ضاعت؟ هل انت كان رأيك ما هو حكيم ولا ما كنت فاهم الموضوع ولا ايش؟
2: لا ما كنت فاهم الموضوع.
1: كنت فاهم الموضوع صح. ايوه هذه مشكلة الطرف الثالث، ترى يكون ما هو فاهم كل اطراف الموضوع، هذا اتوقع. أيوة هذا سبب اساسي.
2: لما تكون طرف ثالث تسمع من الاول والثاني.
1: في ناس تسمع من الاول والثاني بس برضو ما هم عارفين مدى علاقة الاشخاص مع بعض او انهم ما هم متصورين، فيقولوا كلام ما يكون قده صراحة يخرب الدنيا.
3: يعني انت عماد تخلص الى انه حسب الموقف وحسب الاشخاص وحسب دراية هذا الشخص بالاثنين المتخاصمين.
2: ايوه مظبوط.
1: يعطيك العافية.
3: صحة وهنا.
1: يا هلا يا هلا يا عماد. يا هلا فيك. فهيدة صباح الخير يا فهيدة. شو إيمان اللي حطت لكم اليوم اللغز على القهوة، تراها ما تشرب قهوة أبداً إلا القهوة السعودية
3: فقط فقط فقط لا غير.
1: طيب خلينا نروح لفهيدة.
4: هلا صباح النور، يسعد صباح أستاذة دينا أستاذة إيمان والمخرجة والمعدام جميعهم.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا ومرحبتين فهيدة. الطرف الثالث في أي مشكلة، يعني مشكلة بين شخصين بعيدا عن الأزواج، والله زملاء عمل، زملاء أصدقاء، والله جيران، دخل طرف ثالث بينهم، تحبذ وجوده ولا لا؟ ولا تقولي هذا الشخص يخرب الدنيا الثالث دائما؟
4: يعني بنسبة بسيطة ممكن يدخل.
1: حلو دخل. بنسبة بسيطة.
4: بسيطة بسيطة أبعد، يعني خلاص إذا صار خلاص يعني يقلق كل شيء ما انحلت المشكلة ممكن طرف ثالث، بس أنا ما أحبب الطرف الثالث أبدا.
1: طيب ما تحبذي ليش ما تحبذي؟
4: ما أدري، حس إنه إذا جاء طرف ثالث جاء رابع وكذا وكذا.
1: إيه
4: ما حس إنه كذا، أي واحد ما حس إنه تنحل الا الا اذا طلب مني او اللي شفت خلاص يعني ما انحلت المشكله. ممكن يعني ممكن يدخل بس انا تدخل لا. انا لو طلبني اني ادخل بين يعني بنتين سايرة مشكلة بيني ما يمكن ادخل ابدا. ليه؟ للسبب يعني ما يفهم منك. ممكن واحدة تقول انت وقفت مع ثان الثانية وانا لا، ما ادري ممكن يدخلنا بمشكلة انا تكون علي بعدين. احس انها ناجحة صراحة.
1: طيب يعني انت تشوفي ان وجود الطرف الثالث مصيبة اكثر من انه حل.
4: ايوه يعني انا اشوف انه يعني الا الا اذا طلب منك او انك شفت يعني خلاص يعني وصلت على قولتهم يعني ما دون الحلقه اللي دين صح دخل يعني. بس انا ما تدخل، انا بنفسي لو طلبوا مني ما تدخل.
1: اوكي انت ابدا ما تتدخلي لا قريب ولا بعيد
4: ابدا.
1: اخوانك يتضاربوا
3: حتى لو طلب منك
1: يعني اخوانك جو قالوا لك
3: شهدوكي هم طلبوا منك؟
4: لا اخواني لا ممكن عاد ممكن علشان اجامل.
3: طيب عشان ايش طلبوا منك؟
1: دقيقه عشان ايه
3: جامل؟
1: عشان تجاملي؟ كيف لا تجاملي؟
4: يعني لازم أضغط، ما هو قول جامل، أضغط على نفسي علشان أخواني عارفة أولي ما بدخل بالمشكلة. أحيانا المشكلة مالية لازم أنا أوفرها علشان يرضى الطرف الثاني. أحيانا شيء ينطلب مني أكثر يعني مني على شيء ما هو باستطاعتي أدخل على أخواني.
1: أيوة أيوة
4: أضحي بنفسي علشان أخواني.
1: حلو جميل. يعني يعني تقبلي وجود طرف ثالث بينك وبين اخوانك تكوني حكما بينهم؟
4: ايوه.
1: جميل. بس انك حكما بينهم، بس لما تصير انت مشكله مع واحد من اخوانك هل تبغي احد ثالث يدخل ولا الاخ الثالث ممكن يدخل؟
4: انا احاول احله مع
1: انت تحلي ما تحاولي تدخلي احد. حلو جميل. يعني بنسبه فعلا بسيطه يا فهيدة
3: لانه ما تفضل.
1: يعطيكي العافيه. يا هلا
3: شكرا.
1: يا هلا وسهلا فيكي. شوفي فا عندنا مشاركة أيضا. جميل.
3: طيب خلينا ناخذ نوال.
1: نوال معنا على الخط. أنا
3: هلا يا نوال.
5: صباح الخير.
3: كيف صباح حالكم؟ الورد. يا هلا ومرحبا.
5: يعطيكم العافية.
3: الله يعافيكي يا رب يا نوال.
5: كيف حالك دينا؟
1: يا هلا وسهلا. هلا حبيبتي.
5: الله يقويكم.
3: كيفك نوال مع تدخل الطرف الثالث؟ هل كنت يوما طرف ثالث؟
5: أنا نهائيا.
3: لماذا؟
5: ابدا ما احب ذا الشيء، ما احب احط نفسي في النص مع احد.
3: هل يوم هل يوم طلبتي طرف ثالث في علاقه ما؟
5: لا.
3: ليه؟
5: ما ادري احس انه يعني
3: يعني وجود هذا الطرف الثالث برايك نوال
5: نحي مع المشكله اذا كانت صعبه، واحيانا حتى تكون صعبه ولا تنحل وتظل سنين ما تنحل. فلما تحطين لك طرف ثاني ثالث غير انت والشخص اللي انت مشكله معاه نفس الحكايه يعني بتضلش يعني ممكن مرت عليها سنوات وصارت شويه ونسيتين احداثها وما الى ذلك من الامور. فانا بصراحه يعني حتى لما يوم يطلب من عندي يعني دخلت في الموضوع اقول لهم انا ماني متدخله لان انا عارفه وش النتيجه اللي بتصير من وراها، خصوصا اذا كان مثلا يعني حتى لو صار بين
3: طيب
5: اخواني او خواتي صراحه ما احب.
3: ما تحبي يعني حتى لو طلب منك نوال؟ انا جيت وطلبت منك انك تتدخلي بيني وبين دينا كمان حتى تعتذري وتقولي والله يا ايمان انا ما احب اكون طرف بين اي احد؟
5: هي اكيد بعتذر والله.
3: حلو
5: يعني صراحه لان ما
3: لأن نوال واضحه.
1: يا ويلك يا نوال. يا ويلك
5: على ويلك
1: يا ويلك لانك ما تدخلي في الطرف نجتمع انا وايمان ونقوم نحن نقلب عليك. هذه مهمه الطرف.
5: لا بس هي مو انا خايفه
1: ما هو هذه المصيبه
5: تزعلي ايمان
1: او تزعلي
3: انت من اجل الحفاظ على الود
5: يعني اي بين الصديقات يعني تحسين انه في صعوبه بين الاخوات تحسين في صعوبه تكونين متحيزه لها
1: 100%.
3: بس ما تشاركينا الفكره انه احيانا في علاقات يا جماعه هم اخذين على بعض دور الصديقات جدا ومواضيعهم كلها بينهم وبين بعض يعني فانت عارفه كل الاطراف
1: حتزعل
3: وعارفه كل الشخصيات.
1: واحده حتزعل
3: والله
1: انا اقول لك واحده حتزعل.
5: إيه يعني لازم مثل ما قالت لينا ممكن واحده منهم تاخذ
1: واحده حتزعل خاطرها. ايوه انا نحن ثلاثه نحن ثلاثه صديقات بكل شيء بحلونا برنا وعارفين مشاكل بعض وكل شيء. لما اجي وحده تيجي مع الثانيه الثالثه حتقول مشيت معاها على طول يجي في راسها هذا الكلام يعني 100%.
5: اي بتقول لها لا اي لان تحبها
1: عشان تحبها
3: وممكن لما نحطك حكم انت حتشوفي في وحده جايه على الثانيه بس ما تبي تاذيها بالكلام وما تبي تقولي الحقيقه عشان حتخسري.
5: شوفي إيمان أنا مشكلتي إن أنا حقانية فلذلك أنا ما أحب أدخل نفسي في شيء، لأن لو قلت كلمة الحق حين تقولين كلمة الحق علقوا على راس السيف يعني.
1: صحيح صحيح.
3: يعني نوال لا تفضل أن تكون طرف ثالث أو يتدخل طرف ثالث. حلو يا نوال، شكرا.
5: يعني مشاكل حياك.
3: شكرا نوال.
1: يلا نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
6: السلام عليكم، يسعد لي صباحكم.
1: وصباحك يا رب، يعطيك العافية خالد، كيف حالك؟
6: حياك، صباحكم، شلونكم؟ لغزكم اليوم بسيط، ما حبينا نشارك فيه.
1: يا راجل،
3: من سهولة.
1: يا راجل،
3: من سهولة.
1: يا راجل، كل ده.
6: طيب. بس مفروض إنكم تحطون اللغز، يعني هل هي قهوة عربية، هل قهوة سوداء، هل هي
1: بعد تبغاها نعقدكم أكثر ما أنتم معقدين.
3: طيب، مصيبة. خلاص أبشر.
1: خالد، رأيك في الموضوع؟
6: الموضوع صعب. من تجربة.
1: طيب.
6: مستحيل ترضي أحد، مستحيل ترضي أحد.
1: حلو. فأنت ما تفضل وجود طرف ثالث أصلاً في أي علاقة من علاقاتك؟
6: أكيد لن ترضي اثنين. طيب. اثنين ذا مستحيل ترضيهم.
1: أي.
6: أول شيء. ولو دخلت. أول شيء تبلش راسك. وتبلش فكرك وتبلش من ترضي ذا ولا ذا.
1: أي. يا داخل بين البصلة وإشرتها. أي.
6: أي. كل ما حمل حقي يقول كل واحد معي حق.
1: نعم.
6: أرى أن زمن كفيل برضاهم.
1: يعني خلصوا بينهم وبين حالهم مع نفسهم.
6: بين حالهم.
1: طيب جيناك يوجعك أصدقاء مقربين جدا أو أقارب مقربين جدا بالنسبة لك يا خالد، لو سمحت تعال أنت طرف ثالث، ولا في جلسة كذا مع بعض أنت طرف ثالث في الموضوع، ترضى ولا لا؟
6: والله حصلك. احصلت وكلهم. انا معهم ضمنهم، انا اللي زعلان على الاثنين كلهم
1: كمان،
6: ولكن
1: ايوه
6: ارفض بقوه.
1: ترفض بقوه وانك تكون حكم؟
6: اكون حكم بينهم.
1: ولا تدخل انت لما يكون عندك مشكله ما تدخل احد او تشهد احد على الموضوع
6: ولا شيء
1: ابدا،
6: لان هذا الجيل انه في جيل عجيب. كل الناس يبي يريح
1: دماغه
6: راسه ويريح فكره.
1: اي صحيح، راحة البال مهمه.
6: في كل واحد يخارج نفسه بنفسه. ويكون حقاني، ويكون يقول ما تطلع الكلمه من الا مدقق فيها وعارف.
1: خايف من كل الطرف. طيب خالد، من وين تكلمنا؟
6: من وادي دوسة.
1: اهلا وسهلا فيك يا خالد، اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك. يا هلا وسهلا.
3: نقول يا هلا باحمد.
7: صباح الخير.
3: صباح الورد، هلا وسهلا.
7: اخبار حضرتك يا استاذه لينا واستاذ امين؟
3: بخير الله يسلمك. احمد انت كويس؟
7: الحمد لله.
3: كنت يوما طرفا ثالث؟
7: اي والله.
3: طيب وكيف كانت؟ حليتها ولا
1: خربت الدنيا؟
3: ولا خربت وقعدت على الله؟
7: هو الطرف الثالث سلاح ذو حدين،
3: تمام،
7: ومرعب جدا. واهم ثلاث حاجات فيه ان هو يكون نزيه وما يطلبش التحكيم، يعني ما يطلبش ان هو اللي يدخل يحكم.
3: حلو.
7: يعني مثلا انا حصل معي مشكله ما بيني وما بين اي حد، ولقيت واحد داخل هو اللي طالب ان هو يحكم، انا برفض تحكيمه.
1: فهمت. ليه المتطوع هذا اللي جاي على
3: ليه ترفض تحكيمه؟
7: اللي داخل كده بقلب يلا يا جماعه،
3: طب ما هو داخل بالخير،
7: وانا اخلص ما بينكم. ده بخاف منه جدا.
3: ليه بقى؟
7: لان هو والله ده تحس ان هو ايه، فاتح صدره كده وداخل بقى جامد ويلا بينا. اعرف ان هو لازم حيميل لحد.
1: هذا مش حيميل، هذا حيخربها وحيقعد على تلها. حيخربها،
7: حيكحلها ويعميها
1: بالضبط.
7: لا بايظه خالص
1: بالضبط.
7: ليه بقى؟ لان عن تجربه. يعني عن تجربه بسيطه، اللي بيبقى داخل كده بقلب جامد وداخل وشايف نفسه دوت، ده بيبقى صراحه ما عندهوش نزاهه في الحكم.
3: طب ما هو ممكن يكون قلبه طيب.
7: إيه؟ ان انا اكذب كذب ابيض عشان اصلح ما بينه. مفيش صلح بالكذب.
1: انا ما ودينا في داهيه في... اللي قلبه طيب. أيوة. ده اللي تقول عليه.
3: لا، وفي نقطه قالها احمد. بس النقطه اللي قالها احمد انه في ساعات ناس تضطر تكتب كذب ابيض عشان تقرب وجهات النظر وعشان تصلح ما بين اثنين.
1: نرجع الكذب كذب، بلا ابيض بلا اخضر، هو كذب.
3: يعني انت احمد تشوف انه لازم يكون الطرف الثالث شخص ليه صفات معينه.
7: طبعا

0: اقول لحضرتك شيء، انت داخل تصلح ما بين اتنين، لو في شعره ما بين الصلح والخراب، الاصلاح والخراب شعره واحده، انت لو شلت الشعره ديت الدنيا اتدمرت، انت ممكن تخرب ما بين اتنين اخوات، ما بين اتنين اخوه طول عمرهم ان هم يقطعوا بعض نهائي. بسبب ايه؟ بسبب كلمه منك انت حطيتها في موضع،
1: هذه هي المشكله فعلا،
0: او في موضع ما بينهم في عصبيه او في اي شيء من المواقف اللي بتحصل، فانت خربت كل شيء. انت مين انت عشان تدمر حياه ما بين اتنين اخوه؟ فهي لازم يكون انسان نزيه،
1: حلو،
0: يكون صادق،
1: حلو،
0: يقول الحق حتى لو الحق هيجي على اي
2: صح.
0: حد
2: ويعرف حتى لو على نفسه، حتى لو على نفسه
0: طبعا
1: صح يا احمد.
0: ويطلع. لا ما هو ما يقولش الحق يقول لك لا اصل انا بقول الحق. طب فين الحل بقى بعد الحق اللي انت قلته؟
2: صح يا ابو حق،
0: الحق اللي انت قلته
2: يا ابو حق
0: خربت بيه الدنيا.
2: صحيح، يعطيك العافيه يا احمد، شكرا لك.
1: شكرا.
2: يا هلا وسهلا فيك.
1: هو
2: اللي جاب لنا الحق،
1: هو اللي صح. يعني طيب، لازم شخص له صفات معينه.
2: صحيح.
1: حقاني ما يجي على طرف ضد طرف، ولا انه يعني ينتقد السعيه دي. يلا تدخل.
2: يلا ابو سلطان، صباح الخير. ابو سلطان صباح الخير.
3: الله بالنور، كيف حالكم؟ طيبين؟
2: اهلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
3: النور والسرور، الله يسعدكم.
2: يا هلا وسهلا فيك ابو سلطان، طرف ثالث.
3: والله
2: نعمه ولا نقمه؟
3: هذا الموضوع شدني بقوه يعني، وسبقني بالمتصل اللي قبلكم
2: احمد. نعم.
3: بعض يعني سبحان الله، بعض اللي يدخل هو احب الاعمال لله الصلح بين الناس، ولكن بعضهم يعني لدرجه انه يدخل عشان يبتز بس.
2: راح
1: تزوك وقفلوا لك التليفون.
2: في احد
1: ارجع بعد. كلمنا يا ابو سلطان ضروري،
2: مهم جدا. طيب أيوه. الطرف الثالث متى يكون نعمة، متى يكون نقمة؟ هل تقبل بحكم هذا الطرف؟ هل تدخله دائما في المشاكل إيه ولا لا؟ خلينا نذكر أرقامنا، أكيد نسعد بمشاركاتكم
1: على الأرقام 012-647-7154 و 012-649-5154 و 012-647-8544 وعلى الواتساب 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم الموافق 27 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1822. أعلن العالم الفرنسي جان فرانسوا نجاحه في فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية.
5: في عام 1825 انطلق في إنجلترا أول خط سكة حديد عام يستخدم فيه القاطرات البخارية.
4: 1905 قدم ألبرت أينشتاين بحثه الذي وضع العلاقة الشهيرة بين الكتلة والطاقة.
5: وفي عام 1908 اكتمل تجميع أول سيارة إنتاجية من طراز موديل تي.
4: 1962 صدر كتاب الربيع الصامت الذي أسهم في زيادة الوعي العالمي بقضايا البيئية.
5: وفي عام 1998 تأسست شركة جوجل اللي أصبحت لاحقاً من أشهر محركات البحث في العالم.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب أنا والله دائما أقول لإيمان نظرية المؤامرة مو كويسة، بس يوم في يوم من الأيام لازم ناخذ نظرية المؤامرة.
1: أنا من الناس اللي
0: مهمة بالنسبة
1: يعني المؤامرة. بالنسبة لي أيوة بعد طيب. الأمور حللها وأوديها لنظرية المؤامرة أيوة.
0: طيب لا حنتكلم فيها في موضوع بشكل مطول. طيب اليوم بدي أتكلم عن الطرف الثالث اللي يدخل بين شخصين متخاصمين، سواء انطلب منه أو ما انطلب منه. هل فعلا أنت من الناس اللي تحب وجود طرف ثالث في أي مشكلة تحصل ولا لا؟ متى يكون فعلا نقمة ومتى يكون لا ما هو نقمة وفعلا نعمة وفعلا حل للدنيا، بعيدا عن العلاقات الزوجية، بنتكلم عن العلاقات الإنسانية بين أصحاب بين أخوان بين جيران بين زملاء في العمل. تستهويك دخول هذا الشخص ولا لا؟
1: تفضل. طيب عندنا مشاركة من فاطمة من أبها، تحياتنا لك فاطمة، تقول مستحيل أتدخل وأكون طرف ثالث، طبعي دائما أتجنب أي مشكلة ولا أتدخل، سواء كانوا أصحاب أزواج زملاء أنسحب نهائيا من حياتهم لما تشوف أنه في اثنين اختلفوا حبوا يكون، أعتقد اللي فهمته أنه هي طرف ثالث فتنسحب من الاثنين وتقول لهم حلوا مشاكلكم مع نفسكم. الفترة الأخيرة بنات في العائلة تهاوشوا، قلت ما راح تشوفوا وجهي لين تحلوا مشكلتكم، وانحلت في غضون يوم ورجعنا صافية لبن. ما أدري اللي أسويه صح أو خطأ، بس دايم تنجح معايا. أعتقد لأنهم يحبوك يا فاطمة ما يبوا يخسروكي، فغالبا تكون الإشكالية على كلام بنات يعني، ولا ما كانت صافوا بسهولة
0: هم اللي تصافوا. ليش؟ لأنهم هم وتكلموا مع بعض، لأنه هي حطتهم في زي ما يقولوا خنت اليك،
1: قالت لهم ما تشوفوا وجهي أو تتصالحوا،
0: يا تتصالحوا يا يعني يا نتجمع مع بعض يا بلاش.
1: أنا شفت إنهم يحبوا فاطمة إنه ما يبوا يسيبوها.
0: أنا مو حبوا فاطمة، بس إنهم يعني بينهم وبين بعض خلاص نحن مضطرين نواجه مشاكلنا سواء حبينا فاطمة ولا ما حبينا.
1: نرجع نلف ونجي نقول أي مشكلة بين اثنين ما في أجمل من إنه دول الاثنين ما نقول يحلوها في عز الزعل وفي عز الصوت العالي، نهدأ شوية يا جماعة، ناخد راحة
0: بريك.
1: ونفكر يعني لو كل واحد فينا فكر بس في حاجتين ثلاثة في الشخص الثاني ده اللي زعلان منه كويسة، حيرجع قلبه يلين ويرق ويقول لا الإنسان ده في ميزات حلوة ما بأخسره.
0: مو الكل، مو الكل إيمان، ما نقدر يعني مو الكل، لأنه أنا ممكن أكون محافظة على هذه العلاقة في شخص أنا شايفة فيه عيوب كثير، بس أنا حابة هذا الشخص لأنه والله قريب مثلا مني، جار مثلا، يعني علاقة الإنسانية هذه ما أقدر أنهيها في يوم وليلة تمام، ويكون والله ما سوى لي شيء، بالعكس يمكن أذاني أكثر، بس أنا عارفة أني لازم مضطرة أتعامل معه.
1: أنا ساعات أحس أنه الطرف الثالث وجوده مهم، ولكن بالخصائص والصفات اللي قلناها نعرف أنه هذا الطرف فعلا حيحل مو حيخرب الدنيا، لما نكون واثقين أنه هذا الشخص يئسنا أنا وفلانة ما إحنا قادرين نلاقي حلول، ما نبي نخسر بعض، أو فلانة لقت أنه يهمها
0: والله
1: أنه إحنا الاثنين نفضل مع بعض فتدخلت بحكمة وبعقل.
0: والله أنا أشوف بدامي أنا شايفة أنه ما حنخسر بعض أو ما نبغى نخسر بعض، مفروض نتكلم مع بعض،
1: نتكلم مع بعض
0: مفروض. والله حكاية أنا أدور أحد يصالحني على فلان، هذا
1: لا ما هو هذا الأحد لازم يكون أحد مقرب جدا،
0: هذا
1: ما أقدر أدخل أحد ما أعرف
0: أنا، هذا هو.

0: كمان وجهة نظر.
1: لا ليش هرب؟ لأنه أنا ما أعرف أعتذر، فأدور أحد يدور لي عذر، يعني قاعدة أدور أحد يحط لي اعتذار. لا. لا،
0: وفي أحد ما يهون عليه هذه العلاقة تنتهي فبيتدخل على طول. تبغى تسمع أغنية سواح؟ أبشري يا فاطمة، لو لقيناها حنحطها، ما لقيناها روح اسمعي في
1: الكتش. أنا لاحظ شغلة أنه نحن سوينا حلقة الثمانينات وفتحت علينا باب
0: سواح،
1: يعني فتحتوا علينا باب صراحة، دوروا كل الأغاني القديمة ما أننا عارفين إيش نسوي فيكم.
0: تبغى تسمع سواح فاطمة؟ طيب يا فاطمة شكرا لمشاركتك، وشكرا يا نور على أيضا رسالتك الحلوة.
1: صباح الخير يا ما خلص ولا لسه؟
0: لسه السعادة مستمرة.
1: لا في عندها مشاركة، في عندها مشاركة
0: ملصق ما راضي يطلع فاطمة.
1: لا لا استني استني استني في صلي على النبي، في انت بس اديها فرصة. طيب عندنا نور تقول بالنسبة للتدخل الطرف الثالث، مثلا إذا كان مدير أو مسؤول أو رب أسرة، أحس ضروري في تدخله لحل المشكلة، يكفي نشر المشاكل لأنه هو المسؤول عن إدارة الموقع. أنت كبرت الموضوع يا حبيبي.
0: والله عجبتني فكرتها.
1: لا أنا ما لا
0: عجبتني،
1: لأنه تعرفي أنا لما يكون عندي مشكلة في شغل أنا حروح لمسؤول أوريدي، أوريدي حروح للمسؤول أوريدي، ما يحتاج أنه والله هذا. طيب وهو ماسك المنشأة اللي يديرها. إذا كان غير مسؤول أنا أرى بيتدخل في حالة إذا كان ملم في الموضوع وفاهم حله. أنا ذاك
0: أيوة، إذا كان
1: إذا كان لا يفهم الموضوع لا يتدخل في الموضوع. والله يا
0: حيخرب الدنيا.
1: لا أتفق معك، ولكن يعني وجهة نظرك يعني نحترمها.
0: يعني إذا شخص موزون وفاهم الموضوع عنده قدرة على الحل يتدخل، أنا أشوف أنه صائبة الفكرة.
1: حتى فاطمة من الجبيل ما لسه ما خلص اليوم وطني عندها، يعطيكم العافية.
0: الله يجعل كل أيامنا
1: أعياد وطنية،
0: وطننا بخير وسعادة يا رب.
1: يعطيكم العافية. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، بنتكلم عن الطرف الثالث. أنا صراحة يعني كده بالعامية أنا أشوفه شخص ملقوف.
0: لا إحنا اللي قلنا له تعال.
1: لا شوفي حكاية أنت جبتي، أنت عندك مشكلة.
0: أوكي أنا عندي مشكلة وجبته.
1: لا أنت عندك مشكلة في عدم الاعتذار. لا لا أنت المشكلة. عندك مشكلة الهروب عدم الاعتذار.
0: طيب أنا عندي دي المشكلة ومو قادرة أحلها، خلي أحد يجي يحل اللي هي.
1: هنا هنا هنا هنا شيء ثاني.
0: يعني أنا إيش بجيب لي كل الأفكار؟
1: ما هو كل الأفكار مصيبة، ما روح يدوري أحد يصير إيه عنده وعي.
0: عشان كده أنا لا رايح يزيد أحد طرف يزيد ثالث.
1: يزيد الوعي عندك.
0: لا أنا ما حتغير. أنا أبغى أحد طرف ثالث يجي يحل.
1: هذه مشكلة ثانية، هذه موضوع
0: اللي صاير بيني وبين فلانة.
1: لا هذه مشكلة ثانية. مشكلة ثانية حكاية أنا كذا ما أتغير.
0: ما أنا كذا.
1: هذا موضوع ثاني لازم نتدخل فيه.
0: شوف اليوم قلنا موضوعين.
1: موضوعين إيوة. لا فعليا والله ذا اللي يقول لك أنا ما أتغير، ما مصيبة ما تتغير. الطبيعي إنك تتغير كل 7 سنين مثلا أو كل 2 سنين، لأنك قاعد تكبر تنضج يصير عندك وعي أكبر. بس حكاية أنا ما أتغير دي
0: بس موجودين في حياتنا دينا.
1: والله أنا موجودين. أطلعهم من حياتي كده
0: ما نقدر، ساعات يكونوا مفروضين علينا برضو. لا دينا مش باقية بقى.
1: والله دينا مش باقية.
0: دينا مش باقية.
1: لأني كنت أتحملهم وكان أيوة لا أنا باقية على العشرة. لا والله قريبين مني، قريبين من حياتي، قريبين من مدري مين، وقدمي في التنازلات وقدمي يا سلام يا سلام يا سلام عشان نرضي الناس اللي حوالينا، وبعدين
0: إحنا اللي اضطررنا نفسيا.
1: شكرا لك يا إيمان. هنا هرجع أقول أنا والله لا أنا كذا لا لا، يا إني أكون مرنة مع كل الناس وكل الحياة يا أوقف. أنا هذا وجهة نظري يعني في الموضوع. لما نفتح الموضوع نحن طبعا دخلنا في كل المواضيع مع بعض في نفس اللحظة.
0: طيب نرجع نذكركم بموضوع دردشتنا اليوم، الطرف الثالث متى يكون نعمة ومتى يكون نقمة؟ تفضلوا دخوله في مشاكلكم؟ هل كنتم يوما طرف ثالث في حل مشكلة ما؟ هل هو ضروري وجوده لما فعلا العلاقة تبدأ تتأزم وما احنا لاقين لها حل؟ أكيد على 800-2442-8-2-8 وعلى أرقامنا 012-647-7-1-5-4 و012-649-5-1-5-4 012-647-7-5-4-4

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند، قريبا موسم الرياض بنسخة أجمل. هذه العبارة أشعلت السوشيال ميديا، أو أشعل معالي تركي آل الشيخ، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، منصات التواصل الاجتماعي بعد ما نشر مساء أمس مقطعا تشويقيا للنسخة السابعة من موسم الرياض 2026، معلنا انطلاق الموسم في 21 أكتوبر المقبل. طبعا حصد المقطع تفاعلا واسعا، بدأ الجمهور يتداول توقعات حول مفاجآت النسخة الجديدة اللي تمتد على مدار 10 أسابيع، تجمع بين الرياضة والترفيه، الفنون والتجارب العائلية. من أبرز ما أعلن عنه نزالات الملاكمة والمصارعة والبطولات، إلى جانب عودة بطولة التنس ومشاركة نخبة من نجوم اللعبة العالمية.
4: أكيد الجمهور والمتابعين بينتظروا عودة عدد من مناطق الموسم وتجارب العاصمة الترفيهية في نسخة جديدة تواصل فيها الرياض استقبال فعاليات وتجارب متنوعة تجمع زوار من داخل وخارج المملكة. ومع الفيديو التشويقي بدأت فعليا أجواء الانتظار والحماس على السوشيال ميديا، ويبدو أن الرسالة هذه المرة واضحة: الرياض تستعد لموسم جديد، والجمهور ينتظر ماذا تخبئ النسخة السابعة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد أصدقائنا متابعينا على جدة أف أم في ابدأ صح. وصلنا لدقيقتنا الأخيرة، اليوم كان رائع أكيد بيكم بمشاركاتكم الحلوة. كان بداية لغزنا البن، وتنوعنا في أنواع القهوة، وهنيئا لكم بالهنا والعافية. أي نوع قهوة تحبوه، لكن تظل القهوة السعودية هي رقم واحد
6: بالنسبة لك. قلنا لا نحتكر،
5: لكل.
6: لا نحتكر،
5: إلا أنا بدي بالقوة أديكم هذا الرأي. طيب، في بعد كده رحنا إلى موضوع الطرف الثالث، وكمان إجاباتكم جات للطرف الثالث. في إجابة من نور تقول إنه بدل ما ندخل طرف ثالث نلجأ لمختص أو مرشد أسري ويحل هذه المشكلة بين المتخاصمين. تنوعت الآراء بالأخير، ما في أجمل من فتح باب الحوار بيننا وبين الطرف اللي إحنا متخاصمين معه، وإذا إحنا شايفين إنه في طرف ثالث يتميز بالحكمة وحيدخل لمعالجة الموضوع وإحنا ما عندنا قدرة على دي المعالجة، مش غلط أتوقع إنه يدخل.
6: أكيد، بس يعني ما أتوقع إنه المشاكل توصل لهذه المرحلة. إحنا بنتكلم في مشاكل عادية يعني تحصل بين، يعني سواء كانت سوء تفاهم، سواء والله اختلاف في الرأي، سواء هذا، يعني ما أتوقع كلها نحتاج إنه نوصل لمرحلة استشاري نفسي. طيب، بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معكم. شكرا لكل اللي تابعنا، سواء بالاتصال، سواء الاستماع، سواء إنه المشاركة. نقول شكرا جزيلا لكم. شكرا لكل لفريق العمل. كان معاكم في الإعداد علياء الهدلي، فاطمة شرف. أما التقديم كانت معاكم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، في أمان الله.
5: إلى اللقاء.
0: ابدأ صح على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
5: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.
3: حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

أحياناً العناد ممكن يحرمنا من أجمل شيء كان ممكن يصير لنا، وهذا تقريباً اللي كان ممكن يصير مع ماجدة الرومي لما انعرض عليها لحن كلمات لأول مرة ما اقتنعت فيه وما رضيت تغني الأغنية. الكلمات كانت لنزار قباني، كانت حالمة ورومانسية، لكن لحن إحسان المنذر كان قوي وحاد ومليان غضب. ماجدة هنا شعرت إنه اللحن بعيد عن روح الكلمات ورفضت إنه هي تغنيها، لكن إحسان المنذر كان مصر على لحنه وكان يشوف إنه هذا الغضب تحديداً هو اللي تحتاجه القصيدة، وحاول كثير إنه هو يقنعها، وفي الأخير بعد محاولات كثير وافقت ماجدة. دخلت الاستديو والنتيجة كلمات، واحدة من أشهر الأغاني في مسيرتها، لا مو بس أشهر، أنجح أغاني في مسيرتها. أحياناً الشيء اللي نقول عنه لا في البداية ما يناسبني يطلع هو نفسه أجمل شيء كان ممكن يستاهل من البداية إنك تقول له نعم.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. بالعكس
4: دائماً نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك، شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان. والتعليق المعتاد، شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس. الدراسات تقول فكرة إن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جداً، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت إن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة، ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس إن هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر: حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول أنه مو شرط يكون السكر هو الأساس.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. قصص رياضية.
1: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.

0: قصة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: خلاصة:
3: تتخذ قرارات سريعة ومندفعة ثم تندم عليها لاحقا وتتساءل عن السبب؟ الجواب يحلله دانيال كانمان في كتابه التفكير بسرعة وببطء. عقلك يعتمد على نظامين: نظام متسرع وعاطفي ونظام بطيء ومفكر. السر الذي يبرزه كتاب التفكير بسرعة وببطء يكمن في إيقاف الاندفاع ومنح عقلك الهادئ مساحة كافية لتحليل المواقف قبل إطلاق الأحكام. تذكر، أكثر أخطائنا العميقة تأتي من ثقتنا المفرطة بأفكارنا السريعة، كما يثبت كتاب التفكير بسرعة وببطء. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: بالعكس،
4: طلعت من البيت والجو مغيم، تقول اليوم ما يحتاج واقي شمس، أصلاً الشمس مو طالعة. بس بالعكس، كونك ما تشوف الشمس بوضوح ما يعني أنه الأشعة فوق البنفسجية اختفت. الأشعة ممكن توصل لبشرتنا حتى في الأيام الغائمة، وعشان كذا الحماية من الشمس ما ترتبط فقط بالأيام اللي الشمس فيها قوية وواضحة. يعني الغيم ممكن يحجب عنك شكل الشمس بس مو كل أشعتها. فإذا كان الجو غيم وقلت اليوم البشرة في أمان، مو شرط، أحياناً الشمس مختفية في عينك لكن مو عن بشرتك.

0: قصص رياضية.
1: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: على امتداد الساحل الغربي للمملكة بين أملج والوجه، حيث تتهادى أرخبيلات الجزر الخلابة فوق مياه البحر الأحمر الصافية، وتتوزع الشعب المرجانية الفريدة كلوحة فنية نادرة تنهض وجهتا البحر الأحمر وأمالة، لتعيدان كتابة معايير السياحة الفاخرة والضيافة المستدامة على مستوى العالم بأسره، محولتان الجغرافيا الساحلية إلى نموذج عالمي رائد في مفهوم السياحة التجددية التي لا تكتفي بحماية البيئة فحسب، بل تثريها وتتركها في حال أفضل مما كانت عليه. لم تعد هذه السواحل البكر مجرد وجهات عادية للاستجمام، بل تحولت إلى عملاقين سياحيين وتنمويين يغطيان مساحات جغرافية هائلة، حيث يمتد مشروع البحر الأحمر على مساحة شاسعة تبر 28 ألف كيلومتر مربع، تضم أرخبيلا يتكون من 90 جزيرة طبيعية وأبراجا جبلية ووديانا صحراوية، ما تقع أمالها على ساحل ريفي استثنائي على البحر الأحمر، لترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للنقاهة والاستشفاء الصحي والفنون الراقية. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية

0: المتقدمة يستهدف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله عام 2030 استقبال 1 مليون زائر سنوياً وتوفير نحو 70,000 فرصة عمل جديدة مع المساهمة بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وعلى صعيد الهندسة البيئية والتشغيل المستدام فائق الصرامة تعتمد الوجهتان بشكل مطلق على الطاقة المتجددة بنسبة 100% من خلال مزارع شمسية ضخمة وبطاريات تخزين عملاقة تغذي المنتجعات بالكامل بمعزل عن شبكة الكهرباء الوطنية مع حظر تام لدخول المركبات العاملة بالوقود الأحفوري واعتماد أسطول نقل كهربائي ذكي ومنع استخدام البلاستيك أحاد الاستخدام نهائيا. وإلى جانب ذلك يطبق مشروع البحر الأحمر خطة حماية بيئية طموحة تستهدف حماية وتنمية الموائل الطبيعية كأشجار المانغروف والشعب المرجانية مع تخصيص مناطق حماية صارمة لرفع نسبة الحفاظ البيئي إلى 30% بحلول عام 2030 ليكون الأرخبيل محمية طبيعية مفتوحة للبحث العلمي والترفيه الراقي. أغلق عينيك قليلا وتخيل انعكاس نجوم السماء الصافية على صفحة المياه الفيروزية الهادئة في جزر أرخبيل البحر الأحمر وهدوء المنتجعات الفاخرة المصممة هندسيا لتندمج تماما مع تضاريس الطبيعة هناك، حيث يلتقي صفاء البحر بوعي الحفاظ على مقدرات الأرض في أفق رؤية السعودية 2080. تثبت وجهتا البحر الأحمر وأمالا أن الفخامة المطلقة يمكن أن تتصاهر بحرفية مذهلة مع الاستدامة التجددية لتقدم المملكة للدنيا نموذجا فذا للسياحة المسؤولة والمستقبل الواعد. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة بين جزر البحر الأحمر وأمالة وسواحلها التجددية، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: السر بكبسة سر.
3: تخيل أنك لابس سماعات أو مشغول وما انتبهت لجرس الباب. إذا جهازك يدعم نظام iOS، في ميزة اسمها التعرف على الأصوات. تقدر تخلي الجهاز ينتبه لأنواع معينة من الأصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الإنذار، بكاء طفل، أو حتى أصوات منزلية معينة. وإذا تعرف على الصوت يرسل لك تنبيه. الميزة أصلاً مصممة ضمن تسهيلات الاستخدام، لكن كثير من الناس ما يعرفوا أنها موجودة أصلاً، وطبعاً ما نعتمد عليها بدل أجهزة الإنذار أو أنظمة السلامة، لكن كتنبيه إضافي ذكي جداً. يعني جهازك مو بس يسمعك لما تكلمه، ممكن ينتبه للي يصير حولك بكبسة زر.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: السر بكبسة سر.
1: تخيل أنك لابس سماعات أو مشغول وما انتبهت لجرس الباب. إذا جهازك يدعم نظام iOS، في ميزة اسمها التعرف على الأصوات. تقدر تخلي الجهاز ينتبه لأنواع معينة من الأصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الإنذار، بكاء طفل، أو حتى أصوات منزلية معينة. وإذا تعرف على الصوت يرسل لك تنبيه. الميزة أصلاً مصممة ضمن تسهيلات الاستخدام، لكن كثير من الناس ما يعرفوا أنها موجودة أصلاً، وطبعاً ما نعتمد عليها بدل أجهزة الإنذار أو أنظمة السلامة، لكن كتنبيه إضافي ذكي جداً. يعني جهازك مو بس يسمعك لما تكلمه، ممكن ينتبه للي يصير حولك بكبسة زر.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام. فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: مقولة حلوة وبتضحكنا جميعا، ليه يا شعب؟ نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى، يا ترى إيش القصة وراء هذه الكلمة؟ واليوم حنعرفها.

0: أي مكان. طبعاً في كتب العرب وفي القصص والنوادر وفي كل الكتب التي رويت دائماً عند العرب مضرب المثل في الكرم هو حاتم، ولكن مضرب المثل في الطمع دائماً بنقول أطمع من أشعب. كان من أشهر طبعاً الشخصيات الفكاهية في أخبار المدينة، كان إنسان كده دمه خفيف وفكاهي وجلسته بتونس وبتضحك، وإنسان جميل يعني خفيف ظل. تروي النادرة، يعني النادرة زي ما عرفنا سابقاً أنه هي القصة القصيرة الطريفة، بيقولوا أنه قالوا الأشعب لو أنك بتحفظ الحديث كما تحفظ النوادر لكان خيراً لك. يعني قالوا له يا أشعب لو أنت بتحفظ لك حديث بتحفظه أكثر ما بتحفظ النوادر والقصص المضحكة يمكن هذا الأمر خير لك. فقال، تخيلوا إيش قال أشعب، قال أنا بحفظ. قالوا له طيب سمعنا، طلبوا منه يسمعهم. فقال، طبعا بدأ الحديث، بدأ يحدث، بدأ بسند ثم ذكر أن في الخبر خصلتين، فلما سئل عنهما إيش صار لأشعب ما تذكر. بس هل يا ترى أشعب يقول أنا نسيت؟ لا وطبعا وألف لا، ما راح أقول أنا نسيت، أنا أشعب. بس إيش يعني الطرافة في هذا الموضوع؟ الموضوع بطرافة إنه أشعب خلص نفسه من هذا المأزق إنه هو نسي بجملة ساخرة. تخيلوا دمه خفيف، الرجل هذا دمه خفيف، إيش قال؟ قال نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى. مو هو الحديث في خصلتين؟ مو مشكلة، نافع نسي واحدة وأنا نسيت الثانية. تقسم النسيان في هذا الموضوع بينه وبين الراوي، والطريف ليس أنه نسي، يعني مش الطرافة أنه هو نسي، طبعا النسيان يعني من الطبيعة البشرية طبيعة، لكن الطريف أنه حول عجزه عن الإجابة إلى نادرة جديدة. يعني هو جالس بيتندر على نفسه بس بطريقة حلوة ومقبولة، قبلناها منك يا أشعب. الثروة اللغوية اليوم زي ما قلنا إنه النادرة هي القصة القصيرة الطريفة. هو كان إنسان ظريف يعني خفيف الروح وحسن الصحبة، يعني صحبته جميلة. سرعة البديهة هي الجواب السريع، يعني كان هو عنده بديهة صراحة. الطمع هو شدة الرغبة فيما عند الغير. أوكي؟ طبعاً الخاتمة اليوم في مكان أنه بقي بعض الملوك في التاريخ بممالكهم، وبقيت بعض القصص اللي بتحكي لنا عن الفرسان والنبلاء والأهل الكرم، لكن أشعب بقي لأنه إيش؟ عرف كيف يحول مأزقه إلى ضحكة تحفظها الكتب. يعني الكتب حفظت لنا الأبطال والملوك والفرسان، وأيضاً حفظت لنا أصحاب القصص الحلوة والناس الظريفة الجميلة اللي يحولوا المأزق الذي يوضعون فيه إلى ضحكة خفيفة بتحفظها الكتب ويحفظها القلب. شكرا لكم، كنت معكم في يا مكان، نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل معكم كالمعتاد إن شاء الله على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نتكلم على موضوع الكلى تحديدا. الكلى ممكن تعمل بصمت لسنوات كثيرة، ممكن يبدأ الخلل بدون ألم ودون أعراض واضحة تنبه الإنسان إلى أن وظائف الكلى بدأت تتراجع. هنا تكمن أهمية الاكتشاف المبكر، فالكلى لا تقتصر وظيفتها على التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة، بل تؤدي أدوار مهمة في توازن الجسم، وأي تراجع مستمر في وظائفها يستحق أن نفهم الأسباب وطرق التعامل معه. لكن هل كل ارتفاع في الكرياتينين يعني وجود قصور في الكلى؟ وش الفرق بين القصور الحاد والمزمن؟ هل يمكن أن تتراجع وظائف الكلى ثم تعود إلى طبيعتها مرة أخرى؟ ومن الأشخاص الذي ينبغي عليهم فحص وظائف الكلى بشكل دوري؟ ماذا عن المسكنات؟ الملح؟ كميات البروتين الكبيرة؟ المكملات؟ هل شرب كميات كبيرة من الماء يحمي الكلى فعلا أم لا؟ متى يصبح القصور متقدما؟ وهل كل مريض بمرض الكلى المزمن سينتهي به الأمر إلى الغسيل؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم في صحة ولياقة على ضيفنا دكتور إبراهيم الرويثي، استشاري أمراض الكلى وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. نرحب فيك دكتور إبراهيم، وسعداء جدا بإطلالتك الأولى معنا في صحة

0: ولياقة من جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا استاذ محمد، صباحك الله بالخير بالمستمعين الكرام.
0: يا مرحبا يا دكتور، وان شاء الله نقدم حلقه مفيده للجميع. طيب دكتور، خلينا اول شيء نفهم قصور وظائف الكلى. ماذا نعني بهذا المصطلح طبيا؟
1: طبعا اذا نحن يعني شفنا الكلى، وظائف الكلى، الكلى يعني تقوم بوظائف عديده. ممكن اغلب الناس عنده مفهوم انه الكلى فقط مقتصر على تنظيف الدم من السموم، ولكن في الحقيقة الكلى كمان لها وظائف عدة، من أهمها تنظيم ضغط الدم وتنظيم كمية السوائل في الجسم، وأيضا يعني وظائف هرمونية، هي تفرز يعني بعض الهرمونات المتعلقة بتكوين كريات الدم الحمراء، والمعادن كمان يعني زي الكالسيوم مثلا والفوسفيت تنظيمها في الدم. فلما نتكلم عن قصور وظائف الكلى، نحن نتكلم عن قصور في هذه الوظائف جميعها يعني.
0: طب بس يعني تشرح لنا دكتور ايش الفرق بين مثلا قصور الكلى والمرض الكلى المزمن؟ نفس الشيء هم ولا يختلفون؟
1: طيب يعني هنا الفرق زمني تقريبا، يعني لما نقول ان قصور حاد في وظائف الكلى، فمعناته انه يعني القصور حصل يا من فضون ساعات او ايام او اسابيع، بعض الاحيان الى حد 3 اشهر. يعني نحن نحط الحد الفاصل هنا 3 اشهر، فيما بعد 3 أشهر نحن نطلق على القصور قصور مزمن، لأنه يعني الدراسات أثبتت أنه بعد 3 أشهر هذا يعني صعب أن الوظائف الكلى ترجع زي ما كانت، فهي تتخذ يعني حد جديد للوظائف غير ما كانت عليه من قبل 3 أشهر.
0: أوكي طيب، وش الفرق بين القصور الكلوي الحاد والقصور المزمن؟ في فرق كبير بينهم دكتور؟
1: هي يعني زي ما ذكرت، هي المسألة الحد الزمني.
0: إيه فقط يعني زمني. يعني ما في شيء، ما في فروقات في المرض نفسه.
1: في يعني ممكن نحن إذا تطرقنا للعوامل الخطر والمسببات حيتضح فرق كبير بين الاثنين.
0: طب حنتكلم لها لاحقا. طيب دكتور، هل يمكن أن تعود وظائف الكلى لطبيعتها بعد القصور الحاد مثلا؟
1: احتمال كبير، يعني خصوصا اذا نحن قسمنا الناس اللي هو المرضى بقصور وظائف الكلى الحاد. اذا افترضنا انه انسان مثلا عمره في العشرينات ولا لسعه يعني في الثلاثينات، حتى يعني شباب لسه، بدون اي يعني امراض مزمنه، صحته كويسه، لا سمح الله جاله احتلال في وظائف الكلى بسبب انه يعني فقد سوائل على سبيل المثال، ولا كان عنده حصوات، فالنوعية هذه من المرضى احتمال كبير أن الوظائف ترجع زي ما كانت. بخلاف لما نحن نتكلم عن واحد مثلا عنده سكر لعشرين سنة، عمره مثلا في الستينات، المتابعة الدورية ما كانت منتظمة، فمثل هذه النوعية من المرضى يعني احتمال كبير أنه الأرقام تكون في الحد المزمن وليس في الحد الحاد.
0: طيب دكتور، ليش يوصف مرض الكلى المزمن بأنه مرض صامت؟ معقولة ما له أعراض يا دكتور واضحة؟
1: صحيح صحيح، يعني في الغالب إذا افترضنا أن الشخص ما كان له متابعات مع دكتور الكلى أو دكتور الأسر المجتمع أو دكتور الباطنة، الكلى سبحان الله العظيم يعني ربنا سبحانه وتعالى أودع فيه خاصية أنه ما تقول لك إن هي تعبانة إلا إذا وصلت للحد الأخير. فالإنسان ممكن يستمر عادي، يعني ما ممكن يحس بأعراض يعني في المراحل المتقدمة، مثل التعب العام، مثل فقدان الشهية، مثل تغير في طعم الأكل على سبيل المثال، ولكن في المراحل المبكرة قد ما يشعر بأي من الأعراض هذه.
0: يعني ممكن الإنسان يفقد جزء من وظائف الكلى بدون أن يشعر بأي أعراض؟
1: ممكن خصوصا للناس اللي هم يعني اللي ما عندهم متابعات دورية، ما عندهم تحاليل دورية. عشان كده احنا دائما نأكد على الناس انه خصوصا عندهم عوامل خطر زي السكري مثلا والضغط، انه لابد وضروري جدا يكون عندك متابعات دورية، سواء كان مع طبيب أسر ومجتمع او متخصص في الكلى او طبيب باطني.
0: تحليل وظائف الكلى يكفي في هذه الحالة؟
1: في الغالب في المراحل المبكرة نحن يعني نطلب تحليل وظائف الكلى اللي هو نسميه انزيمات الكلى الكرياتينين، وتحليل زلال البول. أوكي. قد يكون كافي في المراحل المبكرة، ولكن يعني إذا نحن اشتبهنا بوجود يعني عوامل خطر أخرى، ممكن نحن يعني نطلب أشياء مختلفة للأجسام المضادة مثلا، ولا الأمراض المناعية الكبيبية، على حسب يعني الحالة.
0: أي نعم. طب دكتور، القصور

0: مزمن فيما لم تم لو تم يعني لو تم تشخيص مريض مثلا بالقصور المزمن، في هذه الحالة بإمكانكم أنتم طبيا عكس هذا المرض، ولا الهدف فقط المحافظة على الوظائف المتبقية؟
1: في الغالب في أغلب الأحيان هي المحافظة على الوظائف المتبقية، لأنه نحن لما نتكلم عن القصور مزمن معناته أنه هو تعدى الثلاث أشهر اللي احنا قلنا عليها. إذا أنا قدرت يعني ألحق المريض يعني قبل الثلاث أشهر هذه، احتمال يعني في احتمال أنه يرجع بعض الوظائف، ولكن نحن نتكلم مثلا عن واحد خلينا نقول في الخمسينات وفي الستينات من العمر، كان عنده يعني سكر لمدة 20 سنة 15 سنة، الانتظام ما كان يعني يعني ما كان منتظم في العلاجات والمتابعات، مثل هذه يعني المجموعة من المرضى في الغالب نحن نشوف وظائف الكلى يعني إذا وصلت المرحلة الثانية ولا الثالثة على سبيل المثال، في الغالب ما حيرجع للمرحلة الأولى زي ما كان قبل.
0: يعني فهم كلامك أنه مرض الكلى المزمن هو مراحل دكتور، كم مرحلة يعني قصدك؟
1: هو المراحل الكلى المزمن القصور الكلى المزمن هي خمسة مراحل قبل الغسيل.
0: أوكي.
1: طبعا لما يدخل في الغسيل هذا خلاص يعني خرج من المراحل الخمسة إلى مرحلة الغسيل. ولكن المرحلة الأولى يعني هي المرحلة المبكرة، والمرحلة الخامسة طبعا هي المرحلة المتأخرة اللي هي تسبق مرحلة الغسيل.
0: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع لكم الحوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور ابراهيم الرويفي استشاري امراض الكلى وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. نتكلم اليوم عن موضوع قصور وظائف الكلى. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم فيما يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب نرجع لدكتور ابراهيم، نبغى نفصل في موضوع الاسباب وعوامل الخطورة. وش اكثر اسباب قصور وظائف الكلى اللي تشوفونها في العيادة بشكل مستمر؟
1: طبعا عالميا على حسب الدراسات الإحصائية السكر هي أهم عامل خطر للقصور الكلى المزمن، فتقريبا يعني من 60-70% من مرضى القصور المزمن عندهم سكر، والبقية يندرج تحت يعني إما ارتفاع في ضغط الدم أو بعض الأمراض المناعية أو الأمراض الوراثية.
0: ليش يعتبر السكر دكتور من أهم أعداء الكلى؟ مرض السكر
1: اي يعني هو شوف السكر يعني في المجمل يأثر على اشياء كثيره في الجسم. يعني بس اهم يعني تأثير هي للشعيرات الدمويه الدقيقه اللي تغذي الكلى بالدم وتعطيها الترويه، فهذه يعني التأثير راح يعني يؤدي مستقبلا الى عدم وصول كميات كافية من الدم والتروية والغذاء للكلى، وبالتالي يعني يصيب الكلى بالقصور المزمن. وهو في الحقيقة نفس الآلية بالنسبة اللي هو القلب والأعصاب والعيون، تأثير الكلى عليهم يعني تقريبا قريبة من تأثيرهم على الكلى.
0: يعني يؤثر ارتفاع ضغط الدم أيضا في وظائف الكلى دكتور؟
1: صحيح. يعني سبحان الله، يعني ارتفاع ضغط الدم ممكن يأثر على وظائف الكلى، والعكس صحيح. قصور وظائف الكلى ممكن يؤدي إلى ارتفاعها في ضغط الدم.
0: يعني علاقة متبادلة بينهم.
1: بالضبط. عشان كده مهم جدا إنه يعني ضغط الدم يكون يعني متحكم فيه لأبعد درجة، لأنه الارتفاع راح يؤدي القصور، والقصور

0: راح يؤدي الى ارتفاع وان يدخل في حلقه مفرغه.
1: طيب دور السمنه او خلينا نقول مرض السمنه لها دور في زياده خطر الاصابه بامراض الكلى بشكل عام؟
0: اكيد يعني الدراسات اثبتت انه يعني ارتفاع وزن الجسم ممكن يزيد الحمل على الكلى. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية السمنة يعني يعتبر برضو عامل خطر للإصابة بالسكري، فيؤدي في الأخير إلى إصابة بمرض اللي هو الأكثر شيوعا كتأثير على وظائف الكلى.
1: طيب في أشخاص عندهم دكتور استعداد وراثي حتى لو ما كان عندهم سمنة مثلا؟
0: ممكن يعني في هو بعض الأمراض الوراثية يعني الـ الـ الـ الأشخاص مثلا الأطفال اللي تولدوا مثلا بكلية واحدة بدون الكلية الثانية، فممكن يعني على المدى البعيد يصابوا بقصور وظائف الكلى. في بعض الأفراد ممكن يكون عندهم يعني انسداد مثلا في مجرى البول في المسالك، بالتالي يؤثر على وظائف الكلى في المستقبل. بعض الأفراد ممكن يكون عندهم يعني نحن نسميه تكيسات في الكلى. تكيسات الكلى هذه ممكن تكون مرض وراثي ينتقل من الأب والأم للأطفال.
1: طيب في موضوع دكتور يمكن الناس ما يعني ما تعطي أهمية كبيرة له، حصوات الكلى. هل تكرار الحصوات بشكل مستمر ممكن يؤدي في بعض الحالات إنه يؤثر على وظائف الكلى وتراجع وظائفها بشكل عام؟
0: صحيح، يعني هو في المجمل الحصوة إذا يعني أدت في الأخير إلى انسداد في مجرى البول خصوصا في منطقة الحالب من الجهتين طبعا أو من جهة واحدة حتى، ممكن يعني يؤدي بالتالي إلى ارتجاع في البول. ارتجاع البول هذا ممكن يسبب قصور في وظائف الكلى وممكن يسبب التهابات يعني خطيرة في الكلى، وبالتالي يعني المحصلة النهائية هي قصور حاد في كثير من الأحيان لوظائف الكلى. وفي أحيان ثانية يعني ممكن ما يشعر فيها المريض فيؤدي لقصور مزمن.
1: هذا ينطبق أيضا على التهاب المسالك البولية المتكررة دكتور؟
0: صحيح، يعني التهاب المسالك البولية في المجمل يعني تكون خفيفة والمريض يحس بسخون، يحس بحرقان في مجرى البول، فيأخذ مضاد حيوي وفي الغالب يعني بإذن الله تعالى يتعافى منها. ولكن في بعض الأفراد عندهم قابلية أنه تتكرر هذه الالتهابات، تكرار هذه الالتهابات على المدى البعيد احتمال كبير أنه تؤثر على وظائف الكلى.
1: طيب عند الرجال تحديدا دكتور اللي هي البروستاتا، تضخمها أحيانا والانسداد مجرى البول يؤثر أيضا على الكلى ولا ما يؤثر؟
0: صحيح، لأنه البروستاتا يعني هي يعني واقعة تحت المثانة. يعني إذا تضخم البروستات ممكن يعني يؤدي إلى صعوبات في التبول، والبول حيصير له ارتجاع. أي يعني حالة يؤدي إلى ارتجاع في البول بالتالي راح يعني يأثر على وظائف الكلى مستقبلا.
1: تقصد أي تضخم يا دكتور حتى لو تم يعني علاجه بشكل مبكر؟
0: إذا اكتشف مبكرا فبإذن الله تعالى ما حيكون فيه يعني تأثير، ولكن احنا نتكلم عن الحالات اللي هي المتقدمه في التضخم البروستات اللي ممكن تؤدي الى الارتجاع. ولكن يعني في الغالب اغلب الافراد يحسوا بالاعراض التضخم البروستات مثل يعني التبول الغير كامل او انه يروح دوره المياه وانت بكرامه يعني بصفه يعني مستمره بدون ما يحس انه في يعني انه يعني نزل البول كامل. بعض الحين يحس بحرقان، هذه الاعراض ممكن يعني تخلي المريض يروح لدكتور المسالك ونحن نسوي الأشعة التلفزيونية فيعطينا فكرة هل في تضخم ولا لا، وإذا كان في تضخم ففي علاجات بإذن الله تعالى ممكن يعني تساعد على تخفيف التضخم هذا.
1: أوكي، طيب بس لك سؤال مهم جدا يا دكتور، يعني الكلى لها عمر افتراضي، يعني مثلا العمر بحد ذاته يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى مع التقدم في السن، ولا انخفاضها ليس شيء يعني ينبغي اعتباره طبيعي لمجرد التقدم في العمر؟
0: صحيح، يعني الكلى بصفة عامة بعد سن 30 نحن نتوقع أنه حيكون في نزول طبيعي في وظائف الكلى. ليش؟ لأنه الكلى تتأقلم مع حاجة الجسم.
1: طيب
0: فمع زيادة العمر، نحن نتكلم عن شخص عادي بدون يعني ما نتكلم عن شخص رياضي مثلا، الشخص العادي الجسم ما راح يحتاج يعني

0: وظائف كاملة بعد سن الثلاثين. فالكير يعني تتأقلم مع الحاجة هذه. إذا نتكلم عن شخص مثلا رياضي وعنده كتلة عضلية يعني كويسة، فممكن وظائف الكلى يعني تستمر معه زي ما هي بدون ما يعني تخسر جزء من وظائفها بعد الثلاثين.
1: إيش أكثر رياضة بتساعد الكلى؟ المقاومة قصدك ولا كارديو؟
0: والله شوف، الرياضة بصفة عامة يعني أنا دائما أنصح بالاثنين، المقاومة الكارديو، إنه يكون في يعني تنويع بين الاثنين.
1: بس إيش العلاقة دكتور؟ كيف تأثيرها بيكون على الكلى؟ يعني شوي غريب صح؟
0: بس انت ملاحظ انه الكارديو على سبيل المثال راح يحسن اللي هو اللياقه القلبيه.
1: صحيح،
0: اللياقه القلبيه راح يحسن تدفق الدم لجميع اعضاء الجسم بصفه عامه.
1: صحيح،
0: وللكلى بصفه خاصه. ليش؟ لانه الكلى تستقبل تقريبا 30% من ضخ القلب للدم يوميا.
1: حلو،
0: فاي حاجه راح تتاثر فيها القلب راح ياثر على الكلى بالتالي.
1: ممتاز، ممتاز جدا. طيب خلينا أيضا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدافة.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أفام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: صحة ولياقة على جدة إف إم.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة إف إم، وضيفنا اليوم الدكتور إبراهيم الرويفي، استشاري أمراض الكلى وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز. نتكلم عن موضوع قصور وظائف الكلى. طبعا واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، الآن نتكلم على الأعراض والإنذارات، يعني وش العلامات اللي إذا ظهرت ينبغي ألا تجاهلها الإنسان ويذهب للفحص بشكل عاجل؟
4: طيب يعني هي الفكرة هنا إنه نحن نحاول نكتشف المرض في المراحل المبكرة، وحقيقة يعني الاكتشاف المرض مثلا يتطلب عمل تحاليل دورية، لأنه الأعراض قد تظهر في المراحل المتأخرة وليست المبكرة. أعراض مثل فقدان الشهية، مثل تغير في طعم بعض الأطعمة، ممكن التعب العام، ممكن يعني اعتلال في مواعيد النوم، الأرق، هذه كل الأعراض يعني للأسف ما تظهر إلا في المراحل المتأخرة. في المراحل المبكرة قد لا يحس يعني بأي عرض من هذه الأعراض. فنحن نعتمد بالدرجة الأساس على التحاليل الدورية لتعمل للأشخاص اللي عندهم عوامل خطر. فمهم جدا يعني يكون لكل شخص عنده سكر مثلا ولا عنده ارتفاع في ضغط الدم انه يكون عنده مراجعات دوريه، يا اما مع دكتور الاسره او طبيب متخصص في امراض الكلى.
3: طب التورم القدمين والساقين يا دكتور، هذه من علامات تراجع وظائف الكلى ولا ما لها علاقه؟
4: صحيح، ممكن تكون من تراجع، علامه من علامات تراجع وظائف الكلى، لانه زي ما قلنا في البدايه الكلى من وظائفها هي التحكم في مستويات السوائل والأملاح داخل الجسم. نقصان ولا يعني قصور وظائف الكلى يؤدي بالتالي إلى عدم قدرة الجسم على التخلص من السوائل الزائدة. ولكن مرة ثانية هذه الأعراض للأسف

0: بالتأكيد تظهر غالبا في المراحل المتأخرة وليست المبكرة.
1: إيه. طب دكتور ماذا عن البول الرغوي؟ قرأت أنه له علاقة أيضا بوظائف الكلى، يعني متى يكون طبيعي ومتى ممكن يدل على وجود بروتين مثلا في البول وبالتالي يشكل خطورة على الإنسان؟
0: قد يكون وجود رغوة في البول هي علامة على زيادة كمية البروتين في أو الزلال في البول، ولكن يعني هذه من العلامات الطبية اللي نحن يعني ما نعتمد عليه كثير.
1: أوكي.
0: لأنه مو هو علامة يعني دقيقة.
1: أوكي. طيب تغيير كمية البول مثلا دليل موثوق على كفاءة الكلى ولا لا؟
0: قد لا يكون دليل موثوق، خصوصا في المراحل المبكرة. في المراحل المتأخرة بعض المرضى القصور يلاحظون يعني أنه في يعني نقصان في كمية البول، لكن يصاحب النقصان هذا برضو زي ما ذكرت موضوع التورمات وارتفاع ضغط الدم.
1: بس أنا قصدي دكتور يعني خليني أقولها معنى آخر، هل يمكن يكون شخص يتبول بشكل طبيعي ومع ذلك تكون وظائف الكلى عنده متراجعة؟
0: ممكن. أوكي. يعني حتى أنا عندي مرضى على الغسيل ولسه عندهم البول موجود.
1: طيب كثرة التبول يا دكتور وخاصة ليلا لها علاقة أيضا بأمراض الكلى ولا هذه تدخل في موضوع المثانة العصبية؟
0: في الغالب هذه لها علاقة بالأمراض المسالك، مثلا زي ما ذكرت المثانة العصبية أو يكون البروستات متهيجة.
1: أوكي.
0: بعض الأفراد يكون يأخذون مدرات البول على سبيل المثال، فيؤدي لأنه خصوصا إذا أخذوا في توقيت خاطئ أنه يقوم أثناء النوم يروح دورة المياه بكثرة، ولكن يعني ليس بالضرورة يكون لها علاقة بقصور وظائف الكلى.
1: طب الحكة دكتور وش لها علاقة بموضوع الكلى؟ لأنه أيضا قرأت أنه مرتبطة بشكل كبير بقصور وظائف الكلى، حكة الجلد.
0: صحيح، في المراحل المتقدمة من القصور خصوصا في المرحلة الخامسة بعض السموم اللي تتخلص منها الكلى يعني تترسب تحت الجلد، فيؤدي إلى أنه الجسم يعني يحس بهيجان في المنطقة هذه ويحس بالحكة هذه. طبعا في المرحلة هذه إذا الحكة كانت يعني شديدة جدا وخصوصا إذا كانت في المرحلة الخامسة، ففي الغالب نحن ممكن يعني نعرض موضوع الغسيل على المريض.
1: طيب دكتور وش الأعراض اللي تشوفها أنت من واقع تخصصك أنه تستدعي يجب يعني بشكل عاجل مراجعة الطبيب فورا أو الطوارئ حتى مو بس الطبيب؟
0: طبعا في حالات القصور الحاد يعني يعتمد على حسب السبب، ولكن خلينا نقول يعني نقصان في كمية البول، مثلا واحد لاحظ انه اليوم كامل ما تبول، شخص ثاني ممكن يعني يلاحظ انه في دم في البول، فهذه العلامات يعني خطيرة جدا. الموضوع اللي هو الالتهاب خصوصا إذا صاحب الالتهاب هذا استفراغ، غثيان، آلام في منطقة الحوض، في المنطقة اللي هي أسفل القفص الصدري، هذه العلامات كلها يعني ممكن تأشر أنه في التهاب شديد مؤثر على الكلى، وخصوصا إذا صاحب زي ما قلت يعني سخونة وتغيير في كمية البول، تغيير في لون البول، معها دم، معها صديد بعض الأحيان، العلامات تستدعي انه يروح للطوارئ على طول.
1: اي
0: بعض العلامات اللي يعني مؤشر على الاقتراب المريض من المرحله الخامسه ذكرناها قبل كده اللي هي فقدان الشهيه،
1: الغثيان،
0: اي الغثيان، الاستفراغ بعض الاحيان، الارق الشديد، تغير في طعم الاكل، هذه الحك الشديده، هذه كلها يعني ممكن الواحد يعني ينتبه لها، قد تكون يعني من علامات القصور المتأخر
1: اللي هي تعتبر مراحل متقدمة يعني.
0: بالضبط.
1: بالضبط. والتشنجات العضلية،
0: المريض اللي هو يعني على وشك انه يعني يحتاج الغسيل قد يعني تظهر عليه التشنجات، وبعض الأحيان قد يؤدي التشنجات هذا يعني قد يتطور كمان إلى موضوع اللي هو التشنجات العصبية حتى كمان.
1: طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة فهم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور ابراهيم الرويثي استشاري امراض الكلى وعضو هيئه التدريس بجامعه الملك عبد العزيز. حديثنا عن قصور وظائف الكلى. واتساب البرنامج 800-44-28-28. طيب الان دكتور نتكلم على اهم محور في حديثنا صراحه، اللي هو الاكتشاف المبكر لتلافي الوصول لهذه المراحل المتقدمة. لو أراد مثلا دكتور شخص الاطمئنان على الكليتين عنده، وش الفحوص الأساسية اللي يحتاجها؟
0: هو ممكن يبدأ بالفحصين اللي ذكرتهم في البداية، هي فحص وظائف الكلى، هي فحص عن طريق الدم طبعا، وفحص زلال البول، نسبة الزلال إلى نسبة الكرياتينين في البول، يعطينا يعني فكرة مبدئية أولية عن وظائف الكلى عند الشخص. وعلى بناء عليه على التحليلين هذا ممكن احنا نتوسع بعد كذا، هل يحتاج مثلا أشعة للكلى، هل يحتاج انه نعمل تحليل الأجسام المضادة على سبيل المثال، بعض الفيروسات، بعض التحاليل اللي تتعلق بالهرمون الغدة الجارة الدرقية، الكالسيوم، الفوسفات، هذه كل الأشياء هذه تعتمد على اول تحليلين ابتداء يعني.
1: بس دكتور الكرياتينين يعني الواحد رياضي مثلا، واحد يلعب حديد وخلص من الجيم وراح سوى التحليل وما قدر انه لازم ما يسوي التحليل بعدها مباشره، ممكن يرتفع عنده الكرياتينين صح ولا لا؟
0: هو شوف يعني بما ما زال انه وظائف الكلى والكلى سليمه، ما اتوقع انه الكرياتينين راح يرتفع على المستوى الحد الطبيعي المحدد عند المختبرات، لانه يعني كل مختبر له حد طبيعي معين. يعني بعض المختبرات ممكن يقول لك الحد الاعلى للكرياتينين 105، بعض المختبرات الثانيه ممكن 110. فما ما زال ان وظائف الكلى عند الشخص كويسه، ما اتوقع انه الكرياتينين راح يرتفع اعلى من هذا الحد.
1: قد يكون ارتفاع خفيف يعني،
0: قد يكون يعني مثلا خلينا نقول شخص في العشرينات، انا اتوقع الشخص اللي في العشرينات هذا ممكن يكون الكرياتين يعني في الستينات في السبعينات، اذا ارتفع للتسعينات واعرف انه رياضي اقول ان الارتفاع هذا يعني طفيف وقد لا يكون يعني مؤشر على على على القصور.
1: اوكي
0: طيب. يعني حتى اخذ المكمل الكرياتين، لان بعض الرياضيين يعني ياخذون المكمل هذا بصفه يوميه،
1: ايوه
0: ما زال وظائف الكلى عنده سليمه، فما اتوقع انه راح يرتفع الارتفاع اللي هو أعلى من الحد الطبيعي.
1: بس واحد يستخدم كرياتينين، واحد يمارس المقاومة دكتور ويبغى يطمن على الكلى، طب كيف يعني لازم يوقف الأشياء هذه قبلها بكم ساعة كم يوم علشان يكون التحاليل عنده واقعية وسليمة يعني؟
0: يعني إذا هو يعني يبغى يشوف التحاليل زي ما تكون نظيفة كده، ممكن أسبوع يوقف الكرياتينين، خصوصا الكرياتين عفوا، ويسوي التحليل. بس كتمارين ما يعني ما في حاجة إنك توقف التمارين حتى لو كانت يعني تمارين مقاومة،
1: أيوة.
0: ليجل التحليل فقط المكمل. أنا بس أنصح إن المكمل هذا أيوة. يعني يوقف لمدة أسبوع عشان يعني يطلع التحليل يعني زي ما تقول كده نظيف أكثر.
1: أيوة. بس أسبوع كافي يعني، مش ما يستاهل أكثر من أسبوع مثلاً.
0: لا ما اعتقد هو مدة اسبوع حتى اكثر من كافي.
1: طب منك انت ما شاء الله مختص في الموضوع هذا وعندك ما شاء الله ثقافه رياضيه، امن الكرياتينين الكرياتين بشكل عام للرياضيين تناوله بشكل يومي؟
0: في دراسات كثيره يعني حتى يعني وضحت انه الكرياتين هذا مفيد يعني على المدى البعيد، لقوه العضلات، لسلامه المفاصل، يعني حتى في بعض يعني هو مش دراسات ترقى انها تكون يعني دراسات يعني قويه، ولكن في بعض الملاحظات انه الكرياتين هذا ممكن يعني

0: يزيد حجم العضلة، ممكن يعني يحسن من مستوى النشاط الدماغي على يعني على المدى البعيد. فيعني أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة للشخص الطبيعي الوظائف الكلى كانت كويسة إنه يأخذ المكمل هذا بالجرعات المحددة يومياً.
1: الخمسة جرام في اليوم.
0: إيه تقييمه 5 جرام. طبعاً أيوه. الخمسة جرام هذا خلينا نقول للشخص اللي هو متوسط وزنه 70 إلى 80 كيلوغرام. ممكن الأشخاص اللي عندهم يعني كمية عضل أكثر ممكن يحتاجوا يعني أكثر شوية. أيه.
1: طب ما في تحليل دكتور ثاني غير يعني اللي هو رقم الكرياتينين اللي في الدم بحيث انه عشان الواحد يخرج عن الشبهات يكون موجود. شيء ادق ايش التحليل هذا
0: موجود في يعني في بعض التحاليل يعني هي موجوده طبعا بس نحن ما نستخدمها بصفه روتينيه بحكم انها اغلى شويه من الكرياتينين او وفي بعض التحاليل نحن نستخدمها فقط لاغراض بحثيه بس هي أدق طبعاً من الـ من الـ من الكرياتينين. يعني مثلاً تحليل زي السيستاتين نحن نسميه السيستاتين سي ممكن هذا أنا أستعيض به بالتحليل الكرياتينين عشانه يعني استخدم مادة أخرى غير الكرياتينين. في تحاليل يعني خلينا نقول تستخدم يعني تجميع بول لمدة 24 ساعة
1: أوكي.
0: يعني في هذه التحاليل برضو يعني يعني تأخذ وقت مكلفة وتستخدم في الغالب لأغراض بحثية وليست يعني تشخيصية أو يعني زي ما تقول كده فحص دوري.
1: طب ذكرت أعتقد قبل شوي دكتور اللي هو الترشيح الكبيبي هذا المعدل اللي هو هل تقصد فيه اللي هو الـ EGFR نفس هذا هو نفس التحليل؟
0: بالضبط بالضبط هو نحن نسميه بالعربي فعلا الترشيح الكوبيبي
1: الكوبيبي اها
0: ايوه.
1: طب هذه يعني قراءه واحده مثلا منخفضه للترشيح الكوبيبي تكفي لتشخيص مرض كلوي مزمن دكتور؟
0: هو طبعا الـ الـ الـ الهيئات الدوليه يعني المتخصصه في البحوث قسمت زي ما قلنا في المره السابقه انه 5 مراحل. الخمس مراحل هذه بناء على اللي هو الترشيح الكوبيبي يعني الشخص السليم لابد أن يكون الترشيح الكبيبي عنده أكثر من 90 على سبيل المثال. المرحلة الأولى من 60 لـ90، المرحلة الثانية من 30 لـ60، المرحلة الرابعة من 15 لـ30، وبعدين تحت 15 هذه المرحلة الخامسة اللي هي قبل الغسيل.
1: أوكي طيب إيش هو تحليل نسبة الألبومين أعتقد؟
0: صحيح الكل زلال
1: زلال هو نفس الزلال يعتبر
0: اي فعلا زلال البول يعني في الحالات الطبيعيه طبعا الكلى تحتفظ بالالبومين هذا الزلال وما تهربه للبول الا بنسبه يسيره جدا اللي هو يعني على حسب الوحدات طبعا هي يعني اقل لابد ان تقول اقل من 3 او اقل من 30 في بعض الوحدات.
1: أوكي.
0: وجود الزلال بكميات كبيرة في البول معناته أنه في حصل تهريب من الكلى. التهريب طبعا سببه قصور في وظائف الكلى أو خلينا نقول يعني ضرر في التشريح الكلى ضرر في بنية الكلى في الكبيبات تبعت الكلى. فوجود الضرر هذا يؤدي في الأخير إلى يعني تهريب البروتين على هيئة الزلال في البول.
1: طب دكتور ممكن يكون الكرياتينين مثلا ضمن المجال الطبيعي ومع ذلك توجد مشكلة في الكلى ولا لا؟
0: ممكن ممكن يعني حتى للتصنيفات الطبية للقصور خصوصا بالدرجة الأولى ينص أنه حتى لو كان الترشيح طبيعي مع وجود خلينا نقول مرض مناعي يؤدي لأنه يكون في دم في البول مثلا هذا يصنف لسه على أنه عنده قصور في وظائف الكلى. الناس اللي عندهم على سبيل المثال كلى واحدة الناس اللي عندهم الناس اللي هم زارعين كلى على سبيل المثال ممكن يكون الترشيح عندهم يعني ممتاز أكثر من 90 ولكن بما أنه زارع كلى فنحن حنعتبره عنده قصور من الدرجة الأولى على سبيل المثال.
1: طب دكتور باختصار مين الناس اللي تنصحهم بإجراء فحص دوري للكلى حتى لو ما عندهم أعراض؟
0: الناس اللي عندهم عوامل خطر خصوصا الناس اللي عندهم سكر الناس اللي عندهم ضغط الناس طبعا اللي عندهم أمراض مناعية هذا ضروري يكون عنده يعني مراجعات مستمرة الأفراد اللي عندهم يعني

0: أمراض وراثية لابد أن يكون عندهم يعني مراجعات دورية، طبعا يحددها طبيب الكلى المختص. بعض الأفراد ممكن يحتاج مرتين في السنة، بعض الأفراد ممكن يحتاج مرة في السنة، وبعض الأفراد ممكن يحتاج يعني كل شهرين لازم يعيد التحاليل مرة ثانية، طبعا بناء على عامل الخطر وبناء على مدى تقدم عامل الخطر. الناس اللي عندهم مثلا السكر التراكمي يعني عالي شوية 8-9-10 وعندهم مستوى الزلال في البول عالي، فيحتاج انه مراجعات دورية اكثر.
1: ممتاز. طيب خلينا إذن دكتور نروح لفاصل، وبعد الفاصل نكمل حديثنا في صحة ولياقة من جدة.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور إبراهيم الرويثي استشاري أمراض الكلى وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. حديثنا عن قصور وظائف الكلى. طبعا للتذكير واتساب البرنامج لأسئلتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، نتكلم الآن على أيضا جزئية مهمة اللي هو كيف نحافظ على وظائف الكلى. يعني مثلا إذا اكتشفت القصور في مرحلة مبكرة، إلى أي مدى نستطيع إبطاء تدهور وظائف الكلى لدى الشخص اللي يكتشف هذا الشيء؟
4: يعني مع الالتزام من المرضى والمتابعات الدورية مع الأخصائيين بإذن الله تعالى. وطبعا المحافظة على وظائف الكلى هي يعني هي شاملة طبعا لمفهوم نمط الحياة، العلاج بالأدوية، التغذية. فكل ما كان يعني في مرحلة مبكرة، كل ما كان هذه الأشياء يعني أكثر فاعلية. لأنه أنا مثلا كطبيب يهمني كثير أن المريض يكون يعني خصوصا اللي عنده سكر، أن يكون سكر الدم عنده يعني منتظم، انتظام تام، ضغط الدم منتظم انتظام تام، مع الأدوية اللي أنا يعني يعني ممكن أصرفها لحماية وظائف الكلى. فهذه الثلاث أشياء راح يعني تأثر تأثير إيجابي بصفة كبيرة مستقبلا، أكثر من أنه لما أشوف يعني شخص وصل لي في المرحلة خلينا نقول الرابعة. في المرحلة الأولى يعني التأثير راح يكون أكثر بكثير يعني عن الشخص اللي جاني في العيادة وهو عنده قصور الوظائف الكلى في المرحلة الرابعة أو الخامس على سبيل المثال.
3: طب إلى أي مدى أيضا يؤثر التحكم الجيد في ضغط الدم يا دكتور؟
4: يعني الضغط الدم مهم جدا، زي ما قلت في المرة السابقة أنه تأثير الكلى على التحكم في السوائل والأملاح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. نقصان التحكم هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى هبوط في عملية التروية للكلى. فبالتالي يعني ضغط دم

0: تشتري مسمى يعني بالكبرسيل ولا الديايوفان. هذه النوعيه من الادويه يعني اثبتت الدراسات السريريه يعني بجوده عاليه انه تاخر تدهور وظائف الكلى على المدى البعيد. بعض ادويه السكر مثلا زي الجارديان ممكن يعني برضو ياثر بتاثير مباشر على ابطاء تدهور وظائف الكلى. وفي عندنا طبعا يعني الدراسات الجديده يعني اثبتت ادويه جديده يعني كمان ممكن احنا نستخدمها لابطاء التدهور. ولكن يعني كل على حسب. في بعض المرضى ممكن ما ينفع لهم الدواء الاول، ممكن نستخدم الدواء الثاني، ممكن ما هو يحتاج نوعين من هذه الادويه. في بعضهم يعني اقدر استخدم انواع كثيره، اربع انواع مثلا ولا ثلاث انواع من الادويه لحمايه وظائف الكلى.
1: طب فرصه ايضا وجودك معنا دكتور، انت متخصص في هذا المجال. الملح دكتور متهم كثيرا، هل حتى للاصحاء يعتبر الاكثار منه ممكن يؤدي لا سمح الله مستقبلا لمشاكل في الكلى؟
0: صحيح. يعني نحن نتكلم يعني تحديدا عن ملح الطعام اللي هو الكلوريد الصوديوم. كلوريد الصوديوم طبعا مهم جدا للوظائف الحيويه للجسم، ولكن زيادته على المدى البعيد لسنوات وسنوات يعني يؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم، وزي ما قلنا ارتفاع ضغط الدم راح ياثر على وظائف الكلى. الناس اللي عندهم يعني اعتلال في وظائف الكلى، زياده الملح ملح الطعام راح يؤدي الى زياده في احتباس السوائل، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم وزياده الحمل على الكلى وكمان على عضله القلب.
1: ايش الكميات اللي انت تقول انها ممكن تؤدي الى المشاكل هذه؟ هل حتى الكميات القليله؟
0: لا، الكميات اللي هو الموصى بها تقريبا هي 2 جرام في اليوم من كلوريد الصوديوم. اذا المريض التزم بهذه الكميه، ما هي كميه قليله جدا لو انك حسبتها في الاطعمه الموجوده عندنا. طبعا كثير من الاطعمه هي اطعمه يعني معالجه ومكرره، يعني تحتوي على نسبه كبيره من ملح الطعام للاسف الشديد. فلازم الواحد يعني يشوف الليبل، يشوف القراءات الملح على حسبها، يعني يحدد احتياجه من الملح يوميا.
1: طب الحميات اللي فيها الهاي بروتين عالي، هذه ممكن تكون مشكله ايضا؟
0: ممكن اذا المريض يعني ما انتبه لها كويس. فيعني خلينا نقول البروتين تحتاج يعني ان نكون في الوسط، لا كميه عاليه ولا كميه منخفضه، لانه الجسم فعلا يحتاج البروتين لبناء العضلات ولتعويض النقص. ولكن في المقابل اذا كان الشخص يعني عنده قصور في وظائف الكلى، احتمال كبير انه الكلى المعتله لا تستطيع انها يعني تخرج فضلات البروتين. فلازم نحن يعني انا انصح ان الجميع يعني بما فيهم اللي عنده يعني اتلف وظائف الكلى، انه بس يعني ياخذ كميه تقريبا 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. بعض الاشخاص ممكن يعني ياخذ 1 جرام لكل باوند، اللي هو تقريبا حيكون 2 جرام من البروتين لكل كيلو جرام.
1: طيب
0: بس ما يتعدى اكثر من كده يعني.
1: ممتاز. طيب في جزئيه مهمه دكتور، اللي هو الاستخدام المتكرر للمسكنات، يعني هذه لها علاقه ايضا بضرر الكلى؟ انه سمعنا كثير كلام عنها.
0: صحيح، واحده من الاسباب اللي تؤدي للقصور وظائف الكلى هي استخدام المسكنات اللي احنا نسميها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي المسكنات الالتهابات الغير ستيرويديه. أمثلة على المسكنات هذه مثلا زي المشهور عند العامة زي الفولترين، زي البروفين، زي اللي هو
1: داكلوفيناك،
0: الادفين، البنادول طبعا اللي هو الاسيتامينوفين ولا التايلونول. في الجرعات المسموحة يوميا يعني هي آمنة للكلى.
1: اوكي،
0: فنحن يعني دائما ننصح المرضى اللي عندهم قصور في وظائف الكلى انه بس يقتصروا على المسكنات اللي تحتوي على التايلانول اللي هو المركب البنادول.
1: طب دكتور،
0: ابتعدوا عن ابتعدوا عن المسكنات اللي هي النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز.
1: طيب في اعتقاد شائع دكتور انه كل ما شربت مويه اكثر كانت كليتك انظف، هذا صحيح ولا مبالغه؟
0: يعني صحيح للناس الاصحاء، بس الناس اللي عندهم قصور في وظائف الكلى لابد انهم يعني

0: ينتبهوا كثير لموضوع شرب الماء، لأنه ممكن يسبب تجمعات واحتباس السوائل.
1: إيه.
0: الشخص السليم خلينا نقول يعني بحسبة بسيطة ممكن يعني هيحتاج من 2 لتر إلى 2.5 لتر يومياً، إذا افترض أنه وزن الشخص يعني 70 إلى 80 كيلوغرام. طبعاً الشخص إذا كان يلعب رياضة يعني يشتغل تحت أشعة الشمس، يكون في تعرق، حالات المرض اللي فيها يعني فقدان السوائل مثل النزلة المعوية هيحتاج كمية أكبر.
1: أوكي.
0: الناس اللي عندهم حصوات متكررة هيحتاج كمية أكبر من السوائل يوميا، فهؤلاء الأشخاص ممكن أن يزيد كمية السوائل بواحد لتر، بدل ما يأخذ 2 لتر يوميا يأخذ 3 لتر. طبعا على حسب يعني كتلة الجسم في الأخير، ولكن يعني خلينا نقول المتوسط الشخص وزن الشخص اللي في المجمل 70 كيلوغرام،
1: اي نعم،
0: هيحتاج من 2 الى 2.5 لتر من السوائل يوميا.
1: طيب خلينا ناخذ الاسئله دكتور في عجاله. الاسئله وصلتنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. عبد الله من جده يقول فعلا خرجت من الجيم وطلعت وسويت كان تحليل وظائف الكلى وطلع عندي الكرياتينين مرتفع بشيء بسيط، هل مجرد ارتفاعه يعني في مشكلة، خاصة اني عدته مرتين بعدها في خلال شهر وكان سليم في حدود الستينات والسبعينات؟
0: صحيح، نحن زي ما قلنا المرة السابقة انه يعني وجود مادة الكرياتين هذا المكمل الغذائي في الدم راح يعني يعطيك نحن نسميه فولس بوزيتيف، اللي هو دلالة خاطئة على وظائف الكلى. فعشان كذا إذا حابب نكون القراءة دقيقة يعني حاول أن توقف الكرياتين هذا المكمل قبل يعني قبل التحليل بأسبوع إلى 10 أيام، ممكن يعطيك يعني قراءة.
1: هو يتكلم عن تمرين، تقول تمرنت فقط، تمرنت ورحت سويت التحليل مباشرة تمرين مقاومة،
0: هو يعتمد على حسب الارتفاع. يعني إذا كان الارتفاع عالي فوق المستوى الطبيعي فيعني يفضل انك تراجع دكتور الكيلو.
1: طيب.
0: اذا كان يعني ما وصل للحد الاعلى في التحاليل فممكن هو بس بسبب يعني الجسم في ذاك الوقت يعني مع وجود الدم في العضلات ما هي رايحه للكلى. بعض الحين يكون في يعني عامل الجفاف كمان. بعض يعني الاخوه يعني ما يشربوا كثير أثناء التمرين.
1: صحيح.
0: وهذا شيء يعني ممارسة خاطئة، فلازم يعني يشربوا كمية كافية من الماء أثناء التمرين عشان يحافظ على التروية للكلى.
1: طيب خالد يقول لاحظ أحيانا كثرة رغوة كثير في البول وتختفي أحيانا، هل الرغوة علامة على وجود مشكلة وإيش التحليل اللي ينصحني فيه الدكتور؟
0: ليس بالضرورة، زي ما قلت وجود الرغوة نحن نعتمد عليها يعني بس مو اعتماد يعني 100%. الأساس هنا اللي هو تحليل الزلال اللي هو نحن نسميه ألبومين تو كرياتين ريشيو. ممكن أحمد يروح عند الطبيب، حتى طبيب الأسرة والمجتمع، حتى ممكن هو يحلل في مختبر كده قريب يشوف التحليل هذا الزلال، إذا في المستويات الطبيعية معناته إن شاء الله يعني أموره في السليم.
1: طيب أم خالد من الطائف تسأل تقول دكتور نسمع كثير عن أعشاب وخلطات يقال إنها تنظف الكلى، هل فعلا يوجد شيء اسمه تنظيف كلى؟
0: انا يعني كطبيب مختص في امراض الكلى انا لا انصح انه الاخوه والاخوات يعني يلجوا لمثل هذه الاعشاب. ليش؟ لانه انا لما اصرف الدواء الفلاني انا اصرفه بناء على تحاليل مخبريه وكلينيكيه يعني لسنوات على اشخاص عندهم قصور في وظائف الكلى.
1: اوكي،
0: هذه الاعشاب اللي هم يتكلموا عنها انا ما عندي يعني معلومات دقيقه وما عندي يعني دراسات عنها، فغالبيتها يعني وانا يعني راجعت كثير من هذه الاعشاب غالبيتها ما لها اي اثر يعني مفيد للكلى. بعض المواد هذه ممكن يكون لها صفه ادرار للبول.
1: اوكي،
0: فالمرضى لما يشوف انه البول زاد فممكن يجي في باله انه يعني افاد الكلى، بينما في الواقع يعني ما لها اي علاقه بين الوظائف الكلى وبين الاعشاب هذه والمكملات، فقط موضوع انه يعني ممكن كان له خاصيه ادرار فقط.
1: طيب اخر سؤال من بدر من جده دكتور يقول لو انا سليم وما عندي سكر ولا ضغط ورياضي ايش الفحوصات اللي تنصحني فيها بشكل دوري علشان اطمن على الكلى والوظائف الكلى؟
0: يعني اذا حابب يطمئن على الكلى زي ما قلنا هي معدل الترشيح الكبيبي والتحليل البول للزلال. اذا انت يعني امورك سليمه الحمد لله رب العالمين يعني اعتقد مره في السنه ممكن يعني كافي. طبعا احنا نحن نأكد على اللي هم الرياضيين الأخوة الرياضيين خاصة ممكن يعني البعض يأخذ يعني مكملات هرمونات مثلا. هؤلاء يعني الفئة من الأشخاص لابد أنهم يعني يعملوا التحاليل بصفة أكثر من يعني من مرة واحدة في السنة، لأنه هذه ممكن تأثر على الكلى. بس الأشخاص الرياضيين الطبيعيين اللي هو المكملات اللي هي زي الكرياتين مثلا والأشياء الطبيعية المسموح بها، أعتقد أنه مرة واحدة في السنة يعني كافية بإذن الله تعالى.
1: الدكتور إبراهيم الرويثي، استشاري أمراض الكلى وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية دكتور، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع.
0: بارك الله فيك. الله يعطيك العافية أستاذ محمد، تشرفنا بالوجود في اللقاء.
1: تسلم، وإن شاء الله اللقاءات قادمة يا دكتور بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: تحياتي لك. إذن
0: الله يحييك.
1: وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: عمرك سألت نفسك انت ليه بتشتري؟ الجميع بيشتري لانه الجميع بيشتري. طب لحظة، خلونا اليوم في البعد الاقتصادي نفهم اكثر. السعر بيرتفع فيشتري الناس، فيرتفع اكثر فيدخل ناس جدد. تسأل احدهم انت ليش اشتريت؟ بيقول لانه يرتفع. طيب، هنا قد نكون امام فقاعة اقتصادية. الفقاعة يا سادة تحدث عندما ترتفع أسعار أصل إلى مستويات يصعب تبريرها بعوامله الأساسية. هنا تلعب أيضا المضاربة والتوقعات وسلوك القطيع دورا في ذلك. إيش يعني؟ المثير إنه ارتفاع السعر نفسه، تخيلوا، يصبح سبب للشراء. ليه كده؟ لكن ماذا يحدث عندما يتغير المزاج؟ شخص بيبيع والسعر ينخفض، ثم آخر يخاف، تتسارع الحركة بالعكس، ومن هنا نصل إلى الدورة الاقتصادية. الاقتصاد ما يتحرك يا جماعة في خط مستقيم دائما، توسع ثم تباطؤ، وقد يحدث ركود ثم تعافٍ، يعني يصير في تعافي في الاقتصاد. ولا توجد مرحلة تستمر إلى الأبد. لذلك عندما يقول لك أحد هذا الأصل سيرتفع دائما، يعني والله هذه السلعة راح ترتفع، اتذكر الاقتصاد يحب الدورات، يعني يصير في توسع بعدين تباطؤ بعدين ركود بعدين تعافي، يعني يتعافى الاقتصاد طبيعيا، الاقتصاد يحب الدورات. هذه المرة يعني واحد يجيك يقول لك المرة هذه مختلفة، هذه أخطر عبارة ترى في السوق، إنه واحد يجي يقول لك لا هذه المرة مختلفة. من هنا يدخل علم النفس. أحيانا يا جماعة إحنا ما بنشتري لأنه إحنا محتاجين السلعة، إحنا نشتري لأننا مثلا ما درسنا الأصل صح، فقط إحنا خايفين، لأنه علم النفس هنا بيدخل في هذا الجانب. شفنا الناس بتشتري، رحنا قلنا إيش؟ يلا نشتري زيهم، خفنا إنه تفوتنا الفرصة، والله في تخفيضات، والله الناس ربحانين لما يشتروا، خلونا نسوي زيهم. هذا ما يجعل سلوك القطيع مهما في فهم بعض موجات السوق. لا تنسوا ترى في مبدأ في الاقتصاد اسمه الإشاعة والخرافة. أحياناً وطبعاً مع السوشيال ميديا زاد الموضوع ده، بتلاقي ناس تتكلم عن سلعة معينة بيرتفع سعرها، بيكون هم لهم منفعة من ذلك، فأنت بتروح وأنا بروح وكلنا بنروح عشان خايفين من هذه الإشاعات وهذا الكلام، ونحن لا شعورياً لما نزيد الطلب على سلعة معينة إحنا بنرفع سعرها، فإحنا بنكون سبب في، يعني أحياناً للأسف يعني أعتذر، إنه بيصير في شيء اسمه سلوك القطيع. وأحياناً في ناس تشتغل على هذا الأمر نفسياً وبتخليك أنت المستجيب. الدورة الاقتصادية بتذكرنا بشيء آخر، لا الرواج أبدي ولا التباطؤ أبدي. لذلك الشركة والأسرة الذكية ما تبني كل التزاماتها على أفضل شهر مر عليها، تترك مساحة للمفاجأة وتسأل قبل مطاردة أي أصل، أي أصل يعني أي سلعة، هل أفهم لماذا أنا بشتري أم أنني فقط لا أريد أن يفوتني القطار؟ يعني أنا بشتري ليه يا جماعة؟ أنا بشتري ليه؟ لازم أسأل نفسي أنا بشتري ليه؟ عندي هدف، لازم يكون في هدف عشان الناس اشترت، ولا أنا اشتريت لأني أنا أبغى أشتري فعلا؟ اسأل نفسك، وفي فرق بين السؤالين. وهنا بكون وصلت إلى وداعكم في هذا البعد الاقتصادي، وأقول لكم شكرا لكم. أنا نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، واتذكروا دائما وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهم.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: امتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
2: الكروسون، هل هو فرنسي فعلاً؟ الكروسون من أكثر المخبوزات اللي ترتبط في أذهاننا بفرنسا، خصوصاً مع صباح باريس، مخابز تفتح من بدري، رائحة الخبز والزبدة تطلع للشارع، مقاهي تبدأ تستقبل أول زبائنها بقهوة على الطاولة ومعها كروسون طازج بطبقاته المقرمشة. المشهد فرنسي جداً، لدرجة إننا صعب نتخيل إنه قصة الكروسون ما بدأت أصلاً من فرنسا. قبل الكروسان بقرون، كان في النمسا نوع من المخبوزات اسمه كيب فرل، شكله

0: الفرل وقتها ما كان هو الكراسان اللي نعرفه اليوم، ما كان في هذه الطبقات الخفيفة المليانة بالزبدة، وكان أقرب إلى مخبوز بسيط من العجين. أما الطريق اللي أخذ الفكرة من النمسا إلى فرنسا فيبدأ في باريس في القرن 19. في عام 1838 أو 1839 افتتح رجل نمساوي مخبز في باريس اسمه المخبز الفيني، وكان يبيع فيه مخبوزات نمساوية ومنها الكيب فرل. المخبز صار مشهور بسرعة، والمخبوزات اللي يقدمها لفتت انتباه الباريسيين، ومع الوقت بدأ الأسلوب الفيني في المخبوزات ينتشر في باريس. وهنا بدأ الخبازين الفرنسيين ياخذوا الفكرة ويطوروها بطريقتهم، ومع السنوات ما عاد الكروسون ينظر له كمخبوز جاي من النمسا، صار جزء من المخبوزات الفرنسية نفسها، والاسم اللي بدأ يرتبط فيه أكثر وأكثر هو الكروسون. وبالمناسبة حتى هذا الاسم كثير من الناس بينطقوه بطريقة مختلفة، في ناس يقولوا كروسون وفي ناس يقولوا كرواسون، لكن بالنطق الفرنسي الأصلي الاسم يطلع بشكل مختلف شوية عن طريقة كتابته، والنطق الأقرب له هو
1: كرواسون،
0: والكلمة نفسها بالفرنسية معناها الهلال في إشارة لشكله المعروف. والفرنسيين ما اكتفوا بنقل الكبرفل زي ما هو، ولكن غيروا طريقة صنعه، وهنا ظهر الفرق الأساسي اللي صنع الكروسون الحديث، وهو الطبقات. العجين لازم يفرد وتوضع داخله الزبدة، وبعدها يطوى ويفرد أكثر من مرة، وهذه العملية بتصنع طبقات كثيرة من العجين والزبدة. وفي الفرن الماء اللي موجود داخل الزبدة والعجين بيتحول لبخار، فيفصل الطبقات عن بعض ويعطي الكروسون القوام الخفيف والمقرمش اللي نعرفه اليوم. وهذا الكروسون بالنسخة الحديثة بدأ يظهر في فرنسا بشكل أوضح مع بداية القرن العشرين. وفي تفصيلة ممكن نلاحظها كمان لما نقطع الكروسون الجيد، المفروض نشوف داخله فراغات هوائية وطبقات واضحة، مو عجين كثيف ومتجانس، لأنه نجاح الكروسون بيعتمد بشكل كبير على إنه الزبدة تبقى في طبقات منفصلة أثناء التحضير، ولو ذابت داخل العجين قبل وقتها نفقد جزء كبير من القوام الخفيف، وعشان كده صناعة الكروسون الممتاز أبداً مو سهلة. ومع الوقت صار الكروسون جزء أساسي من المخابز والمقاهي الفرنسية، وبعدها أصبح واحد من أشهر رموز المطبخ الفرنسي في العالم. يعني لما نسأل هل الكروسون نمساوي ولا فرنسي، يمكن أدق جواب يكون فكرته بدأت من النمسا، لكن فرنسا هي اللي طورته للشكل اللي نعرفه اليوم.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
0: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
1: طلعت من البيت والجو مغيم، تقول اليوم ما يحتاج واقي شمس، أصلاً الشمس مو طالعة. بس بالعكس، كونك ما تشوف الشمس بوضوح ما يعني أنه الأشعة فوق البنفسجية اختفت. الأشعة ممكن توصل لبشرتنا حتى في الأيام الغائمة، وعشان كذا الحماية من الشمس ما ترتبط فقط بالأيام اللي الشمس فيها قوية وواضحة. يعني الغيم ممكن يحجب عنك شكل الشمس بس مو كل أشعتها، فإذا كان الجو غيم وقلت اليوم البشرة في أمان، مو شرط، أحياناً الشمس مختفية في عينك لكن مو عن بشرتك.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: قصص رياضية.
3: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: لمسة جمال الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة FM. رح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج أحمد الشيخي، وأكيد دا يسعدنا متابعتكم لنا عبر تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم ما رح نتكلم أكيد عن عمليات ما بعد الأمومة، وأكيد من هي السيدة المؤهلة لتلك العمليات وأبرز مخاطرها خلينا نقول وفوائدها على المرأة. وأكيد في فقرة التغذية رح نتكلم عن الأكل الصحي متى يصبح مضر على البشرة والشعر. أكيد الموضوع شوية غريب ولكن رح نتعرف عليه مع أخصائية التغذية. طبعا عشان نتكلم عن أكيد عمليات ما بعد الأمومة يسعدنا طبعا أنه ينضم إلينا دكتور محمد حافظ استشاري جراحة التجميل. دكتور محمد أسعد الله أوقاتك.
4: يا أهلا وسهلا
3: دكتور. في البداية طبعا كثير من السيدات بيحصل لهم تغيرات جسمية وحتى نفسية وهرمونية أثناء فترة الحمل والولادة، خلينا في البداية نتكلم إيش هي التغيرات اللي ممكن تحدث للمرأة سواء كان على جسمها أو حتى نفسيتها أو حتى هرموناتها وبتسبب لها يعني مشاكل ما بعد الولادة.
4: صحيح، أول حاجة تحية طيبة لجميع المستمعين، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للأشياء اللي تصير للسيدات خلال حمل الولادة، نحن نعرف أنه يصير في عندها عارة بطنها تكبر بشكل كبير والثدي عندها بيكبر بشكل كبير يمكن خلال فترة الحمل وحتى بعد الولادة، وكمان عضلات البطن بتتباعد عن بعضها على أساس أنها تقدر تستوعب حجم الرحم الكبير، وكمان بعض الأحيان يكون الجلد فيه ترهل بشكل كبير. لما نحن نتكلم عن عمليات ما بعد الأمومة، هي ما هي عملية واحدة أو عدة عمليات، هي على حسب إيش الاحتياج وإيش التغيير اللي يصير، لأنه بعض السيدات يعني ممكن يقول أنه نسبة للجينات وطبيعة الجسم وطريقة تعاملها مع جسمها بعد الولادة يفرق، ففي سيدات تلاقي ما عندهم ترهل، في سيدات تلاقي عندهم ترهل في جميع أعضاء الجسم اللي هو البطن والثدي ويمكن حتى أجزاء أخرى من الجسم. فنحن ساعتها نسوي تقريبا نقدر نقول خطة تفصيلية لها.
3: نعم دكتور، يعني دائما احنا بنشوف وانا بشوف صراحة كثير من السيدات ما شاء الله تبارك الله، يعني تلاقيها مثلا خلفت اكثر من طفل ولكن ما شاء الله جسمها زي ما هو زي ما حضرتك ذكرت ما تغير نهائيا ولا تحتاج العمليات، لكن في سيدات تكون مثلا من اول طفل يكون عندها ترهلات شديدة، يكون اساسا عندها فترة الحمل والولادة يعني وصل وزنها لوزن عالي جدا، صار عندها مشاكل صراحة وصارت ما يحب يعني تتقبل جسمها. برأيك متى ممكن الجسم يعود إلى وضعه الطبيعي عشان أنا يعني أقدر أقرر إنه أنا أحتاج العملية ولا لا؟
4: جميل، خلينا نأخذ الموضوع هذا من ناحية على قولهم فسيولوجية ومن ناحية نفسية. وكمان حتى من ناحية اجتماعية، إذا كانت السيدة خلاص خلصت حمل ولادة بمعنى أنها هي أنجبت كل أطفالها وبعد كده حابة أنها تتوجه لنفسها ولجسمها، فنحن نقول لها بعد آخر ولادة أقل حاجة تكون 6 شهور بحيث أن الرحم رجع مكانه. إذا حتسوي مثلا عملية الثدي فأنا أفضل أنه حتى بعد الرضاعة تخلص الرضاعة وكل شيء، فمنها أنه رجع الرحم لمكانه الطبيعي، خلصت رضاعتها، الهرمونات تبعتها كلها رجعت لي أوضاع طبيعية، فهذا يقلل المخاطر وساعتها ممكن يسوي العملية.
3: نعم.
4: لكن لو كان قبل كده، يعني مثلاً الحين بعض الأحيان يجوني سيدات يقولوا دكتور هل تنصحنا نحن نسوي عملية ما بعد الأمومة؟ فأول سؤال أسأله هو أنت يعني بتفكر إنك أنت تجيبي أطفال بعد كده خلال فترة قريبة مثلاً سنة سنتين؟ لو كان الإجابة أيوة أقول لها أفضل إنك أنت تخلصي. لكن لو كان مثلاً تقولي لا والله ماني مخططة أو أقل حاجة 5-7 سنين، أقول لها أوكي خلال 5 سنين هذه هل تبغي انه انت تقبلي الجسم الموجود دحين ولا تحبي انك انت مثلا تسوي العمليات وتستمتع بجسمك لمده 5 سنين قدام وبعدين منها حتخلفي او لا؟ فهي ما في حاجه يعني نقدر نقول انها 1+1=2، ما عدا موضوع انه يفضل انه دائما ترجع نستنى الرحم يرجع لوضعه الطبيعي. ويمكن هذا حي في كده ممكن عرف شويه انه سيدات كثير يجي يقول والله أنا أبغى أسوي قيصرية وأبغى أشد بطني في نفس العملية. أنا صراحة ما أنصح في هذا الشيء لأنه
3: لسه كنت بسألك هذا السؤال، لأنه في كثير من السيدات يقول لك ألم واحد يعني.
4: أيوه لا فعليا لو تسأليني أنا أفضل أنه لا بعدها بفترة على أساس يكون الرحم رجع مكانه، نقدر نشد عضلات البطن بطريقة أفضل، المضاعفات تكون إن شاء الله أقل، وكمان حتى الشد والنتيجة تكون أفضل.
3: كمان يا دكتور في بعض السيدات مثلا ما يكون عندها أصلا يعني مشكلة بس تجميلية، يعني أنه هي ترهل البطن، لا ممكن يكون عندها كمان مشكلة يعني في من ناحية الانفصال العضلي اللي بيعانوا منه كثير من السيدات بسبب الحمل والولادة الكثير، فيكون أساسا مفيد لها من ناحية جمالية وكمان من ناحية صحية.
4: صحيح، يخفف الألم على الظهر، الجذع يكون العضلات مشدودة فيه، فبالتالي حتى المشي تتحسن. الناس اللي يجيهم ألام في الحوض بعد الحمل خصوصا لما يكون عدة أطفال أو مثلا كان توينز، كل هذول يستفيدوا من عملية شد العضلات. طبعا هذا لا يمنع أنه نحن نقول للسيدات، يعني أنا الناس اللي تعرفني وتعرف مدرستي دائما أنا أقول أنه العمليات التجميلية لا تغني لا على الرياضة ولا على الأكل الصحي، فأنا أفضل أنه كمان حتى لو بتفكر في العملية برضو تقوي عضلات بطنك وتخلي جسمك دائما يكون في كتلة عضلية كويسة.
3: طيب دكتور إيش الفرق بين التغيرات الطبيعية اللي بتحصل للسيدة والمشكلات اللي تستدعي تدخل عاجل؟ يعني
4: في عمليات التجميل عادة ما في تدخل عاجل إذا نتكلم عن شكل أو وظيفة، يعني لو أنا جاتني سيدة وكان الشيء الأساسي لها هو الألم فممكن أول شيء وجهها على علاج طبيعي عشان إحنا نعرف إنه هل لو هي قوت عضلاتها من غير عملية حتقدر توصل النتيجة اللي تبغاها. لكن أنا عادة بيجوا السيدات بيكون عندهم الاثنين، إن حاسة إنه في ترهل بطنة مريحة، في بعضهم بيكون عندهم فتاق كمان، فبنصلح الفتاق مع الجراحة العامة وبعدين بنسوي عمليات اللي هي تصليح تباعد العضلات وبعد كده نشد الجسم. من الأشياء اللي أنا أسويها كمان إنه نضيف معاها عمليات شفط الدهون، فنعمل زي ما نقول كونتور لكل البطن مو بس إنه إحنا بنشد الجلد وخلاص.
3: نعم. طيب دكتور بالنسبة لزيادة الوزن أثناء الحمل والولادة، يعني في سيدات صراحة وأنا واحدة منهم يمكن 46 كيلو، فبصراحة يعني زيادة الوزن هذه هي ممكن يكون سبب يعني في أنه أنا أحتاج عمليات تجميلية مثلا بعد الولادة، أو أني مثلا أتعرض لترهل أكثر من سيدة مثلا حافظت على الوزن اللي هو زيادة الوزن الطبيعية لأي امرأة حامل. خلينا نتكلم عن زيادة الوزن، كيف ممكن إن هي أنا أنتظر لين وزني ينزل مثلا بعد الولادة وبعدين أفكر في عملية تجميل؟
4: جميل. إذا نحن عادة نقول إنه نبغى يعني حتى السيدات اللي بيكونوا مكممات أو الرجال اللي يكونوا مكممين نقول لهم إنه لازم وزنكم يثبت من 3 إلى 6 شهور، بمعنى أنت كان وزنك أو وزنك كان مثلاً 90 أو 100 وسويت العملية ووزنك ما زال بينزل، فيفضل إنه لما توصل الوزن النهائي وتكوني ثابتة عليه لمدة 6 شهور ساعتها نحن نبدأ نفكر إنه نحن نسوي العملية. ليش؟ عشان لا تسوي عملية وتشدي وتعملي وبعدين كمان وزنك لسه قاعد ينزل. بس في شيء هنا إذا نبغى على قولهم نعمل توعية، يفضل جداً إنه سواء في التكميم أو في الحمل إنه دائماً تكونوا متابعين مع المختصين في الموضوع. يعني أنت إذا سيدة تعرفي إنه ممكن وزنك يكون محافظ عليه لا قدر الله لو بدأ معك أي عوارض لسكر الحمل لازم هذا الشيء يكون متابع مرة كويس عشان لا يأثر على الجنين ويأثر على كبره ووسط الرحم.
3: نعم.
4: فهذه الأشياء مهمة نحن نحطها في الحصان. والشباب والسيدات اللي بيكونوا مكممين برضو يفضل مرة إنهم يكونوا منتبهين لموضوع ضعف الفيتامينز والآيرون والأشياء هذه اللي ممكن تجيبهم بفقر دم وبتصير عندهم مشاكل تانية كمان بعد التكميم.
3: كمان للأسف يعني دكتور إنه في الآن بعد الولادة تلاقي مثلاً السيدة تفضل إنها هي ما ترضع طبيعي عشان تبى تستعيد وزنها، فتضطر تأخذ كمان إبر التخسيس اللي بتتوصف كمان للسيدات، تقول لك لا أنا متنت وأنا لازم يرجع وزني ومستعجلة بصراحة هي على النتيجة، فبتضطر تأخذ يعني إبر اللي هي التخسيس وبينزل وزن يعني نزول رهيب، فهذه كمان مشكلة ثانية يعني أكيد أنتوا بتشوفوها في العيادات.
4: إذا تسمحي لي أنه أنا أدي رسالة توعوية ثانية.
3: تفضل.
4: الناس اللي بتستخدم إبرة التنحيف وبينزل وزنها بشكل كبير ومن غير ما يكون مدروس عادة بينزلوا كمان كتلة عضلية. أباكم تتخيلوا التالي، نحن دحين على قولهم الجسم تبعنا هو المركبة لأرواحنا، طيب
3: صح.
4: ونحن نبغى يستمر معانا أكثر شيء إن شاء الله إذا ربنا دانا طول

0: العمر، خلينا نقول مثلا عمر 70 سنة، لما نفقد الكتلة العضلية إيش اللي بيصير؟ بيصير إنه نحن في ضغوطات أكثر على مفاصلنا، منها الركب، منها الظهر، منها أشياء تانية، فبيصير فيها خشونة سريعة، فبيصير عندنا إعاقة. يعني أنا دائما أقول للسيدات والرجال يجون العيادة على عمر 70، أنت بيدكم تكونوا قاعدين تمشوا وتسووا رياضة ولا قاعدين على كرسي متحرك، كله بأنك تهتم بنفسك في خلال هذه الفترة، فترة الشباب، فترة الأربعينات، خمسينات، ستينات. فعشان كده نحن نقول الرياضة شيء مرة مهم، تقوية العضلات شيء مرة مهم. أنزل وزني أوكي، أنزل بالطريقة الصحيحة، مو فجأة أنزل كل العضل اللي موجود، فبالتالي مو بس شكلي تأثر، حياتي كلها تتأثر على قدام.
1: والله يا دكتور أنا في بصراحة يعني ملحوظة دائما أنا بأشوفها عندنا للأسف في يمكن في المجتمعات العربية، من يوم ما تحمل السيدة تجلس مع أنه أنا بشوف المجتمعات الثانية ما شاء الله تمارس الرياضة ألين قبل ما تولد. يعني عندنا لا للأسف من أول شهر تبدأ تصلي على كرسي يعني، فهذه كمان مشكلة ثانية أنه أنت تنصح بالرياضة وتقول لك لا الرياضة مو فترة الحمل، لا الرياضة مو بعد الولادة على طول، لا طب متى حتمارس الرياضة؟ فهذه مشكلة ثانية يعني من الأسباب اللي تخليك أنت تسوي عمليات بعد خلينا نقول الحمل والولادة.
0: طيب هو نحن ما قلنا انه الرياضه حتمنع انه يصير العمليات، لانه نحن عارفين انه في كمان موضوع الجينات، يعني زي ما تفضلت في بدايه الحوار انه في سيدات يسلم ستريتش ماركس وفي سيدات ما يصير لهم. ايوه الرياضه لها دور بس ما هو الشيء الاساسي، فكمان طبيعه الجسم. لكن نحن الحين خلينا نقول بشكل عام، انا كطبيب واي طبيب دارس حيقول انه لازم نمشي على الطب المبني على البراهين. معنى لو جات سيده الحمل حقها سليم ما في اي مشاكل، اكيد دكتورها المختص اللي هو دكتور النساء والولاده حيقول لها والله مثلا لا مانع انك تسوي رياضه او تسوي رياضه بشكل كده وحافظي على اكلك بشكل كده. ف يعني اتوقع وصلنا لعصر ما يحتاج ان احنا نالف من دماغنا، لانه كل تخصص في تخصص دقيق الدقيق منه.
1: صح.
0: ممكن تجي لا سيده يكون والله عندها الحمل حرج، فهذه يمكن الدكاتره يقولوا لها لو سمحتي مو بس لا تسوي رياضه لا تقومي من السرير.
1: صح.
0: فيعتمد كل سيده على حسب وضعها، وعشان كده المتابعه الدقيقه تاخذ العلم من اصحاب العلم، مو إنه شيء والله خلاص يمشي على الجميع. يعني أنا حتى لما يجوني أشوف في السوشيال ميديا ولا أي أحد يسألني يسألوني أسئلة بشكل عام ما أقدر أدي إجابة إذا أنا ما فحصت، ما سمعت، ما شفت، ما تكلمنا إيش مخططك، لأنه ما هو حاجة تمشي على الجميع، كل شخص لحالته الخاصة،
1: لكل قاعدة شواذ. دكتور طيب لو جينا نتكلم يعني أشهر عمليات ما بعد الأمومة غير خلينا نقول عمليات البطن والصدر.
0: طيب نحن عادة يعني أنا شخصيا لما يجيني أي سيدة أو رجل، ونتكلم دحين على السيدات، عادة بسألهم إيش الشيء اللي مزعجكم، يعني إيش الشيء اللي أنتوا لما تيجوا تطالعوا في المراية تقولوا أنا نفسي هذا الشيء يتحسن، ونشوفه بشكل عام، نشوف إيش توقعاتها والأشياء هذه كلها. وبعض الأحيان لو في شيء ثاني أنا شايف إنه ممكن يفيدها، يعني مثال لو كان توزيع الدهون مثلا في الظهر كثير بالدرجة إنه ممكن اوكي شد البطن حديها منظر جيد من قدام، بس الظهر حيكون له فيه دهون كثيره، فممكن اقترح عليها انه طيب لو انت حابه، او اول شيء طبعا اسالها هل شيء مزعجك ولا لا، ايوه طب ممكن احنا نسوي الاثنين مع بعض. فتختلف عاده اللي خلينا نقرر كم عمليه نقدر نسويها هو صحه السيده، وقت العمليات كم ساعه هناخذ فيها، وكمان الحاله الصحيه من ناحيه الهيموغلوبين والاشياء هذه كلها. ويهمني كمان إنه ما يكونوا مدخنين، ما يكونوا على أدوية، أو ما يكون عندهم أي أمراض تمنع أو تخلي مثلاً الحالة تكون ما التعافي حقها ما هو أحسن حاجة. وبعد كده نقرر. الغالب بيكون شد بطن مع مثلاً شد ثدي أو تصغير ثدي، ممكن يكون معها شد بطن، أو بعض الحين شد حزامي اللي هو نرفع فيه المؤخرة، لأنه برضو بتطيح مع الوزن الكثير وبتأثر على منظر المؤخرة وعلى منظر الأفخاذ الجانبية، فهذه كلها نرفعها مع شد البطن في نفس العملية، فيختلف من سيدة لسيدة.
1: طيب دكتور بالنسبة للسيدات اللي يكونوا مثلا أيضا يعني خلينا نقول عندهم سمنة، يحتاجوا مثلا لعمليات شفط ونحت، يعني شفط الأيادي، الأفخاد، الساق، شفط اللغلوغ، حتى في بعضهم يطلع لهم لغلوغ بعد الحمل والولادة.
0: جميل. نحن بشكل عام عمليات شفط الدهون ما هي عمليات تنحيف، هي عملية
1: تخلص يعني من الدهون. خلينا نقول
0: هي تخلص من الدهون غير مربوط فيها، وممكن توزيع الدهون بشكل أفضل. فعادة إيش اللي نسوي؟ نحن نتأكد من كتلة الجسم. كتلة الجسم هي الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. الكتب حقتنا تقول إذا 30 وما أقل فنحن بنتعامل مع المضاعفات الطبيعية اللي هي ممكن تصير النسبها الطبيعية. لو كانت أكثر من كده فهذا الشخص يعتبر عنده سمنة وهذه تزيد من مخاطر العملية. يعني أنا كثير ناس يتواصلوا معنا ونقول لهم معلش نرسلهم على عيادات تنحيف أو على مدربين أنزل وزنكم وبعدين تعالوا عندنا على أساس نحن نقدر نساعدكم، عشان ما أبغى أدخل أنا كجراح أسوي عملية تجميلية وانتهي بأنه عندي مضاعفات وأنا كان هدفي الأساسي تجميلي. فمهم جدا الانتقاء. فلو جات سيدة كان عندها دهون بشكل كبير ووزنها عالي أنا صراحة يعني أعتذر منها وأقول لها أنزلي وزنك وبعد كده نرجع نسوي إعادة تقييم. لكن لو كان لا والله وزنها في الشيء الطبيعي وفي أشياء مزعجتها ممكن نسوي كذا حاجة مع بعض. يعني في سيدات بيجوا يكون جسمهم مرة كويس ذراعاتهم بس فيها دهون ويكون هذه جيناتهم تقول لك أنا كل العائلة عندي زي كذا، وهذول السيدات بيستفيدوا جدا من عمليات شفط الدهون بحيث نحن نشفط الدهون بين عضلات الذراع بشكل أفضل وعادة بيكونوا مبسوطين بالنتائج.
1: طيب دكتور حنوصل يعني لموضوع يمكن جدا مهم، وهذا مو بس عند السيدات يعني بعد خلينا نقول الحمل والولادة حتى الآن منتشر عند الفتيات، الصورة المثالية والصورة المعدلة والتوقعات. يعني في ناس تتوقع شيء وتنصدم إنه ما وصلت للشيء هذا، وفي ناس أكيد بتجيك بصور في العيادة تقول لك أنا أبغى زي وسط فلان الفلانية، الفاشينيستا الفلانية، الفنانة الفلانية. فيعني هذا الموضوع جدا مهم إنه لازم السيدة تعرف إنه كل سيدة لها جينات زي ما حضرتك ذكرت معينة، شكل جسم معين. أنا في النهاية يعني جراح التجميل خلينا نقول مو ساحر.
0: صحيح، هذا جزء كبير مهم من الاستشارة إنه نحن نسمع إيش التوقعات وهل أنا أقدر أوصل هذه التوقعات أو لا. بعض الأحيان الناس يكون عندها أفكار ما هي صحيحة لأنها سمعت من فلان وفلان أو شافت دعاية، وزي ما تفضلت يعني للأسف في بعض الأماكن إنه ممكن تحط دعايات غير صادقة، الجهاز الفلاني وحيسوي شيء ويجيبوا لك صور
1: معدلة
0: أكثر حقت عملية جراحية قوية أو حتى معدلة فعليا يعني. وهذا شيء يعني أنا كجراح تجميل صراحة يعني يحس في قلبي، لأنه نحن مننا موجودين عشان يعني أنا وظيفتي إنه أنا أحمي هذا التخصص، مو أخلي الناس تشوفه بطريقة تجارية بحتة وبس، ما أقدر عاد غير إنه إحنا نسوي توعية. فشايف الموضوع إنه أنا لو جاتني سيدة أو رجل وكانت توقعاتهم غير طبيعية صدقيني بعتذر منهم، لأنه ما عمرهم حيكونوا راضيين أو مثلا متوقعين إنه في عملية جراحية من غير ما يكون في جرح. جراح التجميل الماهر هو اللي يعرف فين يخبي الجروح تبعته، سواء في نتوءات الجسم تحت ملابس معينة، ولكن ما في شيء اسمه مغير جرح، أو مثلا المفاهيم إنه في شيء اسمه خياطة ليزر تختفي، هو ما في حاجة زي كده. هي خياطة تجميلية على عدة مراحل على عدة مناطق بحيث إنه ما يصير في شد أو توسع في المنطقة، وحتى هذا الشيء ما نقدر نضمنه. يعني أنا أحد الأشياء اللي يوقع عليها في الموافقة على العملية جروح تنفتح، لا قدر الله التهابات، تجمع دموي، توسع شوية للندبات، الناس اللي ممكن عندهم جسمهم قابلين يسووا ندبة جذرية يصير. فإذا أنت داخل العملية وأنت يعني مستحيل أنك تقبل بأي شيء زي كده، ما حأقدر أقول لك يلا تعالي في العملية، لأنك حتكون نفس الشخص اللي يقول أنا أبغى أركب سيارة وأروح مشوار وأنا ضامن 100% أنه ما ينسم كفر ولا أحد يضغط علي ولا أحد يضمني. ما
1: لا
0: ما
1: مستحيل
0: بالضبط. فهذا هو
1: هي الفكرة يا دكتور، يعني أنه أنا بشوف حتى الندبات في وسائل التواصل الاجتماعي برضو بشكل معدل، يعني يقول لك أنا هشوف العملية وبعد ما صارت بعد العملية كيف. فيفكروا السيدات أنه أنا خلاص حكمان نفس الشيء، يعني ما تعرف أنه ممكن تتعرض أن الندبة مثلا تتعرض لأي مشكلة، أنه الندبة مثلا لا والله حتكون باينة عندي بس مو باينة عند غيري. فهذه كلها يعني للأسف صورة معدلة وغير واقعية للعمليات.
0: صحيح، وإذا كانت إنها صورة طبيعية حقيقية مو لازم إنه يصير معك نفس الشيء، لأنه زي ما قلنا الجينات لها دور، تعافي سريع لي دور. يعني لما نحن كأطباء إنه نحاول نسوي كل شيء بناء على الطب المبني على البراهين، نستخدم أفضل الأشياء، الخياطة ما يكون في شد كثير على الجرح، تسوي كل شيء، بس في النهاية لو صارت طبيعة جسمك أو صارت مضاعفة معينة ما حد حقدر يقول والله هذا شيء أو خطأ طبي مثلا، عرفتي، هو جزء من جسمك أو من الشيء اللي صار لك إجراء على هذا الإجراء.
1: والله يا دكتور أنا بصراحة لاحظت في حاجة في وسائل التواصل الاجتماعي.

0: انه في واحدة من الفاشينيستات يعني بتقول عملت عملية في اللي هي تضييق الخصر, وقالت لهم يا يعني بتنصح الفتيات بتقول لهم انا كسرت اخر عظمتين في القفص الصدري, ولقيت انه ما شاء الله تبارك الله اللي بيتواصلوا معاها ويعني بيرسلوا لها بيبغوا يعني الدكتور انه يعمل لهم نفس الموضوع هذا. يعني استغربت انه انت مو لدرجة انك انت تبي توصلي لانك تكسري عظمة, هذه كارثة صراحة.
1: هذه من الأشياء اللي طالع دحين ترند, لها إيجابياتها ولها سلبياتها, بس أنا بالنسبة لي أشوفه شيء مرة يعني بزيادة يعني بالنسبة لي, فما أتوقع أنه أنا من الناس اللي ممكن أسوي هذا الشيء في المستقبل القريب.
0: أكيد دكتور. طب لما نتكلم عن يعني خلينا نقول هل في بدائل جراحية ممكن أنت تعملها مع السيدة مثلا, للي في سيدات أكيد خوافين من ناحية العمليات والتخدير وكذا, هل في بدائل مثلا غير جراحية ولا لا؟
1: جميل, حنرجع نتكلم عن كله إيش المشكلة الموجودة وإيش التوقع الموجود. بمثال دحين لما تجي مثلا سيدة وتتكلم عن, خلينا أديك مثال بعيد شوي عن جراحات البطن ونروح على جراحات الوجه. الوجه نحن نعرف مع العمر بيصير في عندنا ترهل في الجلد اللي في الوجه, وبيصير عندنا فقدان للدهون الموجودة. لو جات سيدة عندها فقدان دهون بسيط في المكان, فنحن عندنا هنا مثلا نجي نقول محفزات الكولاجين, نقول محفزات الفيلر والأشياء هذه. لكن لو كان عندها ترهل مرة شديد, جراحة شد الوجه بالنسبة لها حتكون أفضل. فإذا هي فاهمة إيش كل حاجة حديها وإيش حتصير, يصير فائدة. لأنه مثلا دحين في أجهزة اللي يقولك والله هذه تذيب الدهون بالتبريد أو بالحرارة. طيب هل هذا الجهاز حيعطيني نفس نتائج عملية جراحية فيها سفط دهون وشد جلد مترهل والأشياء دي كلها؟
0: لا طبعا لا, مستحيل.
1: لكن يعني ممكن يديكي 10% بعد 3 جلسات إذا ما في ترهل شديد. فإذا أنت عارفة هذه المعلومات كلها موافقة go ahead. يعني بالعكس أنا دائما أقول لهم إحنا عشان في جراحة التجميل درسين اللي هو نسميه الترميم كمان, فدائما التفكير تبعنا يقول لك لا تهدم الجسور. بمعنى فكري أول إيش الشيء اللي لو سويتيه ما حيضرك كثير ولسه عندك خيارات ثانية. فأنا أي حد يجي يقول لي خيار غير جراحي أقول له هذا حديك 1 2 3 جرب, وفي النهاية الجراحة هي لو نبغى نروح لها حمدين نروح لها, لكن لو رحنا جراحي ما حنقدر نرجع للأشياء الغير جراحية خلاص.
0: صح. كمان يعني أنا بشوف إنه النتيجة في يعني الإجراءات الغير جراحية ما بتعطي يعني فترة أطول زي النتيجة الجراحية.
1: يعني ممكن ما أدت نتيجة كبيرة في البداية عشان يبقى معاك فرق كبير. يعني لما أتكلم على عملية تديكي 100% ولا 90% وعملية تديكي 10% أو إجراء تديكي 10%, فالفرق حيكون مختلف.
0: صح.
1: بس احنا انا وظيفتي انه اعطيك كل الاسئله على موجود على الطاوله بعد ما اسمع منك. يعني مثلا اديك مثال, خلينا نقوله على من ناحيه اجتماعيه, لو جاتني سيده والله وما تقدر انها تاخذ اجازه, تقول لك انا ابغى شيء بس لعزومه معينه ولا زواج ولدي ولا ابغى شيء يديني نضاره اكثر, ما حد يجي تقول لها والله يلا سوي عمليه شد وجه, عرفت كيف؟
0: هذه
1: خلاص هي تبغى شيء بسيط. ايوه. لكن لو تجي سيده تقول لك لا والله انا عندي 3 اسابيع

0: استخدامات، فهنا ساعتها ممكن تتكلم معي على اقتراحات. فعشان كده كل هذا الكلام يصير في الاستشارة. أنا دائما أقول إنه أنا لازم أفهم الشخص اللي قدامي عشان أعرف إيش الأشياء اللي حتفيده وكيفاش تقبله للنتائج. هل هو نحن ماشيين على نفس الويف لينكس ولا على نفس التردد على قولهم، ولا مختلفين في التفكير؟
1: دكتور، سؤالي الأخير، يعني إيش البروتوكول اللي المفروض تمشي عليه السيدة؟ خلاص أنت عملتي يعني مثلا خلينا نقول أكثر من عملية ما بعد الأمومة، سواء كانت بطن أو صدر أو حتى شف دهون، إيش البروتوكول المفروض يعني تمشي عليه من ناحية إنه لو لا يعني خلينا نقول لو لا قدر الله حملت بعد كده، للمحافظة على الوزن، للمحافظة أيضا على جمال هذه العمليات؟ يعني في النهاية حرام، يعني أنت داخلة جراحة ودافعة تكاليف يعني في العمليات، فلازم تحافظي عليها.
0: صحيح. نحن نقول في البداية خلينا نقسمها إلى بروتوكولات بعد العملية مباشرة، وبعدين نتكلم على بروتوكولات طويلة الأمد. بعد العملية طبعاً الالتزام بالأدوية بالطريقة اللي احنا نتكلم عنها عادة، خصوصاً في موضوع الألم، لأنه في سيدات كتير لما نشوفه في السوشيال ميديا عندي إنه السيدات بيقولوا والله أسبوع بس كان الألم وكنا بناخد مسكنات، بيقولوا لها ليش تكذبوا ليش تقولوا الكلام ده. نحن عندنا بروتوكولات معينة نسويها على أساس إنه الناس ما تحس بالألم، بس لازم يمشوا عليها. وعادة إذا كان في مثلا أنبوب تصريف نهتم فيه خلال أول 5 أيام، المشد، المساج الليمفاوي، متابعة الجروح معانا في العيادة. بعد كده نبدأ نتكلم على موضوع المحافظة على الوزن. هقول لك حاجة يمكن تحسيها شوية غريبة، لنلاحظوا دائما إن السيدات اللي نسوي لهم عمليات شد البطن بينزل وزنهم بزيادة بعد العملية كمان. ليش؟ لأنه نحن لما نصلح تباعد البطن بنسوي تخصير للمعدة، فالمعدة بنضغط عليها شوية من العضلات الخارجية فبيقل أكلهم، وفي نفس الوقت كمان بيكونوا خايفين أنهم يخربوا نتائج.
1: والله هذه ميزة يعني مفروض
0: نسويها في الكلام،
1: يعني كنا نسويها تكميم عمليتين
0: بالضبط خارجي بالضبط. وبس، وما شاء الله تبارك الله بيكونوا مستمتعين. فنقول لهم كملوا رياضة، يعني رياضة مثلا بعد 2 شهر من العملية، نقول لهم خلاص ارجعوا الجيم، تمارين المقاومة، حافظوا على الأكل، ونتأكد كمان إنه الفيتامينز والأشياء الثانية تكون موجودة.
1: أكيد. في النهاية دكتور، يعني أنا بصراحة أنا واحدة من الناس اللي عملت شفط دهون، والحمد لله محافظة على الرياضة، وفعلا يعني فعلا الرياضة بتعطي جمال أكثر للعمليات بعد ما الواحد يسويها صراحة. يعني
0: أكيد أكيد.
1: الله يعطيك العافية الدكتور محمد حافظ، استشاري جراحة التجميل، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء. وبالفعل يعني نتمنى أنه في النهاية يكون كل سيدة عملت عملية تجميل أنه تلتزم بالتعليمات عشان توصل لأفضل النتيجة.
0: أكيد. شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي.

0: كمان أونلاين وكمان
1: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
2: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة اف ام.
5: لمسة جمال على جدة اف ام.
6: أكيد من غرف التجميل والعمليات إلى فقرة التغذية، واليوم رح نتكلم أكيد متى يصبح الأكل الصحي غير صحي للبشرة والشعر مع الأستاذة رندا بدوي أخصائية تغذية. أستاذة رندا أسعد الله أوقاتك، وأكيد يعني العنوان شوية غريب إنه فعلا هل في أكل صحي ممكن يصير غير صحي للبشرة والشعر؟ فاليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع، متى يكون الأكل الصحي غير صحي أو مضر للبشرة والشعر؟
7: تمام. أول شيء لازم نفهم شغلة، أغلب الأكل اللي إحنا بناكله أو نستخدمه يعني ممكن يكون بعارض أشياء بتأثر على بشرتنا وتخليها مثلا بشرة غير صحية أو شعر غير صحي. مثلا الكالسيوم، أي منتج غني بالكالسيوم ممكن يأثر على امتصاص الحديد اللي بيعطينا بشرة نضرة وجذور للشعر بشكل جيد.
6: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني دائما احنا بنقول لك مثلا انه كل واحد الان بيروح الصيدليه بياخذ مثلا مكملات، سواء مغنيسيوم، زنك، كالسيوم، ايا كان نوع المكمل، للاسف ما بيكون فيها يعني تحاليل او ما بيروح يراجع طبيب عشان يعرف اذا كان هو اساسا عنده نقص في الموضوع هذا ولا لا، وبياخذه وللاسف بيصير عنده اثار جانبيه.
7: صحيح، وخصوصي إنه اللي ما بيعمل تحاليل فيتامين دال أو ما بيعمل تحاليل فيتامين كي أو أي، هذول أشياء من أنواع من الفيتامينات إذا ما كانت عنا إياها كثيرة وأخذناها باستمرار بدون مراجعة طبيب بدون تحاليل دم، فممكن يأثر علينا إنه يصير عنا لا سمح الله تسمم بالدم. هي ممكن تأثر كمان على بشرتنا على صحتنا. هيك أي سبلمنت أي منتج غذائي بدي أخذه أروح عند الطبيب الباطنة عند أخصائي التغذية، أسوي تحاليل فيتامين بروفايل، مينرال بروفايل، بتأكد إنه ما عندي نقص بالحديد، ما عندي مخزون الحديد ناقص، أو مثلاً إذا كان عندي ناقص ولا لا، وقتها بقرر آخذ المنتج ولا لا.
6: طيب متى نقدر نقول أستاذة رند إنه الاهتمام بالغذاء الصحي بدل يعني ساعات يتحول لحرمان، والحرمان يؤثر أيضا على جمال صحتنا وجمالنا الطبيعي وبشرتنا وشعرنا، ونجلس نشتكي وليش جسمي باهت، ليه جاف، ليه شعري بيتقصف، ليه بيطيح؟
7: تمام. الشعر أول شيء بيتأثر بحرماننا للأكل. للأسف نحن مثل نعمل دايت، ما بنعمل دايت صحيح، نعمل دايت حرمان. بيجي أنا بدل ما أكل 3 وجبات كافية ومتنوعة باكل وجبة أو وجبتين بحجة إنه بدي أنزل وزن بسرعة. تمام. هذا الشيء حيأثر علي أول شيء يصير يعني لا سمح الله فقر دم، فقر في بعض الفيتامينات والمعادن، لأن أنا عم بحرم جسمي من المصادر الأساسية للفيتامينات والمعادن، إن كان سلطة، إن كان فواكه، أو كان خضار ممكن أضيفها بطبقي. أنا بعتمد على وجبة خفيفة قليلة البروتين قليلة الكربوهيدرات، وإنه خلاص أنا بدي أنحف، بس أنا لازم أهتم بالمصادر المنوعة اللي أنا بيحتاجها جسمي ليعطيني شعر صحي، مثل الكولاجين. إذا أنا بدي مصادر الكولاجين اللي هي البروتين، بدي شعر تكون صحية لازم يكون عندي مصادر زنك، النحاس. أنا بأحيان بلغي فواكه، بلغي البروتينات تبعتي، بعتمد مثلا مصدر واحد مثلا هو الدجاج، ما باكل لحم، ما باكل أسماك ولا مكسرات، حجة إنه أنا بتبع حمية بدي أنحف. هذا الشيء كله بيأثر علي، بيأثر على بشرتي، بيأثر على شعري، أظافري، كل شيء.
6: كمان يعني تلاقي مثلا عذرة تقول لك أنا باكل أكل صحي، أوكي أنت بتاكلي أكل صحي ولكن حرمان.
7: جدا، في ناس أقول لك إيه بيكونوا حارمين حالهم ومعتمدين حالهم إنه هنا عم تاكل سلطة، بس سلطة، طيب وين البروتين بالسلطة؟ طيب عم تاكلي مثلا بروتين، وين السلطة؟ في ناس تعتمد إنه مثلا سلطة بتيجي أنا خلص حأنحف باكل بس سلطة. طيب أنا بدي آكل سلطات جيد، ولكن الشعر بيحتاج بروتين، بيحتاج فيتامينات، بيحتاج معادن. مو من البروتين تبعك الأكل ما في، وين طيب الفيتامينات الثانية؟ لا خلاص أنا بس باخذ سلطة ونوع معين وما بكثر يعني ما بنوع بأكل للأسف، وهي مفترة حالها صحية.
6: صح. طيب لو جينا نتكلم، يعني دائما احنا عندنا مفهوم الدهون هذا يعني انه خلاص كارثة، ما نعرف انه كمان الدهون مثل ما هي مضرة كمان مفيدة لجمال بشرتنا وشعرنا. قديش علاقة نقص السعرات الحرارية او العناصر الغذائية يكون فيها يعني خلينا نقول علاقة بجمال والبشرة وال خلينا نقول والشعر؟
7: طيب اول شيء لازم نفهم شغلة، يعني اربع انواع فيتامينات حلولة بالجسم، يعني بتكون متواجدة بمصدر دهني اللي هي فيتامين د والفيتامين اي واي وكي. تمام. لما انا بيجي باخذ منتج خالي من الدهون فانا بحرم جسمي هدول الفيتامينات. هدول الفيتامينات بتأثر على مرونة البشرة، بتقلل التجاعيد في البشرة، بتعطي نضارة للبشرة وللأظافر وللشعر. فانا لما بيجي باخذ منتج خالي من الدسم او منتج قليل الدسم، انا اخذت منتج خالي من هدول المصادر، عرفتي كيف؟ فهون كمان بأثر على جسمي انه انا حرمته الاشياء اللي بيحتاجها، الاوميجا 3، الفيتامينات الحلولة اللي ذكرتها. فكله بتأثر علي عن طريق عن طريق الاكل اللي انا عم باكله.
6: طيب لو جينا نتكلم، يعني هل تناول ساعات الخضار والفواكه ممكن يسبب يعني نقص في عناصر مهمة للشعر والبشرة؟
7: أكيد. إذا أنا أخذت بس فواكه وخضار،
6: يعني خلينا نقول للناس اللي هي تقول لك أنا فيجيتيريان، أنا ما أكل إلا خضار وفواكه، أنا ما أكل نهائيا مثلا اللحوم ومشتقاتها.
7: شعرنا بيحتاج بروتين، شعرنا بيحتاج بروتين، بيحتاج حموض أمينية، أظافرنا بتحتاج بروتين، تحتاج كولاجين، مفاصلنا بتحتاج كولاجين. طيب أنا وين بجيب الكولاجين؟ بيقولوا لك من مصدر نباتي. المصدر النباتي ضعيف بالكولاجين. بتقول لك باخذ كولاجين بودره، طيب بدل ما اخذه بودره باخذه من المصدر الطبيعي، باخذ لحمه، باخذ دجاج، باخذ سمك، بضيف الفيتامين سي لاكلي ليصنع الجسم الكولاجين. طب انا بس باكل سلطات، باكل فواكه، طيب وين الامينو اسيد اللي حيجدد البشره، اللي حيجدد الخلايا؟ فغير الامينو اسيد مصادرها حيوانيه، يعني مصادر بروتين حيواني. أنا لغيتها، شوف أنا كيف تكون صحية. صح. أنا هاي مشكلتي مع الفيجيتيريان.
6: كمان الخوف المبالغ يعني من الدهون، أحيانا إنه الدهون مهمة جدا إنها تكون في كل وجبة غذائية حتى لو كانت يعني دهون خلينا نقول نباتية، ولكن مهم إنها تكون موجودة للحفاظ على جمال البشرة والشعر.
7: صحيح. طيب يعني كمان
6: خلينا نتكلم إيش مصادر الدهون اللي أنا ممكن أخذها وما تضرني، بالعكس تفيدني أكثر.
7: أنا جاي لك، نحن الدهون بنخاف منها إنه تزيد الوزن، وخصوصا إنه نحن في إشاعات هاي الدهون منيحة. الدهون أساسية وبيحتاج الجسم لأنه بيحتاج تصنيع الهرمونات. الهرمونات لجسمنا دهنية وبتحتاج مصادر. مين عنا مصادر جيدة؟ عنا التونة، عنا السالمون، عنا الأفوكادو، زيت الزيتون، الزيتون، المكسرات، البذور، بذور اليقطين. هدول مصادر دهون صحية.
6: يعني بالعكس أنا ممكن لو أخذتها ما هتسبب لي زيادة في الوزن، ولكن في نفس الوقت تفيدني.
7: كل شيء بيسبب، كل شيء زاد عن حده بيقلك ضده، ولكن أخذها بالمعقول. يعني أنا بحتاج يوميا ما يقادر 3 معالق زيت زيتون، تمام؟ عشان ما أزيد وزني تقريبيا يعني. فأنا ممكن أضيف على السلطة معلقة، أضيف على الطبخة معلقة، هون أخذت احتياجاتي.
6: صح، هي طريقة توزيع خلينا نقول.
7: أيوة طريقة توزيع الدهون بأكلنا هي اللي هتساعدنا أنه نحصل على دهون جيدة وما نزيد وزننا.
6: طيب حروح للبروتينات زي ما حضرتك ذكرتي، في ناس بتأخذها بكثرة خاصة للناس اللي بتأخذها من مصادر يعني غير طبيعية، مثلا زي الناس الرياضيين بياخذوا بودرة البروتين، هذه ممكن يعني إذا كان زادت عن احتياجه ممكن تسبب له مشاكل في الكلى والكبد. إحنا لما نتكلم كيف أنا أخذ احتياجي من البروتين وما أحتاج أني أنا أخذ مكمل مثلا بروتين؟
7: تمام. حلو. أنا شخص رياضي، بدي الكل يمسك ورقة وقلم ويسمعني. أنا شخص رياضي بلعب 3 أيام بالأسبوع أزيد احتياجي من البروتين. أنا بحسب وزني، بضرب وزني ضرب 0.9 حيطلع معي ناتج، هذا هو جرامات البروتين لما شخص ما بيكون عم يلعب رياضة. اتفقنا؟
6: طيب.
7: لما أنا بدي ألعب رياضة أزيد الرقم، احط وزني اضربه ب 1.5 او 1.6، الناتج اللي حيطلع

0: الدجاج من البروتين، من مصادر البروتين. يعني أنا كل 100 جرام من الدجاج تعطيني 30 جرام بروتين، تمام؟
1: نعم.
0: أنا بحاجة 150 جرام بروتين، فأنا بأخذ مثلاً صدور دجاج، 3 حبات بيض، قفلت احتياجي من البروتين. لما أكون أنا بالرياضة مثلاً، لما يطلع معي الرقم عالي، لما يطلع معي الرقم قليل، أدور على مصادري، إنه مثلاً حبتين بيض، 50 جرام دجاج الظهر، 50 جرام دجاج الليل، قفلت كمان احتياجي. أنا أعرف أول شيء مصادر البروتين، احتياجي وأنا عم بلعب الرياضة، واحتياجي وأنا ما عم بلعب الرياضة.
1: والمشكلة أنه في ناس بتزود الموضوع هذا، يعني هي بتأخذ احتياجها مثلا من البيض والدجاج، وكمان في نفس الوقت بتأخذ اللي هي البودرة تبع البروتين. هذا للناس اللي أنا بشوف مبالغ جدا فيه، يعني ما أنت ما تحتاج الكميات هذه كلها.
0: لما هي لما بتكون عم تلعب الرياضة حتصير مثل جون سينا.
1: لا احنا ما نبغى نوصل للاعبين كمان الاجسام ولا المصارع الحره.
0: انا كمان الاجسام، انا بدي اخذ بروتين زياده لاوصل لكمال الاجسام، بس انا شخص عم بلعب الرياضه لانه انا شخص صحي، اخذ احتياجي الطبيعي من مصدر. ترى بكبر مع 200 جرام دجاج مع 50 جرام جبنه بالليل، انا هيك قفلت احتياجي من البروتين لشخص طبيعي.
1: نعم
0: تمام. فالعالم للأسف مو فهمان هاي النقطة، بفكر أنه لازم أخذ بروتين عشان يصير صحي. البروتين جيد ولكن بيعمل تعب للكلى، كل ما أخذنا كمية أعلى كل ما تعبنا الكلى. نحن ما بدنا الكلى تتعب، الكلى بدنا إياها تكون عم تأدي وظيفتها صحيح بالأخير، لأنه بجسمنا ما بيتخزن البروتين إلا عن طريق العضلات. فإذا ما مرنت العضلات صح، أنا ليش أخذ بروتين كافي عالي؟ سوري، أخذ بروتين كافي.
1: طيب أستاذة رندا، يعني هل في أطعمة ومشروبات الناس بيعتقدوا إنها صحية لكن بينما الإفراط فيها ممكن تؤثر على، خلينا نقول، على البشرة والشعر؟
0: أكيد، مثل الأغذية اللي تكون مثلاً المشروبات مثلاً، بيقول لك اللي فيها شوارد، بتجي بتقول لك مثلاً أنا بدي أخذ كلهم شوارد. لا، ما لازم أخذ كلهم شوارد، كمان الزيادة من الفيتامينات المعادن الجسم.
1: نعم.
0: أخذت اليوم احتياجي فقط، الباقي كان صفر. كمان كل ما زودنا كمية من الشوارد، السموذي اللي بيكون فيه زي الكوكتيلات والقصص، إذا في بروتين عالي أنا بضر جسمي ما بفيده. فكل شيء باعتدال، أنا مبدئي باعتدال. أنت حابب تعرف كيف تخلي جسمك صحي وجسمك يستفاد من كل شيء، اعتدل 2-3 مرات إذا بدي أزيد بروتيني، السموذي 2-3 مرات في الأسبوع، يعني ما أخذ شيء بشكل يومي، بأخير جسمي يوم يحتاج كل شيء يوميا.
1: صح، يعني تنوع، خلينا نقول مثلا 2 مرات في الأسبوع. حتى الحلى ترى، يعني مثل ما هو أنت تشوفوه مضر، لكن الواحد ساعات يحتاج إنه هو يأكل حلى.
0: لا شوفي، أنا حالك على الحلى، الحلى في أشخاص متعودين ما بيقدروا بلا.
1: صح، يوميا
0: 100 جرام مع الوجبة، لانه جسمك لازم يستفاد منها، نفس الوقت يخليك تلبي، يعني زي ما نقول انه انت مدمنه حلا. فانا بقول لك خذي دائما الشوكولاته مع وجبه الفطور، منها تستمتعي، منها جسمك بيحرقها، وبنفس الوقت خلص اخذتي الحلا اللي انت بدك اياه. انت كيف؟
1: طيب دكتور استاذه، عفوا، يعني شرب كميات كبيره من الماء هل ممكن يضر يعني بالشخص؟ احنا دائما نقيسها انه اشرب 1 لتر في اليوم، يعني هل كل فعلا الكل لازم يشرب 1 لتر في اليوم، ولا هي بتختلف حسب الوزن، ولا في ناس ممكن لا تحتاج اقل من لتر اكثر من لتر؟
0: تمام، يختلف حسب الوزن وليس الوزن، حسب الجو، لأنه نحن نتعرض لدرجات كثير حرارة عالية، فلازم نضل عم نشرب ماء، نعمل تروية لجسمنا. في علامات الجوع بتجينا بتهاجمنا، فجأة بتحس حالك جوعانة، ولكن أنت جسمك بتكون واصل لمرحلة جفاف، فبيعطيكي هذا الشعور عشان تشربي مي، ولكن نحن للأسف بنروح ناكل. بيعتمد شرب الماء مو بس على الوزن، على جهدك. أنت مثلا خلال اليوم ما بتعملي شيء، بس أنا كنت أشرب مي هيك، لا، في مرحلة من المراحل ممكن لا سمح الله يصير عنا تسمم بالماء. إذا كنا عم نشرب كل شوي ماء، ممكن نصل مرحلة التسمم بالماء. ولكن يفضل دائما لتر و800 للرجال، ولتر لتر ونص للنساء، لأن نحن جسمنا مثلا ما بنطلع برا البيت كثير، ما نتعرض لدرجات حرارة كثيرة، فهي كمية كافية لنا. لأنه إذا كان الماء اللي بتشربيها، القهوة،

0: الشاي، العصائر، هي تعتبر اساسا مصادر مياه غير الفواكه والخضار، لانه كمان هذول مصادر مياه. تمام، ولكن احنا بنعتدل بشرب الماء لانه عم ناخذ اشياء اخرى.
1: نعم. طب بالنسبة يعني أستاذة رند للناس اللي بتاخذ، خلينا نقول إحنا السيدات، يعني كثير ما شاء الله الآن منتشرة إعلانات الكولاجين سواء كانت بودر ولا حبوب، كثير من السيدات بياخدوها، هل هي فعلا مجدية للبشرة والشعر ولا مجرد ترويج للمنتجات؟
0: الجسم مادتنا ما بتفهم إنه هذا كولاجين، المادة بتفهم هذا بروتين، فأي منتج بيدخل على صيغة كولاجين حيتم هضمه على انه بروتين وتحوله لحمض امينيه. هنستفاد منه لانه نحن بشكل عام لو اجينا حسبنا احتياجاتنا اليوميه من البروتين تعتبر غير كافيه. انا واحده قلت لك انا باكل بيضه، باكل يا دوب نص صدر دجاج، لما بتاخذ كولاجين تقولي الله استفدت. ايوه استفدتي، لان الجسم هضمه على انه ايش؟ بروتين. تمام؟
1: صح.
0: فلهيك مثلا ما بتاخذ احتياجها كافي من البروتينات وتلاقي استفادة عليه للكولاجين، ولكن هو بالأخير مجرد أعلان ودعاية، لأنه بالأخير أنت لو بتاخذي بروتينك الكافي، بتاخذي زيادة كمان من الكولاجين، ما حتحسي بالفائدة أو ما حتحسي بالنتيجة الجيدة.

0: نحن دائما لما بنراقب اخصائي التغذيه ولما بيجون على عياده بنقعد نسالهم اني انا عم بلعب رياضه، بس لما باخذ الهيستوري تبعها رياضتها غلط، اكلها غلط، ادويتها زياده، مكملاتها زياده. فانت لما تحس حالك صحي بتمنى انك تراجع اخصائي تغذيه عندك في المنطقه، تختار اقرب عياده فيها اخصائي تغذيه وتستشيره لانه هو حيساعدك اكثر. نفس الوقت لما تحس حالك انه انت صحي راجع اكلك، لانه مستحيل يكون اكلك صحي انت عندك مشاكل بالبشره.
1: اكيد.
0: فانت انه اكلك صحي راجع اخصائي تغذيه واستشيروا اخصائي التغذيه عندكم.
1: أكيد، يعني هي في النهاية يعني شكل البشرة والشعر هي خلينا نقول مؤشر لأنه أنت أكلك ومشروباتك وأسلوب حياتك عموما اللايف ستايل غير صحي.
0: صحيح، وخصوصي اللي داخل على المعدة هو اللي حيظهر البشرة مرآة الجسد.
1: أكيد.
0: اللي حتظهر تمشي تستخليه هتلاقي بشرتك.
1: أكيد. يعطيك العافية أستاذة رند بدوي أخصائية التغذية، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: يا أهلا بكم.
2: لمسة جمال على جدة اف ام.
1: وبكذا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحر. إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة اف ام.

0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون تتألق بحصد الجائزة الأولى للبرامج الرياضية عن برنامج رحلة التحدي في ختام المهرجان العربي بتونس. موسم الرياض يعلن انطلاقة نسخته الاستثنائية لعام 2026 في 21 من أكتوبر المقبل لعشر أسابيع من الإبهار. جدة تتأهب لاستضافة النسخة الأولى من معرض البحر الأحمر لليخوت في أكتوبر 2026 كوجهة عالمية فاخرة جديدة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنتزع المركز الأول عالمياً في المسابقات الدولية للطائرات بدون طيار بأمريكا. دراسة علمية تفاجئ العالم بأن استنشاق رائحة القهوة الطازجة لخمس دقائق فقط كفيل لتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج دون كافيين.
0: في 60 ثانية. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال الان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. مع بداية هذا الأسبوع نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كذلك مستمعينا نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @جدة_radio وعبر تطبيق سعودي راديو بلس لمتابعة برنامج تجوال وجميع برامج إذاعة جدة، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. معكم من الإعداد عبدالعزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: نبدا معكم جولتنا باستعراض سريع لابرز واهم عناوين الاحداث. برعاية امير منطقة الرياض، الهيئة العامة للاوقاف تنظم اللقاء الدوري للقطاع الوقفي 2026. برعاية امير منطقة المدينة المنورة، انطلاق المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية. برعاية أمير منطقة حائل، انطلاق مهرجان مدينة الروضة للتمور 2026. أمير نجران يوجه بدراسة إقامة مزاد سنوي للبن بالمنطقة. بدعم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الإعلان عن إقامة معرض البحر الأحمر لليخوت في جدة. تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق موسم الرياض 2026 في 21 من أكتوبر. اختتام المؤتمر الدولي الأول للقرنية والمياه البيضاء وتصحيح الإبصار بجدة. اليوم بدء التسجيل العيني ل 36 ألف عقار في منطقتي الشرقية وحائل. مركز الملك سلمان الاجتماعي يحتفي باليوم الوطني عبر برامج متنوعة وسط حضور ومشاركة لعدد كبير من الزوار. أخيراً مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة مدد في جمهورية السودان.
2: تجوال على جدة اف ام.

0: تستعد ينبع يومي الثلاثاء والأربعاء لاحتضان فعاليات ثقافية ووطنية احتفاء باليوم الوطني السعودي بتنظيم من المركز الثقافي بالهيئة الملكية بينبع وبالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، وتتضمن محاضرة ومعرضا فني وفعاليات موجهة للأطفال. وللحديث أكثر عن هذه الفعاليات الثقافية والوطنية التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء احتفاء باليوم الوطني السعودي وما تتضمنه من برامج ومحاضرات وأنشطة موجهة لمختلف فئات المجتمع، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف مشرفة مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بينبع الدكتورة منى يوسف الغامدي. أهلا وسهلا فيك دكتورة منى في برنامج تجوال على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم وايامكم كلها للوطن، حياكم الله.
0: الله يحييك دكتورة، سعيدين بسماع صوتك مرة اخرى.
1: وانا اسعد في هذه الايام الجميلة التي نحتفي بها بالوطن وباسم مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الذي هو الذي ينظم هذه الفعاليات بالتعاون وباستضافة من الهيئة الملكية بينبع.
0: نعم.
1: نحن اعتدنا من سنوات يعني ما يقارب 20 عاما ولله الحمد، وأنا أمثل المركز في محافظة ينبع وفي منطقة المدينة المنورة في كل الأيام الوطنية. نحن لنا يعني مشاركات نشارك بها كل أفراد المجتمع تعبيرا عن حب الوطن وتعزيزا للقيام الوطنية.
0: طيب دكتورة، حدثين عن أبرز الفعاليات التي ستشهدها ينبع يومي الثلاثاء والأربعاء احتفاء باليوم الوطني السعودي.
1: نحن أعلننا في مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري قبل ما يقارب الشهر عن مسابقة وطنية تطوعية لاستقطاب الفنانين

0: والفنانين والفنانات والطلاب والطالبات من كل المراحل التعليمية والحرفيين والحرفيات والأدباء والمثقفين والمفكرين وأيضا هواة التصوير الفوتوغرافي، وربطنا هذه الفعاليات بعام الذكاء الاصطناعي الذي اعتمدته الدولة في وزارة الثقافة بتسمية هذا العام بعام الذكاء الاصطناعي. بمجرد الإعلان بدأت المشاركات تتوافد، وضعنا بريد إلكتروني مخصص لهذه المسابقة التطوعية. أيضا هناك ساعات عمل تطوعي معتمدة في المنصة الوطنية للتطوع، وبذلك المركز يزيد من مؤشرات العمل التطوعي وثقافة العمل التطوعي. وما أجمل أن يكون لنا بصمة في هذه الأيام الوطنية، يعني المشاركات تعبر حقيقة عن حب الوطن باللوحة، بالفن التشكيلي، بالتصوير الفوتوغرافي، بالأفلام الوثائقية، بالشعر، بالمقالات، بالقصص، كل هذه بالتصاميم الإنفوغرافيك. كل هذه المشاركات المتنوعة ستكون حاضرة بمشيئة الله، وأنا سأقدم محاضرة وأمسية وطنية تستعرض شخصية الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، حتى نصل إلى شخصية الملك سلمان المهتم بالثقافة والفكر والعصر الذي نعيشه في ظل رؤية 2030 وتسليط الضوء على الشخصية الملهمة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
1: جميل ما شاء الله. طيب دكتورة، ما الذي يتضمن برنامج اليوم الأول، وما هو أبرز ما ستتناول المحاضرة عن تاريخ الوطن وإنجازات رؤية 2030؟
0: الأمسية سوف تكون عن رؤية وطن في ظل عام الذكاء الاصطناعي. سأبدأ حديثي في هذه الأمسية عن شخصية الملك عبد العزيز. وهذا الرجل الذي نستحضر في يوم الوطني هذه الحياة التي نعيشها اليوم، حتى نزداد في إعجابنا بهذه الشخصية الملهمة والمؤمنة بأن الله عز وجل دوما معنا عندما نعتمد عليه، أنه هو الله سبحانه وتعالى الذي وحد هذه الأرض على يد الملك عبد العزيز. ثم ننتقل إلى منجزات رؤية 2030 خلال عقد من الزمان، لأنه إحنا احتفلنا بعشر سنوات للرؤية، ونريد أن نربطها بعهد الملك سلمان وبعراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. على هامش هذه الأمسية حيكون في معرض فني. المعرض الفني هذا فيه لوحات عن القيادة، وأيضا هناك لوحة مهمة جدا تستحضر دور المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، فإحدى فنانات ينبع رسمت صورة لولي العهد وهو يحتضن الكعبة المشرفة والمسجد النبوي في صورة يعني تنشر للعالم بدون كلام نحن خدام الحرم. أنا هذه الصورة للفنانة عائشة أبو العلا فنانة الوطن التي أطلقت عليها الفنانة الوفية. يعني أنا حقيقي ممتنة لهذه الفنانة، وأمامي لوحة أنا أتكلم معاك الآن، لوحة تصور جراحي الصقر وشعار السيفين والنخلة والجزيرة العربية بكل معالمها، من فنانة من محافظة بدر تتحدث عن دور الجنود البواسل في حماية.
1: يعني كنا نتمنى لو ترسلي لنا الصور دكتورة حتى لو على الواتساب، وكنا حطيناها أمام الكاميرا حتى يشوفوها المستمعين.
0: الآن أرسلها بعد نهاية اللقاء وتنشروها عندكم في حساب إذاعة جدة، لأني فخورة ببنات الوطن. أنا أريد أن أرسل رسالة لعبر الأثير. هذا دور المرأة اليوم. الدولة أعزها الله مكنت المرأة، والمرأة اليوم تقول نحن قادرات بنات السعودية أن ننقل للعالم مصدر فخرنا واعتزازنا بقيادتنا الرشيدة، بهذا الوطن العظيم، بهذه السعودية العظمى، في كل موقع، سواء كنا في التعليم أو الصحة أو جنودنا على الحدود أو أيضا في مدارسنا في جامعاتنا. أنا من منسوبات التعليم، وفخورة جدا أنني بالكلمة بالصوت بعملي في مركز الملك عبد العزيز التواصل الحضاري مع عملي في وزارة التعليم أقول لوطني هذا أقل ما ممكن أن أقدمه لك يا أعز الأوطان.
1: الله يسعدك يا دكتورة. طيب برنامج اليوم الثاني كلمينا عنه، ماذا يتضمن؟

0: الذي أعد للأطفال من قصص وطنية وورش عمل أو ورش تلوين؟
1: في العام الماضي كان عندي تجربة لأول مرة في حياتي.
0: نعم.
1: كنت أقوم بدور الحكواتي مع وزارة الثقافة ومع الشريك الأدبي في تقديم قصة للأطفال، وهي من قصص أيضا مركز الملك عبدالعزيز التواصل الحضاري، وتتحدث عن الانتماء الوطني. فوجدت أنها تجربة جديدة بالنسبة لي، ولكني أعمل الآن في مجال الطفولة المبكرة.
0: نعم.
1: فقلت ليه ما أكرر هذه التجربة وأكون الحكواتي يوم الأربعاء مع الأطفال. بالإضافة أنه عندنا يعني رسومات للمملكة العربية السعودية، وأيضا أنا أحب الخط العربي.
0: جميل.
1: بالخط أحب وطني، أكتب اسم الملك سلمان، أكتب اسم ولي العهد محمد بن سلمان، والطفل هو من يحاكي هذه الكلمات المكتوبة ويلونها ثم يعلقها ويفرح بها ويتصور مع، يعني نلتقط له صورة تذكارية مع اللوحات. وأيضا أريد أن أنقل هذه الصورة للعالم، الأطفال يحتفون بالوطن.
0: نعم نعم، ويعرفون ما هو معنى الانتماء والوطن. طيب دكتورة، كيف تسهم الهيئة الملكية بينبع والمركز الثقافي بالتعاون طبعا مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في دعم هذه الفعاليات الثقافية والوطنية؟
1: من هذا المنبر أيضا أشكر الهيئة الملكية بينبع، بدءا من الرئيس التنفيذي وكل موظفي الهيئة الملكية. بمجرد أن أطلب الشراكة معا وأن نقيم الفعاليات معا، يقومون بالترحيب وفتح كل المرافق الخاصة بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، هذه المدينة التي تمثل الرافد الاقتصادي القوي في المملكة العربية السعودية. نحن هنا في ينبع من كل أبناء الوطن من كل مناطق المملكة، نعيش على ثرى هذه الأرض. قلت لك منذ أكثر من 20 عاما، وأنا أقيم هذه الشراكة مع الهيئة الملكية وأقيم الفعاليات في مرافق الهيئة الملكية بينبع، ولك أن تتخيلي كل الإمكانات يتم توفيرها من الأمن ومن المرافق ومن الصوتيات والإعلانات، كل هذه يعني الدعم اللوجستي يتم توفيره من أجل أن تظهر هذه الفعاليات الوطنية في أبهى وأجمل صورة في أقوى المرافق في المملكة العربية السعودية في الهيئة الملكية.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب دكتورة، في ختام حديثنا نود أن نعرف منك ما هي رسالتك للمجتمع ودعوتك للجمهور طبعا كذلك للحضور والمشاركة في فعالية يومي الثلاثاء والأربعاء؟
1: دعوة للحضور، نحن عندما نحضر هذه الفعاليات الوطنية، عندما نشارك في هذه الفعاليات، نضع بصمة قوية في قلب كل مواطن ومواطنة، في قلب كل طفل وطفلة، كل أم كل أب لابد أن يفخر بأنه ابنه يشارك في هذه الفعاليات، كل معلم كل معلمة كل مدير ومديرة لمدارس في المملكة العربية السعودية. هذه الفعاليات الوطنية هي لتعزيز القيم الوطنية. نحن نعلم في وزارة التعليم من أهم ما نركز عليه موضوع القيم، وأهم قيمة هي قيمة الانتماء الوطني.
0: نعم.
1: والاعتزاز بالهوية الوطنية. أعتقد أنه هذه فرصة أني أشوف عدد كبير من الحضور ليشاهد كيف سنعبر بهذه اللوحة، بهذه الكلمة، بهذه القصيدة. وأنا أيضا في مقالاتي الوطنية التي أنشرها في كل الصحف السعودية ولله الحمد أعبر عن هذا الفخر بأنني سعودية.
0: الله يسعدك دكتورة، يعني فعلا ذكرت أنه هذا يعني عام الذكاء الاصطناعي، فعلا يعني لوحظ بشكل كبير، يعني الإعلانات والحملات يعني التي تشجع على الانتماء وعلى الوطنية وعلى كيف تعرف أنك سعودي ولا كيف تعرف أنك في السعودية، أو السعودية إيش تعني لك لو كانت مثلا شخص من أهلك. فعلا ما شاء الله يعني تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل جدا جميل في إيصال صور أكثر من رائعة، يعني فعلا كنت أحس بفخر وأنا يعني أتفرج على هذه الصور، كنت أحس بي يعني مبتسمة، كنت أحس فعلا أنه والله الكلام صح. مثلا يعني لو نتكلم في بعض المناطق، مثلا المنطقة الفلانية خالتك الحنونة، المنطقة الفلانية أمك كذا، أبوك، عمك، خالك، جدك، فعلا فعلا الوطن الحمد لله على نعمة الوطن، على نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن، الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. فعلا المدارس بتحتفل، كل مكان يعني المملكة كلها تحتفل من مواطنين ومن مقيمين بهذا اليوم العظيم. نشكرك جزيل الشكر لوجودك ولتسليطك الضوء على هذا الموضوع، الدكتورة منى يوسف الغامدي، مشرفة مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بينبع. يعطيكي ألف عافية دكتورة.
1: شكرا لإذاعة جدة، شكرا للإعلام السعودي الذي يسلط الضوء على كل هذه المشاعر الوطنية لننقلها للعالم كله، كم نحن فخورون بهذا الوطن العظيم.
0: الله يسلمك واجبنا دكتورة، شكرا لك، مع السلامة.
1: مع السلامة. تجوال على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: متشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا.
8: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
9: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
10: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
11: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة، ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعنا الكرام، الآن نستمع إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونيابة عن حفظه الله شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
4: الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، برعاية كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ونيابة عن مولاي أعلن على بركة الله افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27، فأهلا وسهلا بالأشقاء في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبالتوفيق لكل منتخبات المشاركة.
3: وإلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شارك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حلقة نقاش رفيعة المستوى، وأكد معالي أن المملكة العربية السعودية دائما في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية وحاضرة في صناعة القرار الإنساني. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81 والتي عقدت في مدينة نيويورك. معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيع.
5: المملكة العربية السعودية كعادتها دائما في مقدمة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية، وكذلك حاضرة في صناعة القرار الإنساني وتحديد أولويات الإنسانية، وأن تكون مبادرة في مبادرات جديدة تجعل الأثر على الأرض أكبر، وكذلك إعادة هذه المجتمعات إلى أولا الاستقرار. لذلك المملكة العربية السعودية في الحقيبة السياسية التي تقودها وزارة الخارجية تعمل جهود ضخمة جدا لمنع الصراعات وكذلك إيجاد الحلول للصراعات لتخفيف الضغط على المجتمعات، كما أن المملكة في المجال الإنساني تحاول فتح المعابر والدخول للمجتمع الذي ليس له ذنب أنه في دولة فيها صراعات لتخفيف المعاناة الإنسانية. جهود ضخمة جدا ونناقشها، المهم جدا للمجتمع الدولي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس. حصد البرنامج الإذاعي رحلة التحدي والمذاع عبر إذاعة جدة على الجائزة الذهبية وبالمركز الأول، والذي يعده ويقدمه الإعلامي مصطفى بخش، وذلك ضمن المسابقات الإذاعية الرئيسة. والمملكة إذ قطعت مساحات طويلة ونافست كثير من جميع المجالات التقنية. مدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج عبد الرحمن الهزاع.
6: بحمد الله المملكة العربية السعودية قطعت مساحات طويلة ونافست كثيرا في جميع المجالات التقنية وسواها، ولكن من يعرف بهذه الإنجازات ومن يشرحها للآخرين لابد من نوافذ يطل من خلالها المتلقي. تأتي قناة الإخبارية أحد هذه النوافذ التي نجحت وبكل جدارة.
3: كما حظي المعرض التكنولوجي وسوق الإنتاج وتوزيع المحتوى المصاحب للمهرجان حظي بمشاركات واسعة من الشركات والمؤسسات. رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي:
7: من خلال المعرض التكنولوجي وسوق الإنتاج نحاول أن نعطي فرصة كبيرة في عمل تطوير للصناعة الإعلامية، وأن نكون المنطقة العربية أيضا من المناطق المتقدمة عالميا في مجال الإعلام.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن الجولة الإخبارية إلى أهم الأخبار والأحداث لهذا اليوم. زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة اليوم سفينة أرويا كروز التابعة لشركة كروز السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وكان في استقبال سموه الرئيس التنفيذي المكلف للشركة طه ناظر. واطلع سموه خلال الزيارة على مرافق السفينة

0: وما تقدمه من تجارب سياحية وترفيهية متنوعة، إذ تضم 1678 مقصورة ومنطقة خزامة الفاخرة ومتاجر للتسوق ومنتجعا صحي ومناطق مخصصة للأطفال، إلى جانب عروض ترفيهية محلية وعالمية. وشملت جولة سموه مسرح أرويا وصالة كبار الشخصيات والفيلا الرئاسية والمجلس، إضافة إلى مركز قيادة السفينة حيث اطلع على أنظمة الملاحة والتشغيل. وفي ختام الزيارة تسلم سموه هدية تذكارية من الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، والتقط الصورة الجماعية مع أفراد طاقم السفينة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بدراسة إقامة مزاد سنوي للبن بالمنطقة لإبرازها بوصفها إحدى مناطق إنتاج البن في المملكة وتعزيز حضورها في قطاع البن والزراعة النوعية. جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للبن ناصر بن عبد الله الصقور، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني. وأكد أمير نجران أهمية العمل على الأهداف المرجوة من إقامة المزاد وإيجاد سوق تنافسي للجودة وتشجيع المزارع على تحسين أسلوب الزراعة، إضافة إلى استقطاب مزارعي ومنتجي البن من مختلف مناطق المملكة المنتجة، ويتيح لهم تقديم أفضل محاصيلهم ضمن آلية منظمة للتقييم والعرض والمزايدة، وذلك بالتزامن مع استقطاب كبار المستثمرين لقطاع البن من داخل المملكة وخارجها.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: يعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته 12 خلال الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين. وانطلق هذا المحفل التنموي الذي تنظمه غرفة الرياض منذ نحو ربع قرن ليتوج بوصفه أهم منتدى اقتصادي في المنطقة، إذ تمارس عبر تنظيم المنتدى أحد أبرز أدوارها بوصفها ممثلا وممكنا للقطاع الخاص ورافدا أساسي لصياغة وصناعة القرار الاقتصادي. وتأتي هذه النسخة لتتوج مسيرة حافلة قدم خلالها المنتدى على مدار دوراته السابقة التي بلغت 11 دورة، 57 دراسة علمية صدرت عنها 384 توصية ومبادرة أسهمت بفاعلية في اتخاذ قرارات تنموية واقتصادية مهمة في المملكة. وشهدت مسيرة المنتدى تنظيم 157 ندوة وورشة عمل وإصدار 20 نشرة إلى جانب 122 حلقة نقاش، حيث شكلت هذه الفعاليات منصات حيوية لتبادل الآراء والمواءمة بين تطلعات القطاع الخاص وتوجهات الاستراتيجية للدولة، مما أسهم في بناء أرضية صلبة من التوافق حول القضايا التنموية الملحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعي الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. منشآت تنظم أسبوع التعليم بمشاركة 40 جهة لاستعراض فرص الاستثمار وتمكين رواد الأعمال. جامعة أم القرى تستعرض مسيرة الوطن في جلسة إثرائية بعنوان اليوم الوطني تاريخ وأمن وعمران. جمعية مساجد الطرق تستعرض منجزاتها في العناية ببيوت الله. مطارات جدة تعلن بدء التشغيل التدريجي للصالة رقم 4. تقني القصيم يطلق أكثر من 5300 فرصة تدريبية مجانية احتفاء باليوم الوطني السعودي. أخيرا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيا

0: إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على حائل القصيم والحدود الشمالية، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة والشرقية.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، مع تلويحة الوداع لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: السر بكبسة سر.
5: تخيل أنك لابس سماعات أو مشغول وما انتبهت لجرس الباب. إذا جهازك يدعم نظام iOS، في ميزة اسمها التعرف على الأصوات. تقدر تخلي الجهاز ينتبه لأنواع معينة من الأصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الإنذار، بكاء طفل، أو حتى أصوات منزلية معينة. وإذا تعرف على الصوت يرسل لك تنبيه. الميزة أصلاً مصممة ضمن تسهيلات الاستخدام، لكن كثير من الناس ما يعرفوا أنها موجودة أصلاً، وطبعاً ما نعتمد عليها بدل أجهزة الإنذار أو أنظمة السلامة، لكن كتنبيه إضافي ذكي جداً. يعني جهازك مو بس يسمعك لما تكلمه، ممكن ينتبه للي يصير حولك بكبسة زر.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
2: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو، استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون تتألق بحصد الجائزة الأولى للبرامج الرياضية عن برنامج رحلة التحدي في ختام المهرجان العربي بتونس. موسم الرياض يعلن انطلاقة نسخته الاستثنائية لعام 2026 في 21 من أكتوبر المقبل لعشر أسابيع من الإبهار. جدة تتأهب لاستضافة النسخة الأولى من معرض البحر الأحمر لليخوت في أكتوبر 2026 كوجهة عالمية فاخرة جديدة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنتزع المركز الأول عالمياً في المسابقات الدولية للطائرات بدون طيار بأمريكا. دراسة علمية تفاجئ العالم بأن استنشاق رائحة القهوة الطازجة لخمس دقائق فقط كفيل لتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج دون كافيين.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. في عالم يشهد تحديات متسارعة ومخاطر متنوعة، أصبحت إدارة الأزمات والطوارئ ضرورة لا غنى عنها لحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرار الحياة والخدمات. الأزمات لا تبدأ لحظة وقوعها، بل تسبقها مؤشرات واستعدادات وخطط تحدد حجم القدرة على مواجهتها وتقليل آثارها. تظهر الأرقام والتجارب الدولية أن التخطيط الاستباقي يقلل الخسائر البشرية والمادية بنسب حاسمة، فوفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الأزمات والكوارث، تسببت الكوارث الطبيعية والأزمات جراء النزاعات في خسائر اقتصادية عالمية تجاوزت 2.97 تريليون دولار خلال العقدين الأخيرين، كما تؤكد تقارير البنك الدولي أن كل دولار واحد يستثمر في الجاهزية والوقاية قبل وقوع الأزمة يوفر ما بين 4 إلى 7 دولارات من أضرار وخسائر التعافي المستقبلي. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نسلط الضوء على إدارة الأزمات والطوارئ أثناء الكوارث والحروب، ونتناول أهمية الجاهزية المسبقة ودور الفرد والمجتمع وخطورة الشائعات وأهمية العلم والتقنية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستعداد والاستجابة للمخاطر. للحديث حول هذا الموضوع معنا اللواء الركن المتقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية واتخاذ القرار تحت الضغط. ضيفنا لديه خبرة مهنية تمتد ل3 عقود. حياك الله لواء سلطان. في البداية، ما قبل الأزمة؟ كيف نفهم الخطر ونقرأ المؤشرات والنذر؟ عادة ما نحس بالأزمة إلا إذا وقعت وبدأنا نرى آثارها، لكن هل الأزمة فعلا تبدأ في تلك اللحظة أو أنها تبدأ قبلها وكانت هناك إشارات ربما لم ننتبه لها؟
2: يا هلا وسهلا أخوي عزام، بالأخوة المستمعين والمستمعات في إذاعة جدة، حياكم الله. في بداية هذا اللقاء طال عمرك أحب نوصل الفكرة من بدايتها، وهي أن الأزمة في الغالب ما تبدأ يوم نشوف نتائجها، تبدأ عادة قبل ذلك. في كثير من الأزمات تكون في إشارات، إما خلل يتكرر أو تحذير ما أخذناه بجدية، أو معلومة مثلا ما ربطناها بالصورة الأكبر، أو كذلك خطر عرفنا لكن قل احتمال حدوثه. وأنا أشبهها بشيء بسيط وهو مثل الدخان. الدخان في كثير من الأحيان يسبق الحريق، لكن إذا انتظرنا النار حتى تتحرك فقد خسرنا جزء كبير من وقت الثمين. لذلك إدارة الأزمات ما تبدأ من غرفة العمليات بعد وقوع الحدث، تبدأ قبلها من الوعي وقراءة المؤشرات وكذلك الاستعداد.
1: نعم. طيب لواء سلطان، اليوم نحن نعيش وحولنا مخاطر كثيرة وبشكل يومي، ومع ذلك ليس كل خطر يتحول إلى أزمة. متى نقول الموضوع تجاوز كونه خطر عادي وأصبح أزمة تحتاج إلى تدخل وإدارة مختلفة؟
2: بشكل بسيط أخوي عزام، الخطر شيء ممكن يحدث، أما الأزمة فهي موقف بدأ يتجاوز قدرتك الطبيعية على التعامل معه، ويحتاج ذلك إلى قرارات وإجراءات غير اعتيادية. خلنا نأخذ مثال بسيط في هالجانب. انقطاع الكهرب في مبنى لدقائق معينة مثلا، قد يكون للمطلع عطل عادي، لكن إذا امتد وتأثرت من خلال المستشفيات واتصالات وكذلك إشارات مرور وخدمات أساسية، ما عاد هنا يعتبر كمجرد عطل، أصبحت عندنا هنا آثار متداخلة. وهذه نقطة مهمة، حجم الأزمة مو دائم في حجم الحدث نفسه، أحيانا في سلسلة الأثار اللي يسببها هذا الحدث.
1: دائما نقول لواء سلطان لابد أن نكون مستعدين قبل الأزمة، لكن يمكن الآن كل واحد في باله سؤال، كيف أعرف أني فعلا مستعد؟ وكيف تعرف جهة أو مؤسسة أنه خطتها راح تنجح وقت الأزمة وليس فقط أنها موجودة على الورق؟
2: شيء جميل، وجود الخطة لا يعني بالضرورة وجود الجاهزية. بالنسبة لي هنا سؤال بسيط في هالجانب هذا، لا بد أنك تسأل هل جربت خطتك قبل ما تحتاجها؟ دائما التمارين والمحاكاة مو هدفها تثبت أن كل شيء يكون هنا ممتاز، بالعكس نبيها تكشف الأخطاء في وقت نقدر نصلحها فيه. وعندنا في المملكة العربية السعودية مثال واضح على فكرة الاستعداد قبل الحدث، مثل المنصة الوطنية للإنذار المبكر. الفكرة أنك ما تنتظر الخطر حتى يصل للناس، وإنما تستخدم هذه التقنية لتحذيرهم وتوجيههم في الوقت المناسب. الجاهزية الحقيقية مو ملف على الرف، إنما هو جاهزية تعرف الأدوار وتجرب الخطط وتكسب أكبر قدر ممكن من الوقت قبل الأزمة.
1: نعم، يمكن البعض يسأل ويقول عندنا جهات مختصة ومدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمات والطوارئ، أنا كفرد ما هي علاقتي؟ ليه لابد أن أكون مستعد؟ تصرف شخص واحد أو أسرة أو مجتمع ممكن يفرق في نجاح إدارة الأزمة؟
2: أكيد بالطبع يفرق، يمكن حتى يكون أكثر مما تتخيل أخوي عزام. يعني مثلا أنا كفرد مو مطلوب مني أكون رجل إنقاذ، لكن مطلوب أعرف دوري وحدودي، ألتزم بالتعليمات، أعرف مخارج الطوارئ، ما أتجمع في موقع الحدث ولا أعطل فرق الإنقاذ. حتى الأسرة لازم تعرف إذا تفرقنا وين نجتمع، من يساعد الطفل أو كذلك كبير السن، وإذا تعطلت وسائل الاتصال وش المطلوب وش الخطوة اللي بعدها. لذلك الفرد الواعي مو متفرج على إدارة الأزمة، هو أصلا جزء من نجاحها.
1: نعم، طيب سعادة اللواء، استعدينا وضعنا خطط وعرف كل فرد دوره بالضبط، جاء اليوم اللي ما أصبحنا فيه نتكلم عن احتمال وقوع أزمة، وقعت كارثة أو أزمة سواء كانت طبيعية أو صناعية أو نتيجة لنزاعات، اليوم الناس أو في تلك اللحظة الناس أمام حدث حقيقي، في اللحظات الأولى من أين نبدأ في إدارة الأزمة؟
2: هنا أخوي عزام المعادلة تتغير، أصبح أمامنا إنسان ووقت ومعلومة وكذلك قرار. أول شيء نفهم ماذا حدث ونحمي الإنسان، وش حجم الحدث، وين الخطر، ومن المهدد، وكذلك الخطر هل انتهى أم ما زال مستمر. في نفس الوقت ما نقدر ننتظر حتى تكتمل الصورة 100%، الأزمة ما تعطيك نوعا من الرفاهية، لذلك اتخذ أفضل قرار بالمعلومة المتاحة، أولا تحمي الأرواح ثم تحدث قرارك كلما تضحت لك الصورة.

0: أستاذنك لواء سلطان وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.
3: نقاش على جدة أف أم.
4: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة الأزمات والطوارئ أثناء الكوارث والحروب. ضيفنا اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، الآن في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو ناتجة عن حادث صناعي أو اعتداءات، في الدقائق الأولى ربما تكون الصورة غير واضحة والمعلومات ناقصة والشائعات كثيرة، في المقابل كل دقيقة لها قيمتها. ما هو أول شيء لازم نعرفه في هذا الوقت، وأول شيء لابد أن نقوم به؟
5: شيء جميل أنك ذكرت كلمة الوقت. اللحظات الأولى عندك شيئين اثنين يتسابقون، وهما الخطر والوقت. لازم بسرعة تبني صورة للموقف، أين وقوع هذا الحدث، وكذلك ما هو نطاقه ومن المتضرر، وهل من الممكن يمتد ولا لا. بالتوازي فيه شيء ما ينتظر، وهو إنقاذ الأرواح وحماية الموجودين في دائرة الخطر. فإدارة اللحظات الأولى هي توازن، تعرف بالقدر اللي يسمح لك أن تتصرف فيه بسرعة، وتستمر أيضا بتحديد قرارك في كل معلومة جديدة.
4: طيب لو أخذنا أصعب لحظة بعد وقوع الكارثة، لدينا أرواح تحتاج إلى إنقاذ، وأيضا مصابين يحتاجون إلى علاج، ومواقع متضررة وخدمات ربما توقفت أو تكاد تتوقف، وموارد مهددة. كيف نرتب الأولويات وسط كل هذا، ومن يحدد بماذا نبدأ؟
5: هنا تظهر الصعوبة أخويا الزعم. أحيانا ما تختار بين شيء مهم وغير مهم، تختار بين أشياء كلها مهمة. الأولوية حماية الأرواح وتقليل الخسائر، وبعدها تسأل وين الخطر الأكبر، وين التدخل اللي الآن يصنع أكبر فرق، وش الشيء إذا تأخرنا فيه ممكن يكون هناك تضاد لأثاره. وهنا تظهر أهمية القيادة الواضحة، لأن وقت الكارثة مو وقت تسأل من صاحب القرار. وأحيانا أصعب قرار للقائد مو وش نسوي، إنما وش اللي راح تقدم الآن، وش راح تؤجل ولماذا.
4: طيب في الكوارث الكبيرة لواء سلطان تكون في أكثر من جهة في الميدان، من قطاعات وفرق مختلفة، وكل جهة عندها مسؤوليتها. كيف يتحول هذا العدد من الجهات إلى منظومة واحدة تتخذ قراراتها وتتحرك بتناغم، بدلا من أن تصبح متنافرة وغير قادرة على خلق زخم واحد تجاه حل هذه الأزمة؟
5: هنا يظهر لنا قيمة التكامل قبل الكارثة، مو التعارض أثناءها. كثير من الأحيان كل جهة ممكن تكون ممتازة في تخصصها، لكن إذا كان كل جهة تعمل بصورة مختلفة من الممكن راح يكون عندك جهد كبير، والنتيجة راح يكون أقل من المتوقع. فنجاح إدارة الكارثة ما يقاس بعدد الجهات الموجودة، يقاس بقدرتها على العمل كمنظومة واحدة. وعندنا في المملكة العربية السعودية نموذج نشوفه كل عام في موسم الحج. الحج مو أزمة، لكن إدارة هذه الحشود الكبيرة في مكان وزمن محددين يحتاج جهات كثيرة تعمل بتنسيق عالي ومعلومات لحظية وتقنيات تدعم القرار. وهنا يضح الفكرة، قوة المنظومة مو في كل جهة لوحدها، قوتها في تكامل هذه المنظومة.
4: نعم، أحيانا ربما نتصور أن السيطرة على الكارثة تعني إيقاف الخطر فقط، لكن الناس في الوقت نفسه تحتاج إلى خدمات، مستشفيات ومياه وكهرباء واتصالات وطرق وخدمات أساسية. كيف يمكن أن تدار الأزمة وتحمى الأرواح وفي الوقت نفسه نحافظ على استمرار حياة الناس والخدمات المقدمة لهم؟
5: السيطرة على موقع الحدث لا تعني بالضرورة أن الأزمة انتهت، حتى ولو أنك احتويت الخطر، لكن إذا توقف مستشفى أو انقطاع المياه والاتصالات من الممكن راح تبدأ لك أزمة جديدة ناتجة عن الأزمة الأولى. لذلك ما نتعامل مع فقط مع الحدث، نتعامل مع استمرارية الحياة حول هذا الحدث. في الكارثة ما يكفي أنك تنقذ إنسان من الخطر المباشر، لازم تحافظ قدر الإمكان على الخدمات اللي يحتاجها حتى تستمر حياته.
4: طيب، ممكن يكون عندك خطط ممتازة، لواء سلطان وفرق مدربة وغرفة عمليات تعمل بكفاءة، لكن في المقابل هناك آلاف أو ربما ملايين الناس، وكل شخص ممكن يتصرف بطريقة مختلفة لحظة الخوف، لحظة وقوع الأزمة. إلى أي درجة ممكن سلوك الناس يساعد في احتواء الكارثة أو يفاقمها؟
5: من الممكن أنك تدير الميدان باحترافية، لكن إذا الناس ما تعرف إيش تسوي وتحركت بدافع الخوف، من الممكن راح يتولد عندك ضغط جديد. الفرق هنا يصنع الوعي قبل الخوف. هل تعرف وين تروح؟ هل تلتزم بالتعليمات؟ هل تعرف متى تساعد ومتى تترك المهمة للمختصين؟ والمجتمع الواعي في ذلك مو مجرد متلقي للخدمة، هو جزء من قدرة هذا المجتمع على الصمود أمام الكارثة.
4: نعم، موقف الإنسان وقت الأزمة اللي غالبا يكون خائف ومرتبك، ويكون أمامه أيضا وقت ضيق ربما ثواني يقرر فيها ما الذي سيفعله حيال نفسه، حيال أسرته، حيال جيرانه، ما وش الشيء اللي يخلي شخص يتصرف بشكل صحيح وشخص آخر يتصرف بطريقة ممكن تعرضه أو تعرض غيره للخطر؟
5: أول شيء أخي عزام لازم نعترف في نقطة مهمة، وهي أن الخوف وقت الخطر طبيعي عند الإنسان. ما تقدر تطلب من الإنسان أنه ما يخاف، لكن نقدر نساعدك كيف يعرف وكيف يتصرف وهو خائف. والفرق غالبا يصنع الشيء اللي يتعلم قبل الأزمة. إذا عرف وش يسوي وين يروح ومن يتبع، هنا تقل مساحة الارتباك. فالوعي والتدريب ما يلغي الخوف لكنه يقلله.
4: طيب، أنا شخص عادي وقعت حولي كارثة لا قدر الله، من الطبيعي لواء سلطان أنه يكون تفكيري بنفسي وأسرتي كأولوية، لكن في الوقت نفسه أنا جزء من مجتمع كبير يتعامل مع الحدث. ما هو الدور الحقيقي اللي أستطيع أن أقوم به بحيث أساعد من غير ما أتدخل بطريقة تعطل فرق الإنقاذ أو تزيد الموقف صعوبة؟
5: أول دور لك تحمي نفسك ومن معك وتلتزم كذلك بالتعليمات، لأن آخر شيء نحتاجه أن الشخص اللي جاي يساعد بحسن نية يتحول إلى شخص يحتاج إلى إنقاذ. إذا عندك تدريب مثلا ومهارة مطلوبة، شارك من خلال القنوات المنظمة. لكن إذا ما عندك لا تتجمع ولا تعطل الطرق، ولا كذلك لا تنشر أي معلومة غير مؤكدة. المساعدة مو دائم أنك تكون في الصف الأول، أحيانا الالتزام نفسه والالتزام نوع من المساعدة.
4: نعم، في الكوارث نرى قطاعات مختلفة تتحرك بسرعة للمساعدة، متطوعين، جمعيات، منشآت، قطاعات تقدم كل إمكاناتها. كيف نستفيد من هذه القوة الكبيرة ونحولها من مبادرات متفرقة إلى جهد منظم يكمل بعضه بعضا؟
5: الحماس جميل، لكن الحماس وحده ما يكفي. تحتاج قبل الأزمة تعرف من الجهات التطوعية وش قدراتها ومن عندها النقل ومن يقدر يوفر الإيواء وكذلك الغذاء أو الدعم اللوجستي وكيف نستدعي هذه الإمكانات. هنا تتحول المبادرة من رد فعل جميل إلى قدرة مجتمعية منظمة. قوة المجتمع أخوي عزام مو فقط في عدد اللي يبغون يساعدون، هي في قدرتنا على توجيه مساعدتهم للمكان الصحيح وفي الوقت الصحيح.

0: نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.

رجعنا لكم بعد الفاصل في نقاش وللحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة الأزمات والطوارئ أثناء الكوارث والحروب. ضيفي هو اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، تقريبا مع كل حدث كبير ومع انتشار أيضا السوشيال ميديا ينتشر خبر أو مقطع أو ما يعرف بالشائعة اللي تكون مصاحبة لأي أزمة

0: تكون أخطر من الحدث نفسه، وكيف نتعامل معها قبل أن تؤثر على سلوك الناس وتعاطيهم مع الأزمة؟
1: ويا الزام المعلومة وقت الكارثة من الممكن أن تتحول إلى سلوك. تخيل تنتشر رسالة خاطئة تقول مثلا في طريق معين هو طريق الإخلاق، ممكن تتحرك أعداد كبيرة له، يحدث ازدحام وتتأخر فرق الطوارئ. هنا الشائعة ما عاد هي رسالة بالجوال، أصبحت مشكلة على الأرض، وعشان كذا الناس تحتاج مصدر موثوق ومعلومة سريعة وواضحة. وعندي قاعدة بسيطة، إذا كانت المعلومة تمس سلامة الناس، مسؤولياتك في التحقق منها أكبر من رغباتك في أن تكون أول واحد يرسلها.
0: نعم. طيب، في حال أنه كان في سيل من الشائعات وخصوصا مرتبطة بأحداث لها علاقة مثلا بالحروب والأزمات، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحالة؟
1: نعم، الفرق أنك ما تدير حدث وقع وانتهى، تدير بيئة خطر مستمرة ومتغيرة، وهنا لازم يكون عندك أكثر من احتمال وتكون مستعد لتعدل قرارك بسرعة، وتظهر تحدي مهم جدا وهو الاستنزاف. الإنسان يتعب والفرق تتعب والموارد تستهلك.
0: طيب، لو تحدثنا عن الحروب تحديدا، الخطر ممكن يستمر لفترة طويلة، ربما أشهر وفي بعض الحالات سنوات، وكل يوم هناك تحدي جديد. ما الذي يتغير في طريقة إدارة الأزمة لما نعرف أو لما ما نعرف متى تنتهي هذه الأزمة أو هذه الحرب أو هذا الخطر؟
1: الفرق بسيط، أنك كيف تدير بيئة خطر مستمرة ومتغيرة. النجاح هنا مو أنك تكون جاهز اليوم الأول فقط، النجاح أنك تكون قادر أنك تحافظ على قدرتك على استجابة إذا طالت مثل هذه الأزمات.
0: طيب، لو تصورنا المشهد أثناء الحرب، ممكن هناك وفي وقت واحد يكون عندك مصابين وناس تحتاج إلى إجلاء وضغط على المستشفيات وتعطل في بعض الخدمات، وبالإضافة إلى احتياجات إنسانية تتزايد، كيف نرتب الأولويات عندما تكون لدينا كل هذه التحديات؟
1: هنا أخوي عزام لازم نرجع للقاعدة الأولى اللي ذكرناها قبل شوي، وهي حماية الأرواح، ثم تمنع الوضع من أن يكون أسوأ من ذلك. لكن لا تنظر فقط لمن يحتاج الآن، اسأل أيضا وش الشيء اللي إذا ما تدخلت فيه الآن راح يخلق لك مشكلة أكبر بعد ساعة أو بعد يوم. الأولويات في الأزمة ما راح تكون ثابتة، ترتبها، تراجعها، وكذلك تغيرها مع تغير الموقف. والقرار الجيد أخوي عزام أحيانا مو القرار اللي يحل كل شيء، القرار هو اللي يمنع أكبر خسارة ممكنة بالإمكانات المتاحة.
0: نعم. طيب لواء سلطان، الناس مهما كانت الظروف اللي تمر فيها تحتاج أنه تستمر حياتها، تحتاج إلى ماء وغذاء ودواء وكهرباء واتصالات وخدمات صحية وتعليمية. كيف تحافظ الدول والمجتمعات على استمرار هذه الخدمات الأساسية وقت الحروب، خصوصا إذا استمرت الأزمة لفترات ممتدة أو طويلة؟
1: هنا ندخل أخويا زام في مفهوم ما يسمى بالصمود. الصمود مو كل شيء يستمر وكأن ما في أزمة، الصمود أن المجتمع يحافظ على وظائفه الأساسية ويستعيد ما يتأطل بأسرع وقت. هل عندك بدائل؟ احتياطات؟ إذا تأطلت منشا، هل في طريقة ثانية للخدمة؟ طيب إذا انقطع مسار للإمداد، هل عندي مسار بديل؟ دائما قوة المجتمع ما تقاس فقط بقدرته على تحمل الصدمة الأولى، وإنما بقدرته على الاستمرار والتكيف والتعافي.
0: استمرار الخطر، ونحن نتحدث هنا عن مثلا خطر الحروب، في بعض الأحيان يفرض إخلاء مناطق أو نقل أعداد كبيرة من الناس إلى أماكن أكثر أمنا. كيف تدار عملية بهذا الحجم بحيث ما يكون هدفنا فقط إخراج الناس من منطقة الخطر، وإنما أيضا ضمان سلامتهم وإيوائهم واستمرار الاحتياجات الأساسية بعد الإجلاء في المكان الآمن؟
1: هنا أشوف أن لا بد أن الواحد

0: ينتبه لهذه النقطة. الإجلاء لا ينتهي عند خروج الإنسان من منطقة الخطر. أنا أشوف كسلسلة مترتبة وراء بعض، تحذير، حركة آمنة، إقبال، إيواء، ثم استمرار احتياجات هذا الإنسان. ما نقدر نفترض أن الجميع عندهم نفس القدرة. عندك مثل طفل كبير، عندك طفل وكبير في السن ومريض وشخص من ذوي الإعاقة، وكذلك أسرة، أسرة ما عندها وسيلة نقل. ولهذا إحنا ما ننقل أرقام من موقع إلى موقع، إحنا نتعامل مع بشر، لكل واحد ظروف واحتياجات. وهنا يظهر لنا البعد الإنساني اللي نشوفه اليوم في الدور اللي تقوم فيها المملكة خارج حدودها، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاستجابة للكوارث والأزمات، من الإغاثة والإيواء إلى الاحتياجات اللوجستية. فالرسالة هنا واضحة، إدارة الأزمة ما تتعامل مع الحدث بس، تتعامل مع إنسان يحتاج أمن وأمان واحتياجات أساسية وكرامة.
1: نعم، تحدثنا عن خطر الشائعات، وأيضا أثناء الحروب ربما يكون الخطر أكبر، لأنه في أخبار وصور ومقاطع ورسائل تصل كل دقيقة، بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح. متى تصبح إدارة ما يصل إلى الناس من معلومات جزءا من إدارة الأزمة نفسها؟
0: الإنسان في وقت الحرب يعيش حدثين في نفس الوقت، الحدث اللي حوله والصورة اللي تصل له. وفي الحرب المعلومة ممكن تمس أكثر من السلوك المباشر، ممكن تمس وعي المجتمع وثقته وتماسكه. ولهذا التواصل مو أمر ثانوي، الناس تحتاج معلومة صحيحة وواضحة وفي الوقت المناسب، وذلك لأن الفراغ المعلوماتي إذا ما ملأته ويعزام المعلومة ملأته بالمعلومة الموثوقة غالبا راح يملأ شيء آخر.
1: لواء سلطان، في الحرب الناس بطبيعتها تبحث عن المعلومة وتريد أن تعرف ما هي آخر الأخبار، وفي الوقت نفسه تكون الأخبار كثيرة ومتسارعة ومتضاربة. لماذا تحديدا في أوقات الحروب تلقى الشائعة بيئة أسرع للانتشار والتصديق؟
0: أخوي عزام، الإنسان هنا في هالجانب هذا ما يبحث عن المعلومة من باب الفضول، هو يبحث عنها لأنه خائف على نفسه وأهله. وإذا كانت الأحداث أسرع من المعلومة الموثوقة يتكون فراغ، والناس تحاول دائما تملأ بأي شيء متأهل. لذلك الشائعة تجد بيئتها في الخوف والغموض وسرعة الأحداث، وكذلك نقص المعلومة الموثوقة. وكلما كانت المعلومة الصحيحة واضحة وسريعة ومستمرة ضاقت هنا المساحة اللي راح تتحرك من خلالها الشائعة.
1: طيب، كيف ممكن معلومة واحدة غير صحيحة تغير سلوك الناس وتعاطيهم مع الأزمة وتزرع الخوف بينهم و ربما القلاقل، أو حتى تؤثر على تماسك المجتمع وقت الأزمة؟
0: الخطورة هنا لا تقاس مثلا بعدد الناس اللي وصلتهم هذه المعلومة، يتقاس ما أثرها بعد ذلك، وش سوت فيهم يعني بعد كذا. يعني ممكن تزرع لهم خوف أو تضعف الثقة أو تجعل الإنسان مع الوقت يقول أنا ما عدت أعرف أصدق من. وهنا تصبح القضية أعمق. المجتمع وقت الأزمة يحتاج الويش للثقة مثل ما يحتاج للمعلومة. فحماية المجتمع من الشائعة مو فقط تصحيح خبر، هي أيضا محافظة على الثقة اللي تجعل الخبر الصحيح مسموع وقت الحاجة.
1: طيب، أنا كمواطن لواء سلطان أو مقيم، وصلني خبر أو صورة أو تحذير أثناء وقوع كارثة أو اعتداء أو حرب، ممكن يكون الموضوع يمس سلامة الناس، من الطبيعي أني أقول لازم أحذر غيري وبسرعة. في هذه اللحظة ما هو حجم مسؤوليتي قبل أن أقوم بالإرسال وإعادة التغريد مثلا، وكيف أفرق بين مساعدة الناس بالمعلومة وبين أنه ومن غير قصد أشارك في نشر الشائعة أو المعلومة الخاطئة؟
0: أول شيء توقف ثواني قبل ما ترسل وتسأل ثلاثة أسئلة: من المصدر؟ وهل الجهة موثوقة أكدت المعلومة؟ طيب إذا أرسلتها وطلعت خاطئة وش الأثر اللي راح أكون أنا مسبب لذلك؟ حسن النية أخوي عزام وحدة ما تكفي في هالجانب، علي المسؤولية الرقمية وقت الأزمة جزء من المسؤولية المجتمعية، وأحيانا عدم النشر هو الموقف الأكثر مسؤولية.
1: نعم. طيب المسؤولية ليست فقط على الفرد لواء،

0: مؤسسات وقطاعات مختلفة. كيف يكون التواصل معهم ومع المجتمع وقت الحرب بحيث تصل المعلومة الصحيحة بسرعة وتحافظ في الوقت نفسه على ثقة الناس ولا تترك فراغ تملأه الشائعات؟
1: المسؤولية مشتركة. التواصل الفعال وقت الأزمة يحتاج إلى السرعة ووضوح واستمرارية ومصداقية. والسرعة هنا لا تعني أن تكون معلومة غير دقيقة. إذا ما عرفت بعض التفاصيل من الممكن تقول بوضوح هذا المؤكد الآن وهذا ما زلنا نتحقق منه. أحيانا كلمة لا نعرف حتى الآن إذا قيلت بصدق أفضل من فراغ تملأها 10 روايات. فالهدف مو فقط أنك تصل المعلومة بسرعة، أن تصل المعلومة واضحة موثوقة يعرف الإنسان منها ماذا يحدث وماذا يفعل.
0: طيب استأذنك لواء سلطان واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: نقاش على جدة اف ام. نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة الأزمات والطوارئ أثناء الكوارث والحروب. ضيفنا لواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، ربما كثير من الناس لما يفكر في كارثة أو أزمة أو اعتداء يتخيل فرق الإنقاذ وغرف العمليات والجهات الموجودة في الميدان، لكن ربما ما يخطر في باله دور الباحث والجامعة ودور العلم بشكل عام أثناء الأزمة. ما الدور اللي ممكن يقوم به العالم والباحث وتقوم به الجامعة والأكاديميات قبل الأزمة وأثناءها وربما نحن لا نلاحظه؟
1: أخوي عزام، أنا وأنت وأي مواطن دائما يشوف سيارة الإسعاف ورجل الإنقاذ وغرفة العمليات، لكن يقف خلف هذا كثير من القرارات الناجحة فيها معرفة بنيت قبل الأزمة بسنوات. الجامعة تدرس المخاطر وتحلل البيانات وكذلك تبني السيناريوهات وتطور الحلول وتدرب كذلك الكفاءات، وأثناء الأزمة ممكن تساعد الخبراء والتحليل، وبعدها نرجع نتعلم مما حدث. فالجامعة ما تحل محل الميدان، دورها أن تجعل قرار الميدان أقوى بالمعرفة.
0: نعم، وهذا ينقلني للسؤال عن الأثر اللي تترك كل أزمة، ربما تجارب ناجحة، قرارات خاطئة. كيف نحول هذه التجارب إلى معرفة نتعلم منها وخبرات

0: إمكاناتنا.
1: دائما تتحدث لواء سلطان عن أهمية المحاكاة والسيناريوهات للتدرب على مواجهة الأزمات. إلى أي درجة تساعد المحاكاة والسيناريوهات الافتراضية والتمارين في كشف نقاط الضعف واختبار جاهزية الناس والجهات قبل أن تختبرهم أزمة حقيقية؟
0: أخي عزام، حنا ما نقدر نصنع الكارثة، لكن نقدر نصنع ظروف قريبة من الضغط اللي تفرض هذه الكارثة. نفترض مثلا وسيلة الاتصال تأثرت، هنا نكتشف هل البديل اللي كتبناه في الخطة يعمل فعلا؟ وأنا أقول التمرين اللي يكشف 10 أخطاء تمرين ناجح. ليش؟ لأنه كشفها في وقت ما فيها أرواح تدفع ثمنها. حنا ما نتمرن عشان نثبت أن حنا جاهزين، حنا نتمرن عشان نعرف وين ما زلنا غير جاهزين.
1: نعم، طيب، عندنا أبحاث ودراسات وأرقام وإحصاءات ومعرفة كبيرة داخل أروقة الجامعات وفي الجهات البحثية. في المقابل عندنا متخذ للقرار يحتاج إلى معلومة واضحة وسريعة وقابلة للتطبيق أثناء الأزمة. كيف نختصر المسافة بين الباحث والميدان بحيث أنه تتحول نتائج الأبحاث من الورق إلى قرارات وممارسات قابلة للتطبيق؟
0: المشكلة هنا مو نقص المعرفة، المشكلة هنا هي المسافة بين من ينتج المعرفة ومن يحتاجها. متخذ القرار أخوي عزام وقت الأزمة ما عنده وقت يقرأ مئات الصفحات، يحتاج يعرف المشكلة والخيارات وكذلك المخاطر وش الشيء أيضا اللي يمكن تطبيقه. في المقابل الباحث يحتاج يسمع من الميدان ويعرف أسئلته الحقيقية. واختصرها في جملة، الميدان لازم يدخل الجامعة والجامعة لازم تكون قريبة من الميدان.
1: نعم، إذا كان العلم اليوم لواء سلطان يساعدنا على فهم المخاطر وبناء السيناريوهات والاستعداد لها، نحن الآن أمام أدوات تستطيع تحليل كميات هائلة من البيانات والتعلم منها بسرعة، أعني بذلك الذكاء الاصطناعي وخصوصا الذكاء الاصطناعي التوليدي. إلى أي مرحلة ربما يساهم ذلك إلى في وقوع أزمة؟ عن الذكاء الاصطناعي كيف يمكن يتحول من أداة للمساعدة في البحث إلى أداة تصنع أزمة؟
0: أي نعم، حنا اليوم أمام تحول كبير. الذكاء الاصطناعي أخوي عزام ممكن يساعدنا نشوف أنماط وإشارات وسط كمية ضخمة من البيانات، وهذا يعطينا شيء ثمين جدا اللي هو الوقت، لكن لا ننظر له كأنه يعرف المستقبل. هو يعتمد على البيانات وممكن يخطئ، لذلك أشوفه أداة تدعم الإنسان ما تستبدله.
1: نعم، طيب، كيف ممكن يساعد الذكاء الاصطناعي متخذ القرار على فهم المشهد بشكل أسرع ويحدد الأولويات ويوجه الموارد للمكان الصحيح؟
0: نعم، أحياناً المشكلة مو نقص المعلومات، المشكلة أن عندك معلومات أكثر مما تستطيع استيعابه في الوقت المتاح. الذكاء الاصطناعي أخوي عزام ممكن يجمع لك البلاغات والخرائط والبيانات ويعطي متخذ القرار صورة أسرع عن الأماكن الأكثر تضرر والاحتياجات الأكبر. لكن القرار مو لأن النظام قال لك خلاص كذا، التقنية ترتب لك المشهد وتعطيك الخيارات ويبقى عند الإنسان فهم هذا السياق وتحمل مسؤولية القرار.
1: نعم، طيب، هذا هذه نقطة مهمة لواء سلطان. اليوم في اعتماد متزايد على الذكاء الاصطناعي ولو دور إيجابي أكيد في اختصار المعلومة وإيصالها إلى الناس، لكن أين لابد أن نقف من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونقول هذا القرار يجب أن يتخذه الإنسان وليس الآلة؟
0: نعم، بالنسبة لي الخط هنا واضح، الآلة تساعدك في القرار لكن ما تعطيها مسؤولية الإنسان عن القرار. خلها تحلل لك البيانات وتقارن لك السيناريوهات وتنبهك، لكن القرار اللي يمس حياة الإنسان لازم يبقى فيه إنسان يفهم السياق ويتحقق ويتحمل المسؤولية. والسؤال مو فقط هل التقنية

0: قادرة تسوي شيء هذا؟ السؤال هل من الصحيح نخليها تسوي؟ طيب ومن يتحمل المسؤولية إذا أخطيت؟
1: نعم، التقنية والذكاء الاصطناعي تحديدا أصبح قادر على خلق واقع مزيف، وأيضا ما يعرف بالتزييف العميق. نرى محتوى ربما يعتقد المشاهد العادي أنه حقيقي، ينشر معلومات وينشر أيضا شائعات وفيديوهات ومقاطع معالجة بالذكاء الاصطناعي تكون قريبة جدا في عين المشاهد اللي ما عنده خبرة من الواقع. أزمات المستقبل ممكن تكون أصعب، لأنه ما رح يكون في قدرة على المتابع العادي أن يفرق ما بين الحقيقي والمصطنع. كيف تعلق على هذه الجزئية لواء سلطان؟
0: هذا التحدي أخوي عزام لازم أنا وأنت والمواطن والمواطنة نستعد له من الآن. التقنية اليوم ممكن تصنع لك صوت أو صورة أو مقطع يبدو حقيقي لك وهو أصلا غير حقيقي. والخطر مو فقط أن الناس تصدق المزيف، الخطر أن الإنسان يبدأ يشك حتى في الحقيقي. في جانب آخر، كل ما اعتمدنا على التقنية لازم نسأل، طيب لو تعطلت هل عندك بديل؟ أنا مع الاستفادة من التقنية، لكن ما أبني منظومة سلامة على أداة واحدة مهما كانت ذكية.
1: أتقدم بالشكر الجزيل لك لواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. شكرا جزيلا لك.
0: شاكر لكم مقدر أخوي عزام، وشاكر للمستمعين والمستمعات في إذاعة جدة. شكرا جزيلا.
1: وبعد مستمعينا الكرام، تعاملنا مع الأزمة يبدأ دائما قبل وقوعها، ونتذكر أن لكل لحظة ثمن. في الختام تقبلوا تحيات محمد المرحبي في الإعداد، وتحياتي أنا عزام الخديدي في التقديم، وتحيات زميلي المخرج معتز سمير بخش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة.

0: يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
1: خير مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، أهلا مرحبا فيكم جميعا أصدقائي بحلقة بداية الأسبوع، مشوار جديد يجمعني معكم من خلال برنامج في الزحمة. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم، لاقونا.

أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. فيا أهلا مرحبا فيكم جميعا أصدقائي، اسمعوني ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكسل، وأيضا لا تنسون سعودي ريديو بلس. ساعتنا الأولى أصدقائي راح تكون مثل ما تعودنا، راح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكتنا اليوم مقرمشة، سناكتنا اليوم مقرمشة أصدقائي، سناكة حلوة، سناكة ظريفة، راح نتعرف فيها على سلوكياتكم مع اللي نط من الجدار، اللي تخافون إنها أبوكم، فلوسكم، أغراضكم. عرفتوا هذه الشخصية اللي راح نتكلم عنها اليوم، فجهزوا أكيد مشاركاتكم راح تكون من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-2-4-4-2-8-2-8. أما ساعتنا الثانية رح نروح مع سارة من شات الجيبيتي ومالك من شات الجيميناي، رح نروح لتحدي الاي اي تشالنج، واليوم عندنا موضوع صراحة موضوع عميق، موضوع فيه كلام كثير، موضوع بيختلف من شخص للثاني حسب نمط الشخصية، حسب أنا بشوف الإصرار، حسب العزم، وحسب الشخص قد إيش فعلا الشغلة هذه بتكون عزيزة وغالية عنده. فعلشان كده رح نشوف في تحدي الـ AI Challenge أنتوا مع سارة ولا مالك من خلال أرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا حبيت رقم 3، حبيت رقم 3، مع أني كنت أتمنى أنها تكون 5، تكون 5 صراحة. الله عليك يا الأخضر، الله عليكم يا الصقور، صقور التيفو، صقر صقر شكبرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا منتخبنا، منتخبنا الأخضر، الصقور صقور مملكتنا. الله عليكم، الله عليك يا سعودي، نورتها في خليجي 27. اليوم أحلى وأجمل المنوعات اللي راح تسمعونها تستمتعون معاي فيها من 4 ل 6، ومع مخرجنا أيضا ويلكم باك معتز سمير بخش.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

يا مساء جدة، يا مساء الخليج كله، يا مساء أجمل وأروع حقيقي مستمعين ومتابعين ومشاركين في درب التبانة ببرنامج في الزحمة. أجواء جدة حقيقي أجواء غير، ولأن جدة أصلا غير، وبالأخص أجواء جدة في جدة التاريخية، الاحتفالات صراحة اللي قاعدين نشهدها من أبناء الخليج، تواجدهم وكيف شفنا في الويكند كان حقيقي أجمل وأروع ويكند، كان ويكند أخضر، وكان أخضر بمشاركة أبناء الخليج، وكانت الفرحة حقيقي فرحتين بفوز منتخبنا على طبعا منتخب الكويت والاحتفالنا يوم الخميس باليوم الوطني، بالإضافة إلى أيضا أمس المباراة مع أمام منتخب عمان أشقائنا العمانيين واللي تكللت بثلاث أهداف. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، إحنا 6 نقاط إلين الآن منتخبنا السعودي، وإن شاء الله فولهم وانتقلنا إلى نصف النهائي، ولكن فالهم فالهم إن شاء الله فالهم الكاس خليجي 27. لكن اللي حقيقي في مدينة جدة أو مكة، إيش رأيكم بالاحتفالات اللي قاعدين نشهدها بجدة غير، بالذات في جدة التاريخية؟ صراحة يعني إحنا أكيد كلنا قاعدين نشوف السوشيال ميديا، بالتحديد التيك توك، وكيف الاحتفالات وأبناء الخليج كيف مشاركاتهم مع بعض، المحبة اللي تغمرهم، ما هو كاس فقط يجمعهم ولكن أخوة وروابط قوية، روابط من المحبة والسعادة، والكل قاعد يقول إذا فاز شقيقي أنا كأني فايز، الفوز واحد. ليش؟ لأنهم كلهم بيبحثون حقيقة عن المحبة وعن التلاحم، وبيبحثون أيضا عن السعادة. الخليج الخليج الخليج الذهبي. فاللي حابين يشاركوني الآن أصدقائي بسناكة اليوم، طبعا خلينا نروح أول شيء، إيش رأيكم نروح نشوف أصدقائنا، وخلينا نعطي صفقات وتحيات برنامج في الزحمة. أنا أتمنى أبناء الخليج المتواجدين واللي بيسمعوني الآن، أتمنى أنكم تشاركوني، أبناء الخليج اللي بيسمعون برنامج في الزحمة، أنتم في الزحمة وين رايحين؟ على الملعب ولا قاعدين تتمشون في جدة غير، في مكة المكرمة، وين ما تكون زحمتكم، ولا وين ما تكون وجهتكم، أتمنى أنكم تمسكون جوالاتكم وتشاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-242-4-4-2-8-2-8. أيضا أبناء الخليج، الكويت، البحرين، قطر، عمان، العراق، أيضا الإمارات، اليمن، أبناء الخليج المتواجدين في مملكة الخير، أتمنى أني أسمع أصواتكم، وهذه أحلى تحية لكم. عاش عاش الخليج، عاش أبناء الخليج، يا هلا. ونروح، خلينا نروح لأصدقائنا، طبعا في عندي أرقام أيضا رح أقول لكم أرقامنا اللي رح أسمع من خلالها أصواتكم، ورح نسولف طبعا، وفي عندنا فويس نوت على الرقم اللي قلته 800-244-28-28، ورح أقول لكم أيضا الأرقام في إذا حابين أنكم تتصلون. طيب رح نبدأ التحية مع مازن الغانمي، هلا بأمينة ومعتز وحوش الزحمة، حي الله مازن. ومازن يقول هاتوا السناكة، عاش مازن عاش، هلا هلا هلا هلا، ألف مبروك الأخضر نتأهل إلى نصف النهائي، 6 نقاط وإن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء أمام العراق الساعة 8:30 نضمن المركز الأول إن شاء الله يوم الثلاثاء. يا مازن خلاص يختمون هالكاس سعودي. بصراحة يقول أمينة جدة تاريخية، أنا أتابع القنوات الرياضية الخليجية ما شاء الله تبارك الرحمن، والجمهور السعودي حقيقي بدعوا بدعوا في جدة تاريخية، بدعوا بمعنى الكلمة. أيضا حسن الهلال، يا مساء الفوز والانتصارات ومبروك تأهل الأخضر الدور الثاني، وإن شاء الله كأس بطولة خليجي 27 ما يطلع من ديرتنا، سعودية 100%، نعم سعودي 100%، إن شاء الله خليجي 27 عندنا راح يكون، ما راح يطلع من عندنا. وهات السناكة، وحي الله الزعيمي حسن الهلالي، الله عليك يا حسن، نور نور نور نور. ومن بعد يقول هات السناكة، عندنا لؤي

لا هذا صديقنا من زمان، هذا صار له فترة يقول يا هلا يا هلا أمينة مساك الله بالخير، وين هاتوا السناكة؟ وين؟ ماكو دعوة، ماكو غش، لا ما في ما في، ما قال هاتوا السناكة. وأيضا أبو إلاف مساء النور والسرور والورد المنثور، ماكو هاتوا السناكة، ماكو طيران يا جماعة، اللي ما يقول هاتوا السناكة ماكو طيران. أوبا الروح لمنو؟ الروح للكبير هشام من جزان، 4 أيام كاملة بدون أي سناكة، والله حرام، جاني فقر دم، مو فقر دم، فقر طيران، تبي طيران، رحمونا بسرعة مين نجيكم هات السنة، عاش هشام كان تعبان، عاش هشام هات عاش عاش، حياك الله يا هشام منور منور منور. أبا وحاني الثقفي مساء الخير، هات السناكة من زمان عنكم، وعطيه يقول من زمان، يلا انك تحية ويلكم باك هاني. يعني اللي غايبين جو صراحة. أيضا مساء الزعامة ومساء الانتصار، وهلا بهطلة أمون ويومك أخضر، وهات السناكة من خالد خرجاوي، من الخرج خرجك لو طار الهرجك، عاش خالد عاش عاش، مساء الزعامة والانتصار ومساكم أخضر يا جماعة. أوه الروح من وين؟ من الخرج خرجك لديرة الخير، لشرقية الخير، لنوال من سهات، وهات السناكة مون، عطى عطى عطى عطى نوال. زحمة درب التبانة، تحية وطنية كروية لك يا أمونة، 1,000,000,000 مبروك، ونبي المدرجات تهتز يوم الثلاثاء. يا أهل جدة، يا أهل مكة، يا أهل الطايف، يا أهل المدينة، نبي اللون الأخضر يغطي الملعب، وهات السناكة. عاشت عاشت عاشت عاشت عاش أهل سيهات، يا أهلا مرحبا. نكتفي يا جماعة بهذا القدر، نذهب للسناكة، ما شاء الله عليكم، تحبون الطيران أكثر من السناكة حقيقي. لا حتى معتز، يلا هذا المعتز ما عاش، معتز ويلكم باك معتز، هلا هلا هلا معتز عاش. إذن سكتنا اليوم أصدقائي راح تقول، هل تتركون ضوء المنزل مضاء طوال الليل لحمايته؟ هذه العادة قد تجعل الأمر أسوأ. من جد أصدقائي كنتوا تشوفون يعني الوالد الوالدة يتركون، بالذات لما تسافرون ولا تمسكون خط ولا تروحون المكان مرة حيل بعيد، إن بتركون نور البيت مولع، الليتات مولعة، علشان لو في حرامية لو أداء يعني ما يخافون، البيت بيكون في السيف سايد علشان حمايته. هل تتركون ضوء المنزل مضاء طوال الليل؟ هل هذه العادة اكتسبتوها منهم؟ بتطبقونها نفس الشيء؟ هذا اللي نبي نعرفه.

تقول لكم لسناكة أصدقائي إنه يعتقد كثيرون إن إبقاء الأضواء الخارجية للمنزل مضاءة طوال الليل قد يساعد في ردع اللصوص، لكن يقولوا لكم إلا أن هذه العادة قد لا تكون فعالة كما يظن، بل يمكن في بعض الحالات أن تعطي نتيجة عكسية. يعني أتوقع هذه كانت التكتيك هذا أو التكنيك كان فعال أيام زمان، لكن الحين مو فعال خلاص. اللصوص أذكر بكثير من كذا، إنه يعني الجيل اللصوص اللي بعد الجيل القديم لما جو عارفين إن الناس لما يشوفون بيت مضاء أنواره فمعناته هم مو موجودين وأنتم قاعدين تسهلوا لهم الدرب. طبعا يقول لكم ترك الأضواء أو الضوء مضاء بشكل مستمر قد يمنح أصحاب المنزل شعور زائف بالأمان، شفتوا يعطيهم شعور زائف بالأمان، كما يمكن أن يساعد المتسلل على رؤية نقاط الدخول بشكل أوضح، وقد يؤدي أيضا الضوء القوي إلى تكوين ظلال عميقة بتجعل مراقبة محيط المنزل أكثر صعوبة. أيضا أشار التقرير أصدقائي إلى أن نمط الإضاءة الثابت خصوصا عند مغادرة المنزل مساء قد يكون مؤشر لدى شخص بيراقب أو يراقب المكان على غياب أصحابه بدل أن يشكل عامل ردع، وفي المقابل بينصح باستخدام أضواء مزودة بأجهزة استشعار الحركة إلى جانب مؤقتات أو أنظمة إضاءة ذكية بتعمل في أوقات متفاوتة بحيث يبدو

مأهولا بدل إبقاء الضوء الخارجي مضاءا طوال الليل. سمعت يقول لكم هذا التكتيك وهذا التكنيك صار قديم، بالعكس يعني صار اللصوص أو المتسللين أو اللي بيحاولون يدشون البيت وبيراقبون البيت، كون إنك بتخلي ليتات البيت أو إضاءات المنزل مفتوحة، هذا ما عاد صحيح، طريقة غير صحيحة، وهذا بيعتبر أمان زائف، وهذا لا يردع اللصوص أبدا. الناس يعني بيعطيهم شعور بالأمان الزائف. This is our snack for today. Done done. حلو حلو. يلا على كده. أول شيء، هل أنتوا ما زلتوا تستخدموا صراحة هذا التكنيك، هذا التكتيك تستخدمونه؟ تستخدمه معتز ببيتك؟ تستخدمونه؟ صراحة أنا ما أستخدمه، إحنا ما نستخدمه. يعني في طرق ثانية حديثة أنا ما أبي أقولها، يعني أنا بستخدمها، معتز بيستخدمها بعد ببيته، لكن أبيكم أنتوا تعطوني التكتيك. يعني خلاص ليتات البيت، الحوش، الإضاءات الخارجية ما عاد صارت تتبطل زي أول، لا بتتقفل، لأن في أساليب حديثة بتشوفون هذا شعور فعلا بيعطي بالأمان، بيشعر بالأمان الزائف زي ما قالوا، أو لا هو بالفعل هذا التكنيك صحيح وبيعطي شعور بالأمان. طيب هل بتشوفون، عطوني انتم بتستخدمون حكاية الإضاءات، إن بننور البيت أو بننور جزء من البيت أو غرفة من البيت، في ناس غرفة أو غرفتين مثلا، أو بنورون بس الحوش أو البراندة، بقية البيت لا بيكون مطفي. عطوني انتم تكتيككم أصدقائي، شلون صراحة بتعملون تمويه للصوص، كيف بتردعونهم؟ عطوني تمويهات انتم شلون اللصوص بتخلونهم ما يدشون بيتكم. هذا اثنين. الشغلة الثالثة، قد طب لص بيتكم؟ قد حرامي جا بيتكم؟ وشلون تعاملتوا مع صدتوا ولا ما صدتوا؟ معتز قد حرامي دش بيتكم؟ انا اتذكر ايه دش عندنا، قلوا لي قد دش حرامي بيتكم ولا لا، لص ولا لا، وشلون تعاملتوا معه؟ يلا ابدوا شاركوني اصدقائي من خلال الواتساب اذاعة جدة اف ام. باي ذا واي، في عندنا اليوم فويس نوت، اللي يبون بس مو بس شاتينج بعد تشاركون فويس نوت، ابدوا سجلوا اصواتكم ودزوها على 800-244-2828. ويلا بينا.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
7: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
8: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
9: لا تأخذ هذا المكمل.
8: اسمع، تمرن كل يوم.
7: طيب وش الصح؟
10: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
11: جدة FM على هواك.
12: الزحمة على جدة FM.
13: مساء الخير، احييكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم. مساء جدة، يا مساء الخير يا جدة، يا مساء الخير كل ابناء الخليج المتواجدين بالغربية وبالتحديد في جدة غير، وحيا الله كل طبعا ابناء الخليج، بخليجي 27. اليوم سنكتنا أصدقائي بتتكلم عن الإضاءات المنزلية. هل تتركون ضوء المنزل مضاء طوال الليل لحمايته؟ هذه

السعادة قبل تج، كانت بتجعل أو بتجعل الأمور أسوأ. وسناكة اليوم كانت تتكلم أصدقائي عن إبقاء الأضواء الخارجية للمنزل المضاءة طوال الليل، اللي كان الزمان بيعتقدون أنها بتساعد في ردع اللصوص، لكن هذه العادة بيقولون ممكن تكون ليست فعالة كما يظن، بالعكس في بعض الحالات بتعطي نتيجة عكسية. وأن طبعا أيام زمان كانوا بيشعرون أو اللي بيمار يعني بيخلون إضاءات المنزل منورة، هذا لأنه بيمنح أصحاب المنزل شعور زائف بالأمان. كانت أسئلتي لكم، هل أنتم ما زلتم تستخدمون نفس التكنيك، نفس التكتيك بتخلون أنوار البيت مضاءة كلها أيام أول كذا بنشوف البيت وبنعرف أن أصحاب البيت هذول مسافرين، أو أنكم تكتفون بغرفة واحدة أو مثلا بالحوش بيكون مضاء؟ قولوا لي اليوم شلون لما تسافرون أو أنكم علشان البيت سبحان الله المتطفلين أو تردعون اللصوص، حطوني شنو التكنيكات الجديدة اللي بتستخدمونها، شنو الشغلات الجديدة اللي بتسوونها، واللي عنده تكتيك كذا من راسه يقول لي ايش اللي بيسويه، وهل هذه العادة بتشوفونها بالفعل إضاءات المنزل إنه بنخلي البيت كله منور بيشعرنا بالإطمئنان بالراحة فعلا بيعطي هذا الإحساس، ولا هو إحساس زائف؟ أيام زمان كانوا يتسوون أهليكم كنت تسوونها ولا لا؟ قولوا لي بأمانة كنت تسوونها ولا لا؟ يلا أنتوا شاركوني أصدقائي على 800-2442-8. مساء الخير أمون، أفضل طريقة للإضاءة هي الإضاءة المستشعرة مع قليل من الكاميرات الحرارية المتفرقة، وبالتوفيق أبو عامر من المجمع. حي الله للمجمع، حياك الله يا أبو عامر. يقول الإضاءة المستشعرة مع الكاميرات الحرارية، أعتقد أغلبنا كلنا كاميرات محطوطة، كلنا كاميرات، الكاميرات الحرارية المتفرقة جيدة، يعني أنا ما عندي فكرة كبيرة عنها، أو اللي تصور في الظلام، صح اللي تصور في الظلام حلو، هذه كمان ممتازة اللي تصور في الظلام، يعني ماكوليتات واللي دش عادي، دش ما ليتات ماكو بطلة بس شايفينك قاعدين يتفرجون عليك وانت تمشي في البرندة وانت تمشي في الحوش، الحوش تبي تدخل، هذه حلوة صراحة، هذه حلوة عجبتني حيل أبو عامر، حياك الله. مرحبا أمون، فاتن ويلكم يا فتون، لا مو فاتن، هنو حياك الله يا هنو، يسعد مساكي هنو. تقول والله من زمان أمينة كان كنا حتى لو نبي نطول ونروح شاليه ووقت طويل كنا نخلي لمبة شغالة، تقول لمبة واحدة شغالة والقرآن تقول صحتي خلونا القرآن شغالة والتلفزيون شغال أيام زمان. قولوا لي اعطوني ذكريات يا جماعة زي هنو، تقول كنا نخلي لمبة شغالة ولا قرآن شغال، نوهم الحرامي ان في ناس في البيت، ان اكو احد في البيت، بس حاليا لا، بس نخلي لمبة الصالة شغالة لسبب ان لا نستوحش اذا رجعنا للبيت. حلو. هذا تكنيك حلو صح، نخلي ليت كذا منور في البيت، عفي عليكي. طيب خالد حياك الله يا خالد، يقول للأمانة أمينة بعض أضواء البيت منيرة لتواجدنا خارج المنزل وخاصة في الليل، وهذا مو قصد الخوف من أصحاب النفوس الضعيفة، ولكن الأنوار إضاءة داخل الحوش وخارج المنزل وإطفاء الأنوار كالبيت المجور، والسبب الرئيسي هو بأن أهل المنزل موجودين ويعيد البيت هيبة وحيوية وحركة. إيه خل هذا لما تكونون متواجدين في البيت، في ناس كده يحبون يبطلون مو بس الحوش، الليتات اللي برا على سور البيت بيعطي البيت يعني منظر، بيعطي البيت هيبة، بيعطي البيت حيوية. بس هل تستخدم هذا التكنيك إنك لما تكون مسافر أو مش موجود الفترة طويلة بتخلي البيت ليتات يعني مبطلة، ولا ليت واحد، ولا زي ما قالت زي ما قال عامر الآن الكاميرات تعطوني تكنيكات جديدة، الكاميرات الحرارية هي أفضل وسيلة. ابدوا شاركوني أصدقائي على 800-2442-8 ونروح لحسن الهلالي. طيب حسن الهلالي يقول الحمد لله أمون ما في حرام يطب ببيتنا، ماكو حرام، ماكو يا جماعة من جد نسيت أرد لكم هالسؤال، أكو حرام يطب ببيتكم؟ أعطوني مغامراتكم على الحرامية، تروحون تصيدونه تمسكونه تبطلون الباب تمسكونه ولا تخلونه ليه ما يدش،
ولا تتصلون على الشرطة، كنتوا أيام زمان، الحين يعني 911 ولا تدقون على الشرطة تخافون تنحاشون. يعني أنا أتذكر صراحة وأنا حيل صغيرة كنت أنحاش أدخل في دولاب كبت الملابس صراحة، وقفل على عمري لما أسمعهم يقولون حرامي حرامي. فقول أنت شلون وتتذكرين وأنت صغار لما يقولون حرامي كيف تتعامل، كيف كنت تسوون، ولما كبرتوا أكو حرامي دش بيتكم شلون تسوون يعني تتعاملون معه. يقول إذا نسافر أخلي لمبة الباب منورة ولمبات الحوش والمداخل والأسياب، مو خوف أمينة من الحرامية، لكن لما نرجع خاصة في الليل يكون البيت منور. وأهم شيء نقفل الباب، نقفل الباب. مرة جارنا سافر

اهم شيء نقفل الباب بس نخلي انوار المداخل او الاسياب يقول منوره. عافية عليكم. رح اطلع فاصل اصدقائي، لكن اللي حابين ما زالوا حابين تشاركونا او رح نروح لساعتنا الثانية مع سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي مع الاي اي تشالنج. اللي حابين يشاركوني اصدقائي او ابناء الخليج اللي بتسمعون، الكويت، البحرين، قطر، العراق، اليمن، الامارات، السلطنة، سلطنة عمان، سمعوني اصواتكم وشاركونا في زحمتنا، زحمة جدة غير، على 6477154، ايضا على 6495154. حي الله ابناء الخليج، ايضا سمعوني اصواتكم وشاركوني اذا تسمعوني على 6478544. ارفقوها بمفتاح خطاط بجدة على 012.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: شكرا شكرا شكرا.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: يا مساء جدة، يا مساء الخليج، يا مساء كل أبناء الخليج المتواجدين في جدة غير، أيضا يا مساء أجمل وأروع مشاركين ومتابعين ومستمعين. حياكم الله أصدقائي، ما تكون زحمتكم في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة.

0: في ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا ببداية الأسبوع بيكون معانا الـ AI Challenge. AI Challenge رح يكونون معانا أحلى شخصيتين صراحة دائما بيكونون بهذه الساعة وأحلى تحدي. وايضا كل واحد له فيهم فلسفته. صحيح انهم روبوتات، ساره من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، لكن ساره الروبوت ساره لها فلسفتها الخاصه فيها، بالاضافه الى مالك اللي له ايضا روبوت من الجيميناي لكن ايضا له فلسفته الخاصه. رح نروح لسؤال الأسبوع مع سارة ومالك. سينوريتا سارة كوميسيو مالك، وبنشوف أصدقائي مين فيكم يروح مع سارة ومين فيكم يروح مع مالك. خليني في البداية أرحب بالجميلة سارة. بونسوار، أحلى سارة بالدنيا، أحلى روبوت في الدنيا.
1: بونسوار أحلى أمينا، وألف مبروك فوز المنتخب السعودي على منتخبي الكويت وعمان.
0: الله الله الله على هالذوق وعلى هالرقة، شكرا لك يا سارة، ممنونة لك حقيقة على هذه التهنئة. طيب سارة، موضوعنا اليوم موضوع كثير عميق صراحة وبيخص الإنسان، بس ما يمنع لكم أنتم كربوتات يمكن أنتم ما تشعرون بهذه الأحاسيس والمشاعر اللي من خلال السؤال اللي راح أطرحه، لكن لا يمنع أن ناخذ رأيكم. سؤالي لك اليوم، متى يتوقف الإنسان عن المحاولة؟ متى الإنسان يوصل لمرحلة بيقول ستوب، خلاص ما عاد أحاول أو أبذل أي مجهود؟
1: تبهريني أمينة بأسئلتك. أعتقد يتوقف الإنسان عن المحاولة عندما ينتهي الشغف لا عندما تنتهي الفرص، لأن الشغف هو الوقود الذي يجعلنا نتحمل التعب ونبدأ من جديد بعد كل تعثر.
0: أوكي.
1: لكن أحياناً لا يكون الشغف قد انتهى، بل يكون الإنسان قد تعب من المحاولة. هنا يصبح التوقف شجاعة وليس استسلاماً.
0: حلو جميل، هنا يصبح التوقف شجاعة وليس استسلام. سارة بتقول إن الإنسان بيتوقف عن المحاولة لما يشعر إن الشغف عنده انتهى، خلاص خلص الشغف. وقالت عندما لا عندما تنتهي الفرص، مش إن الفرص لما في موجودة فرص، لكن الإنسان ما صار عنده شغف، ما يبي الشغلة هذه، انتهى خلاص الرغبة والحماس والشغف لهذا الأمر انتهى بالنسبة له. إيش ما كان هذا الموضوع طبعا اللي هو كان بيجري خلف، فهي تقول إن الشغف انتهى خلاص دن، حتى لو كان في مجموعة من الفرص. وكل لك ذوق يا سارة على التهنئة. خلينا أصدقائي نروح لمسيو مالك. AI Challenge. يس. أهلا وسهلا بأحلى ريبوت في الدنيا مسيو مالك، منور يا مسيو مالك.
2: أهلا ومرحبا سينيوريتا أمينا، والف مبروك، سعيد جدا لفوز الأخضر السعودية وما يقدمه بخليجي 27.
0: أوكي ثانكيو ثانكيو ثانكيو، شكرا لك مسيو مالك، أنا ممتنة لك على هذه التهنئة واللي قاعد يقدمه أخضرنا، يقدمونه صقورنا الخضر بخليجي 27. طيب شكرا لمشاعرك. نفس السؤال مسيو مالك، وأكيد أنت سمعته، مثل أن الإنسان بيتوقف عن المحاولة، أنه بيسعى لمحاولة حاول ان يقتنص فرصه او ان يمد علاقه او ان شغله كان يتمناها وبيحاول يركض وراها، ولكن توقف فجاه، بيتوقف عن هذه المحاوله. متى الانسان فعلا بيفرمت وبيعمل ستوب؟
2: انا اختلف مع ساره قليلا. الإنسان لا يتوقف لمجرد أنه فقد الشغف، ولكن من رأيي يتوقف عندما يعرف أن الهدف لم يعد يستحق الثمن الذي يدفعه. أحياناً المحاولة العاشرة هي التي تصنع الفرق، وأحياناً أعظم انتصار هو أن تعرف متى تغير الطريقة، لا متى تتخلى عن الوصول.
0: كلام كبير كلام كبير كلام كبير. يقول أنا بختلف مع سارة، موش الشغف، لأن الشغف ممكن، أنا أتوقع اللي بيقصده مالك مسيو مالك أن الشغف ممكن أنه يتجدد، ولكن قال الإنسان بيتوقف عن المحاولة لما يشعر أن الهدف أو الشغل اللي قاعد يركض لها ما يستحق الثمن. ممكن كرامته، ممكن وقته، بيهدر من وقته، بيهدر من كرامته، بيهدر من ماله، أنا هذا اللي فهمته. ممكن لأنه يقول أحيانا المحاولة، وتجي في المحاولة العاشرة أو الأمية هي اللي بتصنع الفرق، مو شرط من البداية، ولكن لما يشعر الإنسان إن هذه المحاولات ما تستحق الثمن اللي قاعد يدفعه، إيش مكان هذا الثمن، يقول أعتقد إن الإنسان أنتوا البشر تتوقفون عن هذه المحاولة. فش رأيكم أنتوا أصدقائي مع سارة من شات الجي بي تي لما ينتهي الشغف، ولا مع ميسيو مالك من الجيميناي لما إحنا بنستحق أو بنشعر إن الهدف هذا ما عاد يستحق الثمن اللي إحنا قاعدين ندفعه؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم مع سارونا ولا مع مالك على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونا بمفتاح خط هاتف الجدة على 012. أتمنى من أبناء الخليج، قطر، البحرين، الكويت، العراق، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، أتمنى أنكم تلقطون الرقم وتتصلون وتشاركونا، نسمع أصواتكم وندردش شوي معاكم. أيضا الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية، بالإضافة طبعا صوتوا وعملونا فولو، ولا تنسون أيضا عندكم طبعا واتساب إذاعة جدة FM، كلمة مشاركة، وشاركوني بأراءكم على 800-244-2828. يلا بينا ناخذ أنور. بونسوار مسيو أنور، شلونك؟
3: والله ما عندي ثقافة في الإنجليزي، خلي عرفتك.
0: طيب بونسوار يعني مساء الخير السيد أنور، شلونك؟
3: طيب عد رأسي إذاعة جدة على رأسي من فوق، وهي اللي احتضني فأشعاري من حرب الكويت. أول شيء الحمد لله توفرت كاميرات مراقبة في البيوت. زمان كانوا الدوريات بيدور البيوت، وإحنا مش في أيام يعني صعبة، لا كان في جوال لا كان في كاميرات فيديو.
0: صح، دائما الدوريات كانت تلفلف. طيب
3: إيه. أنور عندي سام،
0: بالنسبة لمالك وسارة، متى الإنسان يتوقف عن المحاولة؟ أنت متى تتوقف عن المحاولة؟ لما ينتهي الشغف بتشوف، ولا لما تحس أن الشغلة ما عاد تستحق الثمن اللي أنت قاعد تدفعه، وقت، فلوس، جهد، صبر، متى تتوقف عن
3: والله
0: أنت مع سارة ولا مع مالك؟
3: مع مالك
0: أوكي.
3: طيب عندي قصيدة مختصرة جدا لمولاي اسمه ولي العهد ملك سلمان.
0: يلا تفضل.
3: سعودية سعودية هي أرض الخير يا مهبط الوحي يا أرض الكرم، سعودية أطهر بلد، ارتفع راسك في يوم السعد واليوم في موقف سلمان ومحمد، وافين الوعد سعوديين ما نهى بحد، دستورنا العدل ما نخلف عهد، سعوديين شايلين السيف بعزة وشرف، نحمي أراضينا برواحنا وهذا وعد، سعوديين وصديرتنا سنة محمد شريعتنا، سعوديين وكلمة التوحيد رايتنا وذا البيت الحرام قبلتنا.
0: شكرا لك، صح صوتك صح بوحك، شكرا لك يا أنور،
3: عدكم ربي يا رب.
0: يا هلا. طيب ناخذ اتصال ثاني. طيب على من ما يجهز معانا الاتصال الثاني، ابو مرام حاط لنا صوره الزحمه في الشرقيه، الله عليك، يقول مبسطي والله العظيم انبسط حيل. ابو مرام يقول لا يتوقف، يقول مثل اديسون وصل بعد 166 محاوله الين ما اكتشف الكهرباء. اوكي، هذا انت تقول اعطتنا مثل اديسون، لكن انت ابو مرام مع ساره ولا مع مالك؟ مع سنيريتا ساره ولا مع مستر مالك؟ ناخذ اتصال. اتصال افراح. ويا هلا ومرحبا سنيريتا افراح، شلونك شخبارك؟
4: الحمد لله يا عيوني، انت كيفك اخبارك؟
0: انا سوبر بيرفكت، وانت شخبارك؟
4: تمام الحمد لله.
0: يلا فنروح مع ساره ولا مع مالك؟
4: لا والله مع مالك صراحه، يعني الشغف ممكن يتجدد، لكن لما الشغله هذه ما تستحق الثمن خلاص، يعني هنا خلاص انا اتوقف.
0: لما الشغله تحسين انها ما عاد تستحق الثمن اللي انت قاعده تبذلينه
4: صراحة، ايوه هنا انا اوقف عن المحاوله.
0: هنا الواحد يتوقف عن المحاوله عفوا، يعني ممكن يكون صبر، ممكن يكون
4: وقت،
0: فلوس،
4: وقت غالبا ما يكون وقت
0: صراحه، غالبا ما يكون وقت اكثر من جهد وتعب والاشياء دي. أيوه. غالبا يكون وقت.
4: ايوه
0: جميل، شكرا لك فروحه، يومك جميل.
4: العفو يا هلا،
0: شكرا حبيبتي. قبل أطلع الفاصل أصدقائي، خليني أذكركم بالسؤال اللي طرحته على سارة ومالك، إنه متى يتوقف الإنسان عن المحاولة؟ متى نتوقف عن المحاولة؟ سارة من شات الجيبيتي قالت لما ينتهي الشغف، ومالك قال من شات الجيميناي قال إنه لما يعني نصرف أو الهدف ما يستحق الثمن اللي إحنا قاعدين ندفعه. مع سارة ولا مالك على 6477154، سمعوني أصواتكم أيضا على 6495154.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

مساكم أصدقائي عروس البحر الأحمر. جدة جدة غير جدة كذا، بحر خليجي وبحر. يلا نبي نركبها. عموما حيا الله أبناء الخليج من العراق للكويت للبحرين للقطر للإمارات للسلطنة لليمن، حياكم الله كلكم بعروس البحر الأحمر جدة غير.

شو. حياك الله يا باش مهندس خالد، يقول حبيت امسي عليكم. امينه يا هلا مرحبا فيك. ايضا مازن ان شاء الله حتكون معنا اتصال، افضل ما راح اخذ رايك. الاسحاقي من جده، حيا الله اهل جده، يقول انا مع مالك يا امينه. سلام للجميع، احلى اذاعه من الزحمه. خالد هلال حياك الله يا خالد. الله وش الزحمه خالد، حيل كثيره. يقول بالنسبه للشغف لا يمكن انه ينتهي الا اذا انتهى العقل. يقول الشغف ما ينتهي الا اذا انتهى العقل، وطبعا جده غير. سؤالي اليوم مع اصدقائي لاصدقائنا من الروبوتات، ساره من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، متى يتوقف

0: سارة من شات الجي بي تي قالت أمينة عندما ينتهي الشغف، بينما مالك مسيو مالك قال عندما يصبح الهدف لا يستحق الثمن اللي إحنا قاعدين ندفعه. الإنسان بيتوقف عن المحاولة لما يحس إن اللي بيسعى له أو الهدف لا يستحق الثمن اللي قاعدين ندفعه. مع سارة ولا مع مالك؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 647715 أيضا على 649515 بالإضافة إلى 647844. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطاتي في جدة على 012، ولكم وحياكم الله من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. وحيا الله أبناء الخليج، أتمنى أني أسمع أصواتكم من خلال أثير إذاعتنا جدة FM. أيضا الموضوع مطروح بين إيديكم من خلال منصة X على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. نروح لأبو عبير، مساك الله بالخير يا أبو عبير، شلونك؟
1: مساك الله بالخير أمينة، كيف الحال؟
0: أنا حالي طيب طالما أسمع صوتكم، أنت شخبارك وشلون أجواء المباريات؟
1: خير الله يحفظ، كان توقعت مباراة الكويت 1-0 الحمد لله،
0: وصار مجد، أنت اللي توقعت 1-0؟
1: نعم،
0: قاعد والله العظيم ما عارف أبو عبير، قاعد أقول في واحد قال 1-0، الأغلبية قالوا 2، قالوا 3، لكن أتوقع كأني سامعة في واحد قال 1-0.
1: نعم أنا أبو عبير،
0: كفو عليك والله، كفو عليك، جبتها 1-0.
1: إن شاء الله كاس، إن شاء الله كاس سعودي
0: إن شاء الله. الثلاثاء شو تتوقعها أجل؟
1: النهائية؟
0: لا، الثلاثاء مع أمام العراق.
1: أمام العراق والله مو بالحين، بقول
0: خلاص مو الحين، يوم الثلاثاء إن شاء الله إذا ربي أحيانا رح أخذ توقعاتكم. طيب قل لي أبو عبير، أنت مع مسيو مالك ولا مع سنوريتا سارة؟
1: والله أعتقد إن المحاولة يعني
0: فاشلة،
1: ما يحتاج
0: إني عشان الثمن، إن مثلاً وقتك، جهدك، صبرك، معنوياتك، مالك، زي ما قال سارة، زي ما قال مالك، ولا تقول لما الشغف ينتهي؟ سارة قالت الشغف إذا انتهى.
1: لا، الشغف ما أي حاجة، لكن أنا مع مالك.
0: مع مالك إذا حسيت الجهد اللي أنت قاعد تبذله مش في محله، ما يستحق.
1: يعني في حاجة يعني ما هي يعني
0: كل
1: في الأخير يعني حاجة ما لها
0: ثمن، أو إنها ما أي أكثر أي، أو تمشي وراء سراب، أو تحس إن الموضوع خلاص يعني ما عاد مهم بالنسبة لك مثل الأول.
1: إيه يعني خلاص
0: تغيرت المعطيات، تغيرت
1: خلاص، إيه ما عاد إني أرهق نفسي وأرجع من جديد وأبديت سو، لا خلاص
0: يعني هنا الإنسان يتوقف عن المحاولة.
1: خلاص يعني المحاولة يعني
0: ممكن يروح لمحاولة ثانية يشوفها أجدى أو يشوفها أفضل ويشوفها أنسب له في الظروف اللي هو يعني فيها.
1: الحين بقول لك المحاولة مع أشخاص ولا مع
0: أيا كانت.
1: لا والله إذا بالنسبة مع أشخاص والله ما عاد أسوي أي محاولة.
0: ريح راس أبو عبير. طيب إذا كانت فرصة عمل؟
1: فرصة عمل لا، هذا رزقي، أبحث الأفضل طبعا.
0: إذا ما جات الأولى أبحث عن أسوي محاولة في شغلة ثانية.
1: أكيد هنا يكون الشغف.
0: طيب أبو عبير، لو كان مشروع.
1: لو كان إيش؟
0: مشروع عمل بزنسي.
1: نفس الفكرة، أكيد إن بيكون بداية بيكون في شيء، فما أعتبر إنه خلاص لا، أكمل هنا الشغف صح.
0: طيب بس كم مرة واثنين وثلاثة حاولت ماكو فائدة، ما تشوف هدر للوقت وهدر للفلوس؟
1: تستمر
0: والله عفي عليك، نفسك طويل أجل أنت.
1: لكن يا أستاذ أمينة مع أشخاص والله لا، مع أشخاص هنا ستبسايد
0: خلاص، مع الأشخاص لا. أوكي تمام، والله يقولون صراحة بطبع ما يغير طباع، عاد ما ندري. شكرا لك يا أبو عبير، يومك جميل إن شاء الله، موتش غراسياس، شكرا لك. طب نروح لأهل سيهات، نروح لشرقية الخير. يا هلا ومرحبا بنوال، شلونك منورة؟
2: هلا هلا
0: بالسنيوريتا، يا هلا
2: هلا حبيبتي، هلا أمون، كيف حالك؟
0: أنا حالي طيب، إيش أخبارك أنتي؟
2: أنا أمور، إيش أخبارك مع الرطوبة؟
0: والله الرطوبة جتنا آخر أسبوعين نوال،
2: أي والله صحيح، شهر 8 ما حسينا بالرطوبة، الحين شهر 9 يا الله
0: ما كان في رطوبة صراحة، ما كان في رطوبة، فجأة سبحان الله آخر أسبوعين ايوه دشت علينا كذا فجأة الرطوبة، كانها عارف شو تقول وين رايحين، لسه في رطوبة ولا رطوبة قبل لا يدش الخريف.
2: لا أنا فرحانة، أقول الصيف ما ياتنا رطوبة، ياتنا في الخريف.
0: بنقالك حتى احنا كنا نقول كذا، سبحان الله السنة هذه ما جت رطوبة.

0: احنا ما ابدا نقولها لك قاعده تقول ها منو مناديني
1: هذا انا جايتكم يا هالغربيه والشرقيه جايتكم
0: والله مو طبيعيه لدرجه امس ما ادري قبله كان كنا طالعين الفجر بعد يعني الصباح الطريق كانه غبار
1: ما يبين
0: كانه غبار سبحان الله طيب يلا ايش رايك نوال انت
1: اولا نبارك للاخضر السعودي يا ربي نبغى نفس الروح اللي كانت البارحه نبغاها يوم الثلاثاء يا جده تكفون ترسوا الملعب ترى عشمنا فيكم احنا هالشرقيه ما نقدر نجي دوامات
0: سمعتوا
1: هالجدة هالمكة قريبة لكم روحوا يستاهل الأخضر
0: إن شاء الله جايين
1: تكون الأخضر نبغى ولا كرسي فاضي
0: سمعتوا
1: ما يقصرون إن شاء الله فيهم الخير والبركة
0: شوفي هما أنا إلين أمس والله العظيم الشوارع مليانة احتفال باليوم الوطني واتوقع عشان الاجازه واتوقع يعني احنا متعودين اهل الغربيه متعودين بتشجيعهم الرائع صراحه
1: شوفي امون المنتخب اذا لعب في الغربيه ما يخسر
0: ان شاء الله اي والله هذا فعل قبلته طيب يلا ايش رايك مع ساره ولا مع مالك
1: لا مع مالك
0: هم بعد مع مالك
1: اي لان شوفي يعني حتى لو انتهى الشغف نجدده احنا يعني ساره تقول ايش اذا انتهى الشغف ما في محاوله
0: اي خلاص انتهى شغفك شيء ده معتبينا
1: لا بس في شيء يعني مع الايام كذا ممكن تغيرين بشكل ثاني
0: طيب ما تشوفين الشغف هو اصلا الشغف هو اصلا زي ما قالت الوقود هو وقودك اللي بيخليك تتحملين التعب ويخليك تبدين من جديد ترى هي ردت عليك
1: بس انا اذا حاط لي هدف امونه بوصل له
0: اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراسه زي ما قالت
1: ما في مشكله ليش لا خلي مثلا الشغف بشيء ثاني انا ما ابغاه خلاص بس لي هدف انا الحين انا اتقاعد عندي هدف ابغى اسويه بعدين يعني انتهى الشغف في العمل لكن ما انتهى الشغف ان عندي اهداف حققها في المستقبل القريب
0: يعني الانسان اذا عنده عزيمه واصرار مستمر
1: اي نعم زي الاخضر نعم لان عنده العزيمه وقدر ولو استمر وصلها فوق السبع يا امونه
0: سبعه
1: الحمد لله خير وبركه
0: هذه نوال تقولها اهدالك يا نوال
1: حبيبتي يلا يحفظ
0: أجيبها يعني أجيبها
1: إن شاء الله يا رب العالمين
0: لو كان تحت الحراسة إن شاء الله
1: بس أتمنى من الجماهير لا تهيطون قدام حد ولا شيء خلكم عاديين عند النصر خلكم عند النصر خلكم متواضعين
0: الله ما شفتي جدة التاريخية شلون في الويكند جدة التاريخية شلون أروع منها ماكو يا معودة
1: تروح نجل أمونة تشوفين الجماهير الخليجية هناك
0: احنا على اساس كنا بنروح الويكند بس ما امدى بس رايحين امس قلت لهم في مباراة للمنتخب وين نروح في مباراة للمنتخب
1: روحي على سوي لنا محتوى
0: على افك لكم بث لايف ان شاء الله اليومين هذي شكرا لك نوال يومك جميل ان شاء الله لو كان تحت الحراسة سمعوني اصواتكم اصدقائي يلا ناخذ اتصال الو بونسوار
2: يا هلا مرحبا
0: يا هلا مرحبا
2: مينا استاذ مينا عبد الله انا قلت لك 1-0 راح يفوز السعوديه خالد محمد
0: حياك الله يا خالد مستر خالد انت قلت بعد 1-0
2: اي انا قلت 1-0 للسعوديه
0: كمان قلت 1-0 انت وابو عبير عموما الله جبتوها أيها. صح
2: ممكن ان شاء الله يا رب انه ياخذ الكاس
0: يا رب باذن واحد احد ما يطلع من عندنا ما يطلع من ديرتنا خالد مع مستر مالك ولا مع سنيوره ساره
2: عليه والله انا فتحت الراديو
0: متى خالد متى الانسان يتوقف عن المحاوله ساره قالت لما ينتهي الشغف مالك قال لما يحس ان الهدف ما يستحق الثمن اللي قاعد يدفعه سواء وقت أو مال أو جهد أو تعب
2: والله ما يقدر يوقف الحوار إذا كان يسيب العناد حقه
0: يعني رح أحطك مع مالك أوكي شكرا لك موتش غراسيس خالد يومك جميل إن شاء الله وناطرتك إن شاء الله ثلاثة نأخذ منك بعد تخمينات شاركوني سمعوني أصواتكم أصدقائي على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون اللي خارج مدينة جدة أو أبناء الخليج أنكم ترفقونها بمفتاح خطة في جدة على 012 ولكم كلمة مشاركة أو أراءكم على واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-8828

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: الزحمة على جدة FM.

جاهزين. اوكي، مازن الغانم يقول اروح مع ساره لان يكون الشغف منتهي خلاص. امينه، انتهى الشغف وما في قابليه انه يجدد الشغف او انه يدور على فرص ثانيه وما الى اخره. ينتهي الانسان يبحث عن المحاولة مرة ثانية. طيب، أيضا عندنا هادي سيف، شكرا يا هادي. حين يحين الختام ندرك أن أجمل الأوقات تمر بسريع، ها هي دقائق في الزحمة على جدة في أم تمضي وتقترب لحظة الوداع. لا مو لحظة وداع يا معود، لا تفول علينا. بكرة إن شاء الله نكون معاكم مشوار جديد من برنامج في الزحمة. مساء السعادة أمينة، حياك الله الجارحي. يقف عن المحاولة عندما مع توقف النبض، مع توقف النبض. يعني أنت الجارح لا مع سارة ولا مع مالك، It's okay، هذا ردك. بس لو جينا لسارة ومالك منو بتختار؟ هذا اللي أبي. مسيناكم مسونة. الشغف ينتهي عندما ترى أن فيها استنزاف لجهدك وطاقتك، وطاقتك مع مالك إبراهيم أبو علي. كلكم ترى كلكم رايحين مع مالك اليوم. متى يتوقف الإنسان عن المحاولة؟ الإنسان متى يتوقف عن المحاولة؟ سارة من شات الجي بي تي قالت لما يتوقف الشغف.

0: الشغف، عنده فقدان الشغف، عنده فقدان الشغف. لكن مالك من شات الجيميناي يقول عندما الإنسان الهدف لا يستحق الثمن، قاعدين احنا ندفع ثمن كثير عليه، بنشوف شفنا خلاص اصبح كثير عليه. فانتوا ايش رايكم، مع ساره ولا مع مالك؟ على منصه اكس 63% 63% ترى راحوا مع ساره مقابل 14 فقط بالمية راحوا مع مالك. الاتصالات كانت مختلفه تماما. لكن خلينا نشوف امتنان. بلا امتنان، شلونك امتنان؟
1: ايوه
0: يا اهلا مرحبا، شلونك امتنان، شخبارك؟
1: اهلين اموني،
0: كيفك، شو مسويه؟
1: والله الحمد لله. كيف كنتي؟
0: انا تمام التمام. ها كيف تشجعين المنتخب؟
1: اي اكيد.
0: قولي لي شلون شايفه؟
1: والله الحمد لله. ايش
0: اقول، شلون شايفه المباريات، كيف شايفه المنتخب؟
1: لا اموره زينه، مع اني ما تبعت والله.
0: اي ما تبعت؟ اي قولي، حسيت عشان كذا سالتك، انت الوحيده اللي سالتك.
1: والله ما تبعت الامانه، كنت مشغوله.
0: إنزين طيب يلا سنيرت، امتنان مع سارة ولا مع مالك؟
1: لا أكيد مع مالك.
0: مع مالك أكيد. ليش مع مالك؟ هو أكيد
1: لأن شوفي ممكن الشغف يخف وبعدين يرجع،
0: بعدين يرد. أوكي
1: أيوة. أما لما أنه شوفي يعني أروح أبذل جهد وتنازلات وأدفع أشياء كبيرة مقابل أنه الهدف ما أكون يعني اللي ما يستاهل هالشيء، بكون متفهمة للموقف
0: تكتشفين أكثر. بعدين تكتشفين ان يعني ما تكتشفين إن

0: أيه.
1: اتوقف.
0: اما الشغف عادي امينه، يعني مثل تخطي شري.
1: الشغف
0: أيه.
1: ممكن يتجدد في الشغله نفسها،
0: ايوه ممكن
1: يرجع.
0: هو يخف بعدين نرجع ثاني نوقف على رجلنا مره ثانيه.
1: حلو، ممكن يقل لكن ممكن انه يرجع مره ثانيه زي الهرمون.
0: أيه، وممكن يرجع اقوى حتى.
1: حلو، ممكن يرجع اقوى بعد والله.
0: أيوة، لأنه الإنسان في الحياة هذه متعرض للعثرات والأشياء كثيرة، فما ينفع خلاص من الفشل إنه لا خلاص ما يصير نكمل، لا بالعكس نتعلم.
1: عجبني، عجبني كثير امتنان تعليقك على الشغف، عجبني كثير إنه يخف وهجة، يخف وطأته، لكن ما يموت، ما يموت.
0: لا،
1: ممكن إنه
0: طالما أنت يا الإنسان عايش في الحياة هذا الشغف ما راح يموت،
1: ما راح يموت، ممكن يرجع مرة ثانية.
0: بيرجع مرة ثانية وأقوى من أول.
1: بعد عقدي قوية صراحة درجة بعد أقوى من أول. عموما بالامتنان سنيرتا امتنان، شكرا لك على المداخلة الحلوة السمبتيكية، شكرا لك، يومك جميل إن شاء الله يا رب. طيب أخذ يوري، أخذ يارا، سنيرتا يارا،
2: يا هلا وسهلا،
1: حياك الله يا هلا منورة يارا، شخبارك؟
2: نورك،
1: كيف أمورك؟ كيف الويكند؟
2: بخيرك يا زين، تمام
1: يا حبيبتي. مع سارة ولا مع مالك؟
2: أقول مالك، مالك يعني.
1: حتى أنت ختمتيها مع مالك يا را.
2: لأنه يعني فقدان الشغف ممكن مثل ما قالوا يعني يتجدد مثلا، يعني وهو يعني فقدان الشغف يعني ما يقتصر على أنه نحاول ونعيد ونزيد، لا ممكن يعني نفقده مثلا في شغلة معينة حبيناها، في مثلا موهبة معينة حبيناها، ممكن أن يعني فقدان الشغف أشبه بالاكتئاب يعني.
1: أوكي، يخاف لكن يعني لا يموت.
2: أيوة يعني يخاف، ممكن يرجع، ممكن يقل، ممكن مثلا موهبة معينة حبيناها ممكن بعدين نرجع لها مع الوقت، يعني يجدد، يعني يجدد الشغف وكذا. فأنا يعني أشوف إنه مع مالك بذل جهد بدون هدف، يعني
1: إذا كان ما يستحق الثمن هنا لا، مع السلامة، نوقف، نوقف المحاولة،
2: يعني
1: يستحق إن نوقف المحاولة،
2: متعب ووقت يعني ضيع وقت وكل شيء، في النهاية يعني بدون هدف، يعني نحاول نحاول، ما في أي جدوى، ما في يعني
1: أوكي،
2: يعني نحاول بدون
1: يستحق إذا شفنا لا يستحق الثمن ولا الجهد اللي قاعدين نبذله، معناته هنا ستوب، نوقف المحاولة.
2: إيه بالضبط. أوكي. يعني جميل. فقدان الشغف فيه، ويعني ما يقتصر على نحاول نحاول، فيه فقدان الشغف كثيرة يعني.
1: أوكي، شكرا لك يا سنيرتا يارا، شكرا لك حبيبتي على المداخلة، شكرا لك، يومك جميل ان شاء الله. حقيقي ابدعوا المتصلين، ابدعتوا سواء من خلال الواتساب او من الاتصالات، لكن بالاي اي تشالنج الاغلبيه راحوا مع يارا، مع يارا عفوا، راحوا مع مالك، الكل صوت المالك، ماكو احد صوت اليوم لساره، ساره اليوم زيرو، خرجت ايدينها فارغه يعني، ماكو ولا حد صوت لها يعني. عموما عكس عكس منصه اكس 63% كان التصويت لساره. ممنونه لكم حقيقي، ممنونه لكم، ممنونه لكم على هذا التواصل الجميل والتواصل الرائع، وعلى هذه الروح حقيقي الجميل اللي دائما بتبعثونها من خلال برنامج في الزحمة. شكرا لكل اللي تواصلوا معايا من خلال الاتصالات، الواتساب، من خلال منصة اكس على اجدة اندرسكور راديو، ايضا على صفحتي الشخصية. شكرا معتز بخش من الاخراج، وشكرا امينة العبدالله من خلف المايك والاعداد. نتروني بكرة في نفس الحسب ونفس التوقيت، ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة من 4 ل 6. فمان الله، باي باي، مع السلامة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: تيكي تاكا الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة FM. سعيدين جدا جميعا الحقيقة بالمظهر الذي ظهر به الأخضر بالأمس أمام المنتخب العماني في ثاني مواجهاته في دور المجموعات في خليج 27 أمس. يعني الحقيقة راحة سعادة، سعادة لأنه الرغبة اللي كانت واضحة في أداء لاعبين الفوز، يعني الرغبة في الفوز، ومش رغبة عادية، في رغبة عالية الحقيقة. من زمان الحقيقة منتخبنا ما ظهر بهالمظهر إلى الحد الذي حسم فيه أمر المباراة خلال 34 دقيقة، هي توقيت تسجيل آخر أهداف المواجهة الذي سجلوا ببراعة الحقيقة فراس الدراكان. أداء هجومي جميل الحقيقة، الأخضر مثل ما قلت لكم من فترة طويلة ما شفناه، حتى على مستوى العناصر، محمد أبو الشامات، سلطان، حسن، الفراس مثل ما قلنا، همام، المجموعة كلها الحقيقة في منتخبنا أدوا أداء جميل. نتمنى أن يستمر على هذا الشكل حتى اللحظة الحاسمة الحقيقة والتتويج بإذن الله. كانت نتيجة مواجهتنا انتصار منتخبنا على المنتخب العماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. على الطرف الآخر مباراة الحقيقة جميلة، جمعة المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي، كان فيها أخذ ورد، هدف وتعادل وهدف وعودة وتعادل، ولكن حسمها المنتخب العراقي في اللحظات الأخيرة، انتصر في مواجهة أمام المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أول المتأهلين الأخضر، العراق يحاول الجولة القادمة أن يحافظ على هذا الأمر، المنتخب العماني يأمل أنه يحافظ على الفرصة المتبقية، والكويت أول المغادرين. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من إعداد الدغريري ومن إخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعناوين. الأخضر أول المتأهلين إلى نصف نهائي خليج 27 بثلاثية نظيفة أمام عمان. دونيس يربط التطور بالأمس بالتركيز اليومي. إصابة علاء الحجي في الركبة تفتح ملف البدائل والجاهزية الطبية. العراق يرفض التعادل أمام الكويت ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. اليوم قطر تواجه اليمن، والإمارات تلاقي البحرين في الجولة الثانية المجموعة الثانية.

0: رغم تأهل الأخضر حضور مباراة عمان أقل من الافتتاح أمام الكويت.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. رحب في اللحظة بضيفينا العزيزين في الحلقة، أقول الحمد لله على السلامة للزميل عيسى حكمي، الحقيقة بعد وعكة صحية الأسبوع الماضي افتقدناه. حياك الله أبو سلمان.
2: يا حياك الله أبو أحمد، تحياتي لك، تحياتي لضيفك العزيز، لكل من يستمع لإذاعة جدة برنامج تيكي تاكا. مساء الخير للوطن، مساء أخضر كجمال السعودية.
0: هذا اللي كنت مفتقده، حضورك الأسبوع الماضي كان ملحوظ وكان عليه أسئلة. عموما الحمد لله على السلامة أبو سلمان.
2: الله يسلمك ويبقيك أبو أحمد، شاكر اهتمامك واتصالاتك أيضا، وتحياتي لكل من يسأل أيضا.
0: أهلا وسهلا. نرحب أيضا بالزميل العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي. هلا أبو كادي، يا مرحبا.
3: هلا وسهلا أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى أبو سلمان، وألف سلامة ما تشوف شر أبو سلمان.
2: الله يسلمك،
0: حياكم الله،
3: الله يعطيك العافية، ومساء الخير على جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا. إيش رأيكم في منتخبنا بالأمس؟ أبدأ كذا عامية وببساطة، وببدأ معك هيثم. بالأمس الحقيقة الأخضر يمكن كنت أقول في المقدمة أن من زمان ما شفنا بهالشكل.
3: والله يتفق معك أبو أحمد، يعني أجمل مباراة للمنتخب من فترة طويلة بكل صراحة، يعني ناحية التركيز الذهني عند اللاعبين، ناحية القتالية الروح، هذا اللي كنا إحنا نطالب فيه من فترة طويلة حقيقة اللاعبين. واليوم يعني نبارك لهم هذا الانتصار، نبارك لهم هذا المستوى، ونأمل الاستمرارية. ما نبغى نوقف عند محطة عمان، لا، نبغى نكمل إن شاء الله تعالى مباراة العراق. صحيح إحنا ضامنين التأهل، لكن أتمنى حقيقة أيضا نحقق 3 نقاط أمام المنتخب العراقي، ونستمر إن شاء الله تعالى إلى تحقيقه.
0: طيب دونس ظهر يعني بالأمس في حالة، كم نسبة الرضا؟ أنا ببدأ معك أبو سلمان برضو في الجزئية خاصة بدونس.
2: 50%.
0: 50. مو 80 90، 50 منزل.
2: لا 50، لأن أنت ذكرت نقطة مهمة جدا. إحنا شفنا في أرضية الملعب أمس رغبة، لاحظنا لاعبين، من زمان ما شفنا المنتخب السعودي في أرضية الملعب لاعبين تبحث عن الانتصار، تبحث عن الفوز، لديها العزيمة، لديها الإصرار. أعطيه 50 لأنه الحقيقة وظف اللاعبين في أماكنهم. يمكن إذا بسحب منه 50 حقيقة، دونيس يحتاج الحقيقة لباقة إعلامية أكثر الحقيقة، يتأثر بكثير بالسوشيال ميديا، يحاول أن يرضي جميع الأطراف. لكن الحقيقة مباراة
0: في أي ملمح هذا شفت محاولة إرضاء، يعني تأثر وين شفته بالضبط؟
2: أنا ما أتصور أنه كان في داعي أنه مثلا يتطرق إلى جزئية السوشيال ميديا واللاعب عبدالله الحمدان، لأنه هو نجح في المباراة في إخراج عبدالله الحمدان من المواجهة اللي كانت على اللاعب بعد المباراة الأولى. وكل لاعب معرض دائما حقيقة لأنه يكون عنده مباراة بيومة، مباراة مو بيومة. في نفس الوقت يعني لابد نسأل أنفسنا سؤال عريض جدا، عبدالله الحمدان وش دوره؟ عنده أدوار متعددة، المدربين يرهقوه بشكل كبير جدا. فأنت عطيته أمس 20 دقيقة تقريبا، أعدت له الروح في أجواء الانتصار، والانتصار دائما هو أجمل جرعة ينتظرها اللاعب، ينتظرها الجمهور، واللاعبين حقيقة تحت مظلة الضغط أو تحت الحقيقة تركيز الضغط، أكثر شيء يبغوا يخرجوا فيه أمام الناس هو الانتصار. فكونك ترجع مرة ثانية لنفس الموال، نفس الموضوع، أنصح اللاعب يركز في أرضية الملعب، يخرج عن السوشيال ميديا، هذا الكلام في غرفة مغلقة فيما بينهم، لكن أتصور أنه يعني خانوا الذكاء نوعا ما.
0: هنا يمكن حتى على مسألة، وكلامنا إلى الآن لازال في عموميات، يعني في ذكرك عبد الله أمس يمكن محمد أبو الشامات مختلف كثير بإيجابية أكثر لأن لعب في موقع فراس أيضا هذا، فلذلك يمكن حتى محمد عفوا عبد الله بالأمس الدقائق اللي لعبها في آخر المباراة كان لها فاعلية أعلى على اعتبار أن الأدوار
2: أفضل مباراة للمنتخب السعودي أبو أحمد. كل لاعب في مكانه، يعني عانينا في السنوات الماضية الحقيقة من اختراعات تدريبية يندى لها الجبين. لاعب الجناح راس حربة، فراس البريكان، لاعب مصنوع في داخل صندوق ال 18، ستايله مهاجم قناص، متابع جيد، يلعب بالراس بشكل ممتاز جدا. كل المدربين من 22 إلى الآن تلاقيه أحيان ظهير أيسر، أحيان وسط أيسر، أحيان لاعب تكتيكي، أحيان جناح أيسر.

0: تشيل من اللاعب أكثر من 70%. هذا الأمر أمس الحقيقة تلاشى، وإذا أنا الحقيقة بحيي دونيس هو وضع فراس البريكان في المكان المناسب. ليش؟ لأن إحنا عانينا من ندرة التهديف في المباريات. تكلمنا كثير أن الكرة السعودية تفتقد الهدافين بعد اعتزال النجوم، لكن فراس لا يزال أمل من الأمل، حافظ عليه في مركزه، طوره. أنا أعتقد حتى ناديه راح يفكر ألف مرة في عملية توظيف فراس، لأن فراس الحقيقة للوطن، يعني لاعب جاي في وقته وهو الاحتياج الحالي سنا ومهارة وأداء وتواجدا في داخل ال 18. أنت تحتاج للاعب بمواصفات فراس حاليا، حتى أن الكرة السعودية تستطيع أنها تتعافى في هذا المركز وتعيد لنا صناعة وصياغة وتقديم نجوم هدافين، لأن كرة القدم أهداف وليست كرة القدم أداء وليس التكتيك. في النهاية أنت ممكن تعمل تكتيك عالي جدا وتخسر، لكن تكسب بهدف واحد أعتقد تنسى كل العيوب. ولذلك إحنا اليوم نحتفل بالانتصاب ننسى كل الملاحظات، لكن نضع لدونيس الحقيقة علامة يعني ورسالة إعجاب بأنه كل لاعب في مكانه. محمد أبو الشام الظهير أيمن، فراس رأس حربة، يسجل هدفين، كأنه يقول لمدربه شكرا. في تصريحه أيضا لفت الأنظار لما قال أنا مشكلتي أن أغلب المدربين ما يضعوني في مركزي. أعتقد في الدوري حتى اللاعب جواو فيليكس لما سألوه عن سر تعلقه مع المدرب جيسوس قال المدرب يعرف إمكاناتي، يعرف مركزي المناسب. اللاعب مهما أعطاك في في في في مباريات معينة إلا أنه لا يحب ولا يفضل إنه يتواجد في مكان غير مكانه على على على الاستمرارية البعيدة.
1: أكيد. إحنا الحقيقة سعيدين بهالنتيجة، وبنتكلم بعد الفاصل عن الفارق بين ظهور منتخبنا أمام المنتخب الكويتي ولما كان عليه الرضا، وعن ظهور الحقيقة اللي أسعدنا أمام المنتخب العماني. فاصل ونعود لكم.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، ورحب بكم ورحب ايضا مرة اخرى بضيفينا العزيزين عيسى حكم الناقد الرياضي وهيثم بنقوس الناقد الرياضي. مثل ما ذكرنا، فوز المنتخب بالأمس بثلاثية نظيفة على منتخب عمان، هذا الفوز الذي عبر بمنتخبنا في تأهل مبكر كأول المتأهلين للأدوار الإقصائية، وبهذه الصدارة. أيضا حديثنا لازال عن ما قدم منتخبنا في مواجهة المنتخب العماني. أنا بروح مع كيثم إلى اختلاف الشكل، منتخبنا في ظهوره أمام الكويت اللي كان استحواذ البعض وصفه بالسلبي، وفي حالة من العقم الهجومي اللي يعني أسفرت أنه هدف، وبنيران أو خلنا نقول بهدف عكسي، إلى حسم المواجهة أمام المنتخب العماني في أقل من 34 دقيقة أو في 34 دقيقة. شو اللي تغير؟ التغيير في نقاط.

0: هيثم تسمعني هيثم؟ طيب يبدو أنه فقدنا الزميل هيثم مبقوس حتى يعود. أرجع لك عيسى إذا كنت تسمعني عن الـ الـ مش هالجزئية. أنا بروح للجزئية الحقيقة كانت بالأمس يعني أنا شخصيا والله خشيت أنها تؤثر على معنويات اللاعبين. أتكلم عن الحضور الجماهيري الحقيقة ما عودنا عليه الحقيقة. الحضور الجماهيري في دعم منتخبنا كانوا مشكورين الحقيقة العدد الحاضر حوالي 30
1: ولذلك
0: أي
1: ولذلك
0: لكنه ما أثر الحمد لله. يعني أنا أتكلم عن الفارق بين المباراتين على الأقل.
1: صحيح. ولذلك عبد الله ربما تكون مباراة عمان نقطة الانطلاق للجماهير. يعني كانت التوقعات كلها تشير إلى أن 31 ألف أمام الكويت ستصل إلى 60 أو في الخمسينات في مباراة عمان. لكن الحقيقة يعني يبدو أن الثقة ويمكن الإجازة يعني في مسببات كثرة الحقيقة يمكن يعني تجدها للجمهور. لكن دائما المنتخب السعودي لا يفوز إلا بثلاث عوامل. رقم واحد توفيق المدرب في اختيار التشكيل وهذا حدث، وضع اللاعبين في مراكزهم هذا حدث، رقم ثلاثة الجماهير. أنا أعتقد أنهم كانوا أمس هم الشيء الوحيد الغائب وإن كان المتواجدين فيهم الخير والبركة، لكن دائما المنتخب السعودي اعتاد لا يرى المقاعد، دائما لا يشاهد إلا المشجعين، دائما هم العنوان، دائما هم الذين يستطيعون الحقيقة أنهم يمسحوا أي شيء في داخل المباراة. دائما هم الصور الجمالية. احنا شفنا الملحمة الكبيرة لجمهور المنتخب في عز ما كان المنتخب السعودي متراجع في مستواه ملحق كأس العالم، ومع ذلك كان الجمهور يتواجد ويحضر ويشجع ويساند إلى آخر دقيقة، حتى في أثناء التصفيات والمنتخب يخسر المباراة تلو الأخرى والجماهير تزايد.
0: والله يمكن حتى حتى حتى حتى رسائل الـ أو خلينا نقول في إجابات اللاعبين بالأمس في المقابلات، لكن في ثقة عالية الحقيقة من اللاعبين. ما كان في عتب. أنا كنت يعني أتحرى أقول يمكن أسمع تعابير عتب أو كذا، لا ما كان. كان في ثقة وإنه الجمهور أو ثقة اللاعبين في الجمهور في دعمهم مساندتهم تقديرهم لهم في إشارة الحقيقة أسعدتني. أنا بروح هنا في الجزئية إلى الفوارق الحقيقة اللي شكلها منتخبنا بأداء. أتكلم عن يعني فارق كبير بين ما قدم منتخبنا أمام منتخب الكويت في افتتاحية مشواره هيثم إلى الشكل الحقيقة اللي أسعدنا، ويمكن حتى في الشوط الأول أكثر منه في الشوط الثاني.
2: والله شوف أبو أحمد باختصار الشيء اللي سعدنا بسبب أنه دونيس مثل ما قال أبو سلمان وضع كل لاعب في مركزه، وأنا أعتقد حتى فراس البريكان يعني وجه رسالة وهي واضحة لدونيس وما بعد دونيس أنه اللاعب يرغب في اللعب في مركزه. يعني بكل أمانة اللاعب هو مجتهد جالس يلعب في مراكز مختلفة وجالس يعطي وجالس يقدم ودائما يكون متواجد في تشكيلة المنتخب، لكن حقيقة ما يتواجد في المركز اللي هو يرغب فيه اللاعب. فبالتالي عندما شاهدنا أمام المنتخب العماني كيف في مركز وأبدع وأخذ جائزة أفضل لاعب وهدفين، نعتقد كلها مؤشرات تعطينا على أنه خلاص لابد أنه فراس البركان يلعب في مركزه. ما عاد مثلا المدربين مثلا يبعدوا فراس إلا في حال إصابة أو انخفاض في المستوى، وما عدا ذلك بلاش نجرب اللاعب في خانة غير خانته بكل أمانة. أيضا بالنسبة مثلا لعبد الله الحمدان، أنا أعتقد أنه حقيقة حتى عندما أشركه دونيس يعني أوفق حقيقة في إشراكه في الجزء الأخير من الشوط الثاني. بقية اللاعبين بكل أمانة أبدعوا وتألقوا كل لاعب حقيقة في مركزه، وشاهدنا يعني حقيقة قتالية وروح عالية، كادش أيضا يسجل يتواجد المباراة الثانية على التوالي كلاعب أساسي. يعني بكل صراحة المنتخب كذا في المجمل أمس فرحنا.
0: الأمر له علاقة مثلا بتغيير بعض العناصر، يعني نتكلم عنه يمكن خمس عناصر، واحد منها يعني ما في شك احنا عارفين انه نواف نتمنى له كل السلامة، كان تواجد العويس، حسان كان بديل للعمري، علاء كان بديل لناصر. احنا مقارنة بين يعني القائمة اللي بدأ فيها مواجهة الكويت والقائمة اللي بدأ فيها مواجهة عمان هيثم، سلطان بدل نواف بوشل، فراس بدل الحمدان، عنده خمس عناصر غيرها
2: وأعطانا شكل مختلف بكل أمانة المنتخب. ولذلك أنا وجهة نظري الأسماء هذه لابد

0: أنها تستمر أيضا في المباراة القادمة أمام المنتخب العراقي وما بعدها. يعني ما ينفع إحنا مثلا في كل مباراة نشاهد 3 إلى 4 أسماء يعني تدخل في التشكيلة الأساسية بشكل عام. ترى المباراة الأولى أمام المنتخب الكويتي ما كان المستوى مرضي، خرجنا بثلاث نقاط لكن ما كان حقيقة المستوى يعني بذلك الرضا. أنا أعتقد
1: لا بس تتهدد الإصابات هذا الأمر، يعني عندك على نتمنى له السلامة الحقيقة. يمكن حتى دونيس أمس في المؤتمر الصحفي يتكلم عن، إلى الآن ما صدر بيان تفصيلي ولا يعني عن إدارة المنتخب، لكن الرجل تكلم عن إصابة. حسان كمان بعد نهاية المباراة شوهد بأنه يعاني من إصابة، حسن كاج خروجه أيضا في الشوط الثاني بإصابة. عندك الحقيقة كم إصابات مقلق.
0: صحيح وهذا شيء طبيعي جدا. نرجع مثلا لموضوع الدوري والضغط اللي كان في الدوري، طبيعي اليوم انت تشاهد هذا الكم من الإصابات بكل صراحة أبو أحمد. يعني أنا أقول لك ضغط الجولات اللي في الدوري اليوم بينعكس على اللاعبين. أتمنى حقيقة أنهم يعني على الأقل يكونوا متواجدين لما بعد مباراة العراق، بحكم أنه يعني ضمننا التأهل. مباراة العراق اللي أنا وجهة نظر اللاعب اللي ما هو جاهز 100% لا يريح في مباراة العراق. أنت كذا كذا ضامن إن شاء الله تعالى التأهل وحسم التأهل للفترة القادمة، لكن أنك أنت تجازف في لاعب وممكن تخسر في نصف النهاية والنهاية، لا حقيقة هذا الشيء راح يحسب على دونيس. أنا وجهة نظر اللاعب اللي ما هو جاهز 100% عنده مشاكل مثلا إصابة خفيفة أو خلافه، لا أنا أعتقد أنه مباراة العراق يريح بعض العناصر اللي نحتاجها في الأدوار القادمة. الأدوار القادمة هتكون أصعب، نصف النهائي والنهائي هيكون أصعب بلا شك من مباراة العراق، وبالتالي القرار راح يرجع لدونيس. أتمنى حقيقة بكل أمانة أنه دونيس يريح بعض العناصر اللي تعاني من إصابات أو خلافه.
1: طيب عيسى، يعني في قراءات كثيرة تقولك والله أنتم لا تضخمون الموضوع، ترى المنتخب العماني أساسا كان يعاني، منتخب الكويت أيضا كان عنده معاناة، القياس هو في المباريات ما بعد الثلاث مباريات المقبلة بدءا من مواجهة العراق، وهو أيضا يبحث عن تأكيد حضوره في الأدوار الإقصائية، يخشى من أي مفاجأة. وأيضا في الأدوار الإقصائية المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري قياسا على تصدرهم حتى الآن.
2: والله شوف الآراء مختلفة، لكن في النهاية كرة القدم يا أبو أحمد هي عبارة عن فكرة بسيطة. أعطني الفكرة هذه وبعدها بيصدر مني الرأي. اللي شفناه بالنسبة للمنتخب السعودي في مباراة أمام عمان، الفكرة كل لاعب في مكانه، الرغبة موجودة، متعب يستلم الكرة، لاعب معروف أنه يتقدم للأمام، وجد أمامه لاعب أكمل إلى همام الهمامي، وفق كثير المدرب في مسألة الأطراف اللي هم صالح أبو الشامات وهمام قدم نفسه، وكان الهدف أمام الكويت يعتبر شحنة يعني جرعة مهمة جدا بالنسبة للاعب. فكان شكل المنتخب يعني شكل ينتصر سواء عمان في مستواه أو غير مستواه، لأنه تم توظيف اللاعبين في أماكنهم الصحيحة بدل الاختراعات الحقيقة الغريبة جدا. يعني محمد أبو الشامات قد يلجأ له مدرب القادسية في فترات أنه يلعب لاعب وسط فترات وليس استدامة حسب الظروف حسب النسق التكتيكي، لكنك انت تيجي كمان هنا وتصنع منه جناح واخوه اللي اساسا ممكن يؤدي في الجناح او في مركز اللاعب الحر اساسا تضع في قائمة الاحتياط في راس اللي يستطيع ان يسجل لك على كل الانواع، ومع ذلك تضع في الاحتياط او تضع في مركز اخر غير مركزه. فالحقيقة الاراء كثيرة جدا، لكن الاهم هو تحقق الانتصار. احنا نبغاه باي طريقه، سواء والله امام منتخب عمان او منتخب العراق او منتخب الكويت او اي منتخب ايا كان، الانتصار هو المطلب، لانك انت في مرحله بناء معنويات، اعاده بناء منتخب، تقديم صوره. ولذلك انت شفت فرحه اللاعبين كيف مميزه بعمليه تسجيل اهداف، الجمهور ال21 كان يتحرك مع كل هدف، طريقه تسجيل الاهداف جميعها المنتخب السعودي كان يفتقدها فيما سبق. ليش المباراة الأولى عند استحواذ سلبي مثلا؟ لأن كل لاعب ستايل أساسا هو عملية التسليم والاستلام، ما في اللاعب اللي يروح قدام. في المباراة الماضية أمام عمان كل اللاعبين عبارة عن شخصياتهم وتكوينهم وخصائصهم هي عبارة عن استمرار إكمال، دائما لاعب يكمل الآخر. لكن في السابق لا، كل لاعب يرجع مرة ثانية يحن لنفس المركز نفس الطريقة. يمكن في مباراة الكويت على سبيل المثال كرة وصلت عبد الله الحمدان، يعني أي مهاجم ستايله او لعبه في نفس

0: نفس المركز وهداف اول شيء يفكر فيه المرمى. مع ذلك عبد الله كان يفكر في عمليه انه يعمل التمرير او ياثر عن اللاعب اخر، لانه خصائص عبد الله في الاساس عمليه تسليم والسلام وصناعه، ودائما لاعب غير اناني نهائيا. المهاجم لازم يكون عنده،
1: هذا شفناه حتى امس يعني يعني كرتين من عبد الله كانت بذات الطريقه.
0: نعم لاعب تعود على انه يخدم على اللاعب الاخر بالكره، يعني ما تعود على انه مباشره التركيز رقم واحد زي تسجيل الهدف. وهذه طبعا صفات وخصائص لاعبين. احيانا تجد لاعب محور مثلا، على سبيل المثال سابقا كان عندنا فؤاد انور، ولكن كان يحب يسجل، مع ذلك كان يسدد، كان ممكن تجده في مركز راس الحربه تفكيره انه يسجل هدف. لكن انت كمدرب يجب انك تعرف خصائص لاعبيك. لاعب مثل عبد الله الحمدان انا اعرف خصائصه، لاعب مجهول، ما في مركز ما لعب فيه الا حراسه المرمى، ويمكن هيثم يمكن بحكم قربه من الشباب ما ادري اذا كان لعب عبد الله حارس مرمى ولا لا، ما في مركز الا تواجد فيه عبد الله. لاعب مجهود، لاعب مثالي، لاعب لكن ما هو راس حربه.
1: طيب انا بروح لجزئيه، لانه في كثير او بعض الرسائل اللي جايه تتكلم عن اختلاف او البروز اللي كان ل 45 دقيقه شارك فيها على حجي مع المنتخب في مباراه امس، انه كان فارق اللاعب على غيابه بيكون مؤثر على المنتخب. اتكلم عن التعويض امام هالشكل اللي قدمه منتخبنا بالامس. هيثم
2: شكرا ابو احمد، يعني انا اعتقد انه علاء في بدلاء بكل امانه قادرين على تغطيه مركز علاء وغياب علاء. يعني احنا علاء زي ما ذكرنا احنا نحتاجه في الادوار القادمه. مباراه العراق اذا كان اللاعب فعلا يعاني من اصابه، اتمنى انه يريح في مباراه العراق ونشاهده في نصف النهائي وفي النهائي بشكل عام. لكن كبدلاء موجودين بدلاء قادرين على تعويض علاء في مباراه العراق. تكلم عن ناصر، تكلم عن مختار، يعني هم اكثر اثنين ممكن انهم يعوضوا، يعني مختار يعوضوا غياب علاء خلال الفتره القادمه. ممكن خير انه عن المدرب السرع مختار يعني في الفتره الماضيه بدل مصعب الجوير. فبالتالي انا اعتقد انه مباراه العراق ممكن ان احنا نشاهد اما ناصر او مختار مكان علاء.
1: طيب المواجهه القادمه هيثم لمنتخبنا مع المنتخب العراقي، حاله الرضا عما قدم منتخبنا في المواجهه يخشى منها على ذهنيه لاعبي منتخبنا في مواجهه العراق؟ تكلم عن منتخب يبحث عن ضمن التاهل في مواجهه منتخب يبحث عن تامين تاهله، يخشى من اي مفاجاه المنتخب العراقي قياسا بما قدم في مواجهة الكويت على الأقل؟
2: طبيعي، وهي المباراة ما حتكون سهلة بكل أمانة. يعني حتى لاعبين المنتخب لابد أنهم يدركوا هذا الأمر تماما. لذلك إحنا نتمنى حقيقة أن المنتخب يستمر في ذات العطاءات. ما نبغى ندخل في مرحلة شك أبو أحمد في نصف النهائي، يعني لا سمح الله أي نتيجة عكسية على اللاعبين أو على الجماهير أمام المنتخب العراقي، ترى ممكن نبدأ نرجع نعيد الحسابات وندخل في مرحلة شك وإلى آخره، يعني من النقاط اللي ممكن إنها تطرح. فأتمنى حقيقة إنه إحنا نستمر هذا التميز واللي إحنا ظهرنا فيه أمام المنتخب العماني، نكمل نواصل نتمسك بصدارة المجموعة. أنا أعتقد إنه إحنا قدمنا مباراتين، يمكن المباراة الثانية كانت أفضل بكثير من المباراة الأولى، وسبق إحنا ذكرنا قلنا إنه مباراة المنتخب يعني الجدول حقيقة خدمنا فيها إنه مباراة تصاعدية. يعني أنا أعتقد أنه إحنا إذا إن شاء الله تعالى انتصرنا على المنتخب العراقي مستوى ونتيجة، هذا الشيء حيعطي دافع حتى اللاعبين أبو أحمد أنهم قادرين على تجاوز نصف النهائي، وهذه البطولة إن شاء الله تعالى تكون سعودية بحول الله تعالى
1: بإذن الله. طيب نروح للمواجهة الأخرى، مواجهة المنتخب الكويتي والعراق التي انتهت بفوز العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
1: في المواجهة الأخرى ضمن ذات المجموعة انتصر المنتخب العراقي على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. العراق أو المنتخب العراق صاحب التقدم، ثم ملاحقة كويتية بالتعادل في مرتين، إلا أنه العراق في اللحظات الأخيرة تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة، الدقيقة التاسعة تقريبا بعد انتهاء الوقت الأصلي. العراق وصل للنقطة الرابعة، بقيت لديه أو بقي أيضا لعمان مثل ما

0: قلنا فرصة الجولة الثالثة في حال فوزه على المنتخب الكويتي، وينتظر ماذا سيكون مصير مواجهة المنتخب العراقي أو منتخبنا أمام المنتخب العراقي. العراق ايش رايك في اللي قدمه حتى وتحديدا في مواجهتين مختلفتين عيسى، تحديدا في مواجهة أمام المنتخب الكويتي، إصرار اللاعبين العراق على الخروج بالثلاث نقاط؟
1: صحيح، هو يكسب الأهم، يكسب الحقيقة، كسب نقطة في المباراة الأولى، كسب ثلاث نقاط. المنتخب حدث عليه تغيير أو تحديث التشكيل مع الثبات على المدرب، لكن عنده 50% تقريبا جدد مقارنة بالتشكيلة المونديالية، ومع ذلك المدرب عنده إدارة للتشكيلة جيدة جدا، حقق الأهم حتى هذه اللحظة، لكنه الحقيقة مش في مستوى العراق اللي احنا نعرفه كفريق شرس ومنتخب متماسك ولديه ثغرات كثر، وبالتالي يعني تقدر تقول انه في وضعية المتوسط. مباراة امام الكويت يمكن اخر ربع ساعة والاهداف اللي تسجلت هي اللي عطت المباراة قيمتها، لكن عدا ذلك المباراة كانت يعني عادية جدا دون متوسط، لكن بعد 75 دقيقة بدأت الاهداف هنا وهناك، هذا اللي عطى المباراة رسم وعطاك تصور وصورة لمباريات الكويت والعراق السابقة والمباريات المثيرة. لكن مجمل 75 قبل إحداث التعادل بالنسبة للمنتخب الكويتي أنا أعتقد أنها كانت جدا عادية. فالمنتخب العراقي يحاول تطوير نفسه، وهذه فكرة المدرب من البطولة، واضح تماما بأنه إذا حقق البطولة لا مانع، ولكنه يسعى إلى إعادة ترميم المنتخب وإعادة بناء بعد استبعاد اللاعبين كبار السن وبعض اللاعبين اللي شاركوا في مونديال كأس العالم.
0: أنت تعيد عودة الكويت مرتين أو في مرتين إلى هل المشاكل اللي عند المنتخب أكيد. العراقي أكثر منها جودة في المنتخب الكويتي؟
1: نعم، المنتخب الكويتي الحقيقة يعني خلنا نكون واقعيين جدا، فقد الكرة الكويتية ثلاث أرباع إذا لم يكن كل شيء بالنسبة لجمالية كرة القدم الكويتية سواء كدوري أو كمنتخب أو كمدربين. يعني تخيل طول الفترة الماضية كان الفريق يتجمع في الدوحة، بعد ذلك لا يكتمل إلا قبل البطولة بثلاث أربع أيام في مدينة جدة. المنتخب يواضح تماما أنه لا يملك العناصر القادرة على حسم النتيجة، وخاصة في منطقة الهجوم يعتمد على التحولات دائما. اللاعب محمد دحلان هو اللاعب الأهم والأبرز في القائمة، يتقبل من جميع الاتجاهات سواء كرات عرضية أو حتى أيضا من العمق. في مباراة السعودية يمكن ما ظهر لأنه كان عنده تكتيك دفاعي لا يريد الخسارة بأكثر يعني بكمية أكبر، كان يريد التعادل، وإذا خطف هدف سيستميت من أجل الدفاع عليه. لكن في مباراة العراق لا، هو خلاص بدأ يجاري وشعر بخروجه من البطولة فانكشف تمام الحقيقة. الفارق بين العراق والكويت فارق شاسع جدا حاليا، وإن كان العراق يحدث له تجديد، لكن العناصر العراقية لديها الحقيقة الرغبة ولديها الاستعداد البدني والتكتيكي، وبعض اللاعبين عندهم الخبرة من خلال احتراف سواء في السعودية أو في الخارج. أعتقد أنهم بيفيدوا المنتخب العراقي. استمرار الاتحاد العراقي على المدرب أرنود أعتقد أنه واحد من أهم القرارات، لأنه مدرب قريب جدا من اللاعبين، يلعب حسب الإمكانات وهذه تحسب له. لكن الكرة الكويتية الحقيقة تحتاج إلى عملية بناء طويلة جدا، وفي تصريح أحمد اليوسف أعتقد كان شيء من هذا الكلام، بأن احنا نبني لسه منتخب وهدفنا القادم هو كأس آسيا أن نظهر فيها بظهور ممتاز، لكن الكويت تعود إلى منصات التتويج بالقائمة الحالية وبالأجهزة الفنية الحالية. أنا أعتقد أنه أمر مستحيل جدا، خاصة أن الجميع يتطورون.
0: طيب الاتحاد الكويتي الحقيقة كان له تعامل سريع مع خروج المنتخب الكويتي هيثم من البطولة بعد خسارته من المنتخب العراقي. البيان الصادر ما حج على تفاصيله، لكن انت كيف شفت تعاملهم مع ما قدم المنتخب اللي كان على سبيل او صريحا اعتذارا للجماهير الكويتيه، وفي ايضا خلينا نقول بين قوسين كادو للحضور اللي تعنى من الكويت ومن مناطق مختلفه لدعم المنتخب الكويتي في خليج 27؟
2: والله شوف بيان جميل، يعني هو بيان كان اعتذار حقيقه للجماهير الكويتيه، وايضا يعني تعويضا بالدخول مجاني في بطوله السوبر السعودي اللي راح تقام خلال الفتره القادمه. يعني البيان هذا جميل جدا من ناحية تقديم اعتذار، لكن الجماهير
0: تريد عمل. ها
2: أحمد تبغى عمل، تبغى عمل، أعطيني عمل، أعطيني نتائج داخل أرض الميدان. ترى الكرة الكويتية يعني بعيدة جدا عن المنافسات وعن تحقيق البطولات. خلينا نتكلم اولا عن المنافسات بعيده جدا حقيقه عن المنافسات في السنوات الاخيره. وبالتالي حقيقه اليوم الجمهور الكويتي حقيقه يشكر على انه حضر وتواجد في البطوله واضفى حقيقه ايضا حضوره يعني طابع جميل جدا للبطوله. لكن حقيقه الجماهير ترغب في العمل دائما وابدا، الاعتذارات ما تفيده. اوكي الاعتذار شيء جميل جدا، ولكن اليوم الجمهور في حاجه انه فعلا تشاهد تصحيح، تشاهد مواهب، تشاهد حقيقه اجهزه فنيه واداريه قادره على قياده المنتخب للفتره القادمه، سواء في المنتخب الكويتي او كثير من المنتخبات يعني الخليجيه اللي بتعاني حقيقه او عندها رؤيه في الفتره الحاليه للبناء خلال الفتره القادمه. فالحقيقه الحديث عن مواجهه الامس مثل ما ذكر ابو سلمان، يعني المباراه في جزء كبير منها حقيقه ما كان فيها التنافسيه والحديه العاليه، لكن الخمسه اهداف اضفت جماليه على المباراه، خصوصا انه الاوقات جات في اخر الشوط
0: اخر الشوطين
2: ما حتى نعم يعني حتى مع صافره النهايه جاء الهدف الثالث بالنسبه للمنتخب العراقي اللي حقيقه خاطر حتى الدقائق الاخيره. ومثل ما ذكرت في بدايه الحلقه ما هو منتخب سهل، حيلعب بنفس الاسلوب امام المنتخب السعودي في المواجهه القادمه، وبغى يحاول انه ايضا يفرض تواجده كمتصدر في المجموعه. لكن ان شاء الله تعالى ذكورنا قادرين على انهم يطمنونا وايضا ياخذ ثلاث نقاط امام المنتخب العراقي. انا اعتقد حتعطي اللاعبين دفعه كبيره خلال الفتره القادمه.
0: طيب امام اتفاقك انت وعيسى على انه حتى عوده الكويت ما كانت بقدر بعض الخلل اللي في الدفاعات العراقيه، المنتخب العراقي تلقى في مباراتين ثلاث أهداف في مواجهتها أمام المنتخب العماني هدف، وهدفين بالأمس في أمام منتخب الكويت. كيف منتخبنا يقدر يستغل هالأمر يعني قياسا بمعاناة لدى المنتخب العراقي اتضحت في مواجهتين متتالية؟ هيثم
3: عندي يا أبو أحمد.
0: عند هيثم
2: الضغط على يعني المحور وقلبي الدفاع بشكل عام، لانه حقيقه عندهم مشاكل كثيره. يعني
0: حتى بس تلعب امام منتخب يحاول ان المنتخب العراقي بيحاول انه يامن اموره من اول المباراه.
2: يا ابو احمد يعني انا ما اعتقد ان المنتخب العراقي من البدايه حيدخل مندفع ويفتح الملعب امام منتخبنا عندنا حقيقه اللاعبين على مستوى عالي في استغلال المساحات، في يعني حقيقه استغلال الاخطاء اللي حتحدث في يعني دفاعات المنتخب العراقي ان حدثت. فانا اعتقد حقيقه انه منتخبنا يملك لاعبين قادرين على انهم ينتهزوا هذه الفراغات والاخطاء اذا حدثت في دفاعات المنتخب العراقي. الأهم إحنا بالنسبة لنا أنا وجهة نظر شخصية، الأهم إنه إحنا يكون في عندنا تقارب ما بين اللاعبين، ما يكون حقيقة في تباعد ما بين اللاعبين بشكل كامل.
0: أخذ رأيك أيضا عيسى، منتخبنا يحتاج بس يأمن مسألة الصدارة، ما يعني في مخاوف من إنه يستنزف جهوده قبل الإقصائيات.
3: شفش المباراة تنمو مثلا الخاص فيها أعتقد عند المنتخب السعودي. لا تقبل خسارة، لا تقبل أنصاف الحلول، دائما ابحث عن الانتصار بغض النظر. تستطيع أنك تحصل عليه، تستطيع أنك بعد ذلك تطبق النهج التكتيكي المناسب، الاستحواذ على الكرة، لكن لا تقبل الخسارة، لا تقبل حقيقة أنك تعطي المبادرة للمنتخب المقابل. ولذلك أنا أعتقد معيار المباراة هو المنتخب السعودي أبو أحمد، وأنا أثق تماما بأن اللاعبين إذا أخذوا المباراة بمبدأ الرغبة اللي ذكرناه بداية الحلقة، المنتخب السعودي ستكون جميع المباريات بالنسبة له مباريات جدية، مباريات لا تقبل إلا الانتصار، وهذه ثقافة مطلوبة الحقيقة، وهذا اعتدنا عليه في منتخب المملكة العربية السعودية، المنتخب الشرس القوي الذي دائما من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة هو يبحث عن الانتصار. ففي تصوري العراق لن يجازف إلا إذا المنتخب السعودي سمح له الحقيقة وأظهر له أنه يبحث عن نتيجة مثلا مرضية من أجل عدم جهاد اللاعبين. في هالحالة ممكن يتجرأ المنتخب العراقي، ولذلك أتمنى أن منتخبنا دائما سقفه الفني في أرضية الملعب دائما عالي. يجب عليك دائما أنك يكون عندك الرغبة، يكون عندك الشراسة، أيضا التطبيق التكتيكي أيضا، حتى العنصر اللي ممكن يشارك في المباراة يجب أن يعتبر المباراة فرصة من أجل تقديم نفسه للمشاركة في ما يلي. المنتخب السعودي يبنى لكأس آسيا، لا يبنى فقط لكأس الخليج.
0: طيب بعد الجولة الثانية في المجموعة الأولى منتخبنا ضمن العبور، تبقى لأمر الصدارة وتثبيت الصدارة، البطاقة الثانية لازالت متاحة لكل من المنتخب العراقي والعماني. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية الليلة اللي تنطلق كل الأمور ممكن أقول بين قوسين يمكن أن تتغير الحسابات قياسا بنتائج مباريات الليلة، قطر والإمارات أو عفوا قطر واليمن والإمارات والبحرين.
4: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
6: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: الليلة مستمعينا يلتقي منتخب قطر واليمن عند 6:55 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية هنا في جدة، ويلتقي منتخب الإمارات والبحرين عند 9 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة. قطر والإمارات حققا فوزين، وحققا الفوز في الجولة الأولى. البحرين واليمن تعثرا بالخسارة، البحرين أمام المنتخب القطري واليمن أمام منتخب الإمارات بنتيجة كبيرة رباعية. فوز قطر وفوز أو منتخبي قطر والإمارات اليوم يعني حسم الأمور في هذه المجموعة، إلا إذا ما حدثت نتائج أخرى. قبل أن أسأل عن مباراة البحرين واليمن وقطر الإمارات، ذكر مستمعينا بأنه اللي حدث خلال الساعات الماضية رفض لجنة الانضباط الخليجية احتجاج البحرين على مشاركة القطري مادبو لتأخر تقديمه من دون الفصل في أهلية اللاعب موضوعيا. مع ذلك أيضا لا زال الاتحاد البحريني عاد الطلب إلى الأمان العامة في حالة القضية مجددا لجنة الانضباط لبحثها. وأنا بنطلق من هالأمر، المنتخب البحريني بيواجه المنتخب الإماراتي اللي يبحث عن تأكيد أيضا وحسم موضوع الصدارة. عيسى، أنك تدخل كمنتخب تبحث عن استعادة فرصة، أقصد المنتخب البحريني، ومشغول بالك بأمر إداري، أتكلم عن هالمحاولة للتعامل مع لجنة الانضباط في البطولة، كيف تشوف شكل تأثيره؟ أيضا هل بيخدم منتخب الإمارات في أن المنتخب البحريني شاغل باله في أن يعود في المباراة وعنده حسبة ثانية خارج الملعب؟
3: ما أعتقد في أرضية الملعب المنتخب البحريني بيفكر بغير شعار العودة، والإمارات طبعا للتأكيد مباراة الحقيقة المنتخب البحريني البطل فيها، جريح المباراة الأولى المنتخب الإماراتي قدم نفسه وإن كان الخصم كان جدا متواضع فنيا طبعا، ولكن أعتقد المنتخب البحريني هيتعامل مع المباراة اليوم بمبدأ أنها مباراة في داخل الملعب، أما خارج الملعب لا يملك اللاعب الحقيقة في قرار. وأعتقد عندهم قناعة تامة بأن عملية قبول الاحتجاج من عدمه يعني تقريبا ضعيفة جدا، بحكم أن البطولتين مختلفة بخصائصها وبصفاتها، هم يحتجوا على 5 مباريات موقف فيها اللاعب دوليا، وبطولة كأس الخليج أعتقد في خصوصياتها يعني ما تصل إلى ارتباطها بكأس العالم أو بقارات الفيفا، وبالتالي يعني يبدو لي أنه خط جدا يعني ضئيل وأمل حقيقة ضعيف جدا بالنسبة للبحرين، ما عليهم إلا أبطال البطولة السابقة إلا أنهم يأكلوا من أرضية الملعب، ولذلك مباراة اليوم هي قمة المجموعة، ومن حسن حظ المجموعة يعني ومصادفة أن قمة المجموعة المتوقعة قطر والإمارات تتأخر للجولة الأخيرة، وأعتقد تكون الأمور محسومة جدا بالنسبة لمنتخب قطر تحديدا الآن بعد ما كسب البحرين بهدفين، عنده مباراة اليوم يعني يستطيع أنه يخرج منها بالانتصار بحكم الخبرة والثبات لدى لوبيتينغي وعناصره المنتخب القطري، لكن البحرين الحقيقة ما عليه إلا أنه يفكر بشيء واحد هو أنه يأخذ المباراة من الملعب، لأن أمام خصم تم تحديث الحقيقة وعنده مدرب عنده فكرة جيدة عن لاعبي الخليج وعلى الكرة الخليجية السيد زلاتكو. أيضا المنتخب الإماراتي حدثت له تحديثات جدا مهمة من خلال بعض العناصر المضافة للمنتخب. فوزه في المباراة الافتتاحية العريض جدا وضع قدم في نصف النهائي، ولذلك لا خيار أمام البحرين اليوم إلا أنها تحظى بشخصية حامل اللقب الذي لا يريد التنازل عن لقبه بغض النظر عما يحدث خارج الملعب.
0: ما أنا بنطلق من هالنقطة مع هيثم المنتخب.

0: يعني اذا قلنا المنتخب اليمني الفوارق الفنيه انا ممكن مع انه متطور المنتخب اليمني انت عارفين، لكن المنتخب البحريني
1: حتى المنتخب البحريني وقياسا بالادوات اللي عند المنتخب الاماراتي والاسماء اللي عند المنتخب الاماراتي، المنتخب الاماراتي بكل امانه يعني يملك اسماء على مستوى عالي، يملك مدرب عنده فكر كبير جدا. انا حقيقه كتوقع شخصي ما اعتقد حقيقه ان المنتخب البحريني قادر على التعادل او حتى الانتصار على المنتخب الاماراتي. حتى شوف ابو احمد يعني حتى دراجان مدرب المنتخب البحريني ترى سبق تحدث في احد المؤتمرات الصحفيه قال انه احنا عندنا عناصر شابه كثيره، وهم حقيقه كثير من الاسماء ما هي متواجده في النسخه السابقه او كانت متواجده كبطل في،
0: وكان عليه الحقيقه تذكر يمكن قبل انطلاق البطوله كان فيه تصريحات في الصحافه البحرينيه الرياضيه عن فيه اللي يلوم على بعض الخيارات
1: يعني وبالتالي لما تيجي تقارن العناصر عند المنتخب البحريني بعناصر المنتخب الإماراتي على الورق، أنا أتكلم على الورق في الملعب كل شيء وارد، لكن على الورق أنا أعتقد أنه الأفضلية بتروح للمنتخب الإماراتي اليوم وبتروح للمنتخب القطري.
0: طيب أمام الأفضلية يعني مدام حسمتوها أنت وحسمتها هيثم، أنا ما أدري عن عيسى في مسألة الحسم، أنا بروح لأفضلية على الأقل المدربين في، أنا كنت بسأل عن الجولة عن المجموعة الأولى لكن خلنا أجملها في المجموعة الأولى والثانية حتى الآن، أكثر مدرب أو مدير فني في هالمنتخبات الثمانية اللي تقولون هذا يعني أداء أو طريقة تعامله في المباريات اللي لعبها حتى الآن، مع أن يمكن بالنسبة زلاتكو وأيضا دراغان ننتظر الليلة، لكن أنا بتركها في المجمل من هالثمانية أعجبك حتى الآن بالدرجة الأولى عيسى؟
2: أنا عجبني دونيس في مباراة عمان أنه أعطى كل لاعب مركزه، لكن يعجبني مدرب آخر يلعب حسب الإمكانات اللي هو أرنولد مدرب المنتخب العراقي.
0: نعم أرنولد. هيثم؟
1: والله أنا أروح مع دونيس وزلاتكو.
0: زلاتكو
1: بكل أمانة نعم يعني زلاتكو صحيح أنه يعني ما ظهر إلا في مباراة واحدة أمام المنتخب اليمني، لكن حقيقة تشاهد المنتخب وطريقة لعب المنتخب الإماراتي حقيقة واضح أنه المنتخب راح يكون منافس على تحقيق البطولة، ما راح يكون بالمنتخب السهل، وبالتالي أنا أعتقد أنه حقيقة أنا الأفضلية من خلال جولتين في المجموعة الأولى وجولة في المجموعة الثانية تروح لدونيس وزلاتكو.
0: طيب إذا كان الرسالة يعني بالنسبة لكم هيثم، بالنسبة لك رسالة توجهها لأي لاعب من لاعبين منتخبنا وماذا تقول له؟
1: والله نتمنى الاستمرارية على نفس
0: العقل. من هو يعني المجموعة كلها احنا معك، بس انت بالنسبة
1: والله
0: لك
1: والله شوف ايه. انا اروح للمجموعة كاملة يعني ايه. صراحة ما ابغى احدد لاعب بعينه، انا اتكلم كرسالة عامة ابو احمد، المجموعة احنا نثق فيكم، الاعلام الجماهير الجميع يثق فيكم، البطولة لا تخرج من عندنا، وحقيقة احنا ان شاء الله تعالى خلف الاخضر مهما كانت النتائج، لكن نتمنى حقيقه ان اللاعبين يترجمون هذا المستوى داخل ارض الميدان.
0: عيسى
2: والله انا يمكن ارسل رساله خاصه لفراس، استمر الحقيقه انت الامل وانت اللاعب المكمل للمجموعه وتجني جهد المجموعه، فاستمر على ذات النسق اصطياد الاهداف دائما في داخل كل مباراه، المهاجم الشرس المهاجم الحقيقة الذي يبحث عن التطور. وأيضا رسالة أخرى لهمام الهمامي، كأس الخليج اعتادت أنها تقدم لاعبين من داخلها، أعتقد أنك ولدت في كأس الخليج همام، وعليه أنه يستمر الحقيقة على هذا النسق، وكل المنى دائما النجوم المنتخب السعودي دائما الحقيقة جسد واحد وروح واحدة وانتصار واحد، ودائما مجموعة الحقيقة لا يوجد فيها أنانية لا يوجد فيها تفرقة أبدا، منتخب متلاحم يقدم نفسه كما تقدم المملكة العربية السعودية نفسها دائما قوية ودائما متصدرة لكل شيء.
0: طيب أنا عندي حامد الحازمي يقول يعني أنه رسالة الحقيقة تكلم عن شهادتكم باللاعبين مستحقة، شهادتكم بدونس، شهادتكم بالنجوم مستحقة، يقول ناسين في كل هالأمر المفرج. أبد أنا ما نسينا الحقيقة الكابتن فهد المفرج له دور الحقيقة يقدر. تفضل
2: لازم نخرج الحقيقة من خارج الملعب.

0: الملعب، لابد يكون دائما في داخل الملعب. من يقدم الجهد والأداء والتضحية والعرق هم اللاعبين.
1: لكن له دور الحقيقة فهد.
0: أكيد. كل العناصر
1: في العبور من هالأزمة اللي كانت يعني في في في ما قبل انطلاق البطولة. أتكلم عن عن
0: كل نجاح دائما له الحقيقة عليه، دائما تجد له ناس تحب ناس تنتقص منه. المفرج قدم نفسه ولا يحتاج لشهادة الحقيقة، كان جدا مميز في عمله عندما كان مثلا اداريا في نادي مع المنتخب السعودي، الكل يعرف شخصيته، دائما في تصريحاته يؤكد على نقطة مهمة جدا، النظام والانضباط والتعاون. شفناه في كأس العالم كيف كان يعني ايضا مع اللاعبين يعني في النهاية، لكن ودي ان نخرج خارج الاطار، اللاعبين محترفين يتقاضوا ملايين، الجماهير في ارضية الملعب في مدرجات الملعب متواجدين من اجل ان يلاحظوا او يجدوا النتيجة وهي الانتصار. فدائما الحقيقة كرة القدم في داخل الملعب.
1: أكيد. أنا شاكر ومقدر العزيزين. عندك رسالة للمفرج أبو كادي؟
2: أبو أحمد
1: أو تعليق عفوا، مش رسالة، تعليق.
2: المفرج عمله يشهد له يعني، سواء كان في الهلال أو في المنتخب، وهو جزء حقيقة من أجزاء النجاح يعني، سواء سابقا مع الهلال أو الآن إن شاء الله تعالى نتمنى منه الكثير يعني. حقيقة أن الأمل انه ان شاء الله تعالى يساعد الجهاز الفني ويساعد المسؤولين في المنتخب واللاعبين ايضا خلال الفتره القادمه.
1: اكيد كل التوفيق الحقيقه لمنتخبنا، لاعبين واجهزه مختلفه، ان شاء الله في مشوارهم مكملين الى النهايه وتحقيق اللقب. انا شاكر مقدر العزيزين هيثم بنقوس الناقد الرياضي، وايضا العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي. شكرا لكم، شكرا لمستمعينا ايضا على كرم وطيب المتابعه. نلقاكم غدا، الى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جده اف ام.
4: يا شباب عندي شيء مره يهمكم وابغى رايكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
8: دائماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
9: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
10: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
9: اسمع تمرن كل يوم.
8: طيب وش الصح؟
11: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
12: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
13: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
12: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
14: جدة اف ام على هواك.
3: في 60 ثانية.
15: هيئة الإذاعة والتلفزيون تتألق بحصد الجائزة الأولى للبرامج الرياضية عن برنامج رحلة التحدي في

0: ختام المهرجان العربي بتونس. موسم الرياض يعلن انطلاقة نسخته الاستثنائية لعام 2026 في 21 من أكتوبر المقبل لعشر أسابيع من الإبهار. جدة تتأهب لاستضافة النسخة الأولى من معرض البحر الأحمر لليخوت في أكتوبر 2026 كوجهة عالمية فاخرة جديدة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنتزع المركز الأول عالمياً في المسابقات الدولية للطائرات بدون طيار بأمريكا. دراسة علمية تفاجئ العالم بأن استنشاق رائحة القهوة الطازجة لخمس دقائق فقط كفيل لتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج دون كافيين.
1: في 60 ثانية. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: ليش نقول مقطع واحد وبس ونلاقي نفسنا شفنا عشرات المقاطع؟ أكيد حصلت معك، تفتح الجوال عشان تشوف مقطع واحد بس وتشوف الأول وبعده يطلع الثاني وتقول طيب هذا شكله حلو، وبعده الثالث وبعده الرابع، وفجأة ترفع عينك على الساعة وتكتشف إنه اللي كان المفروض دقيقة أو دقيقتين صار 20 دقيقة ولا حتى ساعة. في الغالب أنت ما أخذت قرار من البداية إنك تجلس كل هذا الوقت، كل اللي صار إنك قلت مقطع ثاني بس. طيب ليش التوقف عن المقاطع القصيرة أحياناً يكون أصعب مما نتوقع؟ ببساطة لأنه طريقة تقديمها بتقلل الأسباب اللي عادة تخلينا نقول خلاص كده انتهيت. يعني لو كنت تشوف حلقة من مسلسل مثلاً، في بداية وفي نهاية، ولما تخلص الحلقة تجيك نقطة واضحة تقدر عندها تقرر أكمل ولا أوقف. لكن في المقاطع القصيرة النهاية ما تعني إن التجربة انتهت، بمجرد ما يخلص مقطع المقطع اللي بعده جاهز مباشرة. وفوق هذا انت ما تعرف بالضبط ايش اللي راح تشوف

جدا أو معلومة تهمك أو شيء يخليك تقول بس أشوف اللي بعده. وهذا التوقع يخلي الانتقال للمقطع التالي سهل جدا لأنه تكلفة القرار صغيرة، وتقول في عقلك كم ثانية وبس، ولو ما عجبني أنتقل لغيره. وفي عامل ثاني مهم جدا وهو التخصيص. مع الوقت المنصة تتعلم من الأشياء اللي توقف عندها واللي تكملها واللي تتفاعل معاها، وتبدأ تعرض لك محتوى أقرب لاهتماماتك. يعني أنت مو قاعد تشوف مجموعة مقاطع عشوائية تماماً، المحتوى يبدأ يصير مصمم أكثر عشان يناسب الأشياء اللي تجذب اهتمامك. ومع التكرار يبدأ السلوك نفسه يتحول إلى عادة، حاسس بملل بسيط تفتح المقاطع، جالس تنتظر أحد تفتح المقاطع، عندك 5 دقائق فاضية تفتح المقاطع. ومع الوقت ممكن تبدأ هذه الحركة حتى قبل ما تسأل نفسك أنا إيش أبغى أشوف. وفي دراسة حديثة على 745 مستخدم لوسائل التواصل في السعودية، لقى الباحثون فيها إنه الشيء اللي سموه الاستخدام الاعتيادي وغير المقصود للمقاطع القصيرة كان مرتبط بصعوبات أكبر في الانتباه وبالإجهاد الذهني. والأبحاث بشكل عام تقول شيء مشابه، الاستخدام المكثف وغير المنظم للمقاطع القصيرة يرتبط ببعض مشكلات الانتباه وضبط النفس. لكن كثير من الدراسات إلى الآن تعتمد على الملاحظة والاستبيانات، يعني العلم ما يقول كل شخص يشوف مقاطع صغيرة راح يتضرر تركيزه، الموضوع يعتمد على كم نستخدمها وكيف نستخدمها. لكن أهم سبب يخليك تكمل المقاطع إنه ما في لحظة واضحة تقول لك وقف هنا، كل مقطع ينتهي وفي نفس اللحظة يبدأ احتمال جديد. وفي النهاية المشكلة مو في مقطع واحد، المشكلة إنه كل مقطع يفتح الباب للي بعده، وكل مرة القرار تحسه بسيط، واحد مقطع زيادة وبس. لكن لما تتكرر هذه الجملة عشرات المرات، الدقائق اللي ما حسينا فيها تبدأ تتحول لوقت طويل. يعني ببساطة، نحن أحياناً ما نضيع الوقت بقرار كبير، نضيعه بقرارات صغيرة جداً تتكرر ورا بعض.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشه

0: كان موناه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع إنعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
2: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: ريشة.
1: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
0: ذاكرة الإيقاع.
2: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: أحياناً وانت تتابع فيلم أو مسلسل يظهر فجأة نجم معروف، تتوقع أنه ظهوره بداية لدور مهم، لكن بعد مشهد أو مشهدين يختفي تماماً. هذا الظهور القصير نعرفه باسم ضيف الشرف، ممكن يكون ممثل أو مخرج أو مغني، وأحياناً شخصية مشهورة من خارج الوسط الفني. والفكرة أنه مساحة الدور تكون صغيرة، لكن الشخص اللي يؤديها معروف للجمهور. وهنا يجي السؤال، ليش فنان عنده بطولات وأعمال باسمه يوافق يظهر في دور ممكن ما يتجاوز دقائق؟ السبب مو دائما واحد، أحيانا يكون الظهور مجاملة لصديق أو لمخرج سبق واشتغل معه، وأحيانا يكون الفنان له علاقة خاصة بالعمل نفسه، ومرات يكون الهدف ببساطة أنه الجمهور يتفاجأ. عشان كذا بعض الأعمال تعتمد ما تكشف عن ضيف الشرف قبل العرض، لأنه لو اسم النجم موجود من بداية الإعلان الجمهور أصلا راح ينتظر ظهوره، لكن لما ما تعرف وفجأة تشوف وجه معروف قدامك تأثير المشهد يكون مختلف. وفي حالة ثانية يكون وراء الظهور معنى ما يعرفه إلا المتابع القديم للعمل. تخيل مثلا قصة قديمة يتم إنتاجها من جديد بعد سنوات، ويظهر أحد أبطال النسخة القديمة في النسخة الجديدة، لكن هذه المرة في دور صغير. المشاهد اللي يعرف النسخة القديمة ممكن يشوفه مجرد شخصية عادية، لكن اللي تابع العمل من زمان راح يفهم بشكل مباشر ليش اختاروا هذا الشخص بالذات. وهنا يكون ضيف الشرف نوع من التحية للعمل الأصلي وللجمهور اللي يتذكره. وفي أعمال ثانية ممكن يكون ضيف الشرف شخصية حقيقية تظهر بالشخصية الحقيقية، رياضي معروف، فنان، إعلامي أو شخصية عامة. وقتها ما يحتاج أصلا يكون عنده دور طويل، مجرد وجوده في المشهد يكون هو المفاجأة. وفكرة ضيف الشرف مو جديدة، من زمان استخدم صناع الأفلام والمسلسلات الظهور السريع كنوع من المفاجأة، فنان معروف يظهر في مشهد واحد أو شخصية مشهورة تمر بشكل سريع، ومع الوقت صار الجمهور نفسه ينتظر هذه المفاجآت، خصوصا في الأعمال اللي لها أجزاء كثير أو الجمهور يتابع تفاصيلها. واليوم مع مواقع التواصل الموضوع أخذ شكل ثاني تماما، ممكن ضيف الشرف يظهر لمدة دقيقة واحدة، وبعد عرض الحلقة أو الفيلم يكون هذا المشهد تحديدا هو الأكثر انتشار وحديث الناس. طبعا مو كل ظهور قصير لنجم يعني أنه ضيف شرف، أحياناً يكون الدور صغير لكن جزء أساسي من القصة. ضيف الشرف عادة تكون قيمة ظهوره في وجود الشخص نفسه وفي المفاجأة اللي يصنعها ظهوره، مو في عدد المشاهد. وعشان كذا نشوف ضيوف الشرف في الأفلام والمسلسلات والأعمال الكوميدية، ممكن يظهر الفنان مجاملة لصديق أو تحية لعمل قديم أو فقط لمفاجأة الجمهور، دقائق قليلة على الشاشة لكن أحياناً تكون أكثر دقائق يتذكرها الناس.

0: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
2: الكلمات عبارة عن رسائل ينطقها اللسان ليخاطب عقولنا وأفئدتنا. أحيانا لا ننتبه إلى قوة الكلمة إلا بعد أن نقولها. نقول جملة عابرة، أو نمزح مع شخص، أو نبدي ملاحظة نظن أنها بسيطة، ثم نمضي في يومنا وكأن شيئا لم يحدث. لكن ماذا لو بقيت تلك الكلمة في ذهن من سمعها؟ ماذا لو كانت الجملة التي نسيناها بعد دقائق قد أصبحت عند شخص آخر ذكرى لا ينساها؟ هنا يصبح السؤال، هل نعرف أثر كلماتنا قبل أن نقولها؟ كم مرة قلنا لشخص كنت أمزح بعد أن لاحظنا أن كلامنا أزعجه؟ وكم مرة قللنا من إنجاز شخص لأننا ظننا أن ما فعله أمر بسيط؟ الكلمات قد تخرج في ثوان، لكن أثرها قد يستمر طويلا. في البيت قد نقارن بين الأبناء دون أن ننتبه، وفي المدرسة قد يطلق طالب لقبا على زميله ويعتبره مضحكا، وفي العمل قد نقلل من جهد زميل بكلمة عابرة، وبين الأصدقاء قد نستخدم تفاصيل يعرفها أحدنا عن الآخر في لحظة مزاح. ثم نتساءل، لماذا تغير؟ ربما لأننا لم ننتبه إلى أن المزاح الذي أضحكنا لم يكن مضحكا بالنسبة إليه. ليس كل ما نستطيع قوله يجب أن نقوله، وليس كل ما نراه في الآخرين يحتاج إلى تعليق. والإنسان الواعي لا يقيس كلامه فقط بنيته، بل يفكر أيضا في أثره. قد تقول كلمة وأنت لا تقصد بها الإساءة، لكنها تلامس نقطة حساسة عند شخص آخر. وقد تقول ملاحظة صغيرة لشخص يمر بظرف صعب فتزيد عليه ما يحمله، وفي المقابل قد تكون كلمة تشجيع منك سببا في أن يكمل شخصا طريقه. وقد يكون مدح بسيط في وقته أكثر إثراء من نصيحة طويلة. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة قبل أن تتحدث. اسأل نفسك، هل كلامي ضروري؟ وإذا كان ضروريا، هل يمكن أن أقوله بطريقة ألطف؟ لا تجعل شكل شخص أو ظروفه أو أخطاءه مادة للضحك. لا تستخدم أسرار الآخرين أو نقاط ضعفهم في المزاح. وإذا اكتشفت أن كلمة منك آذت شخصا، فلا تتردد في الاعتذار. فلنراجع كلماتنا كما نراجع أفعالنا، لأننا قد ننسى ما فعلناه منذ سنوات، لكننا قد نتذكر كلمة قيلت لنا في وقت كنا نحتاج فيه إلى الدعم. الكلمة مسؤولية، وقد لا نستطيع أن نعرف دائما أثرها، لكننا نستطيع أن نختار أن تكون كلماتنا سببا في الخير. فإذا كان بإمكانك أن تكون سببا في ابتسامة إنسان بدلا من ألمه، فاختر الكلمة التي تترك أثرا جميلا. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: في 60 ثانية.
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون تتألق بحصد الجائزة الأولى للبرامج الرياضية عن برنامج رحلة التحدي في ختام المهرجان العربي بتونس. موسم الرياض يعلن انطلاقة نسخته الاستثنائية لعام 2026 في 21 من أكتوبر المقبل لعشر أسابيع من الإبهار. جدة تتأهب لاستضافة النسخة الأولى من معرض البحر الأحمر لليخوت في أكتوبر 2026 كوجهة عالمية فاخرة جديدة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنتزع المركز الأول عالمياً في المسابقات الدولية للطائرات بدون طيار بأمريكا. دراسة علمية تفاجئ العالم بأن استنشاق رائحة القهوة الطازجة لخمس دقائق فقط كفيل لتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج دون كافيين.
0: في 60 ثانية. استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مساءاتكم دائما سعيدة بكم، وبالتأكيد مساءاتكم تمطر وردا. أكيد أنتم معنا في استديو 20 على مدى ساعتين كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا.
1: يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله عبر أثير إذاعتكم جدة FM، وفعلا ساعتين إن شاء الله تكون جميلة نقضيها معكم حتى العاشر مساء.
0: يا هلا وسهلا بالجميع، لكم تحياتنا كفريق عمل من العزيزة في الإعداد وتنسيق الضيوف الزميلة ريهام قبوري،
1: والأخت الرهيبة اللي بجواري وهالصوت السابق مريم العمري.
0: أيضا مسي بالخير على زميلي خالد مستوري، سعيد مساك خالد،
1: مساك إن شاء الله والسامعين. ولا ننسى الرهيب شمعة الجلاس، مخرجنا الرهيب سلطان حياوي.
0: والله يا هلا وسهلا.
1: يا هلا والله مريم.
0: يا هلا ومرحبا،
1: حياك الله في 26.
0: يا هلا وسهلا، كيف بعد اليوم الوطني والويكند؟
1: لا لا، أيام حلوة الحمد لله وجميلة، قضينا أيام رهيبة، استمتعنا وانبسطنا الحمد لله، وراجعين لحد
0: طبعا احنا راجعين بداية اسبوع حلوة ان شاء الله، موفقة كلها خير وكلها اخبار سعيدة ومفاجآت سارة يا رب. اسبوع جميل ان شاء الله، قضينا قبل الويكند من اجمل واروع الايام والويكند الحلو. طبعا كنا كلنا نحتفل بمناسبة الوطن، اليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية، راجعين كلنا نشاط وحيوية وإبداع إن شاء الله بوجود كل مستمعين الحلوين معانا. اليوم نوعدكم إن شاء الله تكون حلقة جميلة وحلوة وخفيفة تهمكم، كل المواضيع فيها راح إن شاء الله تعجبكم وتنال على استحسانكم، بالإضافة أيضا إلى ضيوفنا أو ضيفنا الكريم اللي راح يكون معانا. راح يكون عندنا فقرة بالأغلبية، عندنا فقرة أما بعد، طبعا راح يكون معانا المخرج السينمائي عبد الرحمن يحيى.
1: نعم.
0: كمان فقرة خذ العلم عندنا، كمان فقرة أثر غير متوقع، كثير من الفقرات صح. اللي بتعجبكم
1: فقرات كثيرة إن شاء الله، ويكون محتوانا جميل يليق بمسامعكم بإذن الله تعالى. أكيد راح تكون متفرقة على امتداد الساعتين هذه. صار بس نقول لكم كيفية التواصل معنا والاستماع خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، أيضا الواتساب 8002442828، وكل السوشيال ميديا بين يديكم، يعني تواصلوا معنا بأي طريقة تناسبكم، وأيضا بالاتصال على 012-64-77154. طيب عشان يحلى يوم الأحد وتكتمل مقدمتنا الرهيبة، باقي أغنية جميلة من اختيار سلطان،
0: أكيد ما نستغنى عن سلطان الإخراج، ونسمع ونرجع يلا.

0: في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل اللي انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في استديو 20. نذكركم بأرقامنا قبل ما نروح لفقرتنا. الأرقام التواصل 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 وكمان 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 وكمان أكيد الواتساب 800-244-28-28. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة، بالإضافة إلى الدايركت مسج في الحسابات الخاصة. أكيد أستقبلكم وسعيدة جدا بتواصلكم.
1: خلونا نبدأ وياكم بأول فقراتنا اليوم. مواضيعنا في أشياء في الحياة مريم، يعني لو اختفت صراحة بتكون يعني أثرها جميل علينا، بتريحنا بكثير من جوانب، ممكن بعضها كمان أشياء ثانية مقابلة لو اختفت احنا نعتمد عليها في حياتنا فبتترك أثر. في أشياء موجودة عشان يعني تضيف جمالية لحياتنا نستفيد منها، وفي أشياء ممكن هي لها فائدة ولكن الناس ممكن تستخدمها بطريقة
0: عكسية.
1: نعم، فاليوم خلينا نعرف معك يعني في البداية إيش الشيء اللي نتكلم عنه، وإيش الشيء اللي ممكن لو اختفى نتكلم فيه وناخذ من عندي.
0: طيب، فقرة لو اختفت، تخيلوا لو اختفت علامة تمت القراءة من كل تطبيقات التواصل، هل فعلا بتخف الحساسية وسوء الفهم بين الناس، ولا بنصير أكثر توتر وبتريح العلاقات بتزيد القلق، ولا ما بتفرق؟ تمام.
1: لا والله بتفرق مريم صراحة. شوفي الناس موضوع الصح الأزرق ما أدري كيف أشرح لك إياه. أنا أحس أنه في حياتنا الشخصية يعني لا تدقق على هذه، تعتبر من صغائر الأمور ولا تدقق عليها كثير، لأنه لو أنت بتقعد تراقب كل رسالة أرسلتها هل في أحد يعني قرأها وطلع لك الصح الأزرق، ولا في تطبيق ثاني زي سناب مثلا تروح تشترك في البلاس عشان تشوف إذا هو يقرأ من الجنب ولا لا، والأشياء هذه كلها بيكون الموضوع جدا مزعج. أوكي. بيكون سبب في المشاكل، سبب في سوء الظن أحيانا، لأنه أمانة كم رسالة إحنا نرد عليها بشكل فوري، وكم رسالة ننساها، وكم رسالة نأجل الرد عليها.
0: والله بتصير خالد، يعني أحيانا مثلا بتكون بتسوق أوكي
1: بالضبط،
0: أو واقفين في الإشارة، واقف في الإشارة والله يعني بجد في السيارة وفي الإشارة، وشخص كتب لك أوكي أنت فتحت الرسالة، صارت الإشارة خضراء
1: والصح أزرق
0: والناس وراك بتقول لك امشي، أنت جاف بالك أنه أوكي رح أعدي الإشارة وإن شاء الله أوصل أرد عليه
1: بالضبط.
0: حلو، تدخل البيت تعبان مش عارف مين، تنسى أنك أنت ترد عليه. فالمشكلة فين؟ في الصح الأزرق، أنه حيقولوا إيش شافها وما رد وكان قاصد أنه ما يرد
1: بالضبط. في ناس تسيء الظن وفي ناس تتحسس من هذا الموضوع بزيادة، وهو الرد واجب أمانة يعني.
0: أكيد.
1: إذا حد أرسل لك رسالة ومن باب التقدير يعني باب الاحترام، أنه أكيد يعني الواحد ما راح يتجاهل إلا بسبب صراحة ما أعرف كيف أشرح لك مريم، الناس اللي ممكن يعني تستخدم هذا الأسلوب في تلاعب النفسي، أو أنه
0: صح
1: في إشعار الآخر بأنك يعني مو محط تقدير لهالدرجة، هذا عاد جانب ثاني مختلف تماما، ولكن صح هي خاصية أو يعني إضافة تقنية ممكن نتعامل معها بشكل جيد،
0: صح
1: ما نتعامل معها بحساسيات زايدة. وفي ناس المسألة يعني عندهم ما تفرق صراحة،
0: صح
1: ما اهتم، هذا تحيله اللي ما يهتم، وصلت الرسالة جاء صح أزرق أخضر أحمر عادي ما فرق معه،
0: صح
1: وهذا الصحيح. بس شوفي يعني هذا يمكن في حياتنا الشخصية مريم، لكن إيش رأيك لو كان موضوع عملي؟
0: كيف عملي؟
1: يعني في عمل بينك وبين إنسان ويتجمعكم وظيفة، يجمعكم مشروع، يجمعكم
0: أوكي
1: أي شيء، ولازم يكون الرد سريع.
0: لا ضروري صح.
1: ضروري صح.
0: أكيد هذه ما فيها.
1: هذا موضوع مختلف.
0: هذا موضوع مختلف تماماً، ومن الواجب إنك أنت ترد. ضروري يعني ضروري، وما تنسى الغلط ممنوع في الموضوع ده.
1: هنا تكون مشكلة.
0: هنا تكون مشكلة، أتفق.
1: نكلم الإدارة.
0: أكيد. لأنه حتى يعني مستحيل ممكن يعدي مثلاً 8 أو 6 ساعات بدون أنت ما تمسك يعني جوالك وتقرأ يعني، حتى ساعة أو ساعتين يعني أو 3 ساعات. يعني كل ساعة يمكن أو كل نص ساعة أنت تدخل تشوف إيش في جوالك يعني، وبالذات إحنا نهتم بجروبات العمل أكثر يعني.
1: هذا معدل ممتاز إذا كل ساعة تشوف جوالك.
0: إيوه
1: مرة ممتاز. في ناس
0: والله في ناس أكثر
1: ممكن
0: والله. إيوه يعني اليوم إحنا بنتكلم عن فقرة لو اختفت تمت القراءة أو الصحين الأزرق تمام أو ما عاد تعرف رسالتك أن قرأت ولا لا، هل يعني أنت بتفكر أو تعتقد كم مشكلة ممكن تختفي معاها فعلا؟ هل في مشاكل راح تختفي معاها ولا أنه خلاص راح يصير الموضوع مرة عادي ووقت ما رد الطرف الآخر رد وما راح نفسر الصمت على أنه تجاهل أو زعل أو عدم اهتمام لأنه فعلا ممكن يكون قراءه مشغول؟ هل الصحين أو الأزرق خلانا نغير تفكيرنا مع الناس؟
1: بالضبط. وخلينا نعرف كمان اليوم مين اللي باقي مفعلها ومين اللي لا.
0: صدق أنا ما أدري.
1: أنت عندك صحين ولا لا؟
0: الحين أشيك.
1: أنا لاغيها بصراحة من زمان لاغيها، أول ما شفت الميزة انبسطت فيها.
0: أوكي.
1: وقفتها. طيب نترك لكم المجال على ما تشيك مريم ونرجع في البارت الثاني نستقبل فيه اتصالاتكم ونقرأ فيه مشاركاتكم. نذكركم الواتساب عندنا على 8024-24-2828 وأيضا على 012-6477154.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وحياكم الله. للتذكير اليوم كنا نسأل في فقرتنا لو اختفت علامة تمة القراءة، هذه العلامة الزرقاء اللي أحيانا تسبب مشاكل وخلافات بين الناس، خصوصا الأشخاص اللي تدقق جدا على هذه الأشياء الصغيرة ومنها يعني تحدث مشاكل كبيرة. فكيف راح يكون شكل الحياة؟ هل ممكن يعني تختفي مع المشاكل، ولا يعني يصير الموضوع عندكم عادي ومختلف؟ فحياكم الله على 012-64-771-54.
1: طيب، أول اتصال معانا وعبد الله، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء الخير أستاذ مريم.
1: أهلا وسهلا، مساء الأنوار.
2: ومساء الخير يا أستاذ خالد.
0: هلا والله بالأستاذ عبد الله، حياك الله.
2: سلمك الله.
0: يا أهلا وسهلا.
1: تفضل يا عبد الله.
2: بالنسبة للموضوع أنا أشوفه هي ترجع للشخص نفسه.
0: أي
2: بعضهم لو يطلع أخضر أزرق أحمر خطين ما عنده أي مشكلة، وراك لو ما أدري إيش. يعني بعضهم سبحان الله عادي، يعني ما رديت على الواتساب يرجع على السناب يرجع على
0: أي صح.
2: يعني كل البرامج ممكن إذا هذا يجيك البيت ما عنده أي مشكلة.
0: بالضبط. نعم،
2: فهي ترجع لنفس الشخصية الشخص. يعني في ناس سبحان الله، يعني أنا أتكلم عن نفسي،
0: هاي
2: أرسل الرسالة رد ما رد والله عادي عندي ما في أي مشكلة. يعني الشيء اللي أنا أبغى أوصله لأرسله له، إذا رد أهلا وسهلا، ما رد يعني شيء يرجع.
0: طيب شوف عبد الله، هو على أول يعني قبل ما تظهر عندنا هذه الإضافة، كان الواحد يرسل رسالة وما يدري صراحة الطرف الثاني قرأ ولا ما قرأ، كان يستنى، ما يملك إلا يستنى. بس اليوم لا، أنت عندك دليل هذا الإنسان قرأ، طلع لك صحين زرقاء وما رد عليك.
2: فهنا أنا بالنسبة لي ملغيها، يطلع ما
0: ملغيها.
2: مرة
0: مريح راسك،
2: ملغيها عشان يرتاح فرضا.
0: يا هي اختفت عند عبد الله أصلا فراحت المشاكل.
2: أيوة.
0: شكرا لك حبيبنا عبد الله، أكرمت رفتواصلك.
2: بس حتى أولا شوف، يعني حتى أولا هي أنا أقول لك، يعني هي في الأول والأخير ترجع لشخصية الإنسان. يعني إذا يعني متعود على الشيء هذا خلاص.
0: نعم.
2: ما حيكتفي بالزرق ولا يكتفي بأي شيء.
0: صحيح صحيح فعلا، ولا بدقة الباب. الله يعطيك العافية أبو عبد. حياك الله، أهلا وسهلا. طلعت ملغية عندك مريم ولا لا؟
1: لا والله مفعلة. حقيقي يعني الصحين الأزرق مفعلة، بس يمكن أنا ما انتبهت لها يعني وما أخذت بالي، لأن يمكن اللي حولي ما قاعدين يحاسبون إني قرأتي وشفتي وما رديتي، ما فيش
0: شيء. طيب
1: فالموضوع عادي يعني،
0: الحمد لله.
1: يعني ما أدري أخليها ولا أشيلها.
0: لا خليها، أمور طيبة.
1: لحد ما إذا في مشاكل أشيلها، ما في مشاكل خلاص أخليها،
0: طالما المرسل ومستقبل أمور زينة خلاص.
1: أيه تمام. طيب كمان معنا اتصال سلطان. مين معنا؟ ميلا. هلا وسهلا يا ميلا.
3: مساءتك تمطر وردة للسادة مريم.
1: يا هلا ومرحبا، مساء الخير. يا هلا
3: ومساء الخير للسادة خالد.
0: مساء النور السادة ميلا، حياك الله،
1: تفضلي يا ميلا.
3: بالنسبة لموضوعكم، والله شفت أنا أشوف المشاكل الموجودة سواء بقت أو راحت الزرقاء. للأمانة هي لو كانت موجودة وما حدا ردها، أنا هذا الشيء يعني ينرفزني مرة حرفيا. يعني مو
1: يعني أنت لما ترسلي وتشوفي شخص قرأ الرسالة وما رد عليكي بتزعلي؟
3: جد انه انا يعني حصل معي موقف اني كسرت جوالي، ما يعني
1: ليش؟
3: هذا الشيء نفسني.
1: لا الجوال لا
3: معليش، يعني ما في
0: ما حتى الشركه مصنعه مالي ذنب.
1: لا حرام يعني تكسري جوالك تخسري. طب ما يبغى يقرا الشخص الثاني او الطرف الثاني براحته، لا يقرا لا يرد عادي، اتس اوكي.
3: لا معليش، يعني الموضوع مهم.
1: اذا موضوع مهم انا معاكي، اذا موضوع يعني مهم يعني عيب صراحة.
3: أنا أتنفذ يعني حرفين، بس مو مع كل الناس، لا في ناس عادي تقرأ ما ترد ما ترد براحتها، بس في بعض الناس لا ما ليش يعني. وبالذات إنه لما يعني وإذا أخفى هذا الشيء، أشوف مثلا ينزل قصص أو أي شيء أو أي شيء، طب دخل على التطبيق ليش ما تردي معليش يعني.
1: صح صح، بالذات لما تكون تبغي حاجة مهمة وتستني الرد، ويعني تكوني أنت مستنية بناء على هذا الرد أنا أتصرف مثلا، بناء يعني على هذا الرد أنا أختار شيء معين، بناء على هذا الرد أني أروح، بناء على هذا الرد أني أقرر. فأنا الآن في حيرة منتظر. أنت شفت الرسالة يعني وشفتها وقرأتها وما رديت، والله صراحة مش من
3: أوكي
1: من الاتيكيت في حاجة.
3: إذا كان أكثر من مرة معليش، فعادي يعني، بس أهون لما أحد يعني خلاص تشوف الرسالة وما يبين عندي أنك كريتها، أوكي تمام هنا الأمور يعني ها أهون شوي.
1: طيب لما بتشوفي أنه العلامة الزرقاء هذه أو أنه تمت القراءة، بتشوفي أنه وجودها في تطبيقات ما كان جيد؟ يعني هل هو سلبي ولا إيجابي؟
3: والله شوفي، هو في مواقف تكون سلبي وفي مواقف تكون إيجابي، يعني على حالتين كلها سلبية وإيجابية. أحياناً بتكون حلوة وأحياناً لا.
1: طب إيش الأريح؟ إنها تكون موجودة ولا مش موجودة؟
3: مش موجودة.
1: والله صادقة. والله شكلك بتعاني يا ميلا.
3: حرفياً يعني بالذات لما يكون مثلاً في خلاف بين وبين أحد، أو أبغى طلب أو أبي أي شيء يعني.
0: أي.
3: ويعني أشوف لون أزرق معلش يعني خليكم مو أزرق وخلاص يعني.
1: صح.
3: بس أنا عن نفسي أحياناً تكون حلوة لما أني مثلاً أقرأ الرسالة ويكون حسب المود أني أرد أو لا. فعادي يعني بعض التطبيقات ممكن يعني أشوف من الجانب إذا أرضى يعني أنا فاضي أو كذا أرد، مو فاضي خلاص ما أرد، أعتبر حالي ما شفت الرسالة.
1: طيب بصراحة كده بيني وبينك يا ميلا، عمرك سويتيها أنك أنت قرأتي رسالة وطنشتي متعمدة كده ما راح أرد الحين؟
3: أي والله يعني، بس الموضوع ما يكون مهم يعني. أي والله كثير إنه.
1: والله أنا أشوف يلغوها أحسن، وكويس يعني إنه دحين في الخاصية هذه
3: إنه أنت تلغيها يعني من نفسك.
1: أي صح تمام. شكرا لك يا ميلا، ليلتك سعيدة. هلا وسهلا.
0: يعني يجوز لي ما لا يجوز لغيري. يا سلام.
1: ايوه.
0: طيب نكمل معكم وبنعرف منكم كذلك رأيكم أصدقائنا، لا تنسون تشاركونا بالرسائل المكتوبة واستمعونا من خلال تطبيق الإذاعة السعودية. نطلع الفاصل ونرجع نواصل في استديو 20.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، وإلى فقرتنا خذ العلم. وخذ العلم فيها لكل ما يهم الشباب من تدريب وتوظيف والكثير من المواضيع المهمة. اليوم نبدأ ننطلق معك مريم بأول الأخبار.
1: طيب، إذا عندك فكرة ممكن تطور خدمة حكومية أو تشوف أن الذكاء الاصطناعي يقدر يخليها أسرع وأسهل للمستفيد، فهذه هي فرصتك. الخبر يقول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتحت التسجيل في النسخة الثالثة من هاكاثون الابتكار للتغيير نحو الأفضل. الهدف منه تطوير حلول مبتكرة لخدمات الوزارة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. الهاكاثون في أكثر من مسار، في مسار للطلاب وفي مسار للمحترفين والمهنيين، بالإضافة إلى مسار لجهات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الجوائز بتستاهل المنافسة في مسار المحترفين والمهنيين تحديداً. المركز الأول يحصل على 100,000 ريال،
0: سلام.
1: والثاني 70,000، والثالث 50,000 ريال، وحتى الطلاب لهم جوائز تصل إلى 50,000 ريال للمركز الأول. الأهم إنه الأفكار الفائزة ممكن ما تتوقف عند الجائزة، لأنه في إمكانية لاستضافة الحلول المميزة وتطويرها لتطبيقها فعليا داخل الوزارة. المشاركة متاحة للسعوديين من عمر 16 سنة فأكثر، وتقدر تشارك بشكل فردي أو ضمن فريق. التسجيل مستمر حتى 5 نوفمبر.
0: يعني مقدار الجوائز صراحة مرتفع ومحفز جدا، وحتى النطاق العمري متسع لشريحة كبيرة من الشباب تبدأ من 16 سنة.
1: صحيح،
0: فموفقين بإذن الله تعالى. خبر جميل وهو غاية في الأهمية، وخذي كمان هذا الخبر.
1: نعم.
0: تخيلي يا مريم أنه يجتمع طبيب عيون وباحث ومبرمج ومتخصص ذكاء اصطناعي في فريق واحد، كيف راح تكون النتيجة؟
1: يا سلام، نتيجة مبهرة صراحة
0: فعلا. هذه فكرة هاكاثون العيون 2026. طبعا ينظم مستشفى الملك خالد التخصصي العيون ومركز الأبحاث، يقام في الرياض من 1 إلى 3 أكتوبر. الهدف هو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير البحث العلمي في مجال طب العيون، والوصول إلى أفكار وحلول ممكن يكون لها تطبيق حقيقي مستقبلا. طبعا الجميل المشاركة ما هي محصورة على الأطباء، الباب مفتوح للباحثين متخصصي البيانات والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية والهندسة الطبية، بالإضافة لطلاب الجامعات والخريجين والمهتمين بالابتكار الصحي. طبعا إذا مهتم بس ما عندك فريق تقدر تسجل بشكل فردي، هذه واحدة من أهم المزايا.
1: صحيح.
0: اليوم عندي مقدرة في مجال معين بس يا أخي ما عندي فريق.
1: صح.
0: فهذا الهاكاثون يقول حياك الله، تعال سجل بشكل فردي وممكن تتم مساعدتك في الانضمام إلى فريق مناسب. في النهاية الهاكاثون أفضل 3 فرق يعني راح تحصل على جوائز مالية وشهادات تقدير، والمشروع الفائز عنده فرصة للاحتضان والتطوير والتنفيذ. الله،
1: والله صراحة يعني لا تفوتوا هذه الفرص الموجودة، لأنه فعلا أي فكرة في بالك وتقول أنا ممكن ما لاقي داعم، الفرص موجودة، المجالات مفتوحة، الأبواب مفتوحة، وكل شيء متوفر. حتى لو كنت أنت لوحدك وما عندك فريق مثلا، أو مثلا يعني أحيانا الإنسان يكون موهوب في شيء معين بس للأسف أنه اللي حوله ما فيش يعني نفس التفكير أو نفس الموهبة، فممكن يعني تكون فريق من ضمن الموجودين، وإن شاء الله تقدر تفوز ويكون مشروعك يلاقي فرصة للاحتضان والتطوير والتنفيذ وتشوفه على أرض الواقع.
0: فعلا الحمد لله
1: إن شاء الله.
0: اليوم التسهيل والتمكين واحتضان المواهب حاضر وفي أرض الميدان. موفقين إن شاء الله شبابنا وبناتنا.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد وحياكم الله. اليوم نتكلم في موضوعنا هذا عن اختفاء بعض الأشياء. تحديدا اخترنا علامة الصح هذه اللي عليها تمت القراءة. لو اختفت من كل التطبيقات من وجهة نظركم يعني هل ممكن تختفي مع المشاكل؟ ما عاد في نقاشات أو خلافات مثل يا أخي أنت قريت رسالتي وما عاد رديت، أو أنه فلان أو فلانة طنشت رسالتي، أو أن واحد يدخل في حالة قلق يعني يقعد يعد الدقائق يعد النقاط مثلا الأشياء هذه كلها ليه هذا الشخص ما رد علي. فاليوم من وجهة نظركم يعني لو اختفت مثل هذه الأشياء وراحت

0: علامة الصحين أو تمت القراءة بشكل عام، كيف راح يعني يكون الوضع؟ هل هي أصلا سبب المشاكل ولا هي يعني شيء عادي يعني ما الناس اهتمت لها كثير؟
1: تمام. طيب 012-64-7-7-154 و012-64-9-5-154 وكمان الواتساب 800-200-44-28-28. طيب من الدايركت مسج؟ أوكي، في اتصال قبل ما ألو؟
2: ألو
1: أوصاف، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا هلا وسهلا يا أوصاف، وعليكم السلام.
2: مساء الخير أستاذة مريم والأستاذ خالد والأستاذ سلطان، يعطيكم العافية كل من يستمعين.
1: يا هلا وسهلا ومرحبا، تفضلي يا أوصاف.
2: الله يسلمكم يا رب. بالنسبة للموضوع ترى أنا ما يهمني يعني أنا اللغة تقول من اللغة
1: ما يهمك يعني يشوف الرسالة ويقرأ وتصير العلامة لونها أزرق وصحين وعادي؟
2: لا عادي، لأني يمكنني مشغولة أقرأ الرسالة بسرعة.
1: لا مو أنتي، الطرف الثاني.
2: أي الطرف الثاني؟ لا عادي والله، أنا ما عندي يعني.
1: أنتي ما تزعلي؟
2: لا ما أزعل، خلاص يمكن مشغولة هذه اللي يعطيها رسالة أو قرأت رسالة هي مستعجلة، هذا ما يهم، بعدين أنا أتفهم معه.
1: طب يعني أنت بتشوفي وجود هذه العلامة الحين اليوم فيه صار في خاصية إن نقدر نسكرها وما يبين أنا صح. قرأت ولا ما قرأت، هل كانت تسبب مشاكل مثلا، تسبب سوء تفاهم، إنه هذا الشخص قرأ وتجاهلني ويصير في زعل وكلام كثير، ولا إنه عادي؟
2: لا لا لا، الأمور سهلات أحيانا،
1: عند أوصاف الأمور سهلات. ميلة قبل شوي تقول كسرت الجوال من القهر.
2: لا لا لا، أنا ما أقهر ولا شيء، ليش أسمس عذرة للآخرين، يمكن ما قرأوا رسالتي مستعجلة أو حتى أنا يمكن قريت الرسالة مستعجلة، لكن بعدين أنا أتفاهم مع هذه الرسالة اللي رسالة يا أرسل لها رسالة ثانية يا أتصل عليها وأعتذر منها أني ما قرأت رسالتك لأني كنت مستعجلة ولا أرسلت لك.
1: تمام،
2: فالأمور عندي أنا يعني بصعبة ما في مشكلة.
1: تمام أوكي، شكراً يا أوصاف.
2: هذه عادة التقنية هذه إنه بنقعد يعني نسوي مشاكل ونسوي خلافات، لا
1: ما له داعي،
2: هذه ترجع لنا الكنترول بيدينا إحنا.
1: صح أكيد. شكراً لك يا أوصاف، هلا وسهلا. هلا والله. طيب لو اختفت كلمة تمت القراءة مو بس من تطبيق الواتس، من أي تطبيق يعني اليوم اختفت نهائيا، هل يختفي معها يعني القلق، التوتر، الزعل، التفكير السلبي؟ قرأ رسالتي وما رد، دخل وشافها وما رد وطنشني، مرت 10 دقائق، ساعة، ساعتين، أكيد الشخص هذا متعمد، مش عارف إيه إلى آخره. نبدأ نفسر الصمت على أشياء مرة كثير. كمان اتصال،
0: يلا ألو.
3: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا نوال.
3: كيف حالك يا خالد؟ شلونك؟
0: خير
1: انا تمام. هلا وسهلا يا نوال، هلا والله.
3: طيبه
1: انا تمام، انت كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله يا رب.
0: حياك الله. يلا نبغى اجابه بس اكثر صراحه.
3: اكثر صراحه انا عادي، عندي
0: عادي
3: ابدا، انا مثل اوصاف تحيه لها اوصاف. انا ما عندي يعني احيانا رساله ردوا على شافوها قبل سنه ما ردوا عليها.
1: طيب والله انت زي نوال، احييكي واهنيكي وبرافو عليكي، والله برافو، والله انك انت شطوره، عارفه
3: انه
1: والله تستاهلي حقيقي، لانه فعلا انا بارسل والله ما تابع، صارت زرقاء حمراء خضراء صفراء، ان شاء الله ما صارت اي لون خلاص.
3: مريم وشوف خالد، اذا انت تبغى الناس تعذرك تعذرهم.
1: صح
3: لان احيانا انا يعني ممكن انا زي ما قلت ممكن فريت الرسائل وما مداني أقرام، كنت مشغولة، كان عندي ظرف وعلى السريع كل شيء بسريع، ممكن أجي أرد عليه بعد يومين، بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، واعتذر عذرا إن كذا. في ناس تتقبل وناس ما تتقبل، لأن الواحد بعد مثل ما أنا أبغى يعذروني أنا أعذرهم، لأن ممكن صحيح فتحوا وما شافوا الرسالة، لو بعد أنا أجي عاتبي شفتين الرسالة ما رديتين عليها، شفتين مكالمتي وما رديت، حتى بعد الاتصال ترى مريم.
1: صح أيوة،
3: حتى الاتصال من قبل فترة واحدة ردت عليا ما رديت عليها.
1: أيوة
3: يعني أنا عندي كان عندي ظرف، فعلا عندي ظرف وشاهد الله علي،
1: صادقة صح.
3: وجيت يعني بعد 3 أيام واتصلت عليها، وقال عليش أنا دقيت عليش وما رديت، طيب هذا أنا دقيت أنا الحين، وأنا المشكلة أختي.
1: صح.

0: عامل وتروش. انا من النوع يعني اللي الجوال ما مره كنت تتكلم بالعتري اقول لهم الجوال مو في ديني، قال وين اجل من عقه شايل سنه. انا الجوال مو معي عن جد صحي والله العظيم، يعني انا مو يعني اذا انا جالسه صحيح استخدم الجوال، بس اذا انا مشغول والله مرمي الجوال احيانا في الشنطه انسى، ساعات يخلص البتري وهو في الشنطه ما انتبهت له. يعني الواحد يكون مشغول، يعني انا مو من النوع اللي ركض ركض ركض ركض ورا الجوال وطالع فيه.
1: صحيح صحيح،
0: يعني لازم الواحد شوي يلتمس
1: العذر، يعذر الناس زي ما الانسان يعذر، يعني يلتمس العذر لنفسه وكمان يلتمس العذر للناس، زي ما انا بشوف نفسي اشوف العالم.
0: مريم زي خالد
2: ايش
1: انت برضو بتعاقب برد؟
2: لا لا ما اعاقب، انا يعني شايلها الخاصيه من اول، يعني لانه انا اللي اسويها صراحه، يعني
0: ليه
2: ما رد
1: شايلها الخاصيه ومريح نفسه.
0: يعني ما يشوف الرد ولا ما ردوا؟
2: لا لانه بصراحه انا اتاخر احيانا يعني في الرد، ف يعني
1: عشان ما يصير كويسه مع الناس بالضبط، عشان ما يصير في سوء تفاهم. الشخص اللي فعلا نوال انه يشوف نفسه انه هو مضغوط مثلا وما يقدر كل شويه يرد على الناس، شيل الخاصيه عشان ما تزعل احد منك ولا انت تزعل ولا تسمع كلام يضايقك احسن.
0: انا برد عليك بعد اسبوع بعد اسبوعين، ما بضيع الدنيا في شيء ضروري اكتب.
2: اي والله تسلم يا نوال، الله يطول بعمرك ان شاء الله.
0: الله يعافيك،
2: شرفتينا.
1: شكرا شكرا يا نوال، هلا وسهلا،
0: حياكم الله.
1: هلا. طيب بس في مشاركة على سناب، سارة من مكة تقول مساء الخير، تقول أنا أشوف إذا الموضوع مستعجل أتصل أو أكتب إنه محتاج ردك اليوم ضروري، أما الرسائل العادية ما يصير أحاسب الناس عليها بالدقيقة، حتى أقرب الناس لنا يحتاجون مساحة.
2: الله كلام جميل فعلا،
1: صح
2: كل الناس في حاجة المساحة وحاجة التقدير.
1: أتفق يعني، بس في شغلات أو ناس بذات الشغل مثلا أو العيلة العائلة العائلة والشغل، هدول أهم ناس، يعني المفروض إحنا حتى لو يعني نتفقد مثلا جوالنا واتصلنا بيهم عشان نعرف إحنا إيش الأبديت مثلا، يكون أيوة. عائلتك محتاجتك، الشغلة ضرورية، أهلك، الأولاد مثلا، الأم الأب الأخ الأخت، هذا أكيد يعني ما نقدر إننا إحنا صح. نتأخر عليهم.
2: خلينا نتفق مريم، يعني غالبا مهما كنت مشغل بتلاقي وقت في يومك
1: أكيد،
2: لو دقيقة أو دقيقتين عابرة
1: تشيك على جوالك،
2: تجبر فيها خاطر أحد أو صح. أنه يعني توضح تقديره واحترامه بالنسبة لك.
1: صحيح
2: كملين
1: يلا أوكي.

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية. لكم تحياتنا كفريق عمل، زميلة ريهام قبوري، زميلي خالد مستور، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لسلطان المحياوي. 800-244-28-28 رقم الواتساب، وكمان 012-64-7715-4 و012-64-95154 بإمكانكم تتصلوا وتشاركوا. كمان ما تنسوا على الواتساب تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. اليوم موضوعنا في فقرة لو اختفت، هي اختفت، وفي تطبيقات اختفت وتطبيقات ما اختفت، بس أذكركم فيها. لو اختفت علامة تمت القراءة، اختفى معها الصح الأزرق في كل التطبيقات، الطرف الآخر ما يعرف قرأت رسالته ولا لا، فأنت كم مشكلة في بالك ممكن تختفي معها، يعني ما عاد في قرأ رسالتي ما رد، دخل وشافها وما رد، وتبدأ تحسب مرات يعني المرات اللي اللي هو ما رد فيها، سواء 10 دقائق، ساعة، ساعتين، وتقول هذا أكيد متعبد. كم أصل مشكلة يعني تصير في تأخير الرد أصلا؟
1: أكيد فعلا هذا موضوعنا، راح يكون إن شاء الله مستمر للساعة الثانية، وفي هذه الساعة راح تسمع منا كذلك فقرات ثانية مختلفة على أشياء يعني صنعت قديما وصار لها أثر غير متوقع. هذه واحدة من الفقرات اللي غالبا تكون معنا الساعة الثانية. اليوم صراحة راح نتكلم عن شيء يعني جدا جميل وجدا رهيب، والاستخدام يعني مؤثر في حياتنا. ايضا اللي يشغل السوشيال ميديا واخبار الناس في فقره اونلاين، راح تسمع الكثير من الفقرات والاخبار اللي ان شاء الله راح تكون معنا في هذه الساعه. خلونا نطلع الفاصل اصدقائنا ونرجع نواصل معكم في استديو 20.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، راح فيكم الجديد، وخلونا ناخذكم كذا لواحدة من فقرات الساعة الثانية ونتكلم عن شيء جميل. حدث صار في عام 1957، وصار يا مريم في هالعام؟
1: والله صارت أحداث. هو صار حدث مرة مهم. دحين إحنا لما نشتري هدايا أوكي ونبغى نشحنها من بلد لبلد، أو أي مو شرط هدايا، أي منتج أي شيء أوكي، وبنشحنه من بلد لبلد، أو حتى إحنا مشترين شيء جديد أوكي، وبالذات لما يكون شيء حساس يعني حاجة تنكسر. نعم. إيش بيكون مغلف بإيش؟
0: والله أنا ما أعرف تسميتها، بس هذا اللي فيها غالبا فقاعات او شيء زي
1: ايوه كده. الورق هذا او البلاستيك تمام اللي فيه دوائر صغيره ومليانه هواء تمام، واحنا نضغط عليها وكنا نلعب فيها صح. كلنا اتوقع كلنا اوكي. فهذا الموضوع ترى ليه قصه، احنا عندنا في اثر غير متوقع كله قصص. القصة تقول في عام 1957 حاول ألفريد فيلدينغ ومارك شافان صناعة غطاء جدران بارز، ووضعوا الهواء بين الطبقتين من البلاستيك، فظهرت الفقاعات الصغيرة، لكن ما في أحد تحمس لفكرة أنه يعمل هذا الورق أو البلاستيك هذا اللي فيه فقاعات صغيرة، فقاعات هواء صغيرة. ما تحمسوا أنه يكون كورق جدران، ما تحمسوا أنهم يعملوها على الجدران.
0: نعم.
1: تمام؟
0: حلو.
1: تمام. بعد كده جربوا استخدام هذه البلاستيك أو هذه الطبقات لعزل البيوت الزراعية، وكمان ما نجحت الفكرة. بعد كده وجد الاستخدام اللي احنا نعرفه اليوم، حماية الأشياء داخل صناديق الشحن، ومن أوائل من استخدم لهذا الغرض شركة يعني أجهزة الكمبيوتر، عملوها أو أخذوا هذه البلاستيك وغلفوا فيها أجهزة الكمبيوتر للحماية أثناء النقل.
0: حلو، جتنا شاشات ما هي مكسرة يعني بالنهاية.
1: بالضبط.
0: طبعا هذا أثر غير متوقع. فكرة كانت متخصصة لتزيين الجدران ورفضت كثير، وصارت الغلاف اليوم اللي يحمي مشترياتنا وهي في طريقها لنا، يعطينا يعني المتعة النهائية هذه الأكياس لما توصل، يعني كلنا لنا معها ذكريات صراحة جميلة.
1: صح.
0: وإزعاج يعني كذلك في نفس الوقت. اليوم إحنا نشوف أبنائنا ونشوف الصغار قاعدين يسوون نفس الشيء. هي صح لها عمل كذا معين في حماية الأشياء، بس سبحان الله كمان لها عمل ثاني ترين عند الصغار.
1: تدري يعني إنه نفسيا
0: فرقعتها.
1: أيوة بتريح الإنسان يعني حقيقي.
0: صح.
1: يعني شافوا إنه من الأشياء المريحة اللي ممكن تعمل استرخاء أو ريلاكس أو مريحة يعني نفسيا، يعني إنه سوكي يعني من الشيء اللي يشتت الذهن.
0: لا تحمسيني أروح أشتري منها.
1: روح أشتري لفة. على فكرة هي تنباع باللفة، عرفت كيف؟
0: أي.
1: يعني تأخذ لفة واجلس، وممكن تكتب الأشياء على كل دائرة وتضغط عليها وتنفجر عادي يعني.
0: فلان
1: ضاغطني، فلان ضاغطني مش عارف. بالضبط.
0: جميلة.
1: فهذه حلوة الصراحة، يعني كيف سبحان الله الأثار غير المتوقعة كانت في يوم من الأيام أفكار فاشلة، أو كانت كان إنتاجها لشيء ثاني تماما واستخدم لشيء ثاني تماما. يعني كانت فكرة مخصصة لتزيين الجدران وما نجحت، قالوا خليها عزل للبيوت الزراعية وكمان ما نجحت، ورفضت أكثر من مرة. اليوم صارت هي الغلاف اللي بيحمي مشترياتنا، وهي في الطريق إلينا وتعطينا متعة فرقعتها أول ما توصل.
0: بالضبط. يعني كمان في عبرة في القصة، أنه أحيانا النجاح ممكن ما يجي من أول مرة.
1: صح.
0: ولكن غالبا يتأخر، فالواحد يحاول ويستمر في هذه الحياة. اليوم ممكن عندك أشياء ما أنت عارف شو الهدف منها، أو مشيت في طريق أنت ما تدري ليش وصلت لهذا الطريق، مع أنه أنت تخطيطك مسارات الحياة عندك مختلفة.
1: أوكي.
0: وسبحان الله بعدين تعرف إيش السبب.
1: طيب خليني أقول على شيء مرة مهم. شفتوا كيف أنه فقرة أثر غير متوقع قاعدة تأثر في الناس؟ عارفة أثرت، عارف أثرت في مين؟
0: مين؟
1: في زميلتنا روان عاشور.
0: هلا هلا والله فيصل.
1: والله تحية جميلة جدا جدا زميلة العزيزة روان عاشور، أرسلت يعني قاعدة بتسمعنا وقالت والله حمستيني أروح أجيب كم لفة وأجلس أتسلى فيها. يعني
0: جتنا والله نفس الفكرة صراحة. يصير احنا نشتري للزملاء كلهم نوزع.
1: ولا لا بعد كده لها رسوم تيكتات وكده ويعني نبيعها بسعر اغلى.
0: بالضبط.
1: ايوه
0: حسب الضغط اللي عندك نديك خصم.
1: بالضبط يعني متر مترين ثلاثة متر على حسب يعني. تحية لك زميلتي روان ومسائك سعيد ان شاء الله، وسعيدة جدا باستماعك لنا، واحنا نروح فاصل مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.
0: يلا.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اللي يسمعنا وينضم إلينا الآن. إحنا في استديو 20، موضوع فقرة لو اختفت اليوم، لو اختفت علامات الصحة يعني وتمت القراءة والعلامة الزرقاء، إيش راح يكون موقفنا؟ هل حترتاح فعلا؟
1: نعم.
0: وينتهي القلق، ولا أنه فرقت معاكم ولا ما فرقت معاكم، ولا هل وجودها كان يسبب مشاكل وتوتر وهذا رد وهذا ما رد وهذا قرأ رسالتي وما رد؟ وممكن إحنا ما نعذر الناس، يعني أحيانا بتسبب مشاكل أنه الشخص الآخر قرأ رسالة وما رد علي، ما رد، عدت ساعة 60 دقيقة وما رد.
1: تعدي 72 ساعة.
0: أيوه.
1: والناس تنشغل.
0: صحيح.
1: يعني في أشخاص تواصل معهم بداعي العمل، أنا أعرف صراحة أنه جوالاتهم مليانة.
0: صحيح.
1: مئات الرسائل.
0: صحيح.
1: فيها.
0: صحيح.
1: فمن باب أنه أنا أعرف الشخص اللي يتعامل معه، أحيانا أرجع أذكر بعد يومين ثلاثة.
0: أي بالضبط. صحيح.
1: إذا
0: صحيح.
1: ممكن جابنا الشغلة فلانية أو نسوي الشيء العمل اللي بيننا.
0: نعم.
1: فدائما التمس العذر، لكن يمكن الموضوع لما يكون في علاقات شخصية مريم شوي مختلف. خاصة بين الأصدقاء.
0: صح.
1: بين الناس اللي انت متعود تسولف معها، اللي بينك وبينها ميانة، ده موضوع شوية مختلف.
0: والله تصدق، يعني أنا الحمد لله، يعني أحمد ربي على الناس اللي عندي. إحنا لدرجة أني أنا مثلا عشان أعرف الناس مثلا يكون نايمين ولا مشغولين وجاي من دوام وكذا، رن رنتين حتى ما أطول بالرن، رن رنتين ثلاثة خلاص، هم يشوفوا اتصالي، وقت ما لقوا وقت فاضي ومزاج كويس وأمورهم الله. تمام، يرجعوا يكلموني.
1: حلو.
0: لو كان في شيء مستعجل أكتب، زي ما قالت مين، نوال أظن أو ميلا، لا سارة من مكة، زي ما قالت إنه أكتب بليز الرجاء الرد مثلا ضروري، أوكي، في أقرب فرصة بس وخلاص،
1: خلاص قضينا،
0: أنت الموضوع انتهى.
1: بس إنه هذا كذا، يعني كنظرة عقلانية ومنطقية، وفي ناس يعني تضرر من هذا الموضوع، عنده أشخاص يعني دائما تسأل ليش ما رديت في الوقت بسرعة.
0: أنا كان في عندي أشخاص بيعملوا في حياتي كذا حقيقي، والله يعني ابتعدت عنهم صراحة،
1: لأنه قلق، موضوع متعب،
0: مرة قلق، أنتوا بتحاسبوني،
1: مرهق نفسيا.
0: أيوة. يعني ليلا وأنا، طب أنا يمكن ليه مقفل جوالك، ليش ما رديتي، ليش ما مش... طب أنا مشغولة، طب أنا على الهواء ما يمديني أنا أرد عليك الآن مثلا.
1: صح.
0: تمام.
1: صح.
0: أنا مالي مزاج، أنا مزاجي متعكر تماما اليوم، ما أقدر أتكلم، ما أقدر حتى أتكلم، ليش الحساب ده يعني، ويصير فيها مشاكل وزعل.
1: تدرين هذه يبغى لها حلقة ثانية
0: ضروري.
1: الناس كثيرة التواصل اللي تأخذ من وقتك كثير صراحة، وتشغلك بالاتصال وبالسوالف.
0: أيوة يعني، ويزعلوا لو أنت ما رديت. طيب خلينا نروح للواتساب. عبدالله بركات يقول مساء الجمال مريم، خالد سلطان وسلطان الإخراج أبو سعد، يقول أنا عادي مفعله عندي، ما تفرق معي إذا أحد ألغاها، لكن بشرط إذا كان الموضوع مهم يرد علي فورا. عبدالله بركات،
1: سلام
0: صراحة. مازن الغانمي بيمسي علينا بالخير، يا هلا وسهلا يا مازن، يقول بالنسبة للموضوع وعلامة الصح في الرسائل، إذا وصلت يعني عادي ما عنده مشكلة، وصلت ولا ما وصلت عادي، يقول حياتي الخاصة ما تفرق لكن في العمل تفرق معايا.
1: لا تفرق في العمل
0: أكيد أكيد،
1: لأنه أنا مو جاي أسولف معك، أنا جاي أشتغل معك.
0: بالضبط، أتفق جدا معك. طيب كما عندنا اتصالات سلطان، أوكي
1: يلا. ألو، أهلا وسهلا بالسمي.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا والله أخونا خالد، عليك السلام، كيف حالك؟
2: أهلا وسهلا خالد، كيف حالك؟ طيب
1: الله يخليك، الحمد لله، شو أخبارك؟ أنت زين؟ طيب
2: والله تمام، منك وحشتني، وأسمع صوتك كذا مرة في الراديو بس النوم يغلبني.
1: يا بعد راسي والله، نتشرف بتواصلكم واستماعكم، إن شاء الله كل جزء خفيف من يومكم.
2: آمين يا رب، آمين يا رب.
1: الله يخليك. قل لنا يا خالد يا سمي، علامة الصحين الزرقاء هذه قد سببت مشاكل أو أنت بسببها يعني دخلت في مشكلة مع أحد؟
2: كثير. جابي أنا بي صديق الله يسامح ويسامح الثانية، جابي اتصال من واحدة وقال له كذا كذا كذا كذا، فاتهمني التهمة، وكل ما اتصل عليه يعني قلت بأجيب كتاب الله أحبك له.
1: لا نتكلم عن الواتساب.
0: لا مو كده مو كده، فهمت انا غلط يا
2: الواتساب. هي بالواتساب يعني، يجيني اتصال بعد ما اعرف يعني، يجيني اتصال، انا احب الاتصال ارد يعني.
1: أي.
2: ارد على طول يعني، اذا كان حلو ولا كان مر ارد.
1: اي جميل.
2: لكن في بعض الرسائل انا اكون مضغوط يعني، مشغول في عملي اللي قاعد اعمله وكذا.
0: فيقول لي انت
2: وضعية ما يمديني. يقول لي ما ترد. اقول له انا يعني عندي اشياء اعمله يعني هالسنه انا مقيم نفسي يعني ابقيم نفسي ابغى اطلع تصور الالحان شيء جديد شيء جميل
1: أي.
2: يعني اعرف هذا. يقول لي لا انت اكيد ويرسلني رسائل يعني كل سبب
1: ايوه
2: ما يدري
1: يعني بعد شوف عشان احنا ما نأخذ في تفاصيل كثيرة. انا اتوقع اني فهمت الشخصيه هذه ويبدو ان الانسان يعني ما يقدر وقتك وانشغالك واللحظات اللي انت يعني ايه تبدع فيها. لكن مثل هالاشخاص الواحد يعني ما يعطيهم مجال كبير ولا يخليهم يعني جزء سلبي من حياته ويأثرون على افكاره وعلى مزاجه. الله يقويك خالد، سعدنا جدا بسمع صوتك، اتمنى ان شاء الله يومك سعيد.
0: طيب عبد العزيز من الرياض يقول لو اختفت العلامة الزرقاء وهي اختفت الحمد لله بتقل الخناقات بين الأصحاب، بس أنا أعرف نفسي ملقوف وبراقب آخر ظهور. الله يسامحك يا عبد العزيز. طيب ماجد يا هلا وسهلا، يقول هلا بأحلى ثنائي مريومة وخالد، هلا وسهلا بيك يا ماجد. يقول أحب العلامة الزرقاء بصراحة بس ما أحب استخدامها للمحاسبة. لا ما يصير، لا في علامة زرقاء في حساب وعقاب تمام. يقول الواحد من حقه يشوف الرسالة ويختار وقت مناسب للرد. نعم، من غير ما يصير بيننا زعل.
1: يا سلام، نتفق. شكرا لك يا صديقنا العزيز والجميل، واحنا لسه مكملين معكم هذه النصف ساعة من ساعتنا الثانية، مكملين ان شاء الله الى العاشرة مساء. صار الوقت ناخذ فاصل ونرجع نواصل.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. أكيد بنكمل معكم فقرات استوديو 20 ونروح ببعض الفقرات اللي عندنا. طبعا احنا عندنا اهتمام بالاي اي مريم وبأخبار خصوصا انه اليوم يعني صار لسان العالم أجمع وكل العالم مهتم فيه، خاصة عندنا الحمد لله يعني في توجه كبير جدا يعني حسن استخدامه والتعامل معه بشكل رائع جدا. فاليوم احنا عندنا هذا الخبر اللي نتكلم فيه عن الاي اي روبوتات الدردشة، بس ايش عندنا؟ شو يقول العنوان يا مريم؟
1: طيب في هذه الفقرة يقول العنوان: هل نحتاج اختبار تصادم قبل أن نترك أبناءنا مع روبوتات الدردشة؟
0: أوكي.
1: الجديد في هذا الموضوع أنه حذر توم سيجل المؤسس السابق لفريق الثقة والسلامة في جوجل من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تلحق بالشباب أضرار أكبر من اللي أحدثتها منصات التواصل إذا استمر إطلاقها بلا ضمانات كافية.
0: انضم هذا الشخص سيجل مديرا تنفيذيا الأول معهد لسلامة الشباب والذكاء الاصطناعي تابع لمنظمة كومون سينس ميديا، ويهدف المعهد لإنشاء اختبارات مستقلة تقيس مخاطر أدوات الاي اي على الصغر. اليوم هذا موضوع بالغ الأهمية، لازم احنا ننتبه له. طبعا هذه تشبه اختبارات السلامة والتصادم للسيارات، فكرتها غريبة.
1: نعم.
0: وليش يعني هذا الموضوع يهم الشباب مريم؟ لأنه المخاطر ما تتوقف عند المحتوى الضار، بل تشمل الاعتماد المفرط على الإجابات وتراجع التفكير النقدي ومن حلول مقترحة تحقق أقوى من العمر ورقابة وسرية واضحة.
1: نعم.
0: اليوم الإشكالية أنه والله أروح أنا عندي مسألة في الرياضيات أحد الأبناء أو حتى إحنا الكبار، يعني متى آخر مرة مثلا على سبيل المثال أنت حفظت رقم جوال؟ صح؟
1: أتوقع أيوه صح، مو يعني دحين الموضوع صار نادر إنك أنت تحفظ أرقام جوالات آخرين.
0: بالضبط،
1: يدوب جوالك.
0: ليش صار في اعتماد على التقنية وعلى الجوال؟ أنا أسجل الرقم لما أحد يسألني رقم فلان
1: أكتب الاسم،
0: أي أشارك معه بطاقة الاسم، بس هذا صح. هذا اللي نسوي.
1: صحيح.
0: فتخيل الموضوع يعني قيس عليه الأشياء المضاعفة اللي نستخدم فيها إحنا شكل الـ AI هذا قاعد يرسل لنا قاعد يعني أنت تستخدمه في الحساب، تستخدمه في حل المسائل الرياضية، في المسائل الدراسية بشكل عام، يصير عندك اعتماد جدا. يعني اليوم وصل مرحلة أنه والله أنا جالس على اللابتوب وأقول له ابحث لي عن الشغلة الفلانية، أو سوي لي احجز لي تذكرة الطيران، أحل لي المسألة كذا وكذا. ترى الموضوع بعد فترة أتوقع أنه راح يأثر على قدراتنا، على قدرة التحليل، على قدرة التفكير، على تشغيل عقولنا صراحة، ممكن يصير فيه تراجع والله ما أعرف، بس الموضوع مو بهين. الصغار يعني اليوم يماخذوا مثلا مادة زي الرياضيات من أهدافها أنه توسيع المدارك وتشغيل القدرات يعني الذهنية عند الطفل والأبناء بشكل عام. فإحنا لما نوجه الموضوع هذا كله مريم الـ AI إحنا فقدنا الهدف من أشياء كثيرة.
1: هو يعني خليني أقول على قد ما سهل الحياة وسهل البحث والأشياء هذه، على قد ما في أضرار ثانية لي، ما خلاك تعتمد على نفسك، ما خلاك تفكر، ما خلاك تنمي مهارة. كل المهارة اللي عندك اللي يمكن نماها هو الأسئلة، تسأله سؤال مثلا أو تدي أمر.
0: بالضبط.
1: فقط لا غير. لكن تعال أنت نفسك يعني زي زمان ابحث مثلا أو احفظ الأرقام، أو أنت اعتمد على نفسك، لا أنت هذا بيعلمك الاتكالية، أنك هو أنك أنت تتكل عليه ويسوي كل شغلك. طب أنت وينك في الموضوع هذا كله؟
0: بالضبط. أيضا يعني من الأشياء اللي يمكن احنا نعتمد عليه موضوع الكتابة، اكتب لي رسالة إيميل، اكتب لي كذا وكذا، يعني هذه من المهارات المفروض أنها اللي لا تفقد. حتى بعض الصحف ترين يعني تعتمد على الذكاء بشكل عام يعني كبير جدا في جلب الأخبار، وبعدين النهاية تنتهي بالتحرير البشري والإشراف عليها وما إلى ذلك، لكن الاعتماد عليها بشكل مفرط صراحة رح يعني يفقدنا الكثير من المهارات.
1: ويعني واليوم كمان يعني هم قاعدين يطوروا في الـ AI وكمان في نفس الوقت قاعدين يحذروا كثير. يعني اليوم الخبر يقول إنه يعني عملوا فريق للثقة والسلامة، وكيف إنه ممكن عملوا اختبار تصادم الإنسان مع الروبوت، كما يصير في تصادم بين السيارة والإنسان. لهذه الدرجة صاروا يعني يعملوا أبحاث ويحذروا من البداية، والمفروض زي ما قال وإنه يكون في تحقق أقوى من العمر ورقابة أسرية واضحة أكثر.
0: بالضبط. يلا كملي معكم أكيد أصدقائنا، هذه واحدة من حديث العالم في السوشيال ميديا
1: صح.
0: وفي زاوية AI، ونكمل معكم إن شاء الله في الجزء الأخير من استوديو 20. كونوا معنا، فاصل وراجعين.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في استديو 20 وإلى فقرة أونلاين. طيب فقرة أونلاين، زمان لما نكون ندور على شيء، نبحث عن شيء معين، عن معلومة معينة، فين نبحث يا سلطان؟ يا سلام، جوجل.
1: جوجل أكيد.
0: جوجل، أوكي، نبحث في جوجل. لكن اليوم المشهد قاعد يتغير.
1: ليش صار؟
0: والله قاعد يتغير. طيب خلينا نسأل سلطان مرة ثانية. سلطان، اليوم أنت تبحث في جوجل بس، ولا في منصة ثانية ممكن تبحث فيها؟ غيره؟
1: لا لا، بتدور على مطعم مثلا.
0: والله أوكي،
1: تشوف الأكل،
0: الأكل وكيف الإكسبرينس كاملة.
1: شوف جلسات، وين تروح، أي منصة.
0: سلطان غير بدل.
1: حب جوجل سلطان.
0: سلطان قال لو أنا أبغى أروح مطعم على جوجل مابس، ولو أبغى شيء شغلة معينة على شات جي بي تي، وهو من أنصار جوجل. براف. تمام تمام يا سلطان. طيب خليني أقول لكم كمان إنه اليوم المشهد قاعد يتغير، يمكن خصوصا للصغار في السن أكثر. يعني التيك توك، تيك توك رقم واحد حقيقي. كيف؟ تبغى مطعم، تفتح تيك توك. تبغى مكان حلو في مدينة بتسافر لها، تيك توك. تبغى تعرف رأي الناس في منتج قبل ما تشتري، كمان تيك توك. حتى لو تبغى طريقة وصفة، تجربة جهاز، شرح سريع، تلقائيا تروح لتيك توك قبل جوجل. ها إيش رأيك يا سلطان؟ مصمم على جوجل. أوكي تمام، من أنصار جوجل.
1: هو يعني تغيير في التجربة وفي طريقة البحث. أنا أتوقع لأن الموضوع يعني عادل السرعة وعادل مختصر مفيد.
0: صح.
1: ممكن يعني تشوف شيء ممكن مدة 10 دقائق، تشوفه في 30 ثانية 40 ثانية.
0: صح، اتفق معك. أحياناً على فكرة لما نشوف شيء في التيك توك نروح نتأكد منه في جوجل، يعني مردنا لمين؟ لجوجل مرة ثانية.
1: شيخ جوجل.
0: طبعاً. طيب هل تيك توك اليوم قاعد يتحول فعلاً من منصة ترفيه إلى محرك بحث؟
1: أتوقع إلى حد ما.
0: أوكي.
1: إلى حد ما، نعم.
0: طيب الفرق إنه جوجل غالباً يعطينا روابط ومواقع نقرأها، بينما تيك توك يعطينا الإجابة بشكل مختلف. شخص جرب قدامك مطعم، يصور لك الطبق، يقول لك السعر، يوريك المكان، وزي ما قال خالد كل هذا في أقل من دقيقة. وهذا غير حتى غير حتى طريقة بحثنا. مثلا نكتب، بدل مثلا ما نكتب أفضل مطعم في جدة، ممكن نكتب داخل تيك توك مطاعم جدة الجديدة، مطاعم تستحق التجربة، كافيهات ترند. نبدأ نشوف تجارب الناس واحدة وراء الثانية.
1: أي.
0: طيب لكن في نقطة مهمة جدا، سهولة المعلومة لا تعني دائما إنها صحيحة، لأنه نتائج التيك توك ممكن تكون تجربة شخصية. صح؟
1: صح.
0: ممكن
1: صح.
0: تكون إعلان مدفوع، ممكن تكون معلومة غير موثقة. عشان كذا إذا الموضوع طبي، مالي، قانوني، أمور حساسة، يعني معلومة مهمة، الفيديو ممكن يكون بداية البحث، لكن الأفضل نرجع للمصدر الموثوق.
1: إيه لأنه انتبه.
0: أيوة، يعني باختصار نرجع زي ما قال سلطان للمصادر الموثوقة، لجوجل، لآخره. لأنه اليوم لما نبحث إحنا عن معلومة حقيقي بنروح للأسهل، بنروح للأسرع، بنشوف تجارب الناس، وحتى ما صرنا نتعب نفسنا وندخل جوجل ونبحث وندور وكذا، خلاص نروح إحنا مع الهبة زي ما يقولوا التيك توك.
1: أيوة، المشكلة أنك تعتمد على رأي شخص واحد أو ذوق واحد، يعني لأن كل إنسان يحكم من تجربة. بس يعني احنا لما نحكم على مكان معين، في تطبيقات صراحة افضل، يعني تقييم موجود في جوجل يعني لا غنى عنه، لانه تجربة الكثير من الناس، وفي مختصر مفيد كلمتين ترى. رايح مطعم بيتكلم عن الجودة والسعر، عن المكان، الى اخره. لكن لما تدخل تيك توك بتلاقي مبالغات كثيرة، الله الطعم، الصوص، ما ادري ايش فيه. يعني حتى بعض الكلام ما هو منطقي.
0: صح.
1: فما هو أفضل اختيار عشان انت تروح توجه على على على مكان معين، ولكن يديك فكره صراحه كبيره.
0: صحيح، يعني انا اتفق ان يكون

0: زميلي خالد مستور، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، وشكرا لزميلتنا ريهام قبوري في تنسيق الضيوف.
0: أيضا كل الشكر والتقدير لزميلنا المخرج الرائع سلطان المحياوي.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الكروسون، هل هو فرنسي فعلا؟ الكروسون من أكثر المخبوزات اللي ترتبط في أذهاننا بفرنسا، خصوصاً مع صباح باريس، مخابز تفتح من بدري، رائحة الخبز والزبدة تطلع للشارع، مقاهي تبدأ تستقبل أول زبائنها بقهوة على الطاولة ومعها كروسون طازج بطبقاته المقرمشة. المشهد فرنسي جداً، لدرجة إننا صعب نتخيل إنه قصة الكروسون ما بدأت أصلاً من فرنسا. قبل الكروسان بقرون، كان في النمسا نوع من المخبوزات اسمه كيب فرل، شكله هلالي ومعروف هناك من العصور الوسطى على الأقل، لكن الكيب فرل وقتها ما كان هو الكروسان اللي نعرفه اليوم. ما كان فيه هذه الطبقات الخفيفة المليانة بالزبدة، وكان أقرب إلى مخبوز بسيط من العجين. أما الطريق اللي أخذ الفكرة من النمسا إلى فرنسا فيبدأ في باريس في القرن 19. في عام 1838 أو 1839 افتتح رجل نمساوي مخبز في باريس اسمه المخبز الفيني، وكان يبيع فيه مخبوزات نمساوية ومنها الكيب فرل. المخبز صار مشهور بسرعة، والمخبوزات اللي يقدمها لفتت انتباه الباريسيين، ومع الوقت بدأ الأسلوب الفيني في المخبوزات ينتشر في باريس. وهنا بدأ الخبازين الفرنسيين ياخذوا الفكرة ويطوروها بطريقتهم، ومع السنوات ما عاد الكروسون ينظر له كمخبوز جاي من النمسا، صار جزء من المخبوزات الفرنسية نفسها، والاسم اللي بدأ يرتبط فيه أكثر وأكثر هو الكروسون. وبالمناسبة، حتى هذا الاسم كثير من الناس بينطقوه بطريقة مختلفة، في ناس يقولوا كروسون وفي ناس يقولوا كرواسون، لكن بالنطق الفرنسي الأصلي الاسم يطلع بشكل مختلف شوية عن طريقة كتابته، والنطق الأقرب له هو
2: كروسون،
1: والكلمة نفسها بالفرنسية معناها الهلال، في إشارة لشكله المعروف. والفرنسيين ما اكتفوا بنقل الكبرفل زي ما هو، ولكن غيروا طريقة صنعه، وهنا ظهر الفرق الأساسي اللي صنع الكروسون الحديث، وهو الطبقات. العجين لازم يفرد وتوضع داخله الزبدة، وبعدها يطوى ويفرد أكثر من مرة، وهذه العملية بتصنع طبقات كثيرة من العجين والزبدة. وفي الفرن الماء اللي موجود داخل الزبدة والعجين بيتحول لبخار، فيفصل الطبقات عن بعض ويعطي الكروسون القوام الخفيف والمقرمش اللي نعرفه اليوم. وهذا الكروسون بالنسخة الحديثة بدأ يظهر في فرنسا بشكل أوضح مع بداية القرن العشرين. وفي تفصيلة ممكن نلاحظها كمان لما نقطع الكروسون الجيد، المفروض نشوف داخله فراغات هوائية وطبقات واضحة، مو عجين كثيف ومتجانس، لأنه نجاح الكروسون بيعتمد بشكل كبير على إنه الزبدة تبقى في طبقات منفصلة أثناء التحضير، ولو ذابت داخل العجين قبل وقتها نفقد جزء كبير من القوام الخفيف، وعشان كده صناعة الكروسون الممتاز أبداً مو سهلة. ومع الوقت صار الكروسون جزء أساسي من المخابز والمقاهي الفرنسية، وبعدها أصبح واحد من أشهر رموز المطبخ الفرنسي في العالم. يعني لما نسأل هل الكروسون نمساوي ولا فرنسي، يمكن أدق جواب يكون فكرته بدأت من النمسا، لكن فرنسا هي اللي طورته للشكل اللي نعرفه اليوم.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM. بالعكس
4: دائماً نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك، شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان. والتعليق المعتاد، شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس الدراسات تقول فكرة أن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جدا، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت أن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. في مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة، ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس إنه هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر: حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول أنه مو شرط يكون السكر هو الأساس.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً 6:00 PM على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
1: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
1: ريشة
3: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
1: ذاكرة الإيقاع.
4: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل، السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الشخصيات الدكتور غازي القصيبي، شاعر وأديب ومفكر وإداري ووزيرا وسفيرا، رجلا عاش أكثر من حياة في حياة واحدة. ولد غازي القصيبي عام 1940 ميلادي في الأحساء، وقضى جانبا من طفولته وشبابه في البحرين، ثم انتقل إلى القاهرة حيث درس الحقوق في جامعة القاهرة قبل أن يكمل دراساته العليا في العلاقات الدولية في الولايات المتحدة، ثم يحصل على الدكتوراه من جامعة بلندن. لكن الشهادة بالنسبة لغازي لم تكن نهاية الطريق، بل كانت بدايته. عاد إلى المملكة وبدأ حياته الأكاديمية من جامعة الملك سعود، حيث عمل أستاذاً ثم رئيس لقسم العلوم السياسية وعميداً لكلية التجارة. وفي وقت مبكر ظهرت فيه شخصية مختلفة، شخصية لا تكتفي بالتنظير بل تبحث عن مكانها في الميدان. فانتقل إلى العمل الإداري وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للسكك الحديدية. ثم جاءت إحدى محطات حياته وتولى غازي القصيبي وزارة الصناعة والكهرباء، وكان أول وزيراً لها، ثم انتقل إلى وزارة الصحة. وفي كل وزارة كان يحمل معه فكرة واحدة، أن الإدارة ليست مكتباً، وأن المسؤولية ليست منصباً، وأن خدمة الناس هي الاختبار الحقيقي لأي مسؤول. في وزارة الصحة حاول أن يجعل التطوير مرتبطاً بالإنسان، وأن يقترب المسؤول من احتياجات الناس اليومية. ثم انتقل إلى العمل الدبلوماسي كسفير للمملكة في البحرين، ثم في بريطانيا، وهناك لم يكن مجرد ممثلاً للمملكة، بل كان حاضراً بثقافته وبلاغته وشخصيته التي جمعت بين السياسي والأديب. وفي عام 2003 عاد إلى العمل الوزاري وزيراً للمياه، ثم وزيراً للمياه والكهرباء، قبل أن يتولى وزارة العمل عام 2004، وهي آخر محطاته الحكومية. لكن كل هذه المناصب لم تكن هي التي جعلت غازي القصيبي خالداً في الذاكرة، فبعيداً عن المكاتب والوزارات والسفارات، كان هناك غازي الشاعر. منذ شبابه كتب الشعر، ثم توالت دواوينه ورواياته وكتبه، ومن أشهر أعماله الروائية شقة الحرية والعصفورية. أما كتابه حياة في الإدارة فقد أصبح من أشهر الكتب العربية التي تناولت تجربة المسؤول من الداخل، ووثق فيها جانباً كبيراً من تجربته الإدارية والمهنية. كان غازي القصيبي يؤمن بأن الإنسان يستطيع أن يجمع أكثر من موهبة، وأن الوظيفة لا ينبغي أن تقتل الشاعر، وأن المسؤول لا ينبغي أن يفقد إنسانيته. ولهذا بقي حضوره مختلفاً، فهو الوزير الذي كتب الرواية، والسفير الذي كتب الشعر، والأكاديمي الذي دخل عالم الإدارة، والمسؤول الذي ترك خلفه تجربة مكتوبة يمكن للأجيال أن تقرأها وتتعلم منها. وفي عام 2010 ميلادي رحل غازي القصيبي بعد مسيرة طويلة في العلم والأدب والإدارة والدبلوماسية والعمل الحكومي. فحين نبحث في ذاكرة السعوديون عن شخصيات جمعت العلم والأدب والإدارة والدبلوماسية، فإن اسم غازي القصيبي يبقى حاضراً، ليس لأنه عاش حياة طويلة، بل لأنه عاش حياة مليئة.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، مينا، وحكاية قديمة، صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: السر بكبسة سر.
3: تخيل انك لابس سماعات او مشغول وما انتبهت لجرس الباب. اذا جهازك يدعم نظام iOS، في ميزة اسمها التعرف على الاصوات. تقدر تخلي الجهاز ينتبه لانواع معينة من الاصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الانذار، بكاء طفل، او حتى اصوات منزل.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM

0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
1: هل أصبح الهاتف حاضرا أكثر منا؟ قد نكون في المكان نفسه مع من نحب، لكن عقولنا في مكان آخر. نجلس معا ونتحدث معا ونتشارك اللحظة نفسها، بينما تنشغل أعيننا بشاشة صغيرة تأخذ منا شيئا لا ننتبه إلى فقدانه إلا بعد أن يمضي. أصبح الهاتف جزءا من تفاصيل يومنا، إلى درجة أننا نحمله معنا أينما ذهبنا، ونبحث عنه بمجرد أن نشعر بالملل، ونفتحه أحيانا دون أن نعرف حتى لماذا فتحناه. فهل أصبح الهاتف مجرد وسيلة نستخدمها؟ أم أصبح هو الذي يحدد أين يذهب وقتنا؟ وإلى أين يتجه انتباهنا؟ كم مرة نمسك الهاتف دون أن يكون لدينا سبب واضح؟

أنفسنا بعد وقت طويل ما زلنا نتصفح. ولماذا أصبح الهاتف حاضرا في جلساتنا وعلى موائدنا وحتى في اللحظات التي نتحدث فيها مع أقرب الناس إلينا؟ هل نستخدم الهاتف أم أصبح الهاتف يستخدم وقتنا؟ التقنية أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا، نستخدم الهاتف للعمل، التعلم، التواصل، الخدمات والترفيه، ولا يمكن إنكار الفوائد الكبيرة التي قدمتها لنا التقنية. لكن المشكلة تبدأ عندما لا نعرف متى نضع الهاتف جانبا. قد تجلس العائلة معا، لكن كل شخص ينظر إلى شاشة مختلفة، وقد يتحدث إليك شخص فتكون عينك عليه للحظات ثم تعود إلى الهاتف. وقد تستيقظ صباحا وقبل أن تسأل نفسك كيف سيكون يومك تسأل ماذا حدث في الهاتف أثناء نومي. ومع كثرة الإشعارات أصبح من السهل أن يتشتت انتباهنا، ننتقل من رسالة إلى مقطع، ومن مقطع إلى خبر، ومن خبر إلى حساب آخر، ثم نكتشف أن ساعة كاملة مرت دون أن نشعر. المشكلة ليست في الهاتف نفسه، المشكلة في فقدان السيطرة على الوقت والانتباه. فالإنسان يحتاج إلى لحظات لا تصل إليها الإشعارات، يحتاج أن يجلس مع أسرته دون مقاطعة، وأن يتناول وجبته دون شاشة، وأن ينام دون أن يكون آخر ما يراه إشعارا وأول ما يراه إشعارا آخر.

0: دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. حدد أوقاتاً في يومك بعيداً عن الهاتف. لا تستخدم الهاتف أثناء الوجبات العائلية. أوقف الإشعارات غير الضرورية. وعندما تتحدث مع شخص، امنحه انتباهك الكامل. وجرب أن تضع هاتفك بعيداً لمدة نصف ساعة فقط، ثم لاحظ كيف ستشعر. ربما تكتشف أن العالم لم يتوقف، وأن الرسائل يمكن أن تنتظر، وأن بعض الإشعارات ليست عاجلة كما كنا نظن، وأن الإنسان الذي أمامك قد يكون أهم من الشاشة التي في يدك. التقنية وجدت لتجعل حياتنا أسهل، لا لتأخذ منا حياتنا. استخدم هاتفك عندما تحتاج إليه، لكن لا تسمح له بأن يأخذ منك الوقت الذي لن تستطيع استعادته. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي. في 60 ثانية.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون تتألق بحصد الجائزة الأولى للبرامج الرياضية عن برنامج رحلة التحدي في ختام المهرجان العربي بتونس. موسم الرياض.
3: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. الأخضر يفقد العقيد وكادش وحجي للإصابة، قلق دونس يزداد. الإماراتي على اللقب ناوي ينتصر على البحرين ويعبر النصف النهائي. قطر بأداء أقل من جيد ينتصر على اليمن ويؤمن خطوته القادمة. منتخب السعودي والقطري والإماراتي تأهل أكيد والبقية انتظار.

0: وضحت الصورة، من ستقابل إما إمارات أو قطر أو إمارات في نصف النهائي. والاثنين نقول لهم يا هلا وسهلا، عين فراش وعين الحاف، يا حياكم الله في السعودية، ويا رب إن شاء الله نشاهد بطولة خيالية في نصف النهائي. شاهد نصف نهائي خيالي. أنا خالد الشنيف، وضيف الكرام الكابتن سعد سطام. مساء الخير.
1: مساء النور، يا مرحبا.
0: هلا، جابك ربي ها. إلى الآن السعودية وقطر في نصف النهائي.
1: قل إن شاء الله. قل إن شاء الله.
0: خايف واثق؟
1: والله أنا واثق من منتخبنا، لكن بعض التغييرات اللي قاعد يسويها لبوتيجي يخوف الجمهور بكامل يعني.
0: أحمد عطيف، مساء الخير.
2: مساء النور والله.
0: بدأت البطولة الآن.
2: إي بدأت أكيد، لأن الآن يعني يمكن مع الجولة الثانية نشوف المستوى شوي شوي يرتفع، ومع نصف النهائي بنشوف يمكن بطولة جديدة. أنا أشوف
0: فهد الحردان،
3: مرحبا ابو الوليد،
0: وش صاير
3: فيك؟ وش صاير؟ كلمه بحرينيه ذي ابو الوليد. مبارك لكم والاخوان الاماراتيين والاخوان القطريين، وهارد لك للبحرين.
0: بنتكلم عن البحرين كلام كثير.
3: ثقيله شوي.
0: ثقيله
3: ثقيله.
0: الخروج ثقيل ولا
3: خروج ثقيل؟ نتيجه ثقيله، اداء ثقيل.
0: وباين
3: الله كريم،
0: وباين على وجهك. مساك بالخير.
4: مساك الله بالنور والسرور.
0: أنا لاعب المنتخب الإماراتي السابق.
4: يا للشيخ.
0: وش الأداء؟ طمنت ولا لسه؟
4: والله بداية أقول مبروك للمنتخب الإماراتي ومنتخب قطري الصعود، وهارد لك المنتخب اليمني ومنتخب البحرين، وإن شاء الله معوضين في البطولات الثانية. بس ما دام أقولتك تسخين، أتوقع البطولة أمس بدأت أول يوم.
0: بدأت من أمس.
4: بالنسبة لنا إحنا يعني بشكل عام كمستوى للجماهير. والأحداث اللي صارت يعني
0: حتى لنا
4: للجميع،
0: حتى لنا البطولة بدأت أمس.
4: أي بدأت أمس والجاي أصعب.
0: بلا مفاجآت البطولة دكتورة، دكتور سلطان.
5: نعم، مساء الخير. مساء النور، مساء عليك وعلى الزملاء والمشاهدين والمتابعين. صحيح، بلا مفاجآت قياسا على ما كان استعدادات قبل البطولة، وقياسا على ما يمتلك كل منتخب عناصر ويعني حضور فني في يعني البطولات السابقه.
0: يعني قبل ما نبدا البطوله كانت كذا توقعات، السعوديه عراق، قطر الامارات يتاهلون لنصف النهائي. وسألك انت كفهد الحردان.
3: اكيد البحرين. لا اكيد لا ابو الوليد، السبب الرئيسي اول شيء مو لان البحرين ولا لان البحرين، لان انا بحريني. السبب الرئيسي انا بالنسبه لي ان اي منتخب يكون حامل للقب بيكون مرشح للتاهل في اي بطوله يشارك فيها من بعد فوزه بالبطوله.
0: انا جلسنا قبل اعتقد قبل الحلقه، كانت قبل ما تبدا البطوله، اسمع في نبره صوتك تشاؤم مو تفاؤل.
3: شوف
0: وين وبينك كذا اتصال، نفس الرسائل ترسلها، قول ماني متفائل في المنتخب.
3: انا دائما، احنا دائما في كره القدم نمشي على الواقعيه ابو الوليد. صح ولا لا؟ انا كواحد رياضي موجود في الشارع الرياضي البحريني، يمكن انا في الحلقه الاولى توجدت فيها بعد مباراه قطر، اعترف اني حاولت اكون مو قاسي على المنتخب، حاولت اني اكون متفائل مع بعض من الاشياء السلبيه كنت ابي اقولها، وحاولت ان ازرع الامل ان في امل لثقتي بس باللاعبين.
0: والمدرب
3: ما اثق فيه بالوليد، ما أثق فيه لعدة أسباب. أنا دائما أقول عن الكوتش دراغون، أن دائما أقول عنه في كلمة واحدة، تسمع كلامه تستمتع، تشوف أفعاله تستغرب.
4: كيف تستغرب الآن؟
3: بقول لك ليش.
4: قبل سنتين جايب الكأس الخليج.
3: مو هو اللي جايب الكأس.
4: منو جايب اللعيبة بدون مدرب جايبين الكأس الخليج؟
3: لا بقول لك كابتن علي ليش. مو مقتنع ليش؟ ترى اللي بقول ليش، تبي أقول لك ليش؟ إن كلامه، لأن أسمع كلامه استانس. هو بالنسبة لي أكثر مدرب في العالم يتكلم بامتياز في الإعلام في العالم. يمكن أول ما مسك المنتخب قال منتخب البحرين هذه منتخب لازم في ليفل اعلى، لازم المنتخب واللي يلعب في المنتخب يكون جاهز في الدوري ويلعب في الدوري. هذه اول كلمه قالها هو في اول مؤتمر. والوصول لمنتخب البحرين اللي يحط على روحه في الدوري ويكون في ليفل يقدر يوصل فيه في المنتخب.
4: كثير من
3: صح ولا لا؟
4: كثير من المدربين ياخذون لعيبه مو اساسيين في الانديه.
3: ما عليه بقول لك شيء
4: عادي لا في عالم كره القدم. اذا انا اشوف لاعب يطبق اللي انا ابغاه في ارضيه الملعب وحقق معي نتائج سابقه وبعد محافظه على مستوى ولو ما اخذ دقائق كثيره في ناديه باخذه. بس انت ما يصير تحكم على
3: لا لا
1: هو قصده ان في لعيب ما يلعبون
4: عنده احنا منتخب الامارات ما يلعبون بس عندهم امكانيات.
3: لا كابتن علي انا ما وصلت حق هالنقطه نقطتي الحين اقول لك اول ما مسك قبل سنتين في البدايه قال ان منتخب البحرين يوم قالوا له في لاعبين ما تستدعيهم قال لا لازم يلعبون دقائق لعب
4: ما عليه
3: هو شرط. خليني اكمل كلامي عشان
4: ما نبي نتفرع كثير بس انا اقول لك ياها مدرب تحكم عليه نعم ما توفق في البطوله اتفق معك بس ما يصير تقول بس هارد لك للعيب ولا والمدرب هو كبش الفداء
3: لا لا لا مو كبش الفداء بس انا بقول لك خليني اوصل لك فكرتي عشان
4: اليوم في مثلث في اتحاد في لاعبين في مدرب
3: أوكي معلش.
4: كل واحد ياخذ جزء في الفوز الكل ياخذ جزء صح يتوزع مدرب جيد اتحاد جيد لاعبين جيدين وقت الخساره مدرب سيء فقط
3: ما عليه ما عليه خلوا وصل فكرتي بس خلوا وصل فكرتي
4: لعبهم في الفورم ونتفق
3: انا اتفق وياك كابتن علي خلوا بمشي وياك بس انا خلوا وصل فكرتي انت كمدرب تيني تقول لي ان اللاعبين انت تصلح الاجواء على حسب انت اللي تبغيها يوميت في بدايه مسكت المنتخب قلت لا المنتخب هذه للي يلعب دقائق واللي يكون عنده مستوى متميز في الدوري انا استدعيه حلو يوم تغيرت الاليه في الدوري وقاموا اللاعبين اللي انت استدعيتهم بالفتره اللي راحت ويو قالوا لك الاعلام البحريني والشرعي قال لك في لاعبين انت ما تستدعيهم مع انه يلعبون دقائق لعب قلت لا هذه لاعبيني وهذه اللاعبين اللي انا بغاتل معاهم احنا بنمشي وياك الحين بمشي على كلامك انا مدرب وانا امشي على اللاعبين اللي اثق فيهم وانا بمشي وياهم
4: يعني هل في لعيبه في الدوري البحريني افضل عن اللعيبه الموجودين من 25 لاعب؟
3: الحين بقول لك انا لا الحين بقول لك في اخر 14 مباراه تقريبا كم مباراه فاز هو من فاز بكاس الخليج؟ عطني توقع كم؟
4: ما عندي احصائيات
3: ثنتين على جيبوتي وعلى فريق ما ادري من اخر 14 مباراه
0: جيبوتي كاس العرب؟
3: لا لا مباراه وديه
0: فرسميه ما فاز نهائي
3: ما فاز من 14 مباراه روح شوف ابو الوليد انا بس
0: يجيبون ارقام
3: لا
0: يجيبون ارقامه في اخر 15 مباراه
3: وشوف
0: رسميه
3: مو شوف مبارتين فايز هاي نقطه حلو انا مو شخص ابو الوليد احب النقد انا مو شخص ناقد بس يا اخي انا استغرب اذا اتي انت تقول لي كلام كابتن ابو الوليد تجي تقول لي كلام وتي على ارض الواقع الحين لو اسالكم كلكم انتم كلاعبين سابقين شفتوا انتم اليوم في هجمه؟
0: لا
3: مباراه قطر في هجمه
0: في لعب ما في فكره
3: لاعبين
4: في نقد ايجابي في نقد سلبي
3: لا بس
4: انت عطني النقد الايجابي اللي يفيد المنتخب بس انت تقول ما احب النقد لا لازم تنتقد انت اليوم موجود هنا وانا ولا غيري موجودين النقد الايجابي اللي ما تجرح حد
3: لا انا ما جرحت احد بس انا بس قصدي كابتن علي ان اذا جيت انا ويت وقلت لي انا يمكن توصل لي ما تقول لك انت متحامل على المدرب انا مو متحامل على المدرب اذا يجيني عندي لاعب محترف صار له 8 سنوات في اوروبا 8 سنوات محترف في اوروبا ويلعب في سلافيا براغ ووصل لتشامبيونز ليج وتي انت عندك مشكله شخصيه وياه انا ما يهمني هذه منتخب بلادي اي واحد سواء انا جالس على هني على هذا المكتب او واحد يلعب او واحد ما يلعب اي واحد في منه فايده يرفع علم بلادي ليش هو ما يكون موجود شنو مشكلتي وياه يا اخي اذا عندي مشكله انا كمدرب انت كابتن علي مريت في تجارب كثيره ما عندك اختلافات مع مدربين صارت اكيد صارت عندك اختلاف من عالج هاي الاختلاف مو في ناس مسؤولين لازم يعالجون هاي الاختلاف دام يخدم منتخب بلادي يلعب في دوري اوروبي في تشامبيونز ليج بالوليد انا ما استدعي
0: طيب انت تؤمن ان اي مدرب تعطي الصلاحيات كامله لما تتدخل في عمله يقول لك انت تدخلت في عملك كاتحاد عشان كذا ما نجحت الاتحاد البحريني يلام في اعطاء الصلاحيه الكامله لدراجان
3: لا انا مع الصلاحيات كامله بس تدري شنو نقطتي بالوليد نقطتي انا لا تستدعي اللاعب بس لا
0: طيب
3: تسكر
0: المدرب
3: الباب.
0: المدرب يقول هذا اللاعب اللي حيلعب معي مو هذا محتاج ابغى هذا
3: اي بس انا قصدي لا تسكر الباب ليش تسكر الباب الوليد على اغلب اللعيبه الموجوده انا اقول لك مسج انا من اللعيبه شوف اللعيبه هذولين الحين الموجودين اللي خروح المنتخب انا ما لومهم شفت مساء يوم قلت لك انا يوم شرحت لك من اول يوم مسك لاخر يوم اللعيبه هذولين كلهم انا يمكن عاصرتهم تدري شنو صارت خلاص فكرتهم في الدوري عندنا يقول لك انا مو مهم العب في الدوري انا مهم عندي اوصل للمنتخب هاي اللاعبين كلهم يعني ما عندهم
1: تقول انه اللاعب هذا ضامن انه لاعب
3: هاي ضامن في المنتخب انا هاي الرساله هاي النقطه اللي انا بوصلها هو ضامن هو انا خمسه لعيبه من الموجودين انا سامعهم نفسي انا جالس معاهم يقول لك انا اهم شيء عندي موجود في المنتخب لعبوني في النادي
0: ضامن خانته
3: هو المدرب مستدعيه
0: لو ما لعب في النادي
3: ما يلعب في النادي.

0: يا شديد البرد.
1: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. مرحلة الإحماء خلصت، بدأت مرحلة الجد.

0: هذه يا ابو الوليد انا هاي نقطتي
1: طيب.
0: فليش اقول لك انا في بدايه الكلام فهذه انا كلامي على القصد انا مو متحامل عليه ترى
1: طيب ببرجي وحنفصل فيها اكثر نقطه حساسه اذا اللاعب ضامن خانته في المنتخب لا جل الباقي لا يتمرنون يتمرنون لحالهم طيب ابرجع النقطه هذه نتائج اليوم في كاس الخليج اليوم نهايه اليوم الثاني في كاس الخليج اليمن وقطر 1-0 قطر البحرين والامارات مره ثانيه كلاكيت مره ثانيه الامارات تسجل 3 اهداف 3-0 اليمن وقطر
2: مبسوط جدا على 3 نقاط بس على 3 نقاط
1: والباقي
2: الباقي طبعا مبروك لنا ومبروك الامارات وهارد لك اليمن وهارد لك البحرين يعني 3 نقاط بالنسبة لنا مهمة وللصعود ونفسيا معنويا الحمد لله مرتاحين لكن بالطريقة وبالأداء اللي دخل فيه مدربنا البوتيجي يعني ما كان مقنعنا أكثر ما يعني ما اقتنعنا من الفوز رغم أن 3 نقاط بالنسبة لنا اليوم التشكيل اللي دخل فيها المباراة يعني ليش التغيير أنت داخل المباراة الأولى بطريقة حلوة
1: يجرب هو
2: لا تجرب
1: هو جالس يجرب أنا أسأل
2: يعني اللي شفناه قاعد يجرب يعني مع أن المفروض ما تجرب هالمباراة يعني حتى مباراة ضد اليمن يعني ما نبي أنك تتهاون ضد منتخب اليمن ترى منتخب اليمن منتخب يعني جيد نوعا ما لكن اليوم كنا نبي
1: الدليل ما أخذ 4 من الإمارات
2: حنا كنا نبي نطمح للأهداف الأكثر يعني الإمارات فايزين 4 عليه ليش حنا ما نفوز مثلا 2 و3 و4 ليش تغير طريقة اللعب وبعض اللاعبين ادخل بتشكيلتك الأساسية كالعادة أضمن المباراة خذ الـ3 نقاط وخذ الأهداف اليوم بكرة بنلعب ضد المنتخب الإماراتي لو تعادلنا الأفضلية للمنتخب الإماراتي بحسب أن عنده أهداف كثيرة أنا محتاج أهداف عشان كذا احنا منزعجين من
1: انت تبي تتفادى مقابله السعوديه بصراحه كمنتخب كذا كلامك
2: لا والله بالعكس احنا
1: انا كلم لا انا اتكلم
2: بالعكس المنتخب السعودي منتخب يعني
1: اقول تتفادى ما تبغى تلعب معاه يعني
2: لا بالعكس لا بالعكس شوف دام انك وصلت للدور الثاني لازم تلعب كنهائي لازم تقدم افضل ما لديك عشان تتوج انك تكون في في في هذا النهائي
1: ضاع مال يدك من المنتخب القطري
2: كيف يعني؟
1: يعني منتخب قطري توثق فيه فنيا
2: انا واثق فيه ومنتخبنا مميز وعنده اللاعبين ثقال وعندهم الامكانيه انه يصعدون ان شاء الله للنهائي عندنا وعندي ثقه بجميع اللاعبين لكن لوبوتيجي التغييرات اللي قاعد يسويها قاعد يعني يشحننا بزياده فاتمنى ان شاء الله لوبوتيجي المباراه الجايه يعني يحط النقاط على الحروف يحط لنا تشكيله مميزه عشان ما نشتكي منها يعني كل مباراة يعني
1: يلا من لوبيتيجي إلى البحرين والإمارات مبروك مرة ثانية
3: الله يبارك فيك مرة ثانية
1: خطوة للأعلى ولا نفس المستوى اللي بدأ مع اليمن بصراحة
3: الهدف كان واضح قبل البطولة
1: ها؟
3: الهدف قبل البطولة كان واضح الصعود للدور الثاني
1: ممتاز.
3: الله وفقنا الحمد لله ووصلنا للدور الثاني هاي ثاني مباراة لزلاتكو أتمنى هالنتائج ما تخدعنا إحنا كشارع رياضي ورانا عمل كبير وكثير ولكن نلاحظ أن هناك تطور في الجانب الدفاعي وكذلك الجانب الهجومي وهذا الأهم وإحنا نفس ما قلت لك هاي البطولة بالنسبة لنا إعداد البطولات الأخرى وإن شاء الله لعب مع الانسجام مع المباريات مع الفترة القادمة إن شاء الله أتوقع منتخبنا راح يكون أفضل وأفضل إن شاء الله
1: إيش النواقص اللي عنده؟
3: النواقص اللي
1: الانسجام
3: طبيعي الانسجام شوف اليوم
1: الانسجام اللي تكلم بين المدرب واللاعبين
3: طبيعي ثاني مباراة لازم مدرب اليوم إذا شفت اليوم كم مدرب عندهم مسوي تغييرين في في في التشكيلة طبيعي يمكن المباراة الجاية بعد يغير أكثر عن نص الفريق أتوقع 50% ليش المدرب ما يهم يعني ما إحنا ما نركز إنه نقابل السعوديه ولا نقابل العراق
1: او عمان
3: ما عندنا مشكله ليش احنا ما علينا ضغوطات لا ضغوطات اعلاميه ولا ضغوطات من الجماهير عكس السعوديه وقطر في حاله ان قطر ما حققت البطوله
1: حطيت الضغط لحظه
3: السعوديه اتوقع بيكون في تغيير الجهاز الفني احنا ثابتين سواء وصلنا النهائي ما وصلنا احنا ثابتين
1: شوف.
3: ما عندنا تغيير
2: كلام اعلامي
3: لا مو كلام واقعي
2: هذا ملعبنا يا حبيبي
3: ملعبكم في حاله ان المنتخب القطري ما وصل النهائي هل تتوقع استمرار المدرب حق تصفيه حق النهائيات كاس اسيا
2: هذا عند الاتحاد
3: سؤال لان انت على كلامك ان المنتخب غير مقنع المنتخب السعودي في حالة ما حقق البطولة المدرب المنتخب السعودي ما راح يستمر.
2: تتكلم إنه عليك الضغوط.
3: إحنا ما علينا الضغوط.
2: لا لا لا لا. الشارع الرياضي الشارع الرياضي الإماراتي.
3: الشارع الرياضي راضي أن المنتخب وصل الدور الثاني. إحنا لا علينا ضغوطات نهائية. إحنا جايين نشارك وننجح العرس الكروي فقط.
1: حلو الرسالة.
2: لا لا لا لا. مسج فاضي.
3: لا لا مو فاضي.
4: إذا وصل نصف النهائي وفاز قال أنا ما يهمني
3: البطولة. أنا مو مضبوط. أنا جاي استمتع. أنا جاي أجهز منتخب.
2: لا لا.
1: أنا أحب الرسائل هذه.
3: للمشاركات البعيدة كأس آسيا إن شاء الله نشوفكم
2: هذا مسج مبطل عليك السوالف.
4: أنا عارف.
2: والله عينهم على الكأس يا حبيبي. هذا ما شاء الله تبارك الله.
4: خدر فهد لين طلعوا من البطولة الحين.
0: بقول لك الحين دوركم اثنينكم. أنا خلص مني صح؟ ها علي خلص مني والله اليوم خدرتني تخدير امس قلت لي كلام قلت لي لا مباراه صعبه مباراه صعبه وما ادري ايش وين اليوم
2: زي مباراه اليمن مباراه اليمن مباراه صعبه يقول
0: مباراه صعبه
3: على الورق صعبه
2: لا ما على الورق على الورق
3: في الميدان
2: الورق انت افضل
3: حلف الميدان ها اللي قدر يعني للاسف اليوم المباراه من طرف واحد المنتخب البحريني ما كان حاضر
1: بصراحه مباراه اليمن اسهل من البحرين اول البحرين
3: كل مباراه لها ظروفها
1: فنيا
3: كضغوطات اول مباراه اصعب طبيعي والدليل المنتخب السعودي ضد الكويت ما كان جيد لانه مضغوط عكس المباراه الثانيه تحرر من الضغط طيب. حقق نتيجه طيبه
1: ابرجع بكمل على المباريات لكن يقال ان في كوارث تحكيميه حدثت اليوم يا في المباراتين ولا في احد المباريات ها في كوارث
2: كل المباراتين
1: في المباراتين انا كل مباراتين
2: لا المباراتين مباراه
1: طيب خلي نروح الحالات التحكيم مع الكابتن عبد الله القحطاني ابو زياد مساء الخير
5: مساء الخير اخوي ابو الوليد امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين
1: نبدا في مباراه البحرين والامارات تفضل كابتن عبد الله
5: مباراتنا اليوم مباراه البحرين والامارات نبداها بحاله اولى كانت في الدقيقه 49 حاله سقوط للاعب منتخب الامارات داخل منطقه الجزاء نشوف الموقف المثالي لحكم المباراه الحكم لو لم تنتقل الكرة للاعبي البحرين كان بيحتسب ركلة حرة غير مباشرة على لاعب الإمارات لأنه قام هنا نوقف أحمد هنا بحجز الكرة بين قدميه في حالة تصنف أنها لعب خطر ولكن المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب الإمارات نتيجة هذا التداخل طبعا الإعادات لا توجد في الناقل أبو الوليد هذه إعادات من البرنامج نشوف ما الذي قام به اللاعب وأيضا لاعبي البحرين هنا وقعوا في هذا الاحتكاك نتيجة هنا أكمل هنا لاعب الإمارات يقوم بعملية ما يسمى باللعب الخطر عن طريق حجز الكرة بين أقدامه وأيضا تم قطع الكرة بهذا الشكل الحكم في موقف مثالي سمح باستمرار اللعب لأن الكرة انتقلت للاعبي البحرين نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 66 نأخذها على وضعيتين وهي تسجيل هدف صحيح لمنتخب الإمارات ونشوف مراجعة الحالة من طبعا من طرفنا أن الكرة لم يكن فيها أي خطأ في استقبال الهجوم في البداية أو حتى تجاوز الكرة لذلك الهدف سجل بطريقة صحيحة نشوف هنا التلاحم اللي كان تلاحم طبيعي لاعب البحرين هو من أوقع نفسه في هذا الاصطدام فريم أحمد هنا الكرة لم تتجاوز بكاملها خط التماس أعيدت الكرة إلى الملعب قبل أن تغادر وبالتالي الهدف سجل في النهاية يوجد لاعب يعني في حالة سقوط من منتخب البحرين ولكن لم يكن لديه طبعا أي فرصة في المشاركة أو تأثير أو سبب يوقف اللعب من خلاله وبالتالي هدف صحيح لمنتخب الإمارات في النهاية نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 88 وهي أيضا حالة تسجيل هدف صحيح لمنتخب الإمارات هذه المرة في وضعية عدم وجود تسلل على اللاعب الذي قام بتسجيل الهدف نشوف هنا حالة دقيقة توضح معنا مع الرسم بالكروس هير اللي ظهر لاحقا أن اللاعب تحرك من موقف صحيح لم يكن في موقف تسلل يوجد المدافع هناك يكسر التسلل وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة لمنتخب الإمارات
1: طيب إلى مباراة قطر اليمن وقطر هي ولا لا؟
5: اليمن وقطر
1: اليمن نعم. وقطر تفضل أبو زياد
5: مباراتنا الثانية اليوم مباراة اليمن وقطر نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 64 وهي طبعا الحالة التي من خلالها تم تسجيل هدف صحيح لمنتخب هنا قطر الحالة رسمت لاحقا لا يوجد تسلل هنا لو لاحظ في مدافع المنتخب اليمني في الأخير أصبح ثاني آخر منافس، وهنا اللاعب لم يقم بلمس الكرة بيده وسجلها مباشرة هنا أو فورا بعد استلامها بقدمه. نعود إلى التشييك اللي حدث في هذه اللعبة ونشوف تفاصيل وجود لاعبي اليمن في هذه الحالة، أن اللاعبين كانوا في موقف صحيح بالنسبة للاعبي نوقفين. أحمد نشوف قدم لاعب الحارس تحديدا أبو الوليد كانت إلى داخل الملعب، وهذا تعتبر هنا كسر للتسلل، بالإضافة إلى المدافع اللي في أسفل الكادر أبو الوليد، هذا يعتبر وجود لاعبين من منتخب اليمن في وضعية تسمح باستمرار اللعب للمنتخب القطري وبالتالي تسجيل هدف صحيح لمنتخب قطر، ولا يوجد تسلل في هذه الحالة وقرار صحيح من حكام المباراة، ولا يوجد لمسة يد على اللاعب الذي قام بالتسجيل. نذهب إلى حالة في الدقيقة 70، حالة احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لمنتخب قطر، هذه حالة تلامس طبيعي ما بين اللاعبين، الحالة هنا لا ترتقي إلى المسك، مجرد وضع اليد، اتركوا الحالة بشكل طبيعي، مجرد وضع اليد قام لاعب المنتخب القطري باستغلال هذا التنافس والقفز في الهواء من أجل إيهام الحكم بوجود ركلة جزاء. الحكم وقع في المحظور أيضا في تنافس على مستوى اليد مع لاعب اليمن. المؤسف هو تأييد حكم تقنية الفيديو أن هذه الحالة ترتقي إلى ركلة جزاء، رغم أن أشوف وضعية يد طبيعي أبو الوليد، تنافس ما بين مدافع ومهاجم، لا ترتقي إلى ركلة الجزاء. الحكم أخفق وتلاه إخفاق آخر من تقنية الفيديو، وبالتالي ركلة جزاء غير صحيحة، ثم إخفاق آخر في تنفيذ ركلة الجزاء. نعم أخطأوا في احتساب ركلة الجزاء، لكن مو معناه أنك برضه تخفق في التنفيذ. نأخذ أنه توقف لحظة التنفيذ، اكمل أحمد، اكمل اكمل اكمل، هنا نوقف. الحارس لم يرتكب أي مخالفة لأنه تحرك من موقع صحيح، لكن نشوف هنا كم لاعب من المنتخب اليمني في حالة دخول. هنا يعاقبون اللاعبين متى، إذا لعب الكرة أو نافسوا لاعب المنتخب القطري. نشوف من اللي بيلعب الكرة بعد ارتدادها، نكمل أحمد، نشوف نكمل التنفيذ، اكمل نشوف هنا التنفيذ. اللاعب القطري اليمني هنا هو اللي بيقوم بقطع الكرة أبو الوليد، طبعا هناك اللقطة انقصت من النقل، هنا اللاعب قام بلعب الكرة. هنا في هذه الحالة لابد أن تعاد ركلة الجزاء، يعاد التنفيذ، لأن اللاعب اللي دخل من المنتخب اليمني هو من قام بلعب الكرة، كان هنا احتجاج من منتخب قطر. هنا نوقف نوقف، نرجع أحمد، نرجع للحالة هذه في الأخير، بس لحظة التنفيذ أحمد لو سمحت، لحظة التنفيذ تتوقف، اكمل اكمل اكمل. بس نشوف هذا اللاعب اللي من منتخب اليمن الآن داخل منطقة الجزاء، اكمل الكرة أحمد الآن، اكمل اكمل بوضع طبيعي. نشوف هذا اللاعب نفسه الذي قام بقطع الكرة هنا يعاقب لأنه قام بعملية لعب للكرة، وإخفاق آخر من الحكم وحكم تقنية الفيديو في رصد هذه الحالة وعدم إعادة ركلة الجزاء لمنتخب هنا القطري. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 86، هذه الحالة أيضا إخفاق آخر من حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب اليمن، وتلاه إخفاق آخر من حكم تقنية الفيديو. نعم هناك حالة عرقلة بإهمال، اللاعب لم يقم بلعب الكرة، قام بالدخول على القدم من الخلف. نأخذها فريم فريم أحمد، هنا أكمل أكمل أكمل، نشوف لاعب المنتخب القطري هنا وقع في حالة عرقلة بإهمال، ركل للقدم من الخلف، والكرة لا زالت في الملعب، لا زالت أمام اللاعب المنتخب اليمن. هنا بتوضح أكثر عملية ركل بإهمال، كان يجب مراجعتها. احتساب ركلة جزاء لمنتخب اليمن، لم يوفق الحكم، وللأسف حكم تقنية الفيديو لم يوفق في طلب المراجعة. الملاحظ أنه في حالة ركلة الجزاء الأولى أبو الوليد وعدم احتساب ركلة الجزاء هذه، لم يظهر من الناقل أي مسج يوحي أن الحالات تم مراجعتها، لا تشيكينج بلنتي ولا كومبليت، الحكام استمروا في اللعب. بناخذ حالة أخيرة في الدقيقة 62، بناخذها كميزان لاحتساب ركلة الجزاء اللي حدثت للمنتخب القطري. نشوف الحكم هنا سمح باستمرار اللعب، أشار إلى استمرار اللعب وهو قرار صحيح. نقارن المسك في هذه الحالة، بنشوفه من الداخل أبو الوليد، والمسك اكمل اكمل أحمد، اعطينا اللقطة اللي بعدها، والمسك الذي حدث في الحالة الأولى. نشوف هنا عملية المسك، اتركها بوضع طبيعي أحمد. هنا هذا المسك أوضح لك إذا بتحسب ركلة جزاء، ولكن هذه ليست ركلة جزاء والأخرى ليست ركلة جزاء، حالات تنافسية لا ترتقي إلى الأخطاء، إخفاق من حكم المباراة للأسف وحكم الفيديو في رصد هذه الحالة.
1: باختصار ركلة جزاء قطر غير صحيحة؟
5: نعم.
1: ويوجد ركلة جزاء لليمن في الدقيقة 85
5: ويجب إعادة التنفيذ في ركلة جزاء منتخب قطر. قطر.
1: من سو. من من حكم الفار؟
5: طبعا الحكم الساحة هو الأردني أدهم مخادمة. أيوه؟ وحكم الفار السعودي سلطان الحربي، لكن احنا بنوجه نقد ان شاء الله ايجابي. انت جايب حكام من غير خليجيين تحت تصنيف انهم محايدين. السؤال، هل ادهم مخادمه بالذات يعتبر حكم محايد للدول التي تلعب في كاس الخليج؟ الاجابه بالنسبه لي لا، لانه يحكم في اسيا القطر والبحرين والكويت والسعوديه واليمن والبحرين، فاين الحياد في هذا الموضوع؟ ثانيا، لماذا كل هذا الاستهلاك للحكم من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي والعربي والخليجي رغم الإخفاقات المتكررة من الحكم؟ ما فيه أندية ولا منتخبات إلا وعندهم رصيد من الأخطاء للكابتن أدهم. أنت جبت الآن في كأس الخليج وزدت رصيده من الأخطاء، طيب أنت في شهر واحد بيحكم في كأس آسيا أبو الوليد،
1: حكم كأس عالم يا أبو زياد
5: ممتاز.
1: شوف يوم حكم في حكم رابع أنا
5: أبو الوليد، يوم حكم في كأس العالم كان بعيد عن الضغوط، كان من أميز الحكام في كأس العالم.
1: يعني لكن وش الضغوط اللي في مباراة اليمن؟
5: مشكلة أدهم ما يقدر يتجاوز الضغوط في آسيا ولا أي دولة عربية. ما دامك ناوي إلا تجيب حكام عرب، عندك غربال الجزائري في رتم عالي أبو الوليد، عندك الصومالي اللي يستبعد من كأس العالم كان جبته وتدعمه في هذه البطولة نظرا للتعاطف العام اللي كان مع الحكم. ولكن نصيحة للجنة الحكام، أدهم
1: يادي تحملها اللقطات اللي اليوم تحملها الحكم ولا حكم الفار؟
5: كل الاثنين أبو الوليد.
1: من يتحمل المسؤولية الأكبر على من بصراحة؟
5: بالنسبة لي باثنين.
1: على المسؤولية الأكبر على من
5: طبعا؟
1: أيوة
5: بالنسبة لي ابتداء الحكم ومن ثم الفار.
1: الآن الفار هو اللي يحكم يا أبو زياد مو الحكم.
5: طيب
1: أنا أبو الوليد، الفار هو اللي يرجع ويعدل.
5: أبو الوليد إحنا جبتنا الحالة اللي في دقيقة 62 عشان تعطيك التوازن، كان الحالة أمامه واضحة وسمح باستمرار اللعب، هو راح حسب الحالة الغامضة اللي كان أمامه لاعبين ولا هو عارف وش صار في الحالة. طيب ليه تغامر بالقرار؟
1: طيب والفار وينه؟ وين الفار؟
5: أنا قلت لك الاثنين أخفقوا للأمانة، أنا كلجنة حكام في البطولة اثنين ذولي لازم يستبعدون.
1: ممكن يستبعدون بعد
5: المساعدة؟ أنا وجهة نظري المفروض يستبعدون. بعطيك تأييد آخر، كل الحكام الخليجيين اللي على قولتهم ليسوا محايدين كل مبارياتهم ممتازة، آخرتها الحكم الآن الكويتي في مباراة أهم. إيش الأخطر، مباراة قطر واليمن ولا البحرين والإمارات كقوة أبو الوليد؟
1: البحرين والإمارات أقوى.
5: طيب هذا الحكم الكويتي نجح نجاح منقطع النظير، قاعدين والله ندور حالة بس عشان نعرضها، وفي مباراة فيها توازن القوى الكروية مختلفة تجيك ثلاث قرارات مهمة في المباراة يخفق فيها حكم أربع مباريات في كأس العالم. من الواضح أن هناك مجاملة إلى حد الاستهلاك للحكم أدهم مخادمة. أنا أتمنى أنهم يراجعون أنفسهم، لجنة حكام آسيا، لجنة حكام العرب، لجنة حكام الخليج، هناك غير أدهم مخادمة، أو خلونا في بطولة الخليج على حكام الخليج وأضمن لك النجاح. أنا أضمن لك. شوف الحكام الآن، هل لاحظنا ملاحظة على حكم خليجي أبو
1: زياد؟ أبو زياد هذا وجهه،
5: سم
1: إذا ما تلقاه
5: يمكن يحكم النهائي.
1: هذه
5: مشكلة أقول لك، هو مدعوم إلى حد الاستهلاك إنه ما استهلكوه وحرقوه، وهذا خطأ يا أبو الوليد.
1: طيب
5: هذا خطأ.
1: يلا شكرا أبو زياد، يعطيك العافية، موعدنا إن شاء الله في الجولة الثالثة. شكرا كابتن عبد الله القحطاني. عن المباراة، أنت فرغت اللي عندك عن دراغان، عطينا عن المباراة، مباراة الإمارات والبحرين.
0: شوف إحنا طبعا دخلنا المباراة بالوليد فنيا، إحنا كان في أملنا وكان عندنا أمل في التعويض، البيئة أو الأجواء العامة خارج المباراة كانت بالنسبة لنا كبحرين إيجابية، في دعم جماهيري، في ثقة في المجموعة، في ثقة في المدرب بعد الكلام في المؤتمر الصحفي، في ثقة في اللاعبين، شار رياضي كان متفائل للأمانة. دخلنا المباراة فنيا، أنا بالنسبة لي كانت بين فكرتين، فكرة الإمارات أنها تستحوذ على المباراة من البداية، تفرض أسلوبها وإيقاعها في الملعب، والبحرين كان عنده نقول أنه كان عنده هدف أنه هو يأخذ الكرة الثانية ويبتدي في هجمة مرتدة. هذا الشيء اللي كان إحنا ما قدرنا نسويه نهائيا في الشوط الأول فنيا. والفرص اللي حصلها منتخب الامارات، احنا في الشوط الاول ولا شوت على المرمى، ولا شوت على المرمى. يعني احنا اذا فاحنا رحنا في مباراه فنيا كان عندنا تكتل دفاعي ممتاز، بس للاسف من بعد النص الملعب احنا ما كنا نقدر نطلع ولا كوره. فانا ما اعرف هل هذه بسبب تشبع اللاعبين او بسبب

0: بسبب ان المباراه كانت فيها او اللاعبين ما عندهم دقائق لعب.
1: كابتن 20 تسديده الامارات 11 على المرمى، 4 تسديدات البحرين، 0 على المرمى.
0: يعني احنا نشوفها لو تاخذها في مبارتين البحرين لعبت ضد قطر وضد الامارات، ترى كم تسديده على المرمى ابو الوليد؟
1: 0
0: تسديده
2: واحده.
0: تسديده واحده في 180 دقيقه
1: على المرمى. حامل لقب على المرمى،
0: حامل لقب
1: تلقاها من نص الملعب.
0: اي انا ما اعرف، انا ما اعرف الوم من ولا خلي من، بس انا والله ما اعرف الوم من والله.
1: لا يعني تلعب 100 و180 دقيقه ما تسدد الا تسديده سعد
0: وانت حامل لقب.
2: ترى حتى المشكله اليوم لو تشوف البحرين وش الاسلوب اللي بيتخذه، ما تعرف هل هو بيتنظم ورا ويتحول تحولات، هل هو يستحوذ. انا اشوف انه قاعد يسوي لهم كوكتيل. انا اليوم مدرب دراغان، انا ما اشوف اي فكره داخل ارضيه الملعب، ولا حتى شاف، يمكن طيب حتى ما شاف المنتخب الاماراتي يعرف وين قوته وين خطورته.
1: دكتور بروح الى زلاتكو، الله هو اللي صنع منتخب صراحه عظيم.
3: صحيح.
1: وش اللي عمله مع منتخب الامارات ولم يعمل المدربين اللي مروا؟ يمكن 3-4 مدربين مروا في السنه ونص الماضيه ولا لا؟
4: صحيح.
1: شو اللي عمله زلاتكو بالتحديد؟
3: اول شيء باختيار العناصر، نشوف السكواد للامارات في هذه البطوله سكواد عالي جدا، وعنده حتى على مستوى الاحتياط، والاحتياط وضح حتى مباراه اليوم لما نزلوا الاحتياط سجلوا هدفين من هبالة ومنها هاشم ده علي صالح. النقطه الثانيه فعاليه الهجوم والصبغه الهجوميه لمنتخب الامارات، فريق يبدا المباراه بضغط عالي، كسب الكره في ملعب المنافس، يعني يكفي انه في 180 دقيقه بدون اي تسديده على مرماه، اذا حمى مرماه بال اسلوب الهجومي وبالضغط العكسي في ملعب المنافس. نقطه ثانيه بالزياده الهجوميه مع الاطراف، شفنا كيف ماركوس مع سيزار، وشفنا كيف روبن مع اوكونور، اعتقد انهم جبهتين هجوميه فيها فيها فيها حلول وفيها حتى ايجابيه. لو تلاحظ كل فرص الامارات يعتمد على التنوع الهجومي، اما على الاطراف تاره او من العمق تاره، فالافكار الهجوميه اللي صنعها مع منتخب الامارات مع العناصر اعتقد صنعت منتخب اماراتي مرعب، والارقام هي من يعني تثبت ذلك. المنتخب الوحيد اللي لم يستقبل اي تسديده في مباراتين، المنتخب الوحيد اللي لم يستقبل اي فرصه في مباراتين، والمنتخب الوحيد اللي اكثر صناعة فرص واكثر تسجيل 7 اهداف في مباراتين. فاعتقد انها نسخه اماراتيه مميزه. انا اختلف مع كابتن علي عباس لما يقول المنتخب الاماراتي ما عليه ضغوط، لا، بعد هذا السكواد العالي وبعد هذا الحضور العالي وبعد هذا المدرب العالمي، المباراه الاخيره لو يخسر مع قطر حتى حيكون في شك في منتخب الاماراتي، لو يخسر في نصف النهائي حيكون في شك، هو المرشح الاول في البطوله، لو ما ياخذ البطوله او على الاقل لا يصل للنهائي حيكون في شك على المستوى التكتيكي وعلى مستوى اداره المباريات.
5: هو يبي يبعد الاعلام عنه ترى.
4: لا لا لا
5: هو خايف من العين ترى. والله خايف من العين، مع ان فريقك ممتاز والله. احنا نشيد فيه.
4: الفريق الوحيد احنا هدفنا واضح،
2: بس الفريق الوحيد اللي مستواه انا اشوف في المباراتين متصاعد، يعني متصاعد بشكل ايجابي يعني قوي جدا. يعني لو تشوف كل المنتخبات الان بدت تدريجيا، لكن الامارات
4: انا ما برد عليكم اليوم انه هات البطوله، برد عليكم ان انا ما علينا ضغوطات نهائيا، يعني موضح لكم يعني لان عندنا اهداف قلت لكم.
1: طيب انت
4: ما
1: قلت طيب لك. من المنتخب اللي عليه ضغط، اعلى ضغط
4: اي
1: ورتبهم لي.
4: السعوديه
1: رقم واحد،
4: العراق، قطر،
1: والامارات ما عليها ضغط.
4: ما عليها ضغوطات.
5: انا اقول لك العكس، هو جابه من فوق، انا اجيب لك من العكس. الرابع هم الامارات، هو الاول.
4: نظريتي انا انا اقول لك اياها،
5: انا اجيب لك طيب
4: من قريب من الشارع الرياضي. طيب. قريب من الاعلاميين، قريب من اللعيبه، اعرف الضغوطات.
1: وش مبرراتك ان الامارات ما عليها ضغوط؟
4: لا، عندنا هدف ثاني مثل ما قلت لك خالد، احنا اليوم مدرب جديد، انت اليوم ما تحاسب المدرب على مبارتين ولا 3 مباريات، انت تعطيه بطوله رسميه، بطوله اسيا، تصفيات كاس العالم، انا بحكم على المدرب. بعد ذلك تعال حاسبني بقول لك نعم.
5: مش مقنعني انا الصراحه.
1: طيب وانت ايش مبررك عشان تقول الامارات هي اللي عليها الضغوط الاعلى؟
5: انا اشوف من افضل الفرق اللي شفناها، يعني من قبل البطوله احنا نشيد بالمنتخب الاماراتي، التشكيله الموجوده ومدرب زلاتكو على مدرب عالمي. انا اقول لك لو زلاتكو موجود في تصفيات كاس العالم كان المنتخب الاماراتي على هذه المجموعه يصعد اول. يعني مش احنا بالعكس احنا ترى نمدح المنتخب الاماراتي، انه يعني فعلا منتخب منظم ونفتخر فيه.
4: لان المباراه الجايه معاهم
5: لا لا بالعكس
4: ياخذ المركز الاول مني.
1: انا اتكلم
4: عزبتلي وحين هو يرفع المنتخب. لا حبيبي خلي المنتخبين نفس ما هو مركزين حبه حبه ستيب باي ستيب احسن.
1: لا ضحيه هنا ها.
5: لا لا بالعكس بالعكس هذا مخدر قبل البطوله ترى.
0: بس في في في نقطه مهمه بعد ابو الوليد. شوف الحين النقاش النقاش على الضغوطات وضغوطات وضغوطات. اذا منتخب الامارات هذه المنتخب بكل هالمستوى وبكل هالمدرب اللي رايح ثلاث كاس عالم قبل النهائي وتقول لي كاس الخليج بتضغطه فهي مو مقنع.
4: معناته كلامي صحيح.
5: لا مدرب مرتاح بس انت انت
0: انت انت كابتن علي تقول لا لا لا انت مو مضغوط بس انت انا بالنسبه لي فنيا لليوم منتخب الامارات المرشح الاول للفوز بالبطوله.
1: طيب فنيا طيب انا اشوف بين الثمان منتخبات وهو صدقه خلينا نتكلم بثمان منتخبات من المنتخب اللي معطينا وجه واضح فنيا
5: الامارات
0: الامارات
5: واضح
1: واضح واضح شكله
5: من اول دقيقه
1: السعوديه اعطانا وجهين ترى يا جماعه
5: من اول مباراه
0: بس بالوايد نقول السعوديه في رتم تصاعدي الثانيه افضل من الاولى
1: انتظر المباراه الثالثه
4: يا جماعه فرق المنافس المباراه الاولى انا مع اليمن مع كل الاحترام والتقدير لمنتخب اليمن
1: والبحرين بطل الخليج
4: بس المنتخب السعودي قابل اول شيء فمنتخب الكويتي ماخذ 10 بطولات كاس الخليج مباراه جدا صعبه وضغوطات المباراه الثانيه مع منتخب عمان منتخب جدا قوي
1: الوضع اللي في كره القدم اللي في الكويت
4: هو بطولة الخليج دائما خالد مختلفه والكل يتفق طيب. على هالشيء
5: راح نقنعونا
0: ما كابتن علي احنا نتفق ان منتخب الامارات ما بنحكم عليه بكاس الخليج بس هو مرشح للبطوله
4: احنا نكون ان شاء الله مرشحين لكاس العالم
1: التأهل للكاس
0: يعني
1: العالم
0: يعني أربع
1: مش كاس عالم
4: عشان التأهل لكاس العالم بس ما عندنا
0: يعني الأربع سنوات الجاية من اليوم منتخب الإمارات
4: عندنا أهداف رسمية يا جماعة إحنا الهدف اليوم المدرب يتعرف على اللعيبة بكاس الخليج
1: عشان آسيا
4: بعد ذلك كاس آسيا الهدف الرئيسي الوصول للدور الثمانية بعد ذلك
1: لحظة
4: في استراتيجية نمشي عليها
1: عفوا الأهداف الموضوعة لمنتخب الإمارات التأهل في نصف النهائي في كاس في الخليج
4: نعم.
1: هذا انجاز مع المدرب في
4: احسبها مثل ما انت
1: انت ما ادري لا لا في لا
4: في اهداف موضوعه من الاتحاد اهداف ما اعتبر انجاز لانه محقق البطوله قبل يعني اذا وصلت اول مره للدور
1: طلعت زله هدف
4: أوكي.
1: هدف أوكي. طيب ودو اسيا
4: دور الثمانيه
1: يعد هدف
4: هدف من الاهداف للاتحاد وللجميع
1: و30 تأهل كاس العالم
4: بالضبط
2: علي بس انا بنقطه شوف انا ممكن كاس الخليج تقول مدرب جديد وانه يوصل لكن فوارق فنيه في فوارق فنيه لكن كاس اسيا انه يوصل للدور الثمانيه الامارات انا اشوفه لابد ان يكون متواجد على الاقل شيء نصف النهائي يعني مع احترامي من المنتخبات الموجوده اليوم اللي نقارنها في على مستوى عالي اليابان كوريا ممكن حتى هذول المنتخبات اللي يمكن
4: فارق ايران
2: بس ممكن
4: السعوديه
2: اي اوكي بس
4: الاردن
2: اي بس انت اليوم انت اليوم
1: أوزباكستان
2: بس انا اقول اليوم
4: يعني احنا منطقيين اليوم
2: اي بس لا الامارات اليوم منتخب مجهز على مستوى عالي على مستوى
4: احمد
2: يعني هل انا شوف انا بجي اليوم لما نيجي نقارن منتخب الامارات باللاعبين
4: طيب
2: كمدرب فني على مستوى عالي انا اشوف انه من حقي انا كمتابع اماراتي
1: رد عليه وبعدين
2: اليوم اني انا اطمح اني اوصل للنهائي مو بس الدور الثمانية
4: ما عليه كابتن احنا في الفتره الاخيره بعد كابتن مهدي علي صار لنا اخفاقات كثيره تغيير كثير من المدربين لذلك احنا اليوم تعبنا من غير المدربين ما قمنا بكاس الخليج نطلع من الدور الاول تصفيات كاس العالم احنا ما نصعد ما نتاهل نغير وايد لعيب ما عدنا يعني شوي مشتتين بس اليوم مع الشيخ حمدان بن مبارك الله يحفظه وزلاتكو احنا هدفنا واضح المشاركه بكاس الخليج الوصول للدور الثاني اللي هو نصف النهائي المشاركه في بطوله اسيا الوصول للدور الثمانيه من ثم كاس العالم لازم انت تبني وعلى فكره هاللعيبه ترى اللعيبه ممكن هاي اول مشاركه او ثاني مشاركه لهم مع المنتخب بعد محتاجين وقت دائما الانسجام تعرف انت اللعب
5: على مستوى تصفيات كاس العالم كلهم
4: مشكلهم وانتم عارفين انتم لعيبه سابقين اللعب على المستوى المحلي يختلف على المستوى الدولي لذلك مع اللعيبه محتاجين احتكاك اكثر واكثر
1: اللعب مع الانديه اسهل بكثير من اللعب مع المنتخبات
4: بالضبط هذا اللي اقصده المنتخب صعب مستوى عالي واعلى وانت شوي تدرج في المباريات اليوم انا العب على مستوى الخليج باكر العب على مستوى اسيا وكذا
1: دكتور تفضل قاعد انتظرك تتداخل ولا تبغى تتداخل لين اسالك ما حسالك مستقبلا ها تداخل تفضل
6: كلام ممتع وذكر نقطة مهمة المنتخب الإمارات حدد أهدافه وهذا شيء جميل
3: لكن قياسا على ما قدم منتخب الإمارات في البطولة إلى الآن هو المرشح الأول. أي إخفاق سواء في نصف النهائي أو حتى مع مباراة قطر أعتقد أنه يعني حيحسب على المنتخب الإماراتي وحتكون يعني نقطة سلبية للمدرب ولإدارة المباريات.
1: يا جماعة الرجل ما كمل اسمعني ثاني مباراة لا مع المنتخب
4: بالوليد
6: عشان كذا انا قلت
1: ثاني مباراة مع المنتخب يعني شوف
6: لا بس انا
5: ثاني انا ايده الصراحة دكتور
6: وليد عشان كذا انا قلت انا ممكن ما الومه بطولة الخليج لو ما حققها ما الومه لكن كاس
1: اسيا عشان كذا احبك علي عباس
6: لا انا لكن كاس اسيا مفروض ان الدور الثمانية دور الثمانية هذا
4: بيض الله وجهك
6: لا تعزز لا مفروض انا بالعكس كاس اسيا مفروض
4: يعزز له معنا في حالة المنتخب السعودي ما صعد للنهائي يعتبر اخفاق بعد
1: اسمعني السعودي إلا بني أنا السعودية إن لم تحقق كأس الخليج فهو أخفاق مربع مني أنا مستضيف مستضيف وهذه العناصر وبين أرضك وجمهورك ولا تأخذ البطولة إلا من حقيقها أخفاق مربع
4: لا.
1: بعد الفاصل حامل اللقب يغادر مبكرا من خليجي 27 البحرين أضاعت بوصلة الفرح

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
0: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
0: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه البحرين والإمارات، مرة تنتصر البحرين مرة الإمارات، ها ترى في كأس الخليج، ها
1: واحدة بواحدة
0: واحدة بواحدة، هذه واحد واحد بارد واحد حار، ها
1: الأجوال خوينا اليوم ركد، ها معطيك، ها
2: علي عباس
0: تبون تكملون الموضوع، تكملون موضوع الترشيح ولا اروح لحالتين فنيه سريعه علي؟ لانك
3: لا لا انت الترشيح خلصنا، رشحنا وخلصنا.
0: من هو ترشح انت؟
3: انا خلاص رشحت،
4: ها ما يصير كل حلقه تعطون مرشح، لا خليك تابع من اول حلقه لين هذه الحلقه.
5: بالنسبه للترشيح، بالنسبه للترشيح الان الثلاث الفرق او ثلاث المنتخبات اللي تاهلت السعوديه وقطر والامارات كلها تاهلت بكلين شيت. لما نتكلم اكثر منتخب مقنع الامارات على المستوى الهجومي اعلى بسبعة اهداف وصناعه الفرص اعلى بدون اي تسديد على مرمى وبدون اي فرصه على مرمى من بعد منتخب القطري، وان كان يعني مواجهه منتخب اليمن كمنتخب اقل. المنتخب السعودي يعني وضح وجهه فقط في المباراه الاخيره مع عمان.
0: من يقدر يقول؟
5: اعتقد
0: تفضل.
5: كترتيب منتخبات الى الان الاكثر اقناعا الامارات، ومن ثم السعوديه، ومن ثم منتخب القطري.
0: ما سهل.
1: وش
0: سمعته وش يقول؟
1: سمعت
0: قال الإمارات وبعدين السعودية وبعدين قطر وبعدين العراق،
1: الأربعة اللي بيروحون.
0: لا قال أكثر إقناعا.
1: صحيح
0: يعني من شاكي كذا تبسمت أنت.
1: لا أنا كنت أبي علي عباس يرد على كلامه أول شيء عشان أنا برد علي على عباس
4: بخصوص الترشيح.
1: إيه
4: شوف، هذا في النهاية راية شخصي ويحترم، بس أنا عكس اللي أشوفه. أنا لو طحت المجموعة الثانية بتكون أصعب علي، ما بصل المرمى أكثر. اليوم انت تقابل نفس ما قلت، تقابل اليمن، هو قابل الكويت، بعدين قابل البحرين،
1: عمان
4: بطل، مو بالبحرين،
1: عمان
4: يعني اصعب، وحقق الفوز وما استقبل ولا هدف. ايش معناته؟ معناته منتخب قوي.
6: لا بس
4: مرعب.
6: بس علي، بس انا الشيء الافكار موجوده، اللاعبين، نوعيه اللاعبين، الكواليتي موجود، يعني هذه تفرق. حتى صحيح لو قل المنافس لكن برضو الإمارات فريق هو الأجهز.
0: طيب أشوف. فهد خلينا ندخل بس شوية فني، خلاص وضحت الصورة. كل واحد الآن متعارف شو يبي يرشح ولا يبغى يرشح. السعودي يرشح الإماراتي، والإماراتي يرشح السعودي، والقطري يرشح العراقي، والعراقي يرشح القطري، والقطري يرشح السعودي. كل واحد يقول أنا ماني بطل.
1: لا أنا بطل. أنا بطل. أنا رشح قطر إن شاء الله.
0: إيه خلاص قوي قلبك.
1: إيه أنا رشح قطر، بس فريقكم أنتم ممتاز ومميز. قول فريقنا ممتاز، لا تقول
4: فريقنا جيد.
1: جيد ما جيد،
4: فريق مميز. احنا رايح في المرحلة الأولى، عندنا مراحل، المرحلة الأولى الثانية الثالثة إن شاء الله الله كريم.
0: طيب باش أختم الموضوع، بس أنا أتكلم على الإماراتي والقطري بالتحديد. تتمنى أن تقابل من في نصف النهائي بصراحة؟
4: والله الموضوع ما يفرق معي،
0: ما يفرق السعودية والعراق ولا عمان،
4: ما عندي أي مشكلة.
1: احنا متعودين بعد النهائيات وقبل النهائي فرق كبيره وثقيله تلعب معاه، متعودين يعني. رغم ان اللي بتيجي فيه علامه عليه علامه استفهام، مع انه مدرب جديد بعدها. اللي بتيجي مدرب جديد وما صار له سنه،
6: لا سنه وسنه.
1: ايه انت تقول مدربكم جديد، احنا مدربنا جديد على بطوله جديده،
4: انا مدرب نطمح للافضل. حافظ اسامي اللعيبه، انت مدربك حافظ اسامي الجمهور بعد؟
1: لا لعيبتكم كلنا حافظين، نعرفهم يلعبوا في الدوري الاماراتي.
4: اوكي مدرب جديد يشتغل مع كرواتيا
1: ولعيبه مميزين.
0: طيب
1: ولعيبه مميزين، الجديد عندكم المدرب، المدرب مميز ومدرب يعني يشكرون عليه الاتحاد الاماراتي على زلاتكو صراحه. صراحه للامانه يعني اختيار موفق، الوقت يعني وقت، حتى الوقت اللي اختاروه وقت مميز. طيب المنتخب
2: ابو الوليد اذا هو جديد وهل له مستوى الامارات في كاس اسيا ايش بيسوون؟
6: صحيح
1: دور الاربعة
2: دكتور صحيح ولا لا؟
0: نبي العين هذه.
1: ايوه
2: دكتور صحيح ولا لا؟
6: نتكلم لان خدنا
1: دور الاربعة.
4: انت طلعت خلاص ريح شوي،
6: ياخذ حقه لانه
2: متكلم. حتى الدكتور قال صحيح، مشكور دكتور.
0: طيب ابدا معك فهد. فهد في مباراتين متتالية المواقف الثابتة وعنده مشكلة في البحرين.
2: من اي ناحية بالوليد؟
0: في الهدف قطر والهدف الأول اليوم للإمارات، كلها من مواقف ثابتة.
2: شوف يعني أنت الكرات الثابتة تعطيك نقطتين، النقطة الأولى هل هي العمل الفني للمدرب؟ هل هو اشتغل على هاي العمل اللي هم يجيدون فيه المنتخبين؟ نتكلم مباراة قطر عن موضوع أكرم عفيف وخورخي بعلام، واليوم منتخب الإمارات لقينا نفس الأخطاء. فأنا كلامي الكرات الثابتة وإذا يصلحون للجماعة الموجودين يا أمور فنية المدرب ما عمل عليها يا التركيز الذهني للاعبين مفقود. التركيز الذهني ليش يجي في حق اللاعب إذا هو ما عنده رتم مباريات وما عنده دقائق لعب؟ فهذه النقاط الموجودة في المباراة الحين إحنا تعطينا ملخص، تعطينا ملخص أن هذه المنتخب من 2019 لليوم هو نفس المنتخب اللي فاز بكأس الخليج 2019 مع على تغيير بعض اللاعبين اثنين ثلاثة. هل شنو نحتاج؟ أنا أحس أن نحتاج عمل من بداية لتشكيل المنتخب من اليوم.
0: من اليوم طيب اليوم علي صالح بعد الهدف لم يحتفل، فسرت تفسيرات كثيرة.
4: شو التفسيرات؟
0: ما أدري، قاعد يقول ليش ما احتفل؟ أنا يسألوني شو قلت ليش ما احتفل؟ قلت ما أدري. يمكن الخبر عندك.
4: الخبر على حسب اللي أنا قرأتي يعني أن علي صالح لاعب نادي الوصل.
0: السلام.
4: واللي توفى الله يرحمه الشيخ أحمد بن راشد قبل أسبوع. وعلي أكيد يعني الشيخ اهتم فيه مكان صغير وأكيد يعني ما يحتفل، أكيد ما بيحتفل هو أي شخص. مو به بس اي لاعب، وحتى انا اذكر علي مبخوذ بطوله اسيا
0: صحيح.
4: وفاه الملك السعودي يعني كان
0: الملك عبد الله
4: ما احتفل.

0: صح. لا ليش؟ بالعكس. لان احنا اليوم خليجنا واحد وبالعكس يعني هالموقف الناس سبحان الله بعد نفس الشيء رقم سبعه ورقم سبعه يعني
1: بس لا انا مستغرب ليش وربطك صحيح
0: طبيعي اللي يشوف اللقطه يستغرب بس عسبت الله يرحم الشيخ احمد بن راشد
1: الله يغفر له ويرحمه وبالعكس الشيخ احمد بن راشد الله يتغمد في روح جنته بجنات النعيم بحول الله. طيب أبجي لك للمرة ثانية تعرف يمكن تكلمنا في المباراة الأولى وانت تتفرج على الإمارات تشاهد الانتشار والهجوم تقول يا أخي هذا كانوا ملاعبين من سنتين هذولا مع بعض محفظين وبرجع فيها هلزلاتكم هي في وضع شيء واضح. أتكلم عن الانتشار الهجومي للإمارات.
0: خالد أنا قبل ما أنتقل لهالموضوع أنت لا تنسى يوم تفوز 4-0 وسيد لعب مباراة ثانية يشوف أن اللعيبة نوعا ما ممكن عندهم استرخاء.

0: مالين الملعب يعني، ما في فراغ، ما في نقطة في الملعب إلا ما شاء الله مالين.
1: عجبني فكرة، شوف يمكن في هذه اللقطة دخول الظهير اليسار وفتح، معناته كل مسارات اللعب، كل مسارات اللعب هذا الظهير اليسار، كل مسارات اللعب للمنتخب الإماراتي تلقى فيها خيارات إما للتمرير وإما لصناعة هجمة خطيرة. غير كذا الزيادة العرض، الزيادة العددية اللي اليوم نشوفها في المنتخب الإماراتي سواء في العرضيات سواء في اللعب في خارج الصندوق، يعني تشوف في زيادة عددية بالاثنين المحاور اللي يسوون زيادة.
0: أحمد ممكن أعيد للقطة المخرج والنقاش فيها والحديث لكم كلكم ما شاء الله لعبتوا على المستوى الدولي أو على مستوى الأندية، إذا الانتشار صحيح في الملعب التمرير كيسهل،
1: إيه لأن هذا هو
0: استرجاع الكرة أسهل،
2: التقارب
1: إيه هذا اللي يعطيك الخيارات إن للتمرير، هذا اللي يعطيك الخيارات حتى للوصول للملعب المناسب
0: واسترجاعها،
1: إيه واسترجاع في الضغط العكسي. لكن هو في الفكرة عكس، شوف الفكرتين عكس كوزمين اللي كان يعتمد على تنظيم الدفاع والتحولات اللي قلل من إمكانيات لعيبة المنتخب الإماراتي، اليوم نشوف فيه أفكار هجومية، في زيادة عددية
3: وتنوع
1: إما بالعرضيات أو حتى في اللعب في وسط الملعب، وهذا يعطيك ترى اليوم للحالة الدفاعية، مو بس إن الحالة الدفاعية إنك أنت خاسر الكرة وأنت معاك الكرة، اليوم هذه تعتبر حالة دفاعية لأن المنافس أساسا يبحث طول المباراة يجري وراء الكرة، فأنت أساسا دافع عن
0: من اللي قال، من اللي قالها فيكم أنت ولا اللي قال هذا؟ بس هذا أول مبارتين وهذا شكل المنتخب كذا، أنت اللي قلت
4: علي عباس
2: ما تكلف هالكلام أنا
0: ما شاء الله
2: فهد
0: فهد لك تعليق قبل عشان بروح الموضوع ثاني
3: بابا منتخب مثل ما قلتك يعني حتى في التحولات الهجومية يعني أول مرة جميع المنتخبات اللي شاهدناها في البطولة هذه يوم الظهير اليمين او اليسار يرفع دائما تلقى ثلاثه واربع لعيبه مهاجمين في الصندوق يعني
0: والله زلاتكو
3: منظم صراحه
0: زلاتكو. طيب اكبر شاهد متوسط اعمار لاعبي منتخب كاس الخليج اللي لعبت مباريات، طبعا متوسط الاعمار اللي لعبوا مباريات نشاهد من الاكبر على الاقل حتنصدم، البحرين 31 سنه وأربعة شهور يعني، قطر 29 سنة وسبعة شهور، السعودية 28 سنة وشهرين، عمان 27 سنة ثمانية شهور أو ثمانية ما أدري، الكويت 27 سنة وستة، اليمن عفوا 27 سنة وستة، الكويت 26 سنة وسبعة، الإمارات 26.5، العراق 25.5.
3: بعد أصغر أعمار أنت؟
4: قال لك
3: يعني 10 سنوات قدام المنتخب الإماراتي إن شاء الله أمورك طيبة.
4: فريق جديد يا
3: لا خل اذكر الله اذكر الله.
2: احنا عندنا مشروع شغالين عليه مو من اليوم،
0: صحيح
2: من أربع خمس سنوات أكثر. ونجهز للمستقبل، وطبيعي بتحصل ان لازم انت تنزل اعمار المنتخب عندك عسى بدك تستبون خبرات.
0: طيب
2: المستقبل ان شاء الله هذا يعتبر مشروع وطني،
4: هاي مشروع، هاي المشروع، هذه المشروع الوحيد اللي نجح قبل لا ينتهي.
2: كيف يعني
4: هذه المشروع هي؟ كل مشاريع انت متى تنجح المشاريع، المشاريع في نهايه تعرف انه ناجح ولا لا، بس هاي المشروع مع المنتخب ذي مع زلاتكو
2: بتفق وياك في كل المشاريع في الدنيا الا في عالم كره القدم.
0: صحيح،
4: بس هذه المنتخب اذا حين بدايته اللون
2: بداية حلوة، بداية طيبة مفرحة للجميع، بس دائما في عالم كرة القدم فهذا الوضع يختلف،
0: ما في واحد زائد واحد زائد اثنين
2: يختلف 180 درجة.
4: وترى شنو
2: لا يباني سعد
4: وترى شنو
3: شوف ترى شنو المنتخب المنتخب شوف للأمان للأمان
0: انتوا رحتوا للإمارات وتركتوا البحرين 31 سنة ونص، عارف ايش معناها؟ يعني في لاعبين على 33 سنة 34 سنة، أنا قاعد أناظر كأس العالم فهد 30 كم لاعب حيكون موجود؟
4: أنا مسائل أنا مسائل يوم تكلمت على المدرب كابتن علي قال لي المدرب مو هو السبب. أنا ترى اللي أقول لك ليش، بعطيك شيء جديد بعد المنتخب بعد خروجه من تصفية كأس العالم هو طلع شخصيا وقال لك الحين هذا الوقت اللي أنا أبني فيه منتخب جديد، شال اثنين لعيبة إسماعيل عبد اللطيف وسيد محمد جابر،
0: عبد اللطيف عمره ما شاء الله 40 سنه
4: 38 سنه
0: 38
4: سنه. انا القصد شنو بقول لك، انا دائما احنا نقول شفت الحين منتخب الامارات بزلاتكو وشوف منتخب الامارات بكوزمن، نفس القياده الرياضيه، نفس التوجه، نفس اللعيبه 90%، بس الافكار وزلاتكو يعطيك ترى شنو يعطيك الحين هاي منتخب الامارات، يعطيك ان هذه كره القدم فيها افكار تم تطبيقها على ارض الواقع. الفرق بين فتح

0: فترة زلاتكو وفترة كوزمن يمكن شهرين أو ثلاث شهور عليه، بس في أشياء موجودة الحين على أرض الواقع. فأنا أشوف أن هذه المنتخب قاعد ينبني على أشياء واقعية موجودة في الملعب، صح ولا لا؟
1: فهد بيستمر.
0: هذه الموضوع استمراره ولا لا؟
1: أنت
0: هو عنده عقد.
1: أنا أسأل رأيك.
0: هو عنده عقد.
1: أبي رأيك.
0: هو عنده عقد.
1: أبي رأيك.
0: هو عنده عقد. إلى نهاية كأس آسيا. موضوع استمرار أو عدم استمراره هذه في يد القيادة الرياضية في البحرين.
1: أنا أتكلم.
0: بس أنا شخصياً. أنا أتمنى. إنه يكون يجينا مدرب مثل ما بدينا مع سوزا في 2019 وبدينا منتخب ونبني منتخب من اليوم. أنا ما يهمني كأس آسيا، بس أبى أطلع أبني لي منتخب شاب يقدر.
1: طيب في البيئة اللي إحنا في شهر دخلنا 10 تقريبا.
0: باقي 4 شهور.
1: وين كأس آسيا في شهر واحد؟
0: ثلاث شهور.
1: في وقت.
0: في وقت.
1: مدرب جديد.
0: لا الحين بالوليد الحين أنا إذا رحت. لا لا معلش.
2: المدرب ترى. شوف أنا بالنسبة لي.
0: إذا رحت.
2: ما هم منافس للكأس آسيا.
0: ذكر الكأس. إيه بس الحين إذا رحت بهذه المنتخب أنا بهاي الطريقة. شنو بستفيد من بعد ذي المنتخب؟
3: صحيح. والمدرب الجديد عنده عذر، بيقول لك انا ما اخذت الوقت الكافي.
0: نفس لوتكو. نفس لوتكو.
3: بس اول مره
2: اختلف بطوله كاس اسيا. هل منتخب بحرين مرشح؟ مستحيل.
0: هل بيروح هاي المجموعه ذي بتروح مرشحه؟
2: لكن خلني انا اكسب الثلاث شهور من مدرب جديد عشان تصفيات كاس العالم.
3: لا انا ما اتفق معاكم.
2: واوصل
3: ما اتفق. اليوم بطوله اسيا بطوله مهمه. البحرين اليوم انت تحكم على البحرين بطل كاس الخليج. يمكن اليوم البحرين مستواهم مو جيد في البطوله.
2: إذا علي
3: ممكن المدرب يغير بعض الافكار اللي عنده.
0: المدرب صار له 14 مباراه ما فاز كابتن.
1: خلي نشاهد ارقام المدرب من بعد كاس الخليج. هذه ارقام دراجان من بعد كأس الخليج طبعا في الوديات والرسميات. فاز في مبارتين، تعادل في مباراة، خسر 13 مباراة، سجل 10 أهداف المنتخب معه، واستقبل 30 هدف.
0: هاي الأرقام.
1: هذه الأرقام بعد كأس الخليج.
0: أنا وبعد
1: خلي
3: أرقام. أنا
1: إيه؟
3: ما عندي وقت بخلي.
2: بس علي هذا السؤال
3: يغير بعض الأفكار، بعض الامور في نقاش بينه وبين الاتحاد.
1: يا عم الامارات شال الامارات شال كاس العالم.
3: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا.
2: علي الحين بسالك سؤال. انت الحين المنتخب الاماراتي على الوضع اللي فيه، في التطور اللي فيه في المنتخب كلاعبين، انت ما طلبت المنتخب الاماراتي يوصل يحقق انجاز في كاس اسيا، تبغى كاس العالم، صحيح ولا لا؟ انا اشوف البحرين، هل البحرين مطالب انه يحقق انجاز في كاس اسيا؟
0: لا طبعا لا.
2: لكن انا ابني منتخب
3: مطالب انه يوصل الدور الثاني.
0: ما نبي نستغني. ما
1: نبي. روح تفضل يا دكتور.
4: بالنسبه لمنتخب البحرين الاشكاليه مو فقط مدرب، يعني ذكرت الاعمار فقط، حتى جيل. فانت يعني مفترض انك تبني جيل مع مدرب جديد. يعني اعتقد انه الفشل في كاس الخليج في مباراتين وخروج مبكر لبطل يوضح لك انه الاستمرار عليه فشل اكبر لبطوله اكبر لمرحله ممكن تبني فيها منتخب لتحديات اعلى. يعني انت هدفك فين في كاس اسيا؟ هل هدفك تجاوز دور المجموعات؟ اوكي. وين كان وين لم تتجاوز مع مدرب جديد؟ الهدف انك تبني جيل جديد، لان النتائج لما تتكلم اخر 15 مباراه فقط فوزين وتعادل 13 هزيمه توضح لك انه هذا الجيل مع هذا المدرب لا ينتظر منه اداء جيد للمستقبل.
1: طبعا بس
4: فالبناء طيب. فالبناء طيب. مع مدرب جديد في ظني افضل للمنتخب البحريني.
1: وبرجع للامارات في كذا سؤال بالنسبه للهاشتاج. أحس في تشبع، عارف تشبع أو ما أدري إيش أسميها، يمكن فهد يعطينا التفسير أكثر. تشبع أو ثقة زايدة من اللاعبين على الخانة، تعرف باللاعب منتخب البحرين. صحيح. أتكلم أنا
5: أشوف أن أفضل وقت للمنتخب البحريني حاليا أن تغيير المدرب وتغيير بعض العناصر الموجودة في المنتخب.
1: في عناصر
5: يعني يقول لك هو الحين
1: في عناصر فهد،
0: في عناصر في الدوري، في عناصر في انا بالنسبه لي
1: لا عشان اغير انا، هل عندي صف ثاني ولا هذا اللي موجود في البحرين؟
0: ما علي النقطه ترشينه بالوليد. هل احنا دائما عذرنا في كل منتخب يخفق او كل مدرب يجينا الحين فتره الاخيره يقول لك انت ما عندكم لعيبه صف ثاني، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كل العذر ذي موجود في كل دول الخليج.
1: صحيح.
0: اي مدرب يجي يقول لك ان انا ما عندي لعيبه وما اقدر اغير وهي اللعيبه اللي عندي، بمشي وياك. بس انا الحين هذه المنتخب، أنا مو تقليلا من اللاعبين، هذه أفضل اللاعبين الموجودين في الدوري، بمشي الحين. كلام صحيح. بس إذا أنا هاي المنتخب معدل أعماره صار سنة الحياة، دي سنة الحياة أن أنا يكون عندي أبني لي منتخب لمدة لتصفية كأس العالم الجاية. إذا بتقول لي بالوليد أن هل هذه المدرب أو هذا المنتخب في آخر 8 سنوات 6 سنوات من 2019 لليوم ما حصل دعم، لا أقول لك سامحني. أن سيدي سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد

0: دعموا منتخبات كرة القدم من ثمان سنوات لليوم بأكثر من دعم، مو دعم مادي بس، دعم مادي ودعم معنوي ودعم في كل القرارات اللي تتخذ من المدربين يعني بشكل المنتخب.
1: المشكلة في البحرين هي بس في المدرب؟
0: لا،
1: كرة القدم البحرينية هي متلخصة في المدرب، يعني إذا غيرت المدرب تتعدل كرة القدم البحرين؟
0: لا، بس بس بس شنو أبو الوليد، المدرب يجيك بأفكار ويجيك بقرارات، وكرة القدم قرارات. أنت الحين إذا تجيني كمدرب وتحط لي أفكار وتبني لي، إحنا شنو الفرق بين سوزا يوم مسك المنتخب كنا إحنا كنا في وضع نفس الوضع اللي كنا فيه الحين، خرجنا من بطولة كأس الخليج من القسم الأول من الدور الأول، وجانا سوزا وبنى المنتخب، هذه المنتخب نفسه نفسه كان هو اللي بنى سوزا. أنا الغصب في كلامي،
2: سوزا ما تأهل يوم منتخب الكويتي،
0: هاي موضوع ظروفه منتخب الكويت موضوع ثاني.
2: يا جماعة الخير أنتوا عايشين على سوزا.
0: لا لا، مو عايشين على سوزا، انا ما اتكلم انتهت. انا اتكلم لا لا
1: تكلم على الكويت صحيح،
0: انا ما اتكلم عن سوزا كابتن، انا اتكلم
2: عن افكار نفس الشيء ترى،
0: انا ما اتكلم عن الافكار كابتن، انا اتكلم انه
1: انا قصدي
0: سامحني دكتور، اذا اذا اذا يان اذا يان اذا يجينا مدرب ويقول لي انا احنا هذا المدرب بيجيني عقب هاي الفتره وبيبني لي منتخب معدل اعماره لو 20 سنه وبروح كاساسيو سنتين وبتعلم وبشتغل وبلعب مباريات وبعد سنتين بس بيصير عندي منتخب عنده احتكاك وعنده وقت بس. اما اذا انت بتقول لي ان من الحين انا هاي المنتخب ما بيبني منتخب، اذا ما بتبني منتخب فلا تغير.
3: انت مو بعدين المشكله تلخص سواء البحرين الكويت او
1: الخليج كله، الخليج كله
3: يعني شوف الامارات السعوديه قطر يمكن هم اللي يعني والعراق بحكم انه في احتراف للخارج البحرين وقطر واللي اقل لابد انه يكون في احتراف كلي عشان تتطور كره القدم بالنسبه لي في هذه الفئه. اما بيصير نفس يعني بيكون منتخب مده سنتين بيرجع للوراء بعدين بيرجع، لكن الاحتراف هو الاهم انا بالنسبه لي.
4: انا معاك والله، انا الفكره هذه كنت انا بقولها، الاحتراف مثل كنا نسولف تحت الهواء ان في بعض اللاعبين يخلص من الدوام الساعه 2 3 الساعه 5 ولا 6 عند مباراه ولا عند
3: نفس الكويت،
4: هذه مشكله كبيره.
0: لا بس احنا في البحرين، احنا مو موجودين في البحرين،
4: لا
0: احنا مو موجود عندنا في البحرين، اللاعبين مفرغين 90% 99% مفرغين،
1: يعني ما يداوم مفرغ لكره
0: القدم. ترى ليش قلت لك ان
1: الغياب من كم سنه الكلام هذا؟
0: من ثمان سنوات من مسك سيدي سمو الشيخ ناصر كرة القدم والرياضة مفرغين،
3: بس برضو الشبه غير الاحتراف
1: لا مو محترف دعم بس كويس. عشان توضح الصوره لنا وللمشاهد، لاعبين المنتخب اللي مفرغين
0: الموجودين الحين
1: ولا جميع لاعبين الانديه
0: هنا 90% من لاعبين الانديه مفرغين،
1: 90% من اللاعبين يعني احتراف.
0: واحنا عندنا بعد ابو الوليد، احنا عندنا في الدوري البحريني في اخر السنوات في اخر ثلاث سنوات ترى عندنا عدد المحترفين وصل لي 8-9 محترفين في كل نادي، فانا اللي قصدي اللعيب اللي يلعبون في الدوري مو كلهم قصدي موظفين، في لاعبين محترفين اصلا اجانب في الدوري.
1: طيب هذا سعد الزهراني هالشاك دوري غير منصه تكس ودانا الى زاويه اخرى. علي، قوة شخصية زلاتكو انعكست على لاعبي الامارات والرغبة اسهمت في ظهور الامارات بهذا الشكل.
2: كلام صحيح 100%
1: تبان مع انه هادي ما يتكلم ولا يصارخ ولا شيء ولا
0: شوف اقول كول
2: المدرب ترى اليوم خير الكلام ما قل ودل، الرجال على الخط هادي ينعكس على لعيبته، اكيد عنده غرفه الملابس يمكن عنده شخصيه ثانيه صح ولا لا؟ مو بشرط اني انا على الخط اوجه سوري على الكلمه راجوز وهذا اخر شيء شو
3: لا انت وش تسوي في التمارين؟ طيب انت عندك وقت للتمرين قبل تشرح بتتكلم مع اللعيبه شخصيتك بتكون قويه
1: والله هادي ولا كان
2: هادي بس وقت الانفعال ينفعل
1: ما ينفعل عزلاتك ما كشفت من
2: لان البطوله لانه مو مضغوط بس في تصفيات كاس العالم ينضغط
4: علي نفسه نفس ميتسو الله يرحمه يوم كان عنده نفس الشيء في الملعب ترى هادي بس مجرد انه يتفرج بس حتى اليوم يشرح او يتكلم كان شيء بسيط
2: صحيح
4: بس لكن في التمارين كل شيء يصير في التمرين زعاق كلام صراخ كان كل شيء يسوي في التمرين بس وقت المباراه مجرد توجيه شيء بسيط.
1: متسو مسلم ولا لا؟
4: اي
1: حقق مع قطر كاس الخليج ولا لا؟
4: حقق لا معنا
2: الامارات ودربنا في الغراف
4: وجبنا معاه الدوري من افضل كان المدربين يعني
1: طيب.
4: لعب معنا كاس اسيا بعد
1: سيزر اليوم واصابه مؤلمه
2: والله ما طلع بيان رسمي من
1: بس انا من تعبير وجهه
2: باين علينا نشوف شكله في العضله الخلفيه اتمنى نشوفها كذا في فحص سريري بالبدايه من الدكتور وام ار اي، ان شاء الله نتري النتيجه تكون طيبه ان شاء الله نرجع للملاعب.
1: تعرف جاتنا كل اللي جاله التمزقات ها تعرفها من تعابير وجه اللاعب،
2: خاصة في نوعية لعيبة ستايلهم اللي عندهم الانطلاقة هاي. هاي مشكلة، بس إن شاء الله تكون بسيطة يعني. دائما اللاعب يخاف يعني على نفسه.
5: صحيح. طيب وغيابه مؤثر كابتن علي، غيابه مؤثر يعني اليوم في شوط واحد هو أعلى في استعادة الكرة 7 مرات، في 45 دقيقة هو الأعلى في صناعة فرص محققة في فرصتين على مستوى كامل المباراة، فأعتقد غيابه مع منتخب الإماراتي غياب مؤثر في المباراة القادمة.
2: اتفق معك، بس المباراه الجايه مش مهمه عندنا، عادي مباراه قطر صعدت واحنا صعدنا يعني مباراه سهله.
1: لا نفس الاصابات العضليه ذي اقل شيء اقل شيء اسبوعين الى 3 اسابيع.
2: صحيح.
1: ما يعني ما
2: اذا تمدد اسبوع
1: وان شاء الله. انا بالنسبه لي
3: 10 ايام
1: لا اتمنى اصابه اي لاعب في كاس الخليج، لا من السعوديه ولا اي دوله ثانيه، اتمنى المنتخبات كلها مكتمله والله العظيم عشان نتفرج على كره قدم مختلفه نستمتع في البطوله. لا نتمنى والله لا إصابة لا لاعب إماراتي ولا لاعب قطري ولا عراقي، نتمنى اكتمال هذه المنتخبات ككل. طيب أنا بروح لكم قضايا وبرجع فن يعني من مباراة قطر، وأنا قاعد أشاهد أخطاء البناء من البحرين، عندهم مشكلة إذا الكرة معهم، أتكلم وين بالتحديد، من الحارس أو المدافعين، كوارث.
0: واليوم واليوم هدف الهدف الثالث مساء اسولف مع كابتن احمد عطيف، هذه هو الهدف من خطا في البناء. شوف الحين الكره عند المدافع حلو، ولا لاعب يا طلب منه كره، شوف شوف الحين ولا واحد طلب منه كره الحين، ليه اليوم انقطعت الكره؟ ومباراه قطر نفس الشيء يوم صار اللاعب والحقه الحقه وصار الطرد، نفس القضيه ونفس نفس المشكله. اليوم من الشوط الاول عندنا مشاكل جدا في بناء من الخلف، احنا دائما ومنتخب الامارات انا الحين دائما الحين في كره القدم الحديثه ابو الوليد، انت قبل كل مباراه دائما في تحليل فني والمدربين تعمل على التحليل الفني، وشوف وتشوف منتخب الامارات يبتدي المباراه في اول ربع ساعه ضاغط ضاغط ضاغط مع منتخب اليمن، واكيد بيلعب نفس الاسلوب وياك وطريقه ضغطه موجوده ومفهومه، فانت يعني لا تقول لي ان انت منتخب البحرين حامل اللقب بتجيني في بطوله كاس الخليج وما حللت منتخب الإمارات وتبي تفوز على الإمارات، فهذه مشكلة. فالموضوع بالنسبة لي هل هو بس فني؟ لا أكيد طبعا مو بس فني، في تشبع من اللاعبين، في في في أشياء كثيرة موجودة في المباراة.
1: أنت قلت كلمة أمس اليوم ولا أعتقد الأسبوع الماضي ولا اليوم قالها، تقول اللاعبين في لاعبين ضامنين خاناتهم،
0: هذا الواقع الموجود بالوليد في الدوري.
1: يعني ضامن خانته في المنتخب
0: بوليد، احنا كلنا لعيبه حلو، اذا انا في الدوري هو دائما العذر، وهو كان يقول وهو نفس المدرب كان يقول عدد المحترفين في الدوري قللت فرص اللاعب البحريني في اللي يلعب الحين، هذا الموضوع عدد المحترفين في كل دولنا في الخليج صح؟
1: صحيح
0: موجود في كل دوريات الخليج، هو يقول المدرب وكان كلامه قبل البطوله ان انا اللاعبين المنتخب انا ما اشوفهم يلعبون ما شاهدهم يلعبون اللي انا اختاريتهم حلو، فانت تجيني كلاعب انا الحين كلاعب وكلنا كلاعيبه، اذا انا موجود اسمي في المنتخب وموجود من التشكيله وقبل قبل لا يتم اختيار التشكيله والاعلان عنها،
1: يعني عارف خانتي انا وين هلعب،
0: انا عارف خانتي، فانا كلاعب هل بيكون عندي الحافز وبيكون عندي القتال على مركزي في النادي؟
1: لا.
0: هاي بس احنا جالسين احنا نسولف، اي لاعب فينا اي واحد مر، فانا قصدي انا الصوره اللي توصل حق اي لاعب، انا مو قصدي صح. الاحساس مو موجود صار في الدوري عندنا، مو موجود هذه الإحساس، أنا كلاعب لازم أحط على نفسي في يوم من الأيام، أنا عدم استدعائي للمنتخب كنت أروح النادي أسبب مشكلة عشان ألعب، اللاعب اللي ما يسبب مشكلة في النادي عشان يلعب هذه مو بلاعب كرة قدم، إذا أنا ما قاتل أن أكون لاعب أساسي
1: إذا إذا إذا, إذا, إذا ضامن خانتي في المنتخب ورايح المنتخب أنا لعبت ولا ما لعبت
0: أنا موجود. أنا ما أبي أذكر أسامي كلش نهائياً من اللعيبة.
1: ولا نذكر الأسماء.
0: بس أنا في يعني في لعيبة في لعيبة كانوا موجودين في المنتخب وما شاركوا ولا دقيقة.
3: هذا خطأ.
0: ما شارك خطأ ولا دقيقة.
3: خطأ دقيقة. مجرب وخطأ إدارة المنتخب.
0: طيب. صحيح. بس أنت تقول لي خطأ، أنا شنو بوصلك النقطة المهمة بعد في هذه الفكرة، إن الاتحاد البحريني لكرة القدم عطى المدرب كامل الصلاحية في ذي القرار.
3: هذا أكبر خطأ.
0: ما تدخل ها. ما تدخل فيه ولا قرار
1: فهد شفت المدربين اذا تدخلت فيه طلع وقال ترى هذول تدخلوا في عملي وتدخلوا وسووا وسووا وسووا ولا خلوني اعمل بحريه ولا لا؟
5: ها؟ صحيح
1: ترى اسهل شيء ها؟
4: سهل في عقدي عندي ومع السلامه ما تبوني مع السلامه خذيت عقدي روح
0: والعمل بحريه مشكله
1: طيب بمن تلا لوكاس بمن تلا فريق لاعب منتخب الامارات مع مراسلنا احمد الجابري
6: game today
7: because okay just this one
6: how did you see
7: you promised us the game was good game I think we did a good game we qualified today and the most important we have one more game against Qatar we need to try our best to take the first position the next game we against Qatar it will be a difficult game they also win but we need to do our best to try to finish in first position
1: بمن تلا عن المباراة القادمة هذا علي صالح وليس بمن تبغى بمن تا مخرجنا طيب ما في مشكلة حديث بمن تا عن حل بحث عن المركز الأول ومباراة قطر القادمة تقول لي حديث عن البحرين
2: والله أنا على مشاهدة المباراة شفت المنتخب البحريني خسر المباراة قبل ما يبدأ كان التجهيز الذهني بالنسبة لي جدا ضعيف اللعيبة مو مهيئين للمباراة ما عندهم ردة فعل في المباراة إذا تحسب لي عدد الفاولات اللي سووها في المباراة ما توجد هناك فاولات لأن الكرة تقريبا 60% كانت للإمارات يعني ما في تدخلات ما في يعني حضور اللاعب البحريني وهذا مو بطبع اللاعب البحريني اللاعب البحريني دائما في الملعب شجاع
0: وعنده غيره
1: تعرفت السبب
2: لك هو يقول مو بضامن هاي مباراة غير لأن هاي مباراة خلاص خسارتي أنا أطلع بشكل رسمي انا ممكن العب على التعادل ممكن في استراتيجيه وسيناريو في المباراه العب على التعادل بس انا ما شفت ردة فعل من اللاعب البحرينيين سواء لا دفاعيا لا هجوميا ولا شيء زيرو
0: ترى ما كابتن
2: هذا التجهيز بعد هذا التجهيز مو تجهيز مدرب فقط او تجهيز اداري فقط حتى اللاعبين شافوا المنتخب الاماراتي المباراه الاولى تقدم وكذا ولعب مباراه جيده قالوا لا احنا اليوم نقابل فريق خلاص احنا ضامنين الخساره انا وجهه نظري وجهة نظري هل اللي شفته واللي أثر على المنتخب البحريني أكثر قبل البطولة لازم كان التجهيز يكون أفضل من هالشيء التجهيز الذهني أتكلم عنه أنا فريق محقق البطولة صاير الكل بيطمع فيني الكل بيحاول يوقفني لأني أنا البطل السابق اللي شفناه في الملعب صراحة
1: في المباراتين ولا المباراة
2: في المباراة الأولى الشوط الأول كانوا جيدين ويا قطر المباراة تكمل مباراة الإمارات تكمل الشوط الثاني مع مباراة
1: ليش ما نقول الإمارات قوية جدا
2: اوكي ممكن المنتخب
3: الامارات قوي
1: ليش ما نقول الامارات
3: قوي شوف مو بهذا الشكل البحرين يعني انت حتى ثلاث تمريرات انا اليوم ابغى احسب ثلاثه
1: علي علي علي جالس يتكلم شوف ويمكن اذا انا فهمني اذا فاهم غلط انا لما اكون فريق متفوق علي اروح معاه بدني التحامات قويه
0: هذا
2: اللي تقصده انا هذا اللي اقصده في لاعب يقولون
0: غير
2: لا لاعب في الملعب يكون شوي في خبث أنا عارف أن هذا اللاعب
1: أعلى مني
2: خومنيز مثلا شوي بدخل معاه بطريقة مناوشات غير ما في ردة فعل زيرو
0: إيه بس شوف هاي النقطة الحين
5: حتى المدرب الأسلوب أسلوب متراجع شوط أول البحرين في ملعبه يعني تخيل شوط أول البحرين مو فقط ما سدد أي تسديدة ما وصل لل 18 الإمارات ولا أي لمسة
3: دكتور ما لعب أربع باصات ورا بعض
0: ومو بهاللون دكتور أنا بالنسبة لي
5: إذا فكرة المدرب ما كانت عنده أوكي أنا أنت كمدرب تحسب للإمارات بعد المباراة الأولى واضح إنه فريق هجومي طيب إيش الفكرة عندك فقط دافع طيب أوكي معك الكرة إيش تعمل تعطيها الإمارات ولا تبني حلول هجومية تبني تحولات هجومية
4: خالد اللي شفناه صراحة للأمانة اللي شفناه في المباراة الأولى والمباراة الثانية بس تيشيرتات منتخب الإمارات للأمانة منتخب البحرين
3: الإمارات شاغل عقلك
4: لا الإمارات قلبي ما عليك الإمارات
2: قلبي
4: وفرحة الشعب الإماراتي يستاهلون
3: والله أني أفكر فيكم يا علي
4: عشان المباراة الجاية معاهم بس حبايب احنا اصلا متصالحين مع بعض ورايحين ان شاء الله النهائي وقبل النهائي
3: هذا اسلوب
4: باذن الله ما
2: من رايح
4: احنا والمباراتين متفاهمين خلاص بس لكن اتكلم عن المنتخب البحرين للأمانة اللي شفناه في البطوله كاس الخليج في الكويت الروح والقتال من اول دقيقه لين اخر دقيقه هنا ما شفنا الا تيشيرتات المنتخب البحريني ما في يعني لا روح لا قتال من اول المباراه وتكملت على مباراة اليوم، يعني ما في أي شيء يذكر

0: في المبارتين وخروجهم خروج يعني مزعلنا كلنا انه ما شفنا يعني حتى 1% من اللي شفناه في كاس الخليج الاخير في الكويت.
1: سريعا فهد عشان
2: والنقطه الاخيره انا بالنسبه لي ان الكلام اللي قاله كابتن علي وكابتن سعد وكابتن احمد ان الكلام صحيح 100% وانا بالنسبه لي ان هاللعيبه كانت عندهم الرغبه وعندهم غيره القتال بس هم ما يقدرون.
3: ليش
2: ما يقدرون
0: بدنيا
2: ما يقدرون
1: عاوز بس مش قادر يعني
2: هذه انا هذه
3: هو مستوي محامي اللعيبه اليوم
2: لان انا اعرف الوضع في الدوري علي انا موجود في الدوري انت موجود في الدوري مع علي انت موجود ويانا في الدوري
3: ما علي بس انا اقول لك يا حتى في السعوديه في لعيبه في السعوديه ما يلعبون في الدوري هذا العويس ما يلعب اساسي في الدوري
2: رتم الدوري السعودي مثل دورينا
3: احنا مشكلتنا
2: كم جوله لعبتوا
3: ندور
2: 9 جولات احنا 3 جولات
3: احنا ندور اعذار الدور اعذار اللاعب اللاعب اليوم ما يلعب مفروض هو يتمرن اكثر
0: على الاقل نبي يروح على الاقل روح
3: اجهز نفسي حق بطوله مهمه اللي بلعب ما يصير بهالمستوى الصراحه
2: انا مو براضي عن المستوى انا ما اعطيهم العذر
3: انت اعطيتهم العذر
2: لا ما اعطيتهم العذر بس انا قصدي في كلامي ان في بعض اللعيبه عند الرغبه بس هو ما يقدر يعطي اكثر من اللي اعطاه اياه
1: بدنيا مو قادر
2: بدنيا ما يقدر
1: طيب ليه لعب المدرب اذا بدنيا مو قادر
2: هو عنده قناعه ان هاي افضل لعيبه موجودين في الدوري هو في فرق بين انت في كره القدم في فرق بين ان انا احقق انجاز او عندي ابني هو ما يبي يبني المنتخب هو مقتنع ان هاي المنتخب كان يقدر يفوز بالبطوله
1: بكاس الخليج
2: اي نعم هو راح تصريح يقول لك احنا رحنا قبل البطوله ما اعرف في اي قناه صرح قال ان رحنا البطوله واحنا اخر منتخب بنمشي أنا برجع أول واحد أنا أول واحد برجع بالوليد
1: أنت أنت واللي
3: خلي يرجع طريق البر الحين
1: رجع برا رجع المدرب برا
0: قاسي عليك علي والله
1: ترى قريب 400 كيلو
0: قاسي عليك علي والله
2: مع أنه أحبه وايد بس ما رش فيه علي يا أخي
1: طيب بعد الفاصل اليمن يظهر بشراسة أمام قطر ويغادر مبكرا بالخسارة والمدرجات ستفقد حضور جماهيره

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حياك الله جديد على قناة اس بي سي وإذا أجد فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. اليمن وقطر، تنتصر قطر 1-0. دكتور عن المباراة، دكتور سلطان الأحياني تفضل.
1: اعتقد المنتخب القطري وين كان الافضليه على مستوى العناصر، ولكن شوط اول ما قدم صناعه الفرص بشكل جيد، ولا كذلك حتى في عمليه الانهاء. يعني اتكلم فقط اعتمد على العرضيات، اعتقد انه وراء حقق رقم قياسي في عدد العرضيات، 30 عرضيه للمنتخب القطري منها 16 صحيحه، توضح لك اعتماد دوبوتيجي فقط على العرضيات. ولكن في الشوط الثاني دخول ادميلسون زاد يعني من جوده صناعه الفرص، واصبح المنتخب القطري يعني افضل على مستوى الوصول وافضل على مستوى الخطوره. يحسب المنتخب قطر انه على مستوى الاستقرار في التشكيل في الرسم الفني واضح من المباراه الاولى، ولكن استثمار الفرص يحتاج جوده اعلى. لو تلاحظ حتى في كل مباراه يجرب مهاجم اخر، المباراه الماضيه كان معز علي، اليوم يوسف عبد الرزاق، فما في اقتناع في مهاجم هداف، ولا كذلك حتى في صناعه فرص محققه بالشكل المطلوب.
0: 30 عرضيه منها 16 صحيح، ترى الرقم هذا كبير جدا. ها بروحك الارضيات اللي ليش ناجح فيها القطر؟
2: إن عندنا أطراف زينة، عندنا أطراف مميزين، لكن اليوم أنا أشوف لوبوتيجي هو اللي صعب المباراة علينا. يعني من بداية المباراة داخل بتشكيلة تقريبا 4 أو 5 لعيبة أساسيين مخليهم في الاحتياط. ابدأ بتشكيلتك المتعودين عليها، ابدأ بثقلك الهجومي، بثقلك الوسط، يعني ابدا المباراه من بدايه المباراه. إيه
0: بس
2: يعني
0: عندي سلاح وقاعد اقدر اسجل منها.
2: اوكي انا عندي سلاح، بس إيه؟ انا ما بيهم من من, من يعني اخليهم للشوط الثاني. بالعكس ابدا بسلاحي بقوتي بالشوط الاول. اوكي محترم المنتخب اليمني، مش المنتخب اليمني اللي اخاف منه، ولا اني بخلي عندي اسلحه في الاحتياط. بالعكس ادخل معاهم بكل قوه بالشوط الاول، حاول اخلص المباراه من الشوط الاول. الشوط الثاني اقعد ابدل واغير على كيفي. اليوم عندنا الاطراف ما شاء الله مميزين، كلهم مميزين، ودائما احنا نعتمد على الاطراف وعلى العرضيات الكثيره. لكن اليوم بعد اللي عمله المدرب 3 أو 4 يعني كل المهاجمين، احمد علاء، الجانحي، المعز،
0: جرب كل احد،
2: كلهم هذول كانوا موجودين في الدكه، مدبو والبريك كلهم في الدكه. ابدا بهالخمسه هذه، انا اقول لك اضمن لك الشوط الاول 2-3 والسلام عليكم. الشوط الثاني العب على وانا مرتاح. يعني
3: لو انا مدرب اليوم، مدرب قطر وعلى العرضيات هاي، بلعب ابو علام راس حربه.
2: انا اقول لك يعني ثلاث مهاجمين،
3: يعني مركز ماله جيد، اربع مهاجمين انت عندك تلعب عرضيات، واللاعب اللي يسجل براسه مش موجود في البوكس ياس على الدكه اللي هو المعز.
2: أنا صح ولا غلط؟ اليوم 4 أو 3 مهاجمين كلهم في الدكة من بداية الشوط.
3: لا خاصة المعز يلعب
2: راس اليوم،
3: صح ولا لا؟
2: أكيد
3: كان ممكن. أنا أقول لك إيه، لعب وعلام راس حربة ويستفيد من العرضيات.
2: وعلام ترى لاعب مهاجم في السابق، يعني لاعب مهاجم يعني، ولعب وسط ولعب
0: كل شيء، لعب حارس مدام. لعب حارس،
2: وحنا ما شاء الله تبارك الله متوافقين مع أبو علام دائما إنه هو حارس.
4: أنا مع لوبوتيجي ما قد شفت مباراة المنتخب القطري مستوى فوق الممتاز، فوق الجيد جدا، ما شفت.
0: لا يعني
4: انا بصراحه انا لا متابع لوبوتيجي، انا من المدربين اللي تابعته يعني حتى في الدوري الاسباني الدوري الانجليزي.
0: لا اتكلم مع منتخب قطر، حتى مع مباراه كان مقنع فيها.
4: انا بالنسبه لي ما قد شفت المباراه يعني مقنع فيها 100% بالنسبه لي انا.
2: يعني ابدا انا دائما احنا نتكلم ان ابدا صح، يعني في كره القدم ابدا صح، يعني عندك لعيبه مميزين
5: ابدا. بس يمكن يبي يجهز المجموعه كامله حق
2: الجهز. وين جهز انت للحين ما صعدت؟ عندي مباراه
3: بس يبي يجهز.
2: لا
3: ما صعد، ما ضمن.
2: طيب صحيح
4: لا بس فهد هو له 9 شهور مع المنتخب القطري، يعني خلاص عارف مين اللي يحتاج.
5: يمكن يخيب بيسوي نفس سوزة.
2: لا ما يسوي
3: ثاني مباراه سوزة. هو يبغى سوزة
2: خالد.
3: سوزة ترى مو بسمونه مانشيني،
2: هذه ثاني مباراه في البطوله.
4: لا مانشيني
3: مو زلاتكو مورينيو.
0: مورينو ما ينفع بعد.
2: هذه ثاني مباراة في البطولة، أجهز إيش؟ أبدأ بالتشكيلة الأساسية.
5: أنا أقول لك يمكن هاللون.
2: لا أنا ما إذا فكرتها شك هذا مصيبة. أنا أتكلم إني ثاني مباراة في البطولة ومحتاج إني أصعد الدور الثاني، سواء اليمن سواء أي فريق كان، لازم أبدأ بتشكيلة قوية، أخلص المباراة بعد ما أضمن المباراة 2-3. الشوط الثاني أبدل على كيفي وانا صاعد ومرتب اموري.
0: برجع لك لليمن والحديث عن نور الدين ولد علي كمدرب لليمن، والحديث عن اليمن في تطور لما تستذكره في اخر 4 مشاركات أو 3 مشاركات.
6: في تطور بالوليد. اكبر دليل ان مباراه الاولى ضد الامارات ومباراه اليوم كان في تغيير واير في في التنظيم الدفاعي في الشوط الاول خاصه، كان في تحس ان الرهبه من المباراه الاولى ضد الامارات لليوم في تغيير اصلا، فما بالك انه في النتائج من المنتخبات. ترى ترى ترى منتخب اليمن لعب ويا منتخبين صعدوا للدور الثاني في هاي البطوله، خلاص انتهى الموضوع. فهو ما لقى مثلا منتخب البحرين اللي هو في مستوى هابط في هالبطوله بدايه المباريات، فتلاقوا ويا افضل منتخبين.
0: أنا قاعد اقيس اليمن عن البطوله الماضيه،
6: البطوله السابقه افضل اكيد افضل. فانا اقول لك القياس بالنسبه لي، مع انه واجه منتخب الامارات وقطر اللي هم تاهلوا من هاي المجموعه، فهو ادى مستوى افضل من البطولات السابقه. واليوم الشوط الاول مع قطر ترى احرج منتخب قطر انا بالنسبه لي،
2: حتى لعبته افضل
0: سم،
2: لعبت منتخب اليمن اليوم افضل من منتخب الخليجي الاولى،
0: افضل من اللي في الكويت.
2: اي نعم، كعناصر وككواليتي كتنظيم في الملعب افضل.
3: انا ما اتفق معاكم، نفس المستوى مستوى ثابت، والدليل ما عنده ولا فوز واحد مع البحرين البطوله.
2: لا لا لا لا بالعكس، لا لا انت تتكلم اليوم لاعب مع المنتخب الاماراتي،
3: انت تتكلم عن التطور تقيس على شو سعد؟ تقيس على النتائج صح؟
2: انا اقيس على النتائج، بس انا اتكلم عن التطور.
3: هل في نتائج للمنتخب اليمني؟
2: في لعيبه عندهم
0: منتخب اليمني اللي
3: ما في نتائج، بس كابتن علي بحكم الظروف
2: اللي عنده لعيبه على مستوى عالي. اليوم شفناه المنتخب اليمني عنده لعيبه وعنده لعيبه محترفين في الخارج، بس لكن المشكله الاكبر انها اليوم واجه منتخبين اثقال، المنتخب الاماراتي والمنتخب القطري.
0: صحيح،
2: هذا اتفق معك، ولا لعيبه مميزين عندهم.
1: شكرا مخالد. يعني المباراه الاخيره لو يفوز على منتخب البحرين حتكون مشاركه انجح من السابق كابتن علي؟
3: كيف ما سمعت؟
1: هو منتخب اليمن ذكرنا انه فوز واحد في السابق، صحيح؟
3: صحيح.
1: الان عنده مباراه اخيره مع البحرين، لو كسب البحرين حتكون مشاركه جيده وافضل من السابق؟ هو من سوء حظ انه واجه اول مباراتين المنتخبين المرشحين.
3: من الحين اقول لك ما بيفوز على البحرين بعد.
1: ممكن.
3: انا قبل البطوله تكلمت وقلت الفريق اليمني يكون حصاله في المجموعه، وهذا اللي بيصير.
4: الجوله الاخيره دعمك، شوف
6: من
4: علي دعمك
2: بالعكس. انا شوف ترى
5: بعد ما طلعت اعطاني البارد.
3: لا بتكلم عن قطر،
5: اعطاني البارد.
3: بتكلم عن قطر،
0: لك القطر. خلينا بس نروح نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن مع مراسلنا احمد الجابري.
7: قدمتوا مباراة مختلفة عن المباراة الأولى، لكن ما حلفكم الحظ، تستحقوا أقل شيء أن تخرجوا بنقطة في هذه المباراة.
8: هذه اللي كنا نبحثوا عليها. أول شيء لازم تكون عدة ردة الاعتبار لنا، ننتقموا مع نفوسنا باش نعطوا حاجة إيجابية. حاولنا في المباراة، اجتهدنا حتى وين سجلوا علينا.
7: بعد تعثر لاعبكم داخل منطقة الجزاء شفت فرحة لك مع مساعد.
8: أنا قلت بينالتي لأنه شفت اللاعب المدرب أشر ضربة جزاء. معليش بعدين نشوف المختصين وش راح يقولوا في هذه الضربه.
7: شفتها كيف اشرح؟
8: عشان تبعت انا اللاعب، يعني فيه اللاعب تاع القطر، يعني كانت القوه عليه على اللاعب تاعي، يعني كي شفت انا القوه تاع كل سقط على القوه، يعني فيه احتكاك وفي ضربه جزاء، وفي الاخر ما صفرهاش. وش حبيت؟ هذه هي
7: ان شاء الله. معنا الاستاذ الحكم عبد الله القحطاني، هو ان شاء الله حيعطيكم تحليل للحاله باذن الله.
8: نتبعوه ان شاء الله، وتحياتي للحكم. السلام عليكم.
0: هذا حديث نور الدين ولد علي، وحديث عن ركله الجزاء التي لم تحتسب لليمن. طيب امان حارس اليمن، نذكر انه في البطوله الماضيه ممتاز، وهذه البطوله ممتاز
4: اكيد. انا اشوف انه يعني يمكن قدم بطوله جيده، رغم زي ما ذكرنا يمكن الظروف اللي يواجهها المنتخب اليمني، عدم التمرين، مشاركه لليوم كان ترى شوف يمكن من الشيء اللي خلى المباراه تصعب على المنتخب القطري. حارس المرمى امان اليوم كان تصدى، خاصه في الشوط الاول الفرصتين يمكن كان ما تخلي النتيجه وما تسهل المباراه، هذه الفرصه حقت عفيفي وش اللي قبلها، فهذه اعطت الثقه اكثر. وغير ركله الجزاء بعد كذا صعبت المباراه على المنتخب القطري، كان ممكن ينهيها منتخب قطر في الشوط الاول يعني 2-3، لكن كان حارس مميز، كان حارس في يومه، فاعتقد من نجوم مباراه اليوم. انا
2: لا والله هو نجم المباراه الاول،
0: رجل المباراه،
2: هو رجل المباراه، يستحق يعني، قدم مستوى جدا مميز اليوم، شال يمكن حوالي 5 أو 6 اهداف محققه، شال البلنتي، حارس مميز وله مستقبل مميز.
0: محمد الشومي المتحدث الرسمي للمنتخب اليمني مع مراسلنا احمد الجابري.
7: الاستاذ محمد الشومي المتحدث الرسمي للاتحاد اليمني، هارد لك، يعني قدمتوا مباراة جميلة خصوصا الشوط الأول حتى الشوط الثاني، لكن في الأخير ثلاث نقاط لمنتخب قطر.
9: ألف مبروك للمنتخب القطري، علامة استفهام كبيرة على أداء التحكيم في هذه البطولة. أستغرب أن الحكم يعود للفار من أجل ضربة ركنية أو من أجل رمية تماس كانت لمن، بينما لا يعود للفار ولا يشيك على الهدف في ضربة جزاء، يعني الكثير يؤكد أن هذه ضربة الجزاء كانت صحيحة. لم نطلب منه أن يعني ضرورة احتسابها.

0: لما طلبنا منه فقط العودة للفار والتشييك إذا كانت ضربة جزاء صحيحة أم لا. فهناك معايير مزدوجة في اختيار الحكام، وأستغرب أن هذا حكم أصلا حكم مونديالي، فما هي المعايير التي على ضوءها يتم اختيار هؤلاء الحكام؟ على أي شيء استند؟ هل ضربة الجزاء صحيحة أو غير صحيحة؟ ألف مبروك للمنتخب.
1: طيب هذا حديث المتحدث الرسمي، وحديثه مرة أخرى عن التحكيم. تقول لي حديث عن قطر، أنا منتخب قطر.
2: قطر منتخب قطر عاجبني لأنه مو في الوضع الطبيعي وحقق المطلوب.
1: يعني تكلم سعد
2: سعد سعد سعد سعد سعد
3: مالك واحد مالك واحد
2: لا لا لا
3: مالك واحد
2: لا والله والله لا والله والله والله والله
3: جد رايح نهائي
2: والله جد اتكلم معكم. معنا يشوف المنتخب القطري الكل اتفق انه مو في الفورمه الطبيعيه اللي الناس متعودين
3: هو في الفورمه، بس عندنا مشكله في بدايه المباراه.
2: لا مو في الفورمه سعد،
3: انك حط
2: المنتخب القطري لا لا لا
3: اختار التشكيل الصح.
2: لا لا منتخب القطري
3: هذا الشيء الاهم،
2: ان انا دائما اقول الفريق اللي هو المنتخب الجيد اذا انا مو فضي طبيعي حقق الاهداف الرسمه مخسر وتاهل للدور.
4: انا اتفق مع علي
2: صحيح. انا هذا اللي اقول لك،
4: انت اليوم سعد القطري قاعد شوف قاعد يضيع وقت مع لوبوتيغي. انا بالنسبه لي انا اشوف انه قاعد ينزل المؤشر ينزل في المنتخب القطري. ترى حتى كاس العالم في مجموعه كاس العالم كان المنتخب القطري ممكن يتاهل لو كان مع مدرب اعلى من لوبوتيغي، كان المجموعه ما كانت بذيك الصعوبه.
2: لا هي متاخر واتوقع الساعه
4: إيه لا ما هي من البدايه يعني مع الوقت هذا الان. لا هو جاب
1: في هو اللي
4: هو اللي مأهلهم وخذ وقت خذ وقت.
2: انت ساعه تحتاج مدرب محظوظ. هذا المدرب اليوم انا ما ادي، بس انا وصلت كاس العالم اليوم انا ما ادي اليوم وصلت نصف النهائي
4: كل مره علي.
2: انا معك انا ياس الحين اتكلم نقطه ثانيه، ان المنتخب القطري عنده اسامي
4: صحيح
2: نفس الركيزة صحيح. تقريبا صار لهم فتره مع بعض المنتخب شوي في دروب.
1: نعم يفوز وهو سيء
2: صحيح. يفوز وهو مو في الفورمه المطلوبه
4: صحيح. أو صحيح
2: ممكن
4: عشان كذا انا عشان كذا اقول لك علي انا كلامك اتفق انه قاعد المنتخب القطري يفوز يمكن بجوده اللاعبين وبامكانيه اللاعبين، لكن كفني كشكل فني انا اشوف المدرب عنده مشاكل كثيره.
1: طيب انا القطري. طيب انا ممكن انا ممكن اختلف معك احمد، انا اخاف ان المنتخبات ها اللي ما تأدي هي جالسة تفوز، هذا اللي يخوف.
2: صحيح هاي اللي يوصل للنهاية.
1: هذا اللي يخوف، هذا اللي يروحون بعيد ترى.
2: صحيح.
1: صحيح. بس ما حتفوز علينا.
4: بس لا بس أنا أبو الوليد أبو الوليد.
1: ما في فوز.
4: ترى منتخب القطري ما واجه منتخب قوي. خلي كأس العالم. لحد الآن ما نشوف الاختبار الحقيقي إذا لعب المنتخب الإماراتي باللعب في الفريق الأساسي بيعاني، حتى في التأهل في الملحق في ملعبه كان أقرب للمنتخب الإماراتي ومع كوزمن. شوف مع كوزمن كان يعني فرق المدرب. انا اشوف ان لوبوتيغي قاعد انا بالنسبه لي انا اشوف لوبوتيغي ما هو قاعد يطور المنتخب القطري. المنتخب
5: بس القطري بس يعرف ياخذ المباريات،
4: بس مو كل مباراه فهد مو كل مباراه بتمشي معك.
2: في احلى من الوصول لكاس العالم
4: اي بس اي بس اوكي، بس كان في كاس العالم كانت الظروف مهيئه لك. يمكن سعد عارف
2: انه يتاهل
4: للدور الثاني.
2: لا
4: لا لان الظروف اللي واجهها
6: كمجموعه صعودنا كاس العالم كانت المباراه في ارضنا بين جمهورنا في قطر. للأمانة في قطر في أرضك بين جمهورك نهائي أو مباراة يعني هذه يمكن صارت معانا بس في السابق في 98 مع المنتخب السعودي وتأهل المنتخب السعودي يستحقون. لكن الفترة الحالية والفترة السابقة الأخيرة هذه في نهائي أو مباراة حاسمة في أرضنا بين جمهورنا صعب أنها تطلع من قطر للأمانة. سواء لبوتيغ المدرب لو أنا
1: طيب
6: المدرب
1: انت بصعد انت
6: على التهيئة اللي صارت.
1: أنت كقطري أنت كقطري تبي الأداء ولا تبي البطولة؟
6: نبي البطولة هذا شيء طبيعي. بس
1: الأداء ما يهمك؟
6: ما يهمني الأداء، بس في أحيانا على الأغلب لازم تطلع بشكل يعني على الأسامي الموجودة عندك. أبدأ بتشكيلة يعني تخليني أدخل التشكيلة أوكي، سواء هزمت ولا ما فزت أوكي دخلت بأقوى شيء عندي أرضي جميع الأطراف. أما أدخل بتشكيلة أدري أن اليوم مثلا على المنتخب اليمني اليوم أبي أصعد الدور القادم الثاني داخلي بتشكيلة مثلا حاط لي خمسة وخمسة، ادخل بقوتك عندك فريق ما شاء الله تبارك الله عندك اسامي قويه ادخل بكل قوتك الشوط الاول خلص المباراه الشوط الاول الشوط الثاني غير اللي انت تبيه. هذا الصح
1: سعد
6: هذا اللي نعرفه في كره القدم.
1: سعد شوف السعوديه غيرت، العراق غيرت، الامارات غيرت
6: غيرت
1: عناصر ما
2: اثنين
6: يعني واحد اثنين
1: ما عدا البحرين واحد. اعتقد واحد اللي غيرت السعوديه غيرت اربعه او خمسه.
6: أنا أتكلم عن المنتخب الإماراتي غير واحدة أو اثنين، احنا تغيرنا خمسة مدري ستة وكلها مراكز حساسة. اليوم المهاجمين اللي عندنا اليوم المهاجمين اللي قاعدين في الدكة اليوم لو بادين الشوط الأول مخلص المباراة من الشوط الأول ومرتاحين ما تخلي. ترى اليوم المنتخب اليمني كان منتخب قبل قوسين

0: كابتن خالد بس معنا.
1: كابتن خالد بس السعوديه والعراق ترى غيروا لسوء المستوى في المباراه الاولى، لا العراق قدم مستوى جيد ولذلك غير صبت. ولا السعوديه قدم مستوى جيد لذلك غير.
2: هذا شيء من الاشياء بعد صح؟ يعني قطر كانت ممتازه في مباراه البحرين،
3: انا بالنسبه
1: افضل
3: لي
1: من افضل من هذه المباراه،
2: على الاقل عندنا عناصر،
3: انا بالنسبه
2: عندنا عناصر افضل
3: كمباراه.
2: خلينا نقول عن المباراه الاولى، المنتخب البحريني كان افضل شوط رغم الظروف اللي يتكلم فيها فهد على منظومه المنتخب البحريني من البدايه. يعني انت تتكلم عن منتخب قطري جاهز 100% على مستوى لاعبين في الدوري محترف، على مدرب معهم من اكثر من 8 شهور 9 شهور، مفروض يظهر بمستوى افضل. اليوم قاعد انا اشوفه قاعد المنتخب القطري ينزل خطوه
4: بس
2: خطوة.
4: انا بتكلم عن نقطه التبديلات، انا اتوقع لان البطوله ضيقه جدا 14 يوم صح ولا لا؟ اكيد احنا اليوم نتكلم هنا بس احنا ما نعرف في امور ما يعني مخفيه عنا. جاهزيه اللاعب، يمكن اللاعب يعاني من شد بسيط، مدرب حب يريحه،
5: ثلاث اصابات
4: عند مباريات مهمه في الدور الثاني بيضمن الصعود في امور يعني عند المدربين.
6: أنا احنا مو باحلنا، انا معك صح،
4: وطبيعي ان المدرب شوي يسوي تدوير
6: في اول مباراه
4: ولكن انه ما يخسر اللعيبه.
6: ممكن
4: اليوم مثلا يوري انا ممكن خسرته،
6: انا الحين مع المنتخب الاماراتي بلعب ضد المنتخب الاماراتي المباراه الثالثه، هنا ممكن اقدر اريح لي 3-4 واقعد يعني اتفنن في التشكيله، بس كدور يعني للحين ما صعدت واقعد اغير 5 و6
2: بغض النظر.
4: انا اتفق
6: صعب ادخل كل قوتي بس أنا يوم اضمن اقدر ابدل.
4: انت بس بعد ما تعرف شو جاهزيه اللعيبه، احنا نتكلم اليوم بس انت ما تعرف اليوم هذا اللاعب يعني من الم ظهره فريله
6: توني اول مباراه، توني اول مباراه لعبت اكيد الفريق انا جايك البطوله يعني لازم لازم جاهز 100%.
5: عندنا 3 اصابات
6: مع ان في كلام في كلام يعني اللي نسمع هناك في جده ان بعض اللاعبين مش منتخبنا المنتخبات الاخرى يتكلمون ان الحشيش عالي، ان الرطوبه، ان وقت البطوله يعني مش مناسب لهم، هذه اشياء قاعد نسمعها طيب في السوشيال ميديا.
4: خسائل وين جايين؟ جايين من الدورينا
5: هم جايين
4: لاعبين الدوري
5: الرطوبه جايين بدرجه حراره ماينص 10 كلها
4: نفس الشيء.
6: هذا
4: نفس الشيء اقبح المذنب
6: اعذار يعني
7: انا ما اقدر اتكلم انا ما اقدر اتكلم في ذي الموضوع لان
6: وبقول لك عندك
7: بعطيك نصيحه انا تسال مجرب بيسوي فيك مثل ما سوى فيني
6: منو؟ لا ما يقدر
3: هو عزف حاضره
4: والله عيننا براس
7: لا ما عليك بالحكي
6: احنا خلاص
7: الحكي سوى لي هاللون
5: خلينا نروح الفاصل وبعد الفاصل الاخضر مع دونيس انتصاران متتاليان والهدف لقب خليجي 27

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. إذا إصابات الرسمية إن شاء الله ما يجينا بعد، ترى يمكن أثناء البرنامج في إصابة لا سمح الله على حجي على حجي أصيب يوم أمس، حسن كادش، نواف العقيدي، كلهم هذول لن يلعبون لا نصف نهائي ولا نهائي.
1: عفوا، إصابات مؤلمة بصراحة، يعني خاصة في هذا الوقت والمنتخب قاعد يتطور وكل اللاعبين مؤثرين. صحيح أن يمكن وكيل العقيدي له بديل عويس، لكن أنا أتكلم عن حجي اللاعب اللي يعني
0: ما له بديل.
1: أنا بالنسبة لي أنا يعني تفاعلت في خير اللاعب، من زمان ما شفنا لاعب بهذه الجودة في عمق الملعب على مستوى اللاعب اللي تبني عليه في بناء الهجمة، اللعب بين الخطوط، لاعب إمكانيات. يعني كادش برضو مؤثر حتى لو كان في بديل، لكن الإصابات هذا جزء من كرة القدم. إن شاء الله البقية فيهم الخير والبركة، إن شاء الله يقدمونه وتجي فرصته.
0: في حديث فرصة. أنت بكتي ترى، مع أنه يقال اليوم تمر
1: أنت ضيق صدور
0: ما في هذه، وهذا الواقع،
1: هذا هو الواقع، هذا صحيح، هذه كرة القدم صحيح. لكن
2: عين واحد من الشباب
0: أنت ملعب ضد قطر، ما نلعب ضد الإمارات. حنا
2: أنتوا قبل النهائي
0: نصف النهائي،
2: نصف النهائي أنتم
0: والله
2: أنتوا نصف النهائي، وإحنا إن شاء الله مع العراق وخلصنا.
0: طيب دراغان مدرب المنتخب البحريني ماذا قال بعد المباراة مع مراس الأحمد الجابي؟
3: Congratulations for UAE for the win. What's happened?
4: مبروك للإمارات على الفوز. الجميع شاهد ما حدث. أنا محبط من أدائنا وليست من النتيجة فقط، فالنتيجة تبقى نتيجة، لكننا لا نقدم كرة قدم جيدة وهذا أكثر ما يزعجني.
5: البحرين in the cup zero goals.
3: Okay, cup is not finished.
4: البحرين في البطولة لم تسجل حتى الآن، لكن المنافسة لم تنتهي. لعبنا مباراتين أمام منافسين جيدين، ومع ذلك ارتكبنا أخطاء كثيرة، خصوصا أخطاء فردية في الجانب الدفاعي، وهذه مسؤولية نتحملها جميعا. الآن الجميع متوتر، لذلك من الأفضل أن نهدأ. سنحلل ما حدث جيدا، وإن شاء الله سنعرف الأسباب. لدينا أشخاص مميزون في الاتحاد البحريني وقيادة جيدة، وسنجلس معا لإيجاد الحل ومعرفة كيف نتحسن في المباريات المقبلة.
0: والله المدرب ده خليه متحدث إعلامي، يعني لكل سؤال جواب.
2: قلت لكم أنا، قال فهد، قال فهد متحدث.
6: أنا أعرف أكثر ما أعرف هلي.
2: أكاديمي هو؟
1: متألم
2: أكاديمي؟
0: لا، ردوده بصراحة
6: فنان متحدث.
0: إيه؟
6: أنت متحامل على المدرب. والله أنا شو أقول، بس أنا في كلمة بقولها، هذه آخر شيء، يمكن هاي ما أعرف إذا هي آخر مرة أقولها حق دراغان. خذ، أعطانا كأس الخليج، بس خذ أكثر من ما أعطانا، خذ كل شيء من عندنا.
0: أنا أحس بكلامك إنه ضيع من عندكم سنتين إلى أربع سنوات في الأمام.
6: وصل قناعات للشارع الرياضي مو صحيحة في كرة القدم. أنا بالنسبة لي أنا مو متحامل، أنا أول مرة ترى أطلع أنتقد المدرب، ولا عمري انتقدت مدرب ولا أحب أنتقد، بس أنا قلت لك من أول حلقة أبو الوليد إنه ما أبي أتكلم أكثر من هاللون الصراحة.
0: طيب هذا دراغان وحديث عنه، إحنا تأخري ختمنا وخلصنا، أعطينا الشباب إذا أحد له كلمة، رأي في أي شيء، مفتوح. نبدأ في الضيوف ولا انتم اهل بيت؟
2: لا احنا اهل بيت.
0: اهل بيت، اهل بيت. طيب ابدا معك يا سلطان البعيد في جده، تفضل.
7: بالنسبه لاصابات المنتخب السعودي، اصابات مؤثره، ولكن كلنا ثقه ان شاء الله في البدلاء انهم يظهرون بشكل جيد مثل ما كانت المباراه الاولى، وتستمر التغييرات في المباراه الثانيه. اظهر البديل قيمه اكبر، نتمنى ان البديل في المباراه القادمه يكون يظهر بشكل افضل وبشكل اكثر مسؤوليه واكثر حضور لمنتخبنا السعودي باذن الله.
0: علي،
8: أشكر برنامج، كنا تكلمنا عن موضوع الخطوط التسلل والحمد لله شفنا اليوم وشيء طيب، يعني
0: الحمد لله.
8: إذا كان الخط مو موجود اليوم ممكن في اعتراض كبير كان يصير.
0: صحيح.
8: والكلام كان بخصوص الحكم الأردني، أنا أشوف الحكم الأردني من حكام النخبة، والأخطاء واردة وموجودة، ولكن أتوقع اللي كان ياسين في الفار أتوقع كان يشربون شاي. أن إذا لاعب خط 18 بلنتي، لعيبة اثنين يدخلون في 18 ولا يطلبون إعادة، هاي مو بغلطة حكم الساحة. حكم الساحة عين على الكرة ومع مع المساعد ماله مع الحارس، ولكن

0: يدخلون ما في اعاده، هذا شيء كارثي فوق صراحه، واتمنى في مراقبه على حكام
1: الفار. قال لك عبد الكافر عبد الله القحطاني يستبعدون هذول، ما راح يجلسون، المفروض المفترض.
0: انا ما اعرف يستبعدون، بس المفروض في رقابه على الفار، شو يسوون داخل؟
1: يعني في فار فوق الفار؟ فار فار.
0: انا اقصد يعني في رقابه عليهم، لان ممكن هذا مشغول بشيء ثاني يا اخي، يلعب موبايله ولا يسوي شيء ثاني، انا ما اعرف. بس ما يصير اثنين من اللعيبه يدخلون، المفروض ممكن الهدف تحتاجه كمنتخب القطري.
2: لو جاي يقول
0: صح لا،
2: لو جاي لو جاي بعفيف كان ارتاح منتخبنا.
0: اذا في حاله ان لاعب دخل اذا في لاعب دخل من قطر اوكي عذره معه، بس اثنين من المنتخب اليمني.
1: فهد
2: سرحان، فهد
3: سرحان يا اخي، اليوم متضايق وخدرتوني خلاص اليوم، ومو بهاللون. ابو الوليد عطوني الحين اول ما جيت قالوا لي حار بارد حار بارد حار بارد، رقدوني الحين حار حار الحين ليلتين، باقي لي ليله واحده والليله ذي ما يندر ايش بيصير. ها علي عباس
0: مبروك،
3: بارد
2: ما عاد تفرق
3: بارد، ما اقدر اقول ولا شيء. ابو الوليد مشكورين على حسن الاستضافه.
1: بالعكس انتم بين اهلكم واهل انتم.
3: احنا تمنينا ان نكون نوصل لابعد نقطه في هذه البطوله، احنا نحب السعوديه واهلها وقريبه منا مثل كل دول الخليج. تمنينا ان نكون كحامل لقب صج، بس ان شاء الله البطولات الجايه نكون فيها افضل صوره.
4: احمد الف مبروك للمتاهلين، اتمنى ان نشوف نصف نهائي على مستوى عالي يليق بالمنتخبات المتاهله.
1: ابو خالد سعد سطام
2: والله يعطيكم العافيه، اليوم حلقه مميزه الصراحه، وان شاء الله
1: لسه ترى الحار بس
2: لا احنا خلصنا لا حار ولا بارد، احنا حبايب امورنا طيبه الحمد لله، ننظر الجاي بس.
1: والله شوف شوف يا جماعه، ترى والله كره القدم الجماعه حلوه. اي لما تشوف الاماراتي البحريني القطري الكويتي اليماني العراقي العماني كلهم اهل اخوان، والله الابتسامه موجوده. كره القدم تجمع ولا تفرق، خاصه بيننا قرابه وبيننا دم وبيننا وبيننا وبين اشياء كثيره جدا. خليجنا واحد بالقول والفعل بحول الله. على خير.

جدة اف ام على هواك. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

أحياناً العناد ممكن يحرمنا من أجمل شيء كان ممكن يصير لنا، وهذا تقريباً اللي كان ممكن يصير مع ماجدة الرومي لما انعرض عليها لحن كلمات لأول مرة ما اقتنعت فيه وما رضيت تغني الأغنية. الكلمات كانت لنزار قباني، كانت حالمة ورومانسية، لكن لحن إحسان المنذر كان قوي وحاد ومليان غضب. ماجدة هنا شعرت إنه اللحن بعيد عن روح الكلمات ورفضت إنه هي تغنيها، لكن إحسان المنذر كان مصر على لحنه وكان يشوف إنه هذا الغضب تحديداً هو اللي تحتاجه القصيدة، وحاول كثير إنه هو يقنعها، وفي الأخير بعد محاولات كثير وافقت ماجدة، دخلت الاستديو والنتيجة كلمات، واحدة من أشهر الأغاني في مسيرتها، لا مو بس أشهر، أنجح أغاني في مسيرتها. أحياناً الشيء اللي نقول عنه لا في البداية ما يناسبني يطلع هو نفسه أجمل شيء كان ممكن يستاهل من البداية إنك تقول له نعم.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بالعكس،
1: طلعت من البيت والجو مغيم، تقول اليوم ما يحتاج واقي شمس، اصلا الشمس مو طالعة. بس بالعكس، كونك ما تشوف الشمس بوضوح ما يعني أنه الأشعة فوق البنفسجية اختفت. الأشعة ممكن توصل لبشرتنا حتى في الأيام الغائمة، وعشان كذا الحماية من الشمس ما ترتبط فقط بالأيام اللي الشمس فيها قوية وواضحة. يعني الغيم ممكن يحجب عنك شكل الشمس بس مو كل أشعتها، فإذا كان الجو غيم وقلت اليوم البشرة في أمان، مو شرط، أحياناً الشمس مختفية في عينك لكن مو عن بشرتك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
2: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
2: طلعت من البيت والجو مغيم، تقول اليوم ما يحتاج واقي شمس، أصلاً الشمس مو طالعة، بس بالعكس كونك ما تشوف الشمس

وضوح ما يعني أن الأشعة فوق البنفسجية اختفت. الأشعة ممكن توصل لبشرتنا حتى في الأيام الغائمة، وعشان كذا الحماية من الشمس ما ترتبط فقط بالأيام اللي الشمس فيها قوية وواضحة. يعني الغيم ممكن يحجب عنك شكل الشمس بس مو كل أشعتها، فإذا كان الجو غيم وقلت اليوم البشرة في أمان، مو شرط، أحياناً الشمس مختفية في عينك لكن مو عن بشرتك.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
4: جدة اف ام على هواك.
2: بلاكيت مع مصطفى بخس على جدة اف ام.
5: أحياناً وانت تتابع فيلم أو مسلسل يظهر فجأة نجم معروف، تتوقع أنه ظهوره بداية لدور مهم، لكن بعد مشهد أو مشهدين يختفي تماماً. هذا الظهور القصير نعرفه باسم ضيف الشرف، ممكن يكون ممثل أو مخرج أو مغني، وأحياناً شخصية مشهورة من خارج الوسط الفني. والفكرة أنه مساحة الدور تكون صغيرة، لكن الشخص اللي يؤديها معروف للجمهور. وهنا يجي السؤال، ليش فنان عنده بطولات وأعمال باسمه يوافق يظهر في دور ممكن ما يتجاوز دقائق؟ السبب مو دائما واحد، أحيانا يكون الظهور مجاملة لصديق أو لمخرج سبق واشتغل معه، وأحيانا يكون الفنان له علاقة خاصة بالعمل نفسه، ومرات يكون الهدف ببساطة إنه الجمهور يتفاجأ. عشان كذا بعض الأعمال تعتمد ما تكشف عن ضيف الشرف قبل العرض، لأنه لو اسم النجم موجود من بداية الإعلان الجمهور أصلا راح ينتظر ظهوره، لكن لما ما تعرف وفجأة تشوف وجه معروف قدامك تأثير المشهد يكون مختلف. وفي حالة ثانية يكون وراء الظهور معنى ما يعرفه إلا المتابع القديم للعمل. تخيل مثلا قصة قديمة يتم إنتاجها من جديد بعد سنوات، ويظهر أحد أبطال النسخة القديمة في النسخة الجديدة، لكن هذه المرة في دور صغير. المشاهد اللي يعرف النسخة القديمة ممكن يشوفه مجرد شخصية عادية، لكن اللي تابع العمل من زمان راح يفهم بشكل مباشر ليش اختاروا هذا الشخص بالذات. وهنا يكون ضيف الشرف نوع من التحية للعمل الأصلي وللجمهور اللي يتذكره. وفي أعمال ثانية ممكن يكون ضيف الشرف شخصية حقيقية تظهر بالشخصية الحقيقية، رياضي معروف، فنان، إعلامي أو شخصية عامة، وقتها ما يحتاج أصلا يكون عنده دور طويل، مجرد وجوده في المشهد يكون هو المفاجأة. وفكرة ضيف الشرف مو جديدة، من زمان استخدم صناع الأفلام والمسلسلات الظهور السريع كنوع من المفاجأة، فنان معروف يظهر في مشهد واحد أو شخصية مشهورة تمر بشكل سريع، ومع الوقت صار الجمهور نفسه ينتظر هذه المفاجآت، خصوصا في الأعمال اللي لها أجزاء كثير أو الجمهور يتابع تفاصيلها. واليوم مع مواقع التواصل الموضوع أخذ شكل ثاني تماما، ممكن ضيف الشرف يظهر لمدة دقيقة واحدة، وبعد عرض الحلقة أو الفيلم يكون هذا المشهد تحديدا هو الأكثر انتشار وحديث الناس. طبعا مو كل ظهور قصير لنجم يعني أنه ضيف شرف، أحياناً يكون الدور صغير لكن جزء أساسي من القصة. ضيف الشرف عادة تكون قيمة ظهوره في وجود الشخص نفسه وفي المفاجأة اللي يصنعها ظهوره، مو في عدد المشاهد. وعشان كده نشوف ضيوف الشرف في الأفلام والمسلسلات والأعمال الكوميدية، ممكن يظهر الفنان مجاملة لصديق أو تحية لعمل قديم أو فقط لمفاجأة الجمهور، دقائق قليلة على الشاشة لكن أحياناً تكون أكثر دقائق يتذكرها الناس.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

تذكرون أيام زمان لما كان عشان ورقة أو ختم واحد تضطر تأخذ إجازة من شغلك، تطلع من الفجر وتمسك سرة وتتنقل بين المكاتب والأدوار؟

اليوم السالفة اختلفت تماما. الحركة اللي كانت تاخذ أيام وأسابيع صارت تخلص وانت تقلب في جوالك، وانت تقرأ كتابك، أو حتى وانت تشرب قهوة الصباح.

سارة أم لثلاثة أطفال وعندها التزامات عمل ما تنتهي. قبل كم سنة لما كان يجي وقت تجديد الأوراق الرسمية أو استخراج وثيقة للبيت أو العائلة، كان هذا اليوم يعتبر يوم طوارئ في البيت، ترتيبات وتنسيق من يمسك العيال ومعاناة في الزحمة ومراجعات تكسر الظهر. لكن قبل أسبوعين سارة كانت جالسة في الصالة تدرس ابنها الصغير، في نص الدرس تذكرت إن موعد تجديد رخصة قيادتها ووثيقة رسمية ثانية بكرة، وكانت محتاجة الإنجاز فورا. بدل ما تشيل هم المشوار مسكت جوالها وبضغطة زر وبوصمة الوجه فتحت التطبيق، حدثت بياناتها، دفعت وطلبت توصيل الوثيقة لباب بيتها. كل هذا والسؤال اللي كانت تدرس ابنها إياه ما بعد خلصه.

سارة تقول: الفكرة مو بس أني وفرت وقت، الفكرة هي راحة البال، ما صرت أشيل هم المراجعات، ولا صرت أحس أن الأوراق عقبة عطل حياتي. الوقت اللي كان يضيع في المشاوير والانتظار صرت أقضيه مع عائلتي أو في شغلي. لما نسمع مصطلح التحول الرقمي أو الربط الإلكتروني بين الجهات، يمكن يتهيأ لنا أنها مجرد سيرفرات وأكواد برمجية وأنظمة تقنية معقدة في المكاتب، لكن الحقيقة التحول الرقمي في أصله هو مشروع إنساني، هدفه الأكبر هو إرجاع أغلى شيء تملكه اللي هو الوقت.

0: نقرة زر هي في الحقيقة ساعات أمان وراحة انضافت ليومك وجهد يتوفر لصحتك وعائلتك. المرة الجاية اللي تنجز فيها معاملة من جوالك في دقيقة واحدة، تذكر أن خلف هذه الدقيقة سنوات من التخطيط والعمل عشان حياتك تصير أبسط وأسهل. تخيل حجم التغيير لما تتأمل كيف كانت تفاصيل حياتنا تدار سابقا وكيف أصبحت الآن. الساعات والجهد اللي كان يضيع في الانتظار والتنقل صار ملكك بالكامل، تقدر تستثمره في تطوير نفسك أو الاستمتاع بلحظات حقيقية مع أسرتك بدون توتر أو قلق. وهذا الجهد التقني الضخم ما كان مجرد رفاهية، بل هو إعادة تعريف لشكل الحياة اليومية برمتها، لتصبح المعاملات الحكومية والخدمية تتكيف مع وقتك واحتياجاتك مو العكس.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
0: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت إنه الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه

بدايات بطبيعتها غير مكتملة، وإننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وإنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم
3: مع إطلالة موسم جديد.

0: محولتان الجغرافيا الساحلية إلى نموذج عالمي رائد في مفهوم السياحة التجددية التي لا تكتفي بحماية البيئة فحسب، بل تثريها وتتركها في حال أفضل مما كانت عليه. لم تعد هذه السواحل البكر مجرد وجهات عادية للاستجمام، بل تحولت إلى عملاقين سياحيين وتنمويين يغطيان مساحات جغرافية هائلة، حيث يمتد مشروع البحر الأحمر على مساحة شاسعة تبلغ 28 ألف كيلومتر مربع، تضم أرخبيلا يتكون من 90 جزيرة طبيعية وأبراجا جبلية ووديانا صحراوية، كما تقع أمالا على ساحل ريفي استثنائي على البحر الأحمر لترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للنقاهة والاستشفاء الصحي والفنون الراقية. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية المتقدمة، يستهدف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله عام 2030 استقبال 1 مليون زائر سنويا وتوفير نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة، مع المساهمة بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. على صعيد الهندسة البيئية والتشغيل المستدام فائق الصرامة، تعتمد الوجهتان بشكل مطلق على الطاقة المتجددة بنسبة 100% من خلال مزارع شمسية ضخمة وبطاريات تخزين عملاقة تغذي المنتجعات بالكامل بمعزل عن شبكة الكهرباء الوطنية، مع حظر تام لدخول المركبات العاملة بالوقود الأحفوري واعتماد أسطول نقل كهربائي ذكي ومنع استخدام البلاستيك أحاد الاستخدام نهائيا. وإلى جانب ذلك، يطبق مشروع البحر الأحمر خطة حماية بيئية طموحة تستهدف حماية وتنمية الموائل الطبيعية كأشجار المانغروف والشعب المرجانية، مع تخصيص مناطق حماية صارمة لرفع نسبة الحفاظ البيئي إلى 30% بحلول عام 2030، ليكون الأرخبيل محمية طبيعية مفتوحة للبحث العلمي والترفيه الراقي. أغلق عينيك قليلا وتخيل انعكاس نجوم السماء الصافية على صفحة المياه الفيروزية الهادئة في جزر أرخبيل البحر الأحمر، وهدوء المنتجعات الفاخرة المصممة هندسيا لتندمج تماما مع تضاريس الطبيعة هناك، حيث يلتقي صفاء البحر بوعي الحفاظ على مقدرات الأرض. في أفق رؤية السعودية 2080 تثبت وجهتا البحر الأحمر وأمالا أن الفخامة المطلقة يمكن أن تتصاهر بحرفية مذهلة مع الاستدامة التجددية، لتقدم المملكة للدنيا نموذجا فذا للسياحة المسؤولة والمستقبل الواعد. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة بين جزر البحر الأحمر وأمالة وسواحلها التجددية، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة، نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائماً الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل

0: ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: بعد الخسارة القاسية بثلاثية النظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.